0: اللي يحب المسرح برشا برشا واللي يتعب وقاعد يتعب من أجل المسرح كل مرة تويتي باش نستضيفه ما كتبش. اليوم كتب باش نحكي معاه حول العمل الجديد متاعه اللي هو أحسوس الراديو، نقصد المخرج المسرحي الفنان مروان الرزقي.
1: نستقبلهم بعد قليل علمين، ولكن بعد المسرح أكيد باش نحكي شوية.
0: نكملوا عدد ضيوف الأخرين مع مروان. مع مروان تحضر بحذنا هديل بن عبد الله. هديل هي المنتجة متاع العمل وأيضا المساهمة بالسينوغرافي في العمل هذايا. أيضا سعادة جدا باستقبال الممثل عبد الرزاق بن مصطفى اللي تقمص واحد من الأدوار الهامة في هذا العرض المسرحي اللي اسمه أحسوس الراديو.
1: نعم، بطبيعة المسرح ديما عنده مكانة يعني في سهرة ثاني الإبداع والسينما أيضا، لأنه مش نحكيه شوية، نعمل فقرة خاصة بالمخرج المختار العجيمي اللي تم تعيينه.
0: قدكش طيارة جمعة اللي فات كي من هكا نحكي معك، قلت لك راني سمعت اسم آخر بخلاف
1: المختار. قلت لك يعني وقتها
0: قلت لي المختار العجيمي.
1: مختار العجيمي
0: طلع مختار العجيمي.
1: مختار العجيمي صديقنا بطبيعة الحال، وأعتقد أنه يستحق يعني بالمنصب هذايا، وجدير يعني خطر بالمنصب هذايا، خطر مختار العجيمي سبق له أنه تقمص يعني مدير في عديد المهرجانات، مهرجان الحمامات، مهرجان السينما التونسية، ونعرف هو على كل حال. احنا عددنا فقرة خاصة
0: مختار
1: العجيمي اللي هو مدير أيام كارتاج السينمائية الدورة 37 من 12 إلى 19 ديسمبر.
0: زيد باش يكون معنا الفنان التونسي شكري بوزيان.
1: شكري بوزيان يستعد استعداد خاص المرة هذه، لأنه يوم 25 جويلية باش يقف على خشبة مسرح مهرجان الحمامات الدولي. وأكيد يعني دائما فما احتفالية خاصة 25 معناها ذكرنا بعيد الجمهورية عماد، ولهذا الحقيقة المكان المناسب لي دائما للفنان التونسي بالنسبة ل 25 جويلية. لا يمكن له أن يؤثث يعني مثل هذه السهرات فنان غير تونسي. فجاته فرصة معناها شكري بوزيان أكيد باش يكون معنا باش نشوفوا شنو التحضيرات الخاصة بهذا الموعد بالذات.
0: بالذات فوزي تعرف العام الجاي زاد في إذاعتنا باش نحتفلوا برقم جميل برشا منذ انطلاق الإذاعة هذية.
1: بطبيعة الحال
0: 27 3 أوت 27 العام الجاي لوقيت هذايا تلقانا نحضر
1: 3 أوت 77
0: 77 معناها العام الجاي 3 أوت 27 تلقانا نحضروا توا باش نحتفلوا بالذكرى الخمسين.
1: نعم نصف قرن يعني مضت
0: لانبعاث هذا المنبر الإعلامي الأشهر. 50 سنة من العطاء من الإعلام من
1: جيل بعد جيل يعني
0: أجيال متداولة على هذا المزدح. و علاش جبت الموضوع هذا؟ لانه المسرحيه اللي باش نحكيوا عليها شويه اخر اسمها حسوس الراديو، وفيها برشا حديث على الراديو اللي هو الراديو المساند الرسمي مش المنتخب الوطني، الشعب التونسي قبل التلفزيون.
1: من عام 38 اعتقد التاسيس، يعود تاسيس الاذاعه يعني التونسيه تقريبا عام 38.
0: نعم فوزي باش نسمع اغنيتنا الاولى كما العاده.
1: صوت
0: شكون
1: باش يجي هو ولا صح؟
0: باش يجي باش
1: يجي ماني باش يمشي
0: يعمل الله هاد الليل.
1: حضر الزملاينا
0: الوقت يعمل الله هاد الليل. نسمع جورج وسوف ونرجع نستقبلوا ضيوفنا في الاستوديو.

0: 25 دقيقة بعد الساعة 10 ليلا في إذاعة المنسير في سهرة في ثنايا الإبداع، نجدد تحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ننطلق في استقبال ضيوفنا في الاستوديو للحديث عن عمل مسرحي جاء تحت عنوان حسوس الراديو. سعادة جدا باستقبال المخرج المسرحي الفنان مروان رزقي. مروان مرحبا بك.
1: مرحبا بك اخوي عماد، مرحبا سي فوزي، مرحبا بكافة السادة المستمعين المستمعات والمتابعين لنا في ثنايا الإبداع. إن شاء الله حلقة بكلها متعة بكلها إبداع. مبروك علينا أخويا، استوديو جديد قداش هك مبهر ومشرح محلاه، معناه إن شاء الله مبروك وإن شاء الله مزيد من الإبداع.
0: يعيشك. أيضا سعيد جدا باستقبال الفنان والمسرحي عبد الرزاق بن مصطفى. سي عبد الرزاق مرحبا بك.
2: مرحبا بكم وبارك الله فيكم على هالاستضافة الحلوة هذه في هالستوديو المزيان.
0: يعيش.
2: وإحنا مش نتحدثوا على بدايات الراديو.
0: الراديو بتبيع.
2: الراديو.
0: فحصوص الراديو.
2: سنوات ثلاثة.
3: والتطورات اللي صارت له.
2: والتطورات وين وصلنا.
3: وين وصلنا.
0: أيضا سعيد جدا، من المفروض يقولوا ladies first، لكن زاد بتوسي يقولوا الحلو دي ما يبقى للآخر. مرحبا يا هديل بن عبد الله اللي هي المنتجة وعاملة السينوغرافي متاع المسرحية. مرحبا يا هديل.
4: مرحبا بيك. مرحبا بيك سعيد مالك.
3: مرحبا
4: فوزي. مرحبا بسادة المشاهدين المستمعين.
3: مشاهدين احنا صوت وصورة اليوم.
4: مبروك علينا
3: استوديو
4: جديد.
0: يعيشك هديل. مروان الرزقي رجل مسرح عشرتي به عندها مدة، إلى جانب أنه اكتشفت مؤخرا أنه حوماني، معناها ولد حومة. هذا اكتشفته مؤخرا، لكن
3: صاروا يسكن حذاك وانت فقتش بيه ولا شو.
0: فعلا فوزي. أي معناها بين دارنا ودارهم يمكن 200 متر، فهمت معناها مؤخرا عرفت
3: نفس الحي يعني.
0: نفس الحي فش نحكي لك. لكن معرفتي به قديمة من خلال العمل الأعمال المسرحية اللي يقوم بها من خلال نشاطه المسرحي. مروان الساعة لو كان يتعرفوا عليك سادة المستمعين أكثر.
1: مروان الرزقي ممثل ومخرج مسرحي، تجربة فاقت 25 سنة في المجال من النضال المسرحي.
0: فعلا هو نضال.
1: مؤطر لنادي المسرح بدار ثقافة القلعة الكبرى، كذلك زاد مشرف على ورشة ومختبر التكوين بمركز فنون درامية والركحية بسوسة. تجربة امتدت على أكثر من
3: الأصل يعني، معناها أستاذ معامل مسرح.
1: لا أنا ما كملتش الإجازة. يعني معناها انقطعت لأسباب خاصة.
3: أيوه.
1: درست من اللغة العربية وبعد مشيت مسرح، ما كملتش لأسباب خاصة. ولكن
3: قعدت مغروم يعني.
1: مغروم وامتهن ومحترف في المجال.
0: خل المجال احترام. مروان البدايات كيفاش كانت؟
1: البدايات كانت عام 2003 مختبر الصورة جاءوا عملوه في الإعدادية بتاعنا سوسة الجديدة.
0: أي.
1: تحت إشراف سي حسن علي الشفيفاش تاع سوسة،
3: صديقنا تحياتنا له.
1: وقتها خدمت فيلم مع أنور الأحوار كلقطة صغيرة. من بعد مشيت لدار ثقافة نلقى المرحوم مراد كروت كان مشرف على نادي المسرح غادي، وكنت زاد مع سي محمد العربي القديدي في نادي السينما. نادي السينما كنا وقتها شنيا ما نتفرجوا في الافلام ونروحوا. قلت نحب المثل.
3: فما نقاش يعني.
1: اي كان النقاش معنا ما الصغر معنا فك الوقت.
3: بعدها تتفرجوا.
1: قلنا اخي وين التمثيل وين؟ كملت في المسرح. ومن بعد العائله معنا قالوا لي سكتت لها بقرايتك. قسيت لي فتره كنت نخدم بعض المسرحيات حتى في المدرسه مع الاساتذه بتاعي بتاع العربيه. من بعد رجعت تحت اشراف محمد الهادي الفرحاني، كان وقتها اول عمل ومنها الانطلاقه مع برشا اساتذه، سفيان شبيل، محمد دغمان، برشا معنا مخرجين يعني معنا حبيب الزرافي مؤخرا معنا ما كنا نعرفوا بعضنا من قبل وخدمنا مع بعضنا. يقارب عندي كممثل 40 عمل
0: معنا
1: ذاك ممثل. التلفزة خدمت 4 مسلسلات على مستوى السينما.
3: تذكرنا منهم المسلسلات خلينا نتفكروا.
1: لأجل كاترين في دور بشير لتيديون. خدمت مسلسل الزعيمان دور صفي الدين السنوسي الأمير البرقاوي في ليبيا كان إنتاج عربي. خدمت في ممالك النار قصي المحارب الصغير اللي من بعد يكمل الدور متاعي الممثل التونسي فتحي الهداوي الله يرحمه. أنا بديت منول فك الدورة ذاك. خادم بيت الصلاة في معاوية ابن أبي سفيان. ذا تريدر كان انتاج روسي، خدمت معاهم دو سيزون، معنا سيزون الاولى 10 حلقات، الثانيه 30 حلقه. مسلسل زين السعد في الجزائر، انا عشت عامين في الجزائر واشتغلت غاديك حتى مسرح
3: او مسيره تبارك الله يعني.
0: فوزي راهو عندنا
3: والله بالحق راهو
0: عندنا اسماء في تونس، المسيره نتاعو قد مسيره نتاع 3 و4 بالناس. لكن شنو الفرق شنو الفرق؟ هو الميديا. اولا تلقاه الشخص المعني بالامر ما يجريش ورا الميديا، ما يحبش يعرف بعماله، وهذه غلطه كبيره. او احيانا تلقى انه تقصير من الميديا اللي ما تهتمش وما تتبعش برشا
3: ببعض الممثلين الموجودين في الجهات، في الجهات يعني بغرب. في الجهات هذا ناقشناه في برشا مرات يعني الموضوع.
0: قبل ما نرجع لك مروان هديل، انت العمل هذا اول مره تشارك في المسرح به حسوس الراديو، ولا خدمت مسرح قبل؟ كانت عندك تجربه قبل؟
4: اللي كانت عندي تجربه مع جمعيه مسرحيه، جمعيه شباب المسرحي، وخدمت دور ممثله مع مروان.
0: مع مروان
4: مروان. بعد خدمت مع جمعيه الشباب المسرح العربي، وقتها خدمت سينوغرافيا.
0: سينوغرافيا متاع
4: المسرحية، مسرح كتاب الرحلات العجيبة للمسرحية، نص وإخراج مروان الرزقي. يعني هو مروان دخلني للمسرح،
0: للمسرح بشوية بشوية
4: بشوية بشوية.
0: لكن قبل أنت معناها نجم نقول في الميدان معناها متاع الفن، والخدمت قبل مع تلفزيون،
4: خدمت قبل مع تلفزيون
0: قناة نسمة.
4: قناة نسمة خدمت مع خدمت أسيستان برودكسيون،
0: مساعد إنتاج،
4: مساعد إنتاج، خدمت مساعد مخرج،
0: مخرج.
4: بعد خدمت مساعد إنتاج، قعدت
3: مساعد مخرج. شنو هو البرنامج؟
4: بيبليسيتي.
3: بيبليسيتي.
4: بيبليسيتي. انا مع في الاجنس دو كو، خدمت في
3: واضح.
1: وبرامج الطبخ زاد
0: خدمت في رمضان
4: معناها.
3: عجب الطبخ نسيتو.
4: خدمت زاد مدير انتاج في برنامج طبخ، زاد في قناه
1: تسعة. نوجه له تحية تيسير،
4: مع شيف تيسير.
0: تيسير
4: شيف تيسير وقتها.
0: يعني عندك تجارب قبل
4: مع أبغ نسمة قروي نسمة، خدمت
0: اللي كانت تنتج القناة نسمة
4: يعني تخدم الببليسيتي قناة نسمة. خدمت مع دي بخود أخرين في تونس كأسيستان دي بخود، كما مع سيرا وفكوكا.
0: خدمت مع رفكوكا،
4: خدمت مع سيرا
0: يعني خدمت مع ناس كراكيت تبارك الله معناها.
3: لا محترفين يعني معروفين
0: معناها التجربة حاصلة.
4: ولا التجربة في الإنتاج حاصلة.
3: شنو ناقص معناها؟ شنو ناقص إذا كانت التجربة في الإنتاج يعني حاصلة؟ شنو ناقص؟ أنا مش نقول لك على حاجة ناقصة برا، اللي هي خطر وجهك يعني تبارك الله معناها. نجم تكون يعني الكاميرات تحبك، وتنجم تكون في في
0: بعض
3: في في في ممثلة يعني في بعض المسلسلات. ما جاتكش فرصة هيك؟ ما فماش حد من المخرجين انك انتبه؟
4: انا ما كنتش لاوش، انا كنت شيخة على الانتاج، عاجبتني البرودكسيون.
3: ماكش في الصورة دي، ما تظهرش برشا في الصورة معنا.
4: ما كنتش نحب الحقيقة
1: لكن تعمت لي مشكلة ليا.
3: حوار مفتوح اخويا مروان، حوار مفتوح.
0: هديل بعد تالي عملت الشركة هذه اللي اسمها هديلز،
4: هديلز للإنتاج الفني،
0: للإنتاج الفني، واللي هي أنجت العمل المسرحي هذي اللي هو حسوس الراديو.
4: حسوس الراديو.
0: تو نجي من بعد تالي نرجع لك سي عبد الرزاق بن مصطفى.
2: مرحبا بك.
0: أشنا حوالك يا سي
3: عبد الرزاق؟
0: تبارك الله. مسيرة في المسرح الهوي،
2: في مسرح الهواية من بداية سنوات 70 في جمعية شباب مسرحي، على تلمذت وبديت على بغرام كبير بالممثل. ممكن تذكروا سي يوسف العتيري؟ كان من الوجوه اللي عندها
3: كان معنا كان معنا في ذات المسيرة،
2: في ذات المسيرة
3: وكانت عندنا فرقة قارة يعني هنا.
2: أي كان كان معناها يشارك في الأعمال المسرحية بتاع الإذاعة في الفترة
3: هذيك
2: بداية. إذا معناها من الغرام تاعي دائما انطلاقا من سي يوسف، كانوا في عندهم مقر هكا وكذا. معناها كنا نبداو صغار ونبداو نشدوا في الشباك ونتفرجوا، ساعات يتغشوا علينا يطردونا واحنا نرجعوا كذا من غادي جاي الغرام.
0: وانت تقرا معناها؟
2: لا واحنا مازلنا كنا 10 سنين معناها. هذا واحد. بعد في بدايه ممكن بدايه السنوات 70 هكاك وتيت وتيت في القهوة قلت له تواس يوسف مش تعطيني دور. قال لي علاش لا ترى ايا ترى قول لي هالتيرادة هذه. قلت هيرو قال لي غدو تجي وتمثل
3: معناه ميلاد ممثل في اللحظة هذيك
2: في القهوة في القهوة في القهوة. هذا تقريبا بدايه المسيره. ومن بعد معناها توليت رئيس جمعيه شباب مسرحي في ثلاثه مناسبات في السبعينات في التسعينات وثم زاد في سنوات معناها 15 16 17.
3: دائما في الهوايه يعني
2: دائما في الهوايه. جمعيه شباب مسرحي اللي هي السنة نظمت الدورة 39 للمهرجان الوطني للمهرجان
5: الربيع
2: لهواة المسرح لهواة المسرح. إن شاء الله نرجعوا العام الجاي نحتفلوا بالسبعينية
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله نرجعوا
0: الدورة الدولية على انبعاث الجمعية
2: العام الجاي. إن شاء الله نحتفلوا بالسبعينية وإن شاء الله نرجعوا النشرة النشرة الدولية الدولية معناها اللي وصلت تقريبا
3: هكا. توا عماد تعرفنا على المجموعة. هل نمشي شوية توا للعمل؟
0: نرجع لك مروين العمل يعني. اسمه أيوة. أحسوس الراديو.
5: أحسوس الراديو
0: علاش سميته أحسوس الراديو ساعة وشنو بشكل عام شوية هكا سوسبانس للناس اللي تبع فينا باش ياخذوا فكرة عن أحسوس. العمل ولو موجزة
1: هو كهكا فيت في الساعة يعني من صغري يعني من وليد 87 ولكن تربيت على الحسوس والحس متاع عند الإشارة تكون الساعة هنا تونس صوت الأخبار الدندنة صوت العروي كنت ذوما نسمعهم برشا
3: صوت نجوى إكرام
1: نجوى إكرام برشا
3: احترام الجار الساعة العاشرة ليلة احترام الجار تذكرها هذيك
1: يعني برشا يعني حتى أنت زلسي فوزي كان عندي ذكريات معك في في قليبيا كان معناها برشا حاجات كنت نسرق
3: باش نمشيو لقليبيا قريب
0: لقليبيا
1: تمشي شركه ثاني وحتى عندنا الفيلم تاع صديق النادر عايش مثلت فيه اسمه المنجي عايشه التوج في قليبيا ووقتها موجودين ونبدا ديما نسترق هكا
0: كيفاش
3: نشوف هذه قدوم عاد قدوم ولا
1: اكيد وراك حتى في مقطع السينمائيه زاد ان شاء الله. بالنسبه للراديو زاد معناها ممكن اني زاد كنت محظوظ اني خذت تجربه اعلاميه وخدمت معنا في اذاعات خاصه وخدمت معنا في وسط الراديو ولكن قعد هيك الحس والاصوات هذوكم
0: كيما التجربه العملي فيها كسر في راسي معناها باش نعمل حاجه حلوه مع بعضنا في الراديو زيد نضرب عليه السيد القهوه
1: منها هي اني زاد بعض المخرجين المسرحيين معناها كي خدمت برشا اعمال مؤخرا من بينهم العمل الصناديد اللي كان معايا سي عبد الرزاق من مصفى اللي يحكي على فتره الصراع البشيه الحسينيه في تونس. كان سي منير العرقي قال لي مروان اقعد في قالب الذاكره والتوارخ خليك غاديك راهو ذاك كيف ما نقولوا الزون كونفور بتاعك. كبديت نخمم في حسوس الراديو انتاجيا مستحيله معنا حتى كي باش تقترحها على شركه انتاج مسرحي ولا جمعيه
3: يقول لك ما يتحمسوش للعمل
1: اي مكلفه وشنو هو هذا والراديو والواحد. الكلمه اللي قالتها البنيه هذه اللي هي شريكتي في كل شيء معناها قالت لي اني معك معناها أقدح واني معك. بدينا ملول بزوز أعمال الأطفال اللي هما بحرنا كتاب ونيروزة زوز أعمال الأطفال خدمنا اللي هما أعمال رئيسية معناها موجهة للأطفال بالفلوس هذوكم وزدنا من أحنا رنا بدون أي دعم وقررنا أن نخدموا حسوس الراديو اللي لم أربع أجيال من بينهم سي عبد الرزاق بن مصطفى وعدة ممثلين
0: هما 12 ممثل تقريبا
1: سي عبد الرزاق بن مصطفى سي طارق الزرقاتي
0: طارق زيد معاك
3: هاي طارق تحياتنا
1: ريسول الفتناسي الفنانة الصوت اللي باش يكون عندها مستقبل كريمة حكيمة كريمة المصباحي فوزي جن زاد قيدوم مسرح في حمام سوسة عمر قلص الشاب رائد مقداد رائد معنا اللي خدمت على الحركة الوطنية سهيل فرادي يعني معناها مجموعة وما زالت منفتحة على عدة ممثلين أخرين في بقية
3: باش نفتح قوس عماد ويقال بعدها حكاية الإمكانيات محدودة لكن الشركة من عند من حقها باش تاخذ دعم بطبيعة الحال
0: لا ما عندهمش حتى دعم تو نحكيو فيه الموضوع
3: خاطر كشركة إذا كان واحد يأسس شركة
1: فما شروط
3: شنو هي الشروط باش واحد يتحصل على دعم يعني
1: فما معناها الأوقات نتاع تقديم معناها كي تحل الصندوق فما أوقات ثم فما شروط من بينها الدوتيير بتاع المحترفين مع احترامي لهذا معناها لهالديتير بتاع المحترفين.
3: أيوة.
0: يعني المحترف نقول لازم يكون عنده بطاقه
1: اللي هي بطاقه هذا قانون الفنان اللي لازمه حلقات وحلقات
3: اكيد أيوة مش نبينه
1: اللي اليوم معناها من يقيم مسيره عبد الرزاق بن مصطفى او طارق الزرقاتي؟ ناس عندهم 50 سنه تجربه مسرحيه
0: معناها بيجي تقيمه انت ببطاقه
1: معناها ببطاقه وتقول هذا غير
0: مروان. باش نرجعوا للموضوع هذا والمواضيع اخرى لكن كما قلت لك بيجيز المضمون نتاع العمل هذا
1: العمل يرجع بينا للذاكرة تأسيس الراديو في تونس صار في اللي كان أصوات وقبل طلين وفرنسيس الراديو في تونس قبل ما يتم تونسته
3: هذيك عام 57
1: أما 38
3: احنا
1: رجعنا حتى ما قبل 38 وقت اللي الناس تجيب تسمع بالسحن ويسمعوا في شوية خشخيش جابوا مالتي وواحدة من الجاليات اللي كانوا يعيشوا في تونس وكان عندهم راديو ويسمعوا في الحس ويسمعوا في لندرا ويسمعوا في اللي احنا مازال ما عندناش الذبذبات كانت تجي من عند التلين. نعم. من وقتها بدات الفكرة تتواجد غادي مش معنى فكرة نصنعوا راديون ولكن لأني مشيت قلت مثلا الحركة الوطنية في تونس على 17 على 50 شخصية نعرفوها ما نعرفوش شنو اللي صاير البرة منها خلقنا معناها هذا وين يولي الخيال متاع الكاتب بالمحافظة على الظرفية التاريخية
0: نص انت زادة مروان
1: نص وإخراج وتدقيق والمراجعة التاريخية أشرفوا عليه عدة أساذة ولكن احنا ما
3: عندهم شي إضافات الذوم اللي أشرفوا على
1: الإضافات اللي هي صارت اختلافات اللي هي
3: خبر ديما نحكي فيها أنه عماد ديما الحاجات التاريخية ديما تلقاهم يعني برشا
0: مستشارين وبرشا
3: كل واحد ورأيه كل واحد ونظرته للأشياء يعني.
1: أربع مراجع كي تقراهم تلقاهم أربع مراجع كل واحد يحكي لك على حاجة على حبيب مسيك مثلا من الشخصيات الموجودة عندي تلقى حبيبة مسيكة واحدة فما اختلاف في حياتها في شنية حبيبة مسيكة فما بالك بالحركة الوطنية أو بالحركة الأدبية بجماعة تحت السور تختلف احنا نقوله فانتازيا تاريخية حبت أكل حس ذاك بتاع الراديون وبعض الأصوات المسموعة في علاقة هذا الكل نوصلوا أنه في المشهد الأخير بصورة الزعيم الحبيب بورقيبة واللي جسد
3: بالراديو
1: وبالإذاعة وفتحنا أفاق خاطر احنا نقوله في الأخير
3: بربي سمحني فما كتاب بربي عماد فما كتاب خديمة نفس فما كتاب أصدره الأستاذ عبد العزيز قاسم في موضوع الراديو وحكاية الراديو وعلاقته بالزعيم الحبيب بورقيبة هذا مؤخرا تقريبا عند الحكاية عام وقت اللي كان كان هو مدير عام متاع الإذاعة والتلفزة التونسية
0: تفضل
1: جميل قلنا وفتحنا أفاق اللي احنا باش نكملوا الراديو من بعد المأسسة بتاعه معنا وتونست الراديو من 57 إلى يومنا هذا في حلم معناها نحلم اللي مش نكمل مش نوصله حتى للجيل متاع السبعينات والثمانينات والتسعينات ونرجع ونسمعوا الأصوات اللي تربينا عليها ونكملوا معنا عمل إن شاء الله إن شاء الله باش نكملوا باش يكون عنا حصوص الراديو اثنين وثلاثة إن شاء الله
0: هو هذا كله مرهون بنجاح العمل ونجاح العمل راهو باستثناء أن يكون نجاح جماهيري يلزم يكون نجاح مادي هديل أنت المشرفة على الإنتاج متاع العمل هذا الفلوس متاع الخدمة متاع العمل منين لميتوها كيفاش تصرفتوا
3: عندك أنت كلها
4: قالك مروان ليه خدمنا بالحق خدمنا المدارس
0: يعني تعملوا في مسرحيات في مدارس لميتوا شوية فلوس
4: لمينا شوية فلوس
0: قررتوا باش تعملوا العمل
3: الجديد يعني.
4: هو الجاي عرفت كلي هكمت فنخدموا حاجة للتراث جاي شهر التراث مروان علاش قالوا لك نعملوش حاجه للتراث خلينا في مخي حاجه هكا نتاع الراديو
0: حلو
4: اوكي عرفت كلي في ميم با جمعتين مروان جمعتين بشوف ممثلين شوف واحد
0: نص
4: لي مروان هذاك امتنين بيع مروان دونك بيسك احنا نخدم يعني في المدارس وخدمنا مكتبات دونك فما تعرف فلوس
0: قلت نعملوا
4: اللي داخله خارجه
0: ما تراش انها مغامره لانه راهو كيما حكايه فوزي قبيله من المفروض الاعمال المسرحيه تتحصل على دعم من وزاره الثقافه ونعرفوا نحن مشاكل الماديه نتاع المسرح والمسرحيين والمثقفين والفنانين هذا كله حكينا فيه علاش ما لقيتوش صيغه انكم تتحصلوا على دعم لانه الواحد به توا هكا لقيت شويه فلوس باش تعمل الحسوس الراديو واحد كما كان يحكي مروان ومن بعد تالي اعتقد انه العرض هذايا اللي خسرتوا عليه فلوس من المفروض يتعرض في برشا مهرجانات
3: اكثر من فضاء يعني
0: في برشا اماكن على الاقل لاسترجاع المصاريف من اجل معناها استغلال المصاريف هذيك في الاعمال الاخرى
1: هو سيدي والله هو نقطة أنا كنت من أكثر الناس اللي ضد الدعم لانه زاد هذا موضوع اخر تو نحكيوه، الدعم اللي وين قاعد يمشي.
0: تقول لي ضد الدعم، انا عندك برشا فلوس.
1: باش نقول لك مش عندي انا يعني ما طالب حتى شيء، نجم نكون مش على الفلوس، ولكن طالب تعطيني حقي في العروض.
0: كل العروض
1: نعم. يعني تقيم جوده العمل، تشوف كل الشروط، معناها عندي العرض كامل مصور، عندي كذا، عندي نجاح جماهيري، معناها صار للناس اللي جات شافت، نتبرمج. مانيش طالب زاد الملايين في العرض او حتى سومو، معناها
0: معقول،
1: معناها معقول جدا، معناها معقول جدا. نحبوا يتعرض في المهرجانات، حتى المهرجانات صغر، مش طالب زاد المهرجانات الدوليه
3: على مستوى ولايه سوسه او
1: حبذا الوقت. احنا بعثنا
3: حتى على المستوى الوطني يعني.
0: ربي سامحني قبيله نحكيو في الريجي، قلت لي قالوا لك كانوا الولايه نتاعك.
1: اي صادف فما بعض بعض الولايات او بعض المندوبيات يقول لك يجعلني نززي اللي عندي والاولويه للانتاجات المحليه اللي تابعه ولايتي.
0: لهناش تولي معناها غير مقبول هذا، لانه العمل ماهوش جايك من من من المريخ، العمل التونسي اساسا. فاعتقد انه العمل اللي تعرض مش كان في سوسه، سوسه مسير مهديه في برشا بقايا نصور
3: عماد. هو عندنا مادام عندنا منتجه، هو كي واحد يسمع كلمه منتجه معناها الفلسات عنده، ولهذا انتم ما عندكمش مشكله.
1: منتجه تونسيه
3: راهي لا معناها ما عندكمش مشكله في الفلسات. هو
0: هذيان
4: هو الحقيقه يعني كنا عملك هو يعني هو العمل كنا عاملين عليه جو الحقيقة يعني كي عملناه نتاع هاو احنا شنو نجمو
0: نجمو نعم.
4: ما غير
0: نعم.
4: تمويل ما غير حتى شيء، راهو احنا تعبنا خدمنا عروض اطفال تنشيط تفاعلي هذا العرائسي هاو احنا بالفلوس هيكم شنو عملنا ما غير حتى دعم يعني حتى العمل الحقيقة اني كدخلت فيه دخلت فيه يعني عينه مروين ما بعضنا نتاع احنا عاملين كيف نتاع احنا هاو شنو نجمو نخدمو ما غير معاند.
3: فماشي رجال اعمال اللي يحبوا الثقافه يعاونوكم شويه مستشارين
1: هذا مش نمشيو فيه. هو السنه تونس نعم. باش تكون عاصمة السياحة العربية.
3: أيوة.
1: تونس نعم. السياحة العربية متاعنا احنا كيفاش نقولوا سياحة، رانا ما عادش جمل وقزوزة وزكرة في الواحد
3: تجاوزنا هذيك،
1: رانا مع احترامنا رانا جاء الوقت باش نقولوا هاو ثقافتنا شنو عنا، هاو شخصياتنا الوطنية، هاو الرموز متاعنا، هاو احنا عنا مشهد. تو نخلي من بعد سي عبد الرزاق يحكي شوية. احنا خدمنا حتى على الشخصيات النسوية المنسية في تونس، احنا بدينا بالقعودة وسالمة معنا نحكي وتوحيدة بالشيخ، معنا فما شخصية وكأنه معنا على ورقة
3: مناضلات، مناضلات اللي تحكى اليوم
1: أي شخصيات معناها
3: عندهم وزنهم.
0: نرجع للجانب المادي، قدمتوا دوسيات للمهرجانات وللمندوبيات،
1: قدمنا فما
0: وعود أنه العمل هذا يتعرض،
1: فما وعود جاتنا من في القصر يمسد بوزيد في باجة، فما معناها نال الإعجاب قاعدة شنية معناها أمور لوجستية.
0: عرضتوا لافون بريمير أنتم،
1: عرضنا في حمام سوسة.
3: كيفاش كان الردود فعل يعني؟
1: الحقيقة أني هاني سنوات معناها لعمري ريت، خاصة دي مش نقول أن نفرق ما بين العمل كي يشوفه جمهور نخبوي والعامة المتلقي عامة الناس. اللي فرحني أنه العامة الناس يوميا يبعثوا وين مش تعودوا العرض، وين قصوا تساكر
3: عجبهم يعني،
1: وإحنا ما غير تساكر معناها.
0: سي عبد الرزاق الوقت يمر بسرعة، الحديث معاكم أحلو بارشة والله. سي عبد الرزاق أنت دور هام تقمصته في المسرحية، لو كان تعطينا فكرة على الدور متاعك ثم نسمعه حتى على الأقل
3: جزدنا يعني شوية
2: الشخصية. مش أبدأ بحاجة أخرى، ما نمش أقول لك أنه مروان ما هيش هو العمل، خدمت معه في صناديد وكان عمل معناها لقى رواج كبير
0: برشا
2: وخدمنا في مهرجان قرطاج وإلى آخرين. مروان معناها كيف يقول لي يا يقول لي اي راهو مش نعملوا عمل مسرحي ديريكت، كاين واحد يقول لك برا مش نعملوا سفره تركب معها مع مروان ديريكت تركب وتيلو الاسفار
3: فما تناغم يعني
2: خليه يتصرف. معناها مروان علاش تتصرف معها هكا؟ لانه تعرف اللي هو مش يهزك الوجه باهي، مش يوصلك البلاصه باهي،
0: عندك ثقه في الخدمه.
2: وثم في الثنيه تفا اتر ايميرفي، مش تشيخ، مش تعمل شيخه. و effectivement معناها صناديد كانت شيخه بالحق،
0: نرجعوا لحسوس الراديو
2: وحسوس الراديو كانت شيخه زاده.
6: وان تختلف ثنايا وسبل الابداع فانها تعبر عن عبقريه الانسان وحسه المرهف.
7: ثنايا الابداع تاخذكم الى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
6: مع فوز السفيري
7: وعماد العوني.

0: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة اللقاء معكم، أنتم دائما على موجات إذاعة المنسير وفي سهرة في ثنايا الإبداع. بعد ما كان الجزء الأول من حصتنا حول المسرح وحول مسرحية حسوس الراديو للفنان مروان رزقي، باش نتحول إلى فن الغناء.
1: الفن الغناء، وإحنا اليوم سعداء باستقبال طبعا صديقنا والفنان القدير شكري بوزيان اللي يسهر على خاطرنا، ونعرف أنه الفنانين بصفة عامة أخويا شكري يذر لي يسهروا برشا في العادة. مرحبا بك.
2: على خاطرنا ياسر فيها
0: يعيشك يا شكري.
2: احنا عمرنا كنا في السهر
1: والله. هاوك احنا اليوم قيمة باش نحكيه معاك طبعا شكري، لانك جدير يعني طبعا بتأثيث يعني سهرة من سهرات المهرجانات الصيفية، وانا على ابواب المهرجانات طبعا. مهرجان الحمامات الدولي باش تأثث يعني سهرة 25 جويلية، وانا طبعا 25 جويلية يناسب عيد الجمهورية، واكيد يعني من توا بديت تتحضر وتجهز يعني في السهرة هذه لأن... نعم
2: طبعا نجهز طبعا في البرايب وفي الريباتيسيون وفي معناتها دون 3 أيام نبدا ندخل الريباتيسيون.
0: نعم واكيد شكري حضرت حاجات جديده بمناسبه هذه السهره الحدث.
2: والله طبعا انا معناتها حتى عندي جديد معناتها فما ياسر اغاني ما وصلت في الجمهور، باش نتمنى الفرصه نوصلها للجمهور من خلال السهره هذه.
1: نعم.
2: لكن طبعا لا عندي جديد، طبعا فما جديد موجود جديد ايضا، فما جديد كونه باش يشاركوا معايا زوز فنانين شبان باش يغنيوا من الحاني.
1: أغانيك اللي غنيتهم أنت ولا أعداد خاص للأصوات هذه؟
2: لا في الحقيقة مش أعداد خاص، لا الأغاني اللي تغنيه ولكن ما تسمعوش ياسر، كما في خاطري، كما يا ويلك مني، كما أغاني معناتها لا تحيرني لا تحتار، أغاني بالنسبة للجمهور جدد.
1: شكري تشوفش أنه الجمهور في السهرة هذيك بصفة عامة ديما يحب يتمتع بالأغاني اللي أنت اشتهرت بها يعني
2: لازم طبعا.
1: أيوة.
2: لازم طبعا باش يكونوا الأغاني هذوك موجودين.
1: نعم.
2: أما أنا باقي نستغل الفرصة وقت قابل الجمهور باش يعني أنا من الفنانين اللي نحرص البرنامج الكل يبدأ من إنتاج هذا اسمه العمل، هذا اسمه موزيكتي يعني كله من الألحان.
1: نعم.
2: وطبعا فما الأغاني متنوعة يعني من مواضيعها من إيقاعاتها من معناتها أنماطها، فما النمط الديني، فما النمط الوطني، فما النمط الاجتماعي،
1: تنوع يعني في المواضيع بطبيعة. شكري نعم شكري بطبيعة الحال الجمهور اليوم يحب الفرجة على المسرح يعني، فمشي كوريوغرافي يعني في المسرح، فمشي رقص كما متعودين يعني نشوفه الفنانين خاصة في المواعيد هذه.
2: والله العظيم شوف أنا معناتها من بداية الرقص على الركع ركحة حمامات في ياسر انتيميتي كان باش يتملى ياسر معناتها هكا حركة ياسر كبيرة الجمهور معناتها ما تعرف موش مهرجان قصاص عملت نعمل الكوريغرافي نعمل الرقص، لكن في مهرجان الحمامات هكا ثاني ياسر معناتها
1: أي قريب برشا للجمهور، حابب تقول قريب برشا للجمهور. اي
2: فوالا معناتها قريب ياسر للجمهور، فاكتفيت بالاغاني تاعي والتواصل مع الجمهور معناتها باش نحيي الحفله هكاك
1: يعني. نعم. هو عماد تعرف الحمامات الحقيقه والله تحيه خاصه للمهرجان هذايا، خاطر المهرجان الحمامات دائما يعطي قيمه للفنان التونسي دائما في كل سنه، معناها اكيد يشرك يعني الفنانين اللي عندهم كما يقولوا مسيره كبيره برشا. هو اليوم جاء دور شكري بوزيان اللي انت تستحق طبعا التكريم هذا في
2: المهرجان. انا راني غنيت في مهرجان الحمامات عام 78
0: ما شاء الله،
2: عام وما اقتطعتش عليه يعني. عديت في عديد من المناسبات طلعت على مهرجان الحمامات. معناتها مش غريب عليا جمهور الحمامات ومهرجان الحمامات. وكنا احنا في فتره من الفترات الاواخر السبعينات وبدايه الثمانينات كنا حتى نمشيو معناتها ناخذوا الافتتاح وقتها مع الشبيبه الموسيقيه والا مع الفرقه القوميه كنا ناخذوا الافتتاح نعديو حتى بالشهر واحنا نعملوا الانفيتيسيون والا ثم اعمال كبيره كما معناتها دي زوبيرات ولا حاجه يعني. شاركت في عديد المناسبات في مهرجان الحمامات.
1: نعم. إلى جانب مهرجان الحمامات فماشي سهرات أخرى يعني في مهرجانات أخرى يعني.
2: والله أنا قدمت للديسيات وأنا في انتظار الحق ما عنديش كونفيرماسيون قوية أما سيرتينمون إن شاء الله تم يعني.
1: نعم
2: فما
1: يعني ان شاء الله بطبيعه الحال. عماد احنا جهزنا زي كيف كيف اغنيه من اغانيه الجديده. هالاغنيه اللي باش نبثوها يعني بعد لحظات يا ناجح اي هذه اغنيه من الاغاني الجديده
0: اللي كتب هذه شكري.
1: من قام بوضع الكلمات؟
2: انا نظمي
0: نظمك والحانك.
1: يا ناجح واحنا ان شاء الله قريب على النتائج نتاع
0: البكالوريا خير على كل المترشحين السنة للامتحانات الوطنيه. شكرا.
1: هاو باش نسمعوا الاغنيه هذه
2: ربي ينجحهم ان شاء الله وفرحنا بهم.
1: تبقى معنا

0: كانت هذه أغنية نجاح، عمل جديد للفنان التونسي شكري بوزيان. إن شاء الله بالأغنية هذه نستفيل والناس كل إن شاء الله باش تنجح ويكلل مجهودهم إن شاء الله بالفلاح.
1: طبعا شكري، يعني في ختام هذا اللقاء القصير الحقيقة حبينا نعمل لك تحية في على موجات إذاعة المنسير، وأنت دائما صديقنا، وإن شاء الله تكون بحذانا يعني في مناسبة قادمة هكا بالحضور يعني، وأنت ما تبخلش علينا ديما. وحبيت نحيي طبعا زوجتك الأخت مونيا طبعا. باهي شنو الوضع الجو العام في الموسيقى في تونس توا حسب؟
2: لأن حب تمثل الأخوة فوزي، نحب أنك تنم الفرصة دي باش نشكر إدارة مهرجان الحمامات الأخ نجيب كثراوي، هو بريما هو اللي اقترح لي ديجا معناتها لادات دي 25. وطبعا ما ننساوش وزارة الثقافة طبعا، ورأسهم السيدة أمينة صرفي، هي زميلتنا وهي فنانة الحقيقة معناتها واقفة مع الفنان التونسي ما يشقصر بالكل، ربي شاء الله يوفقها. فقلت لك هي فترة هذه تاع 60 سنة مهرجان الحمامات يحتفل ب 60 سنة، وأنا كنت سعيد في 50 سنة في مهرجان، كنت حاضر في مهرجان كارتاج وأنا 60 سنة في مهرجان الحمامات.
1: هو
2: الوضع في تونس موسيقيا يعني باش نقول انا الفنانين قاعدين يجتهدوا، قاعدين معناتها ينتجوا، بقى طبعا المشكله الوحيده اللي ما فماش يعني ظهور اعلامي كبير ياسر طول الفتره الاخرانيه، أكوت نقص في المنوعات التلفزية، ما عادش فما ياسر المنوعات التلفزية، معناتها هذاك اللي خلى يحتمل شوية إحباط، ولا مش قاعدين يظهر الفنان التونسي والأغنية التونسية. أنا دميرمون جات قدام سيكونس نتاع معناتها حصة مصرية، ثم زويز دي جاد يغني في أغنية تونسية الحب يتبدل يتجدد
1: لهادي شويني
2: يجب أن تشوف السكسي اللي خذت الأغنية في الحصة، معناتها كان أغنيتنا أحنا يطمحوا لها معناتها الإذاعة التلفزيات العربية باش تدخل فهي معناتها أغنية ضامرة ياسر، كلامنا محبوب والحان ضامره وحلوه من سيد علي من محمد التريكي من هادي شويني من العديد من عبد الكريم اصحابه من عدنان الشواشي من سليم دمك من ناصر الصمود من شكري بوزيان من العديد والعديد من الملحنين اللي عملوا انتاجات حلوه. ف يعني كان احنا ان شاء الله بهالقانون بتاع
1: الفنان
2: ان شاء الله مع القانون بتاع الفنان ان شاء الله يا ربي يتهاو شوية معناتها هذه حكاية معناتها حكاية البث كان يعطينا كوتا حتى 30%، فأنا ما تكلمت على إذاعة كثيرة.
0: احنا الحمد لله الأغاني التونسية شكري ديما موجودة.
2: أنا قلت لك ما نحكيش على إذاعة المسير.
1: وانت تعرف عاد اخويا شكري احنا دائما الاغاني التونسيه هي في الصميم يعني.
2: اذاعه المسير مبدعه وصحفيينها مبدعين وكلهم كبار وكلهم يعني عملوا البصمه نتاعهم في الساحه الفنيه والثقافيه.
1: ربي يخليك اخويا شكري.
0: شكري أبو زين، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة مرة أخرى، ربي يوفقك إن شاء الله في مهرجان الحمامات وبقية المهرجانات، وإن شاء الله الأغنية التونسية ديما تكون حاضرة في مختلف التظاهرات الثقافية اللي تكزينا. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء أخويا شكري. إلى اللقاء.
0: النغم اللي باش تسمعوه دوا هو بصوت الفنان شكري أبو زين، الكلمات للفنان والشاعر الراحل حميدة جريه.

0: معكم مستمعينا الكرام مباشرة من إذاعة المنسير. بعد ما حكينا مع الفنان شكري بوزيان باش نتحدث الآن فوزي عن المدير الجديد لأيام قرطاج السينمائية في الدورة القادمة.
1: هو في الحقيقة حابين يكون معنا المختار العجيمي لكن ما زال ما صرحش حتى اللقاء مع حتى وسائل الإعلام يعني يقول لك حتى ترتيب البيت احنا نقوله. ولكن اللي حكينا فيه الجمعة اللي فاتت عماد وقت قلنا كيفاش يعني مدير أيام كرت السينمائية مازال ما تعينش ويفصلنا على الموعد تقريب قرابة 5 أشهر يعني إذا كان نحسب ديسمبر في أول ديسمبر يعني في النصف الأول متاع ديسمبر يعني 5 أشهر أني ديما نعتبرها غير كافي يعني لتحضير مهرجان في قيمة أيام كرت السينمائية. فالمفروض يكون على الأقل فما سنة يعني يوفى الدورة يتعين مباشرة اسم آخر. الحقيقة التأخير من الأسباب ما نعرفوهاش علاش التأخير هذا. أيام كرتاج المسرحية تم تعيين سليم الصنهاجي يعني ما عنده مدة باش يكون هو على رأس أيام كرتاج المسرحية اللي باش تكون في نوفمبر وأيام كرتاج الموسيقية باش تكون في
0: السينمائية
1: في ديسمبر والأكتوبر أيام كرتاج الموسيقية. هذوما 3 مواعيد الكبرى يعني في وزارة الثقافة كل سنة. المهم مختار العجيمي اسم يعني معروف في المشهد السينمائي تجربة كبيرة عماد وكان تعرف اللي شنو خدم المختار العجيمي. صحيح ما عملش برشا أفلام طويلة عمل 3 أفلام فقط نحكي عليهم أما لكن هو التجارب السينمائية متاعه في الأشرطة الوثائقية
0: خدم برشا
1: وكانت تذكر في التلفزة الوطنية فما سلسلة متاع اسمها نجوم في الذاكرة هكا النجوم في الذاكرة سلسلة كانت يقدم فيها رواد الموسيقى التونسية معناها تناول على الرياحي
0: وولاية
1: الكل كيك هنا هو عملهم في الأشرطة الوثائقية في سلسلة اسمها نجوم في الذاكرة تخصص في إنتاج الأفلام الوثائقية. بالنسبة لي هو شنو عمل له عمل 3 أفلام فقط يعني الفيلم الأولاني باب العرش عام 2004 تعدى في أيام كرتاج السينمائية عمل فيلم ديكتاشوت أو قصر الدهشة هذا عمله في 2015 لكن من 2015 حتى 2025 عمل الفيلم الثالث اللي اسمه صباط الغول
0: يعني تقريبا كل 10 سنين
1: كل 10 سنين ما تفرغش للإنتاج السينمائي. هو تولد في المستير مختار العجيم. المهم يعني الوزارة الثقافة وقت اللي عينته ينجم يكون هو الاسم اللي أكثر متداول يعني من بين الأسماء اللي من الدولة في الفترة الأخيرة شافوا أنه مختار العجيمي يزم يأخذ فرصته زي كيف على غرار بقية الأسماء اللي الدولة على إدارة أكبر تظاهرة ثقافية في تونس هي أيام كرتاج السينمائية. هو زي كيف عنده تجربة في إدارة المهرجانات عماد أول ساعة فما مهرجان السينما التونسية اللي الحقيقة هو كان على رأس زوز دورات مهرجان السينما التونسية. ايش معنى مهرجان السينما التونسية عماد؟ مش أيام كرت السينمائية هذا مهرجان السينما التونسية معناها يحكي كان على أفلام تونسية اللي تم إنتاجها
0: يعني اختصاص أفلام تونسية
1: في السنة الأخيرة أمام الأفلام اللي تم إنتاجهم هم بينهم عليها يدخلوا في المسابقة الرسمية. ولكن فما حاجة طريفة في الحكاية هذه عماد باش نحكيها وإن شاء الله اللي يسمع فيها ما ياخذنيش على خطر حاجة صارت في أثناء توزيع الجوائز في دورة من دورات مهرجان السينما التونسية وهو يشرف على المهرجان جاءوا أعطوا أحسن ديكور لفيلم اللي ما فيش ديكور يعني بابا عزيز هذا النص

0: الرخمير طلعوه قالوا له راك باش تاخذ جائزه احسن ديكور. وقت اللي هو ماشي في بال باش ياخذ جائزه اخرى نتاع الاخراج ولا نتاع التصوير. قالوا له راك عندك جائزه نتاع الديكور يا ودي. قالوا يا ودي الفيلم هذايا فيه كله في الصحراء ما فيش حتى شيء.
1: يمكن على الصحراء يعني.
0: قالوا يعني من ثم الحقيقه كان فما مهرجان كبير يعني حضرت فيه في الدورتين. هو مهرجان ياسمين الحمامات, مهرجان السينما المتوسطية ياسمين الحمامات. الحقيقة زوز دورات هو زاد كيف كيف ترأسهم وبعد تخلى وفي بالنا باش يرجع المهرجان هذا. خاطر جات فترة كورونا, خاطر تزامنت الحكاية مع فترة كورونا ما رجعش. هو مهرجان الحقيقة جدير بالإعجاب. أولا الساعة في المكان اللي هو في ياسمين الحمامات, ثم تنساش القاعات, فما قاعة كبرى غادي في خاصة بالمؤتمرات وبالأعمال الكبرى معروفة القاعة هذه. فما قاعة أخرى سينمائية مجهزة يعني بآلات عرض يعني بالدي سي بي يعني باك الآلات التقنيات الحديثة على مستوى صوت وصورة. يعني زوز دورات وجاء, وفي الدورات هذوما جاب العديد من الأسماء, دور زروق جاب ليلى علوي يعني العديد من الأسماء المصرية والعربية. مهرجان ما تنجم تقول من المهرجانات الكبرى في تونس, ونتأسف يعني مهرجان كيف مهرجان الحمامات يعني يختفي يعني. وهذا هو الإشكال اللي قاعد ديما نحكيو فيه عماد. دائما أيام كارتة السينمائية يبقى دائما صامد لأنه تشرف عليه الوزارة مباشرة, ولا مهرجان قليبيا اللي هو على الأبواب. مهرجانات اللي هما داخل المدن التونسية دائما فيهم إشكال, نجم يكون مش إشكال إداري, نجم تكون إشكال مالي. هذوما الكليكاية احنا ما نحبوهمش يصيروا في مهرجانات اللي بداوا يخطوا خطوات إيجابية نحو الأفضل يعني. شعبنا
1: باش نسمعوا عنصر فوزي قلت
0: العنصر اللي باش نسمعوه كان اللقاء الأخير اللي حبينا في ديسمبر في إطار أيام كارتاج السينمائية. وقتها معايا شوقي الحمادي اللي هو قام بالتسجيل والتصوير والفيديوهات كل قام بهم, هو مشكور برشا خونا شوقي. اللقاء هذا تم يعني في مدينة الثقافة, والفيلم نتاعو صبط الغول ما تعداش في المسابقة الرسمية, لكن تعدى في قسم آخر من الأقسام. بينما الفيلم هذا صبط الغول اللي بشحك عليه هو من بطولة إيلان كازاراس اللي هي تعود للسينما, وكذلك فاطمة بن سعداد وياسين بن قمرة والعديد من الأسماء الأخرى. نسمعه في دقيقة.
2: ممكن أول فيلم روائي مش من الأفلام الأخرى, باب العرس من قصر الباشا, فيه الفواج الإستاتيك, معناها مضايدنا بين الماضي والحاضر. أهم حاجة الماضي والحاضر والذاكرة, وهذا الشخصية المحورية اللي هي إيلان كازاراس بكل عليها عن جرون كومبات في السينما, عاملة معتها يما أنا كارير كبيرة ياسر في السينما التونسية, تاريخ السينما التونسية. بدالها الألزايمر, معنى بدالها الألزايمر, خاطر الشخصية هو مش ريبورتاج على الألزايمر, لكن في الدراما هذاك الساتور, معنى العمود الفقري متاع كتابة السيناريو, وبش تعدي به المساج اللي هو ميتافور بين الماضي والحاضر. تاريخ تونس من الستينات واليوم, والقصة الكل علاش تبنات وعلاش تفكر في أبوها شنو اللي صار له, وهي كيفاش عاشت الفترة هذه والأجواء متاعها اليوم.
1: بهذا تسجيل للمخرج طاهر المختار العجيمي, مش أبعد على بعضهم, تحياتنا الستار العجيمي. نوصلوا مستمعينا الكرام لنهاية سهرتنا الليلة اللي كانت بدأت معاكم في حدود 10 و10 دقائق. تحياتنا لكم الكل على حسن المتابعة والاهتمام, تحياتي لضيوف الكل اللي كانوا معنا, تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة, لطفي المكي في الإخراج الفني لمختلف فقرات السهرة, معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين. ختاما لكم أجمل تحيات فوزي السخيري, عماد العوني, متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير, وكما العادة لكم منا كل الحب والتقدير.
0: نختم اللقاء بأغنية حبيبها بصوت العندلي الأسمر عبد الحليم حافظ. للقاء, صباح الخير.

حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا

بها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها لست وحدك حبيبها حبيبها أنا حبيبها أنا قبلك وربما جئت بعدك وربما كنت مثلك حبيبها حبيبها حبيبها

0: الثنايا وسبل الإبداع، فإنها تعبر عن عبقرية الإنسان وحسه المرهف.
1: ثنايا الإبداع تأخذكم إلى محطات الفنون من خلال اللقاءات والمتابعات. ثنايا الإبداع
0: مع فوز السفيري
1: وعماد العوني.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: الكلمة.
2: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
1: القصيدة.
3: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الممن.

0: في تأبط شجنا.
1: التأليف والإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة إخراج خالد بن إبراهيم الربيعاني.

مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة، حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح، فأهلا بكم.

الغياب. الصباح غائب عن صغار الكلام ونشيد الشجر. لليوم الثالث على التتالي يبدو الصباح في ذمة الشفق، والغروب كقطعة من وجنتيك الصائمتين عن وشوشات الأنفاس وخجل العيون المتوثبة للحياة. منذ الرسائل المرتبكة، منذ الحديث عن ألق الكلام وقصائد الشعراء السادرين في مدينة النجوم، وأنفاسنا لا تلتقي إلا كعقربي ساعة محمومة من دورانها في ميناء الذكريات القديمة. فأنا شاعر من لغة المولعين بالنهايات الحزينة، وأنت امرأة من ورق السدر وانتفاضة العصافير لبلل الغيم ومواسم الطفولة المهجرة. كأنما تجمعين لي ما تبدأين به وتتزودين به على ما تبقى لك من حكايات العاشقين في الكتب العتيقة. امنحيني فقط ذاتي حينما لا أبدو جميلا بدونك، ولا أرى الشمس حينما لم ألقها بعينيك، حتى وإن لم يذيع خبر كسوفها هذا اليوم طابت روحك. طابت روحك حينما لا تغضب علي إلا لأجلي. لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي، لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي صمتي واكتئابي. لا تقولي إنني أزرع حزني في أوان من فخار، في حروف من دثار، قاتل هذا النهار. لن تري، لن تري في غرفتي إلا اضطرابي رعشتي صمتي واكتئابي. لا تقولي إنني أزرع حزني في أوان من فخار، في حروف من دثار، قاتل هذا النهار. مثلما كان جموح الليل في منفى حنيني، رقصة الموت التي تسعل من حدس أنيني، تزرع الصمت طويلا في شفاه العمر، تستولي على عرش ظنوني.

0: لن أسمعك اليوم، ما أشقاني إذن؟ يفقد الصباح مفاتيحة فتضيق الطريق على الدوام الصباحي، ويداهم أحلامي نوم كسول. امنحين الألوان الخضراء والطرقات المبتسمة للشجر، وحديث صباح لا ينتمي للغياب ولا يتذاكر الآخرين. معا ننسج للشمس ثوبا آخر، وللمساء غيمة خريفية شفيفة تشيعها على بوابة الليل، وتتواعد معها على صباح آخر أحبك فيه. أيتها المنتمية الآن للفئة الغائبة، تغلقين هاتفك كعادتك حينما تحبينني أكثر، وتفتحينه اختبارا للهفة الإرسال ورنين الرسائل المحرضة علي.
1: غياب وتوقف الذكرى على حدي، وقف ضدي يمد بقسوته حبل الأصيل اللي في باب الليل ضلوعي، ترك جوعي أنادي من وراء صوتي وفي دموعي مرار الملح، أنادي من وراء صوتي أبيك الحين، أبي ألمسك في عيوني وما يحرق جفوني ملح، وبي ألقاك وسط الليل ساعة الصبح تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يخافونك، تقولي لي عن اللي قبل ما أحبك يشوفونك، عن اللي بعد ما أحبك يجافونك. أبيك الحين قبل ما تسافر السكين في صدري وفي شعري بقايا فال، يقال إني جمعت الليل على خدود العذارى خال، وغنيت القمر موال، وإن اللي تبي ترسم ملامحها قصيدة بول الدفتر، تبي تسهر وتنسجني عليها شال. أبيك الحين أبي يدي نسيت إن القلم فيها، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة رسمنا فوق روبه قلب، وإن الطين ذاك اللي تروى بالمطر مرة رسمنا فوق روبه قلب، وكلمة حب وأول حرف من اسمي وآخر حرف من اسمي نسى وجهك ولكن حفظ رسمي. أبيك الحين وانا موج البحر مدي، بديته بول شجونك، بديتك صوت نسى في دفتر حضورك حروف الموت، وعاش في جنة عيونك. أبيك الحين مسافة بين ما كنتي قبل عهدي، مسافة ما كتبتك حرف ظلت نقطته يدي، أبيك الحين حنين سنين عذاب اثنين، ما بغى توقف الذكرى على حدي.

سمرة الريح ذاكرتي ما لدي من يجدني هنا فليعدني إلي سمرة الريح ذاكرتي ما لدي من يجدني هنا فليعدني إلي امنحي الضحى طريق الظهيرة واتركيني هناك في كوخ انتظار على مفرق الكلام أيتها المترفة برعشات العصافير في الظلال بوشوشات الفراشات بخارطة الطريق إلى السكينة أنت نعم أنت أيتها المشغولة بدعاء أمي وحزن قلبي بعضك يكفيني حين يكفي كلك الحياة تسحبين النهار من ياقته وتعزين لقدمي قيادته في الدروب المستحيلة والمنعطفات الأخطر حزنا ماذا؟ ماذا لو لم تجيئي غدا؟ هل ستعرفني اللحظة؟ أقول ماذا لو لم تجيئي غدا؟ هل ستعرفني اللحظة؟ أو تعرف بي القصيدة؟ أو يتلمسني الضوء؟ أو حتى يتكاثر حزني حين أتذكر غيابك الآتي؟ هل ستعرفني اللحظة وتعرف بي القصيدة أو يتلمسني الضوء أو حتى يتكاثر حزني حين أتذكر غيابك الآتي يا الله إنها جميعها أسئلة إجابتها أنت وأجوبة لا تدرك أسئلتها غيرك أقل حظا كان غيري حين جئت حظي الأوفر أقل حظا كان غيري حين جئت حظي الأوفر من إرث الصادقين وسلالات الأحلام البائدة أكاد أتنفس صوتك حين يغمرني غطاء البرد فأتدثر به عن مساء قد أكاد أتنفس صوتك أجل أكاد أتنفس صوتك حين يغمرني غطاء البرد فأتدثر به عن مساء قد لا يجيء بدم الطفولة وبراءة الأزمنة المتراتبة أجمل العصور عصر تكونين فيه ربة القصيدة وحبيبة شاعرها تروين لهم أحاديث الصباحات فتخرجين عليهم أما لعصافير قلبي التي تروح إليك ساعة تؤوب منك كوني حبيبتي دائما كوني

أيها الأعزاء، إلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية لقائنا بكم. كنا معكم ومع الحرف نثرا وشعرا، مع الغناء شجنا، مع قلوبكم زمنا، حتى تندى الأوقات القادمة بلقائكم. نودعكم، فإلى اللقاء.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماضي.

0: الخفي تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. التقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل لمحمد الشهري. تأبط شجنة إخراج خالد بن إبراهيم الربيعان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

0: الأخبار سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.

0: ولد يوم جديد مبارك إن شاء الله، فضع يدك في يد الله ولا تبرح، تفاءل وافتح صدرك للنور والأمل، والله المستعان على كل حال.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7. 104.7.

0: إذاعة المنستير الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المنستير صوتك الحر، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد نعينع يتلو ما تيسر من سورة النمل.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل المقرئ الشيخ أحمد العينة ما تيسر من سورة النمل.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره على مسلم. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغيب، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم الطف بنا فيما جرت به المقادير، اللهم ارفع عنا الوباء والبلاء، ونسألك العافية والرخاء. اللهم أكمل لنا ديننا وأتمم علينا نعمتك، واجعلنا من عبادك الشاكرين الحامدين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، واقطع رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك، فأنت مولانا وولينا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا نعظم شكرك ونكثر ذكرك ونتبع نصيحتك ونحفظ وصيتك. اللهم اجعلنا شاكرين، واجعلنا صابرين، واجعلنا في أعيننا صغارا وفي أعين الناس كبارا. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وديننا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك من أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفقر والفسوق والشقاق والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا. اللهم عافنا في أجسادنا، اللهم عافنا في أبصارنا، واجعله الوارث منا. لا إله إلا أنت الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: أيها الملك، هل ندلك على بيت مال داثر أخفلته الملوك قبلك، فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت والفضة، وفيه من الهدايا والتحف ما لا يستطيع حمله مئات من الرجال الأشداء؟ بلى، إنه بيت مكة الذي يعبده أهله ويصلون عنده، وقرر تبع الحميري أن يتوجه إلى مكة، لقد كان في قلبه حقد عليها، فصار فيه أيضا طمع في كنوزها وأموالها، ولم يدرك تبع أن أهل هذيل كانوا يريدون به شرا، وأنهم وضعوا له السم في العسل، فكان حديثهم إليه في ظاهره الحب والوداد، وفي باطنه الحقد والعداء، إذ كان قد أوقع بأهلهم شرا في بعض حروبه، فأرادوا الانتقام منه، لكنهم لا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه، فجاءوه وزينوا له أن يعتدي على الكعبة كي يلقى شر الجزاء، لأنهم يعلمون أنه ما أرادها أحد بسوء إلا أخزاه الله وأهلكه. قاد الملك جيشا عظيما من بلاد اليمن، واتجه نحو الشمال قاصدا الكعبة ليهدمها، ولكنه حين اقترب من مكة هبت عليه وعلى جنوده عاصفة عنيفة تحمل رمالا كثيفة، أحالت بياض النهار إلى سواد، وجعلت أفراد الجيش يدورون حول أنفسهم في دورات عنيفة. دهش الملك وسأل الحكماء، فأخبروه إنها غضبة السماء لبيت الله، لكنه لم يقتنع وواصل مسيرته، فأصيب من فوره بمرض غريب، إذ تفتح رأسه وسال منه صديد له رائحة كريهة جعلت الناس ينفرون منه ويبتعدون عنه، وطلب العلاج، فقال له الأطباء: إنما نحن غير قادرين على ما لا لنا به علم، وهذا أمر يخص السماء، وما دمت تريد هدم الكعبة فالأمر موكول بيد الله، ولأن استمر عزمك على ما نويت فليس أمامك وأمام جيشك إلا الهلاك. تراجع الملك تبع عن عزمه، ثم قدم الكعبة دليلا خاشعا، وطاف بالبيت منكسرا متضرعا، وحلق رأسه متذللا، ثم نحر عندها الذبائح، وأقام الولائم، ثم كسى الكعبة أفخر الثياب، ووضع لها أبوابا ومفاتيح تغلق حسب الحاجة، وعاد الرجل آمنا بعد أن عرف أن للكعبة قدرها.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.

البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: اتركوا ولدي.
1: ابعدوها.
0: لا لن ابتعد. اقتلوني ودعوا. اتركوا ولدي.
1: خذي.
0: خذي ولدي. لا لا لا تقتلوه.
1: اقتلوه.

0: نصيبا.
1: تزوج إبراهيم وتزوج إسحاق وتزوج إسماعيل.
2: ماذا تعني يا عيسو؟
1: ها هي ذرية جديدة لإبراهيم، فهو قد ولد له ولد من زوجه الجديدة.
2: وإسماعيل؟
1: لا أعرف من أمره شيئا، ولكن إسحاق ولد له توأمان.
2: ليتنا نعرف شيئا من أخبار إسماعيل يا عيسو.
1: إني في شوق شديد إليه، وإذا طال بنا الأمر ولم نسمع عنه شيئا فإني متوجه إلى مكة من جديد.
2: هذه المرة سأرافقك يا عيسو.
1: وتترك إبراهيم يا ماهر بعد أن رافقته هذه السنين الطويلة؟
2: أستأذنه.
1: سبحان الله، لماذا يا ترى اختار مكة، هذه الأرض البعيدة، لتكون دارا لإسماعيل؟
2: سألت إبراهيم هذا السؤال يا عيسو منذ زمن.
1: وماذا قال لك؟
2: أخبرني قصة مكة.
1: أهناك سبب معين اختار الله لأجله مكة مقاما لإسماعيل؟
2: بل هناك أسباب.
1: ما هي؟ أخبرني.
2: إن مكة يا عيسو أرض مقدسة منذ أقدم الأزمان،
1: منذ سيدنا نوح عليه السلام.
2: بل قبل نوح بكثير.
1: منذ عهد أبينا آدم إذن.
2: تماما، منذ عهد أبينا آدم عليه السلام.
1: وهل كانت مكة أرضا عامرة خصبة؟
2: نعم، كانت واديا خصبا، وبعد سيدنا آدم عليه السلام راحت أرضها تجف قليلا قليلا حتى أصبحت على ما هي عليه اليوم.
1: وعادت في عهد إسماعيل فتفجر فيها الماء الزلال.
2: تماما، ولا يدري إلا الله ما سيحدث لمكة بعد إسماعيل.
1: هل سكن سيدنا آدم في مكة يا ماهر؟
2: لم يكن مقيما فيها، ولكنه جاءها حاجا عشرات المرات.
1: وهل كان فيها سكان؟
2: كلا، لم يكن فيها أحد. ويقول الرواة إن آدم عليه السلام سأل الله في ذلك.
1: طبعا لم يكن يوجد فيها أحد، فآدم عليه السلام هو أول الناس.
2: أوحى الله تعالى إلى آدم أن سيجعل في مكة من ولده من يسبح الله ويقدسه،
1: وقد فعل.
2: وأوحى إليه سبحانه وتعالى أن سيجعل فيها بيوتا ترفع بذكره ويذكر فيها اسمه،
1: وقد فعل. فهذا إسماعيل ومن معه يرفعون بيوتهم باسم الله ويسبحون بحمد الله.
2: وأوحى إلى آدم عليه السلام أنه سيجعل من تلك البيوت بيتا يخصه الله بكرامته ويؤثره باسمه، ويسميه بيت الله وينطقه بعظمته.
1: هذا البيت لم يرتفع بعد.
2: سيرتفع.
1: ومن سيرفعه؟
2: الله وحده يعلم.
1: كان إبراهيم يعرف أن مكة مقدسة عند الله؟
2: طبعا كان يعرف.
1: وعندما ترك إسماعيل وهاجر في مكة رأيته يرفع بصره إلى السماء ويقول:
3: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم.
2: إذن كان يعرف إبراهيم أن لله بيتا محرما في مكة.
1: هكذا سمعته يقول.
2: البيت كان موجودا يا عيسو
1: قبل إبراهيم.
2: أجل، قبل إبراهيم، وكان الأعراب يحجون إليه ويتبركون به دون أن يعرفوا سبب حرمته وتقديسه.
1: وأين هو البيت الآن؟
2: إن لله إرادة لا تدركها عقول البشر يا عيسو.
1: ماذا تعني يا ماهر؟
2: اندثر البيت وبقي مكانه يدل عليه، وبقي مكانه وعدا من الله لعبد من عبيده الصالحين يعيد بناءه ويرفع أركانه.
1: لعله إسماعيل يا ماهر.
2: من يدري؟
1: وإبراهيم ألا يدري؟
2: وإبراهيم لا يدري، إنه يأتمر بأمر الله، يفعل ما يوحي به إليه.
1: إننا رأينا عجائب في حياة إبراهيم وإسماعيل يا ماهر.
2: ها؟ ماذا تريد أن تقول؟
1: أريد أن أقول إننا رأينا كرامات وآيات وأحداثا لا يمكن أن يكون لها تفسيران.
2: وبماذا فسرتها؟
1: فسرتها بأن إبراهيم ونسله سيكون لهم شأن عظيم في حياة الناس.
2: أصبح لهم هذا الشأن يا عيسو؟ أليس إبراهيم أول من دعا إلى عبادة الله الواحد القهار؟
1: بلى.
2: ألم يرسل الله من آياته ما يؤكد دعوة إبراهيم؟
1: بلى يا ماهر.
2: ألم يبعث الله لوطا ابن أخي إبراهيم نبيا؟
1: بلى.
2: ألم يبعث إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم نبيين؟
1: حدث ذلك.
2: أليس كل هذا شأنا عظيما في حياة الناس؟
1: لا أعني ناس اليوم يا ماهر.
2: أي ناس تعني؟
1: أعني الأجيال القادمة التي ستنشأ من ذرية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق.
2: هذا أمر لا معرفة لنا به، إنه في علم الغيب وعند الله وحده.
1: قم بنا إلى إبراهيم، فإن أريد أن أستزيده من هذا الحديث الشيق.
2: هيا، فلست أقل منك رغبة في الجلوس إلى إبراهيم والاستماع إليه.

0: تمار، أين عيسو يا تمار؟
1: كان عند ماهر وقد مر منذ قليل.
0: هل ما زالا هناك؟
1: كلا، رأيتهما يتجهان نحو بيت إبراهيم.
0: بيت إبراهيم؟ إبراهيم ليس في البيت.
1: هل تريد منه شيئا؟
0: كلا، ولكن عندي أخبار عن إسماعيل.
1: صحيح، هات أخبرني.
0: جاءت قافلة صباح اليوم نزلت بمكة منذ شهر تقريبا.
1: وماذا أخبروك؟
0: رأيت أحد رجال القافلة وهو من العماليق الذين يسكنون قرب مكة.
1: أعرفهم.
0: إنه مؤمن مسلم مثلنا.
1: ومن دعاه؟
0: إسماعيل.
1: وماذا أخبرك عن إسماعيل؟
0: إسماعيل يا تمار أصبح مرجعا للحكم والدين والقضاء في مكة.
1: يستحق أكثر.
0: آمن الناس بنبوته ولم يلاقي أي عقبات في دعوته.
1: أخبارك تثلج الصدر يا بسام.
0: وقد أصبح أبا لثلاثة صبيان.
1: ثلاثة صبيان؟
0: نعم.
1: يا للخبر العظيم، بشرت بالخير يا بسام.
0: وهذا الرجل سأل عنكما فلم تكونا في البيت هذا الصباح.
1: كنت عند امرأة إبراهيم الجديدة،
0: ولما كانت قافلتهم لم تقف إلا للتزود بالماء، فقد طلب إلي أن أبلغكم سلام إسماعيل وزوجه وسلام سويد وعبدت.
1: ليتني رأيته وسألته بعض التفاصيل عنهم.
0: أخبرني أنهم جميعا بصحة جيدة، وأن إسماعيل يستنبت الأرض حول مكة ويخرج منها أثمارا.
1: إنها بركة الله عليه،
0: وهو سعيد جدا مع زوجه الجديدة.
1: ما دام إبراهيم قد رضي عنها فسيسعد معها إسماعيل طبعا.
0: وهم مشتاقون إليكم.
1: ونحن مشتاقون أكثر. قل لي يا بسام،
0: ماذا؟
1: هذا الرجل ألم يرى إبراهيم ويخبره عن ابنه؟
0: بلى رأى، وأنا عرفته هناك.
1: وماذا قال له؟
0: قال الرجل إن أكثر ما ينغص عيش إسماعيل هو أن أباه قد ذهب مرتين من أرض كنعان إلى مكة ولم يستطع أن يراه.
1: ولماذا لا يأتي إسماعيل لزيارة أبيه هنا؟
0: لو أراد الله لأوحى لإسماعيل أن يأتي لزيارة أبيه.
1: لعل هذه الأرض محرمة على إسماعيل.
0: لا أدري يا تمار، لا أدري. لله إرادة في هذه العائلة، لا ندري بعد ما يخبئه لها.
1: ألن يذهب إبراهيم مرة جديدة لزيارة إسماعيل؟
0: ربما أقعدته الشيخوخة فعجز عن الذهاب.
2: بل سيذهب.
0: ها؟ أهلا، رجعت يا عيسو، رجعت.
2: رجعت وسمعت آخر كلمة قلتها يا بسام.
0: أجل، قلت إن الشيخوخة ستمنع إبراهيم من زيارة إسماعيل مرة أخرى.
2: سيذهب.
0: من؟
2: إبراهيم.
0: إلى أين؟
2: إلى مكة.
0: متى؟
2: غدا.
0: ولكنه شيخ متعب.
2: أمره الله بذلك.
0: إذن سيزور إسماعيل يا تمار.
2: ليس ذاهبا لزيارة إسماعيل.
0: لماذا يذهب إذن؟
2: إنه ذاهب ليعيد بناء البيت الحرام.
0: لم أفهم.
2: ستفهم عما قريب يا بسام.
0: أفهمني أنت يا عيسو.
2: البيت الذي في مكة والذي نزل قربه إسماعيل، هل تعرفه؟
0: أخبرتني عنه أنت، وسمعت قصته مرة من إبراهيم أنا وماهر.
2: ألم يخبركم إبراهيم أن الله وعد آدم بنبي يعيد بناء البيت؟
0: بلى.
2: هذا النبي هو إبراهيم.
0: إبراهيم يعيد بناء بيت الله الحرام؟
2: إبراهيم وإسماعيل.
0: إذن سيلتقيان أخيرا.
2: سيلتقيان في أعظم أعمالهما إطلاقا.
0: سيكون إسماعيل سعيدا برؤية أبيه.
2: ذهب إبراهيم مرتين ولم يرى إسماعيل، وهذه المرة سيشتركان في أعظم عمل في الدنيا.
0: إن لله إرادة فوق تصورنا وإدراكنا يا عيسو.
2: سيجتمع النبيان الأب وابنه ليرفعا من جديد أركان أول بيت وضع للناس.
0: سبحان الله
2: والحمد لله.
0: قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس. الله.

0: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. لقد ذكر الاستغفار في مواطن عديدة في القرآن الكريم، فقد قال المولى عز وجل في سورة محمد: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كما قال تعالى في سورة الذاريات: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كل يوم 27 مرة كان من الذين يستجاب لهم ويرزق بهم أهل الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل الله أمانتين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: من استغفر الله دبر كل صلاة 3 مرات فقال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف. وقال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات غفر الله ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد ورق الشجر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. أعمال الحج أيام التشريق.
1: موسوعة الحج.
0: يرجع الحاج بعد طواف الإفاضة والسعي ممن عليه سعي، يرجع من مكة إلى منى، فيبيت بها ليلة 11 و12، وهذا المبيت واجب من واجبات الحج، إلا على السقاة والرعاة ونحوهم فلا يجب عليهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهم. ويرمي الحاج الجمرات الثلاث على الترتيب بسبع حصيات لكل واحدة، والأولى أن يكون بعد زوال الشمس، وهذا الرمي يعد واجبا من واجبات الحج، حيث يبدأ الحاج بالجمرة الأولى الصغرى، وهي أبعد الجمرات عن مكة، وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده بالرمي مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ولا بد أن تقع الحصيات في الحوض، فإن لم تقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات متعاقبات، يرفع مع كل حصاة يده قائلا الله أكبر. وعقب الفراغ من ذلك يأخذ ذات الشمال ويتقدم حتى يكون في مكان لا يصيبه الحصى فيه ولا يؤذي الناس، فيستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما تيسر له. ثم يتقدم الحاج بعد ذلك ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات متعاقبات، يرفع يده مع كل حصاة قائلا الله أكبر. ثم بعد الفراغ من الرمي ينصرف ولا يقف عندها ولا يدعو. ثم يرمي الجمرات في الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى وجمرة العقبة كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق سواء بسواء. ومن عجز عن رمي الجمرات كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم، جاز له أن يوكل من يرمي عنه لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء لا يستطيعون مزاحمة الناس عند الجمرات، وزمن الرمي يفوت ولا يشرع قضاؤه، فجاز لهم أن يوكلوا عن الرمي بخلاف غيره من المناسك. أما الأقوياء من الرجال والنساء فلا يجوز لهم التوكيل في الرمي، ويجوز للوكيل أن يرمي عن نفسه أولا ثم عمن وكله كل جمرة من الجمرات الثلاث في موقف واحد، فيرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات عن نفسه ثم بسبع أخرى عمن وكله، وهكذا في الجمرة الوسطى وجمرة العقبة يبدأ بالرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عمن وكله، وهكذا الصبي يجوز أن يرمي عنه وليه. والأفضل في رمي الجمار أيام التشريق أن ترمى قبل الغروب، وكذلك جمرة العقبة، من رماها قبل غروب يوم النحر فقد رماها في وقت لها. وأما الرمي ليلا فقد أجازه جمع من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت ابتداء الرمي بعد الزوال في أيام التشريق ولم يوقت انتهاءه. ولو اضطر الحاج أو دعته الحاجة إلى أن يرمي في الليل عن اليوم الذي غابت شمسه إلى آخر الليل فلا بأس في ذلك، ومن غربت عليه شمس اليوم 12 وهو لم يخرج من منى فإنه يلزمه التأخر والمبيت في منى يوم 13 ويرمي الجمرات الثلاث بعد الزوال. ولكن لو غربت عليه الشمس بمنى في اليوم 12 بغير اختياره، مثل أن يكون قد عقد العزم وارتحل وركب سياراته ولكن تأخر بسبب زحام الطريق أو السيارات، فلا يلزمه التأخر، وبعد أن يرمي الحاج الجمرات الثلاث في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة بعد الزوال فهو في الخيار، إن شاء تعجل وطاف طواف الوداع ثم ذهب إلى بلده، وإن شاء الحاج تأخر فبات بمنى ليلة الثالث عشر من ذي الحجة ورمى الجمرات بعد الزوال في اليوم الثالث عشر، وهذا هو الأفضل لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للناس ورخص لهم بالتعجل ولم يتعجل هو، بل بقي حتى بات ليلة الثالث عشر بمنى ورمى الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس من اليوم الثالث عشر، ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الوداع.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

إلى هنا تنتهي هذه الحصة من دعاء الكروان، نرجو أن تكون قد نالت رضاكم واستحسانكم. متابعة رائقة لبقية برامج إذاعة المنستير.

0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

يا مبدع الكون ويا صاحب الجمال، يا لروعة الصباح، سبحانك سبحانك سبحانك، تباركت وتعاليت. يا ظلال الأشجار في صفحة الحقل، ويا رعشة النبات الغريق، يا مراح السنا ورائحة العشب وزهرة الليمون قبل الشروق، يا خيال النخيل أفاق صباحا، ويا رهبة الخضم العميق، يا حنين الصباح للنور القادم خلف التلال مثل الحريق، يا جمال بلادي في خضرة الروابي وروعة الغصن الوريق. اللهم أمنا في أوطاننا وارزقنا من فضلك الواسع، يا رب يا رب أفقنا وجوارحنا تسبح بحمدك، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك ويسر أعمالنا للخير، اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا، يا واسع الرحمة يا كريم يا رحيم.

أجمل ما في الحياة هي تلك الأشياء التي ليس لها ثمن ويقف المال أمامها فقيرا عاجزا لا يستطيع شراءها. حنان زوجة تحبك وتهتم بكل شؤونك الحياتية، وحضن زوج يحبك ويرعاك وتسكنين طية قلبه، أصدقاء مخلصون، أولاد أصحاء، دعوة أم عند الصباح، رغيف من حلال، بيت من ستر وحب. هذه الأشياء هي الحياة، والمال لا يستطيع شراءها. أيها الشاكي الليالي، إنما الغبطة فكرة.

وما استوطنت الكوخ وما في الكوخ كسرة وخلت منها القصور العاليات المشمخرة تلمس الغصن المعرة فإذا في الغصن نظرة وإذا رفت على القفر استوى ماء وخضرة وإذا مست حصاة صقلتها فهي درة لك ما دامت لك الأرض وما فوق المجرة فإذا ضيعتها فالكون لا يعدل ذرة أيها الباكي رويدا لا يسد الدمع ثغرة أيها العابس لن تعطى على التقطيب أجرة لا تكن مرا ولا تجعل حياة الغير مرة إنما يبكي له حول على الضحك وقدرة فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور الله يومكم بكل خير ومتعكم بالصحة والعافية. مستمع الحبيب، إذا ضاقت نفسك يوما بالحياة فما عدت تطيق آلامها وقسوتها، إذا تملكك الضجر واليأس وأحسست بالحاجة إلى الشكوى فلم تجد من تشتكي إليه، فتذكر أن لك ربا رحيما يسمع شكواك ويجيب دعواك. وإذا ألممت بذنب في غفلة من أمرك فأفقت على لدغ ضميرك يؤرقك، وإذا نكست رأسك خجلا من نفسك وأحسست بالندم يمزق فؤادك، فتذكر أن لك ربا غفورا يقبل التوبة ويعفو عن الذنوب والمعاصي، قد فتح لك بابه ودعاك إلى لقائه رحمة منه وفضلا. مستمع الحبيب، تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال، إنها الصلاة. أجل، الصلاة بستان الصالحين المنيبين الخاشعين التائبين، فالصلاة هي باب الرحمة وطلب الهداية، هي اطمئنان لقلوب المذنبين، هي ميراث النبوة، فهي تشتمل على أسمى معاني العبودية والاتجاه إلى الله تعالى والاستعانة به والتفويض إليه. لها من الفضل والتأثير الخير العميم، لها من الفضل والتأثير في ربط الصلة بالله تعالى ما ليس لشيء آخر، فهي قرة عين النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: وجعلت قرة عيني في الصلاة. ليست الصلاة أن يقف الإنسان بجسده وقلبه هائما في أودية الدنيا، كلا، إننا بذلك قد أفقدنا للصلاة معناها، أو قل فقدنا معنى الصلاة، فلنبدأ من جديد ولنتعلم الوقوف بين يدي الله تعالى، فلنتعلم الصلاة ولننعم بها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: إذا قمت إلى الصلاة فقم قانتا كما أمرك الله تعالى، وإياك والسهو والالتفات، وإياك إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره، وإياك أن تسأل الله الجنة وتعوذ به من النار وقلبك ساه لا تدري ما تقول بلسانك. وتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة.

استند إلى الله تعالى في كل أمر من أمورك، بذلك تكون قد آويت إلى ركن شديد، ولجأت إلى كنف آمن، وتفيأت في ظل ظليل مبارك. فوض إليه أمورك كلها، وسلم إليه أقداره فيك بالرضا له، وتوكل عليه في شؤونك جميعها، وارض بما قسم لك في الأزل، تكن بذلك أرفع الناس وأغنى الناس.

مستمعي الكريم، اشكر ربك على نعمة الدين والعقل والعافية والستر والسمع والبصر والرزق والذرية وغيرها. أكثر من الاستغفار، فمعه الرزق والفرج والذرية والعلم النافع والتيسير وحط الخطايا.

رحمة الله.

من في الوجود كل من في الوجود لله.

إلهي وسيدي، يا عالم الأسرار، يا كريم يا حنان، إلهي برفة روحي وخفقة قلبي، بسر سري في كياني يلبي، سألتك ربي، سألتك لترضى، وإني لأرجو رضاك إلهي بحبي، وأعذب نجوى صرت في جناني وهزت كياني، أحبك ربي. وما كنت بالحب يوما شقيا، ولو فجر الحب دمع العصية، فهذا سكوني ودمع عيوني يناجي، ينادي نداء خفيا، تباركت ربي، تعاليت ربي، وينفد عمري ولم أثني شيئا.

0: دعوتك ربي بنجوى السحر، بصوت النجاوى، بصمت الفكر. دعوتك ربي بعبرة طهر يفوق سناها سناء القمر. دعوتك ربي بعبرات خوفي، دعوتك ربي بتلك الأخر. بحبك ربي فؤادي خفق، وذاب كياني ودمعي دفق. سيفنى فؤادي ويفنى كياني، ويبقى نشيدي فوق الورق. إلهي وسيدي، أحبك ربي أجل، أحبك ربي، ويخلد حبك بعد الرمق. إلهي، يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحل. ارحمنا وأكرمنا يا رب.
1: تبتلت مشتاقا إلى الله بالقلب، إلى من

خطب أغف ربي ملهوفا بعين عناية وأنقذ إلى

fille.

أغنيك عمرا زهى بالبريق، لأنك أنت الزمان الرحيق، وأنت المواعيد هامسها في أماس الضفاف لحن وريق. سكبتك غيما على راحتي، ووشيت بالبوح رمل الطريق. أحسك أسريت ملء الحنايا وملء الحشا ملء

يخالصني البدر تيم روحي وجنحني بالشذا والشروق. تنير القصائد حين تراك وتخضل كل المقاطع شوق، وتزكو الطيوب ويعشب قفر يهوم أيك وليل رشيق.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: الإيمان والعمل الصالح هما سر حياتك الطيبة، فاحرص عليهما. اطلب العلم والمعرفة، وعليك بالقراءة فإنها تذهب الهم. جدد التوبة واهجر المعاصي لأنها تنغص عليك الحياة. يا صاحبي، أقول لك، عليك بقراءة القرآن الكريم متدبرا، وأكثر أكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى دائما. أحسن إلى الناس بأنواع الإحسان ينشرح صدرك. انهمك في عمل مثمر تنسى همومك وأحزانك. لا تغضب واصبر واكظم واحلم وسامح، فالعمر قصير. لا تتوقع زوال النعم وحلول النقم، بل على الله توكل. لا تنتظر شكرا من أحد، فليس لك على أحد حق. وافعل الإحسان لوجه الله فحسب. اقنع بما آتاك الله من صحة ومال وأهل وعمل. تعامل مع القريب والبعيد برؤية المحاسن، وغض الطرف عن المعائب. ادعو الله دائما بالعفو والعافية وصالح الحال والسلامة.

الأشقياء بكل معاني الشقاء هم المفلسون من كنوز الإيمان ومن رصيد اليقين، فهم أبدا في تعاسة وغضب ومهانة ومذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. صدق الله العظيم. لا يسعد النفس ويزكيها ويطهرها ويفرحها ويذهب غمها وقلقها إلا الإيمان بالله تعالى. لا طعم للحياة أصلا إلا بالإيمان. إذا الإيمان ضاع فلا أمان ولا دنيا لمن لم يحي دينا. ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا. وبقدر إيمانك قوة وضعفا، حرارة وبرودة، تكون سعادتك وراحتك وطمأنينتك. فتوكل على الحي الذي لا يموت وقل يا رب زين صدورنا بالإيمان. اللهم آمين يا رب العالمين.

الكون يصغر في عيون الناس حين يصير عمر المرء ذكرى أو حكايا ماضية. في رحلة النسيان تلتئم الجراح وتنطوي، إلا جراح القلب تبقى في الجوانح دامية. لا تسأل القلب الحزين وقد تناثر جرحه عن أي سر خبأه. الوقت ليل والقناديل الحزينة حولنا تبدو عيونا مطفأة. لا تكتوي بين الشموع وأنت ترسم صورة الأمس البعيد على رماد المدفأة. فالعمر أجمل، نعم فالعمر أجمل من عيون حبيبة رحلت وأغلى. قال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: عليكم بإخوان الصدق فاكتبوهم، فإنهم زين في الرخاء وعدة في البلاء. واسمع بالله عليك لهذا الفيض من الجمال وحسن البيان أبيات ولا ككل الأبيات. قالها العالم الجليل الفاضل الإمام الشافعي رضي الله عنه، قال: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا. ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. ولا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالأمس قد خفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا. ما أجمل الصداقة حين يكون الوفاء تربتها، والصدق ماءها، والإخلاص غذاءها، والتضحية ثمنها. إذا المرء لم يبذل من الود مثل ما بذلت له، فاعلم بأني مفارقه. فلا خير في ود امرئ متكاره عليك، ولا في صاحب لا توافقه. إذا صحبت فاصحب من ينسى معروفه عندك. أقول لك يا صاحبي، أنا أحب من الأصحاب كل مواتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي يوافقني في كل خير أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي. قيل لأحد الحكماء: قل لنا، أي الأصحاب أحق ببقاء المودة؟ قال: الوافر دينه، الوافي عقله، الذي لا يمل وجودك على القرب ولا ينساك على البعد. إن دنوت منه داناك، وإن بعدت عنه راعاك، وإن استعنت به عضدك، وإن احتجت إليه أعطاك. وتكون مودة فعله أكثر من مودة قوله. امحض مودتك الكريمة
فإنما يرعى ذوي الأحساب كل كريم، وإيخاء أشراف الرجال مروءة، والموت خير من إخاء لئيم. كان يقال اصحب من إن صحبته زانك، وإن خدمته صانك، وإن أصابتك خصاصة أعانك، وإن رأى منك حسنة عدها، وإن رأى منك سقطة سترها، ومن إن قلت صدق قولك، وإن أجبت سدد جوابك، ومن لا يأتيك بالبوائق ولا يختلف عليك منه الطرائق. مستمع الكريم، يقولون من رقت لياقته راقت صداقته، والصداقة الحارة تدخل من باب الحب في لمح البصر. صافي الكرام، فخير من صافيته من كان ذا أدب وكان ظريفا، واحذر مؤاخاة اللئيم، فإنه يبدي القبيح وينكر المعروف. إن الكريم وإن تضعضع حاله فالخلق منه لا يزال شريفا، والناس مثل دراهم قلبتها فأصبت منها فضة وزيوفا. أيها الأحبة الأفاضل، سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين أرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: تطفئ شمعتها وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أمس 20 بطاقة إيداع بالسجن في حق أعضاء شبكتين دوليتين تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، وذلك بعد استنطاق المحتفظ بهم وفقا لما أكده مصدر قضائي. ذات المصدر أوضح أن النيابة العمومية بالقطب وبناء على محضر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بتراب الوطني أذنت بفتح بحث تحقيقي من أجل جرائم إرهابية وجرائم مخدرات وغسيل أموال، وقد تم حجز عدد هام من السيارات والدراجات والمراكب الترفيهية الفاخرة المتأتية من أنشطتهم المشبوهة داخل البلاد وخارجها، إلى جانب كمية من المخدرات ومبالغ مالية، وما تزال الأبحاث جارية. قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس أمس بالسجن مدة 10 أشهر مع تأجيل التنفيذ في حق أستاذة تعليم ثانوي على خلفية اتهامها بنشر ادعاءات زائفة تتعلق بتسريب مادة الفلسفة في امتحان شهادة البكالوريا. وتفاصيل الحادثة أو تفاصيل القضية تعود إلى شكاية تقدمت بها وزارة التربية ضد أستاذة قامت بنشر مقطع فيديو على منصات التواصل زعمت فيه حصول تسريب للامتحان الوطني لمادة الفلسفة، وهو ما أثار حالة من البلبلة والتشويش في صفوف التلاميذ والأولياء. احتلت جامعة تونس المنارة المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم في تصنيف QS World University Ranking 2027، وجاءت في المرتبة 261 عالميا في مؤشر التدريس وقابلية التوظيف، والمرتبة 289 في مؤشر شبكة البحوث والبحوث الدولية. أعلنت وزارة الخارجية عن انتخاب الأستاذ سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الاجتماع 36 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة عن انقطاع التيار الكهربائي عن حي الزهرة يوم الأحد القادم بداية من الساعة 8 صباحا إلى حدود منتصف النهار في إطار القيام بأشغال طارئة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت

ساتري وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ.

6:06 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. صبحية جديدة، نهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. 3 سوايع عرفكم فيهم من توا حتى التسعة متاع الصباح، نونسوكم ونفيقوا معكم واحدة واحدة كما العادة مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبكم. بعد شوية كما العادة ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا، نشوفوه إن شاء الله كيفاش باش يكون اليوم، وتستناو بقية الفقرات، حلم يوم جديد، وجولتنا الصباحية كما العادة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. هذه تحية توصلكم من عند أيمن الشابي اليوم اللي رافقني في الإخراج، محمد بيار معكم في الإعداد والتقديم، والبداية مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى للتسعة.

فيروز نصب معها للستة و23 دقيقة. تحية الكل من خلط يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير. وقيت باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم الجمعة 19 جوان 2026، مش يكون فما سحب قليلة على كامل البلاد، تتكثف تدريجيا بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال. بالنسبة للريح تكون من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر يكون مضطرب فشديد الاضطراب بمنطقة سيرات، وقليل الاضطراب ببقية السواحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و34 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، وتكون بين 35 و41 درجة ببقية الجهات. ساعتنا الثانية نزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل نحن مع الغنيات وتستناوا بعد شوية فقرة حلم يوم جديد. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، وشكرا على الاستماع.

ميادة لمطة بحجر علموجة 95.7 طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد الفرحة عم نهارنا إن شاء الله نهار سعيد إن شاء الله نهارك طيب صباحك وده خير أنت وكل حبيب تسمع.

0: من جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
1: نحن نعيش بالعادات، عادات العمل وعادات الفكر، ولكل منا عاداته الخاصة، الحسنة أم السيئة، في المشي والحديث والأكل والتفكير، أي أنه يتخذ أسلوبا أو أساليب في كل ما يعمل، وهذه الأساليب تلصق به طوال عمره. كان ويلينغتون يقول عن العادة إنها ليست طبيعة ثانية كما هو المثل الجاري، بل هي تزيد على الطبيعة 10 مرات. وعادات التفكير لا تقل خطورة عن عادات العمل، فإن الناس يختلفون تفاؤلا أو تشاؤما بالدنيا وصروفها لعادات فكرية تعودوها لا يطيقون التخلص منها. وكلنا يعرف ذلك الشاب الذي يتسب بالتهكم أو المزاح، فيثقل علينا باستصغاره لكل ما نفعل أو يملأنا طربا بنوادره. وهناك بالطبع ذلك الآخر الذي تعود الوقار فيكاد يجهل الضحك. ثم هناك آخرون قد تعودوا الانتقاد أو حتى المنافرة، فهم على الدوام في موقف المعارضة والمناقضة. ثم هناك الذي تعود المخاصمة فلا نعرف كيف نحادثه، لأننا نتوقع منه كل وقت لوما لنا في غير ما نستحق أن نلام عليه. وجميع هذه الأخلاق عادات ذهنية يتعودها أحدنا في الغالب أيام طفولته، فتثبت ولا تتركه طوال حياته. ولكن كما تثبت العادة السيئة كذلك تثبت العادة الحسنة، ولذلك يحتاج كل منا كي يعيش في اقتصاد ذهني وجسمي وفي ملائمة بينه وبين الوسط الاجتماعي أو المادي أن يتعود العادات الحسنة. وميزة العادات زيادة على أنها تثبت وتلصق بنا أنها تجعل العسير من الأعمال سهلا محببا إلى النفس. وصحيح أن عاداتنا العامة التي تحرك غرائزنا وتنشط عقولنا تأتينا عفوا، بعضها أيام الطفولة وبعضها بعد ذلك، ولكن ليس معنى هذا أننا نعجز عن تكوين العادات الحسنة، أي نكونها بإرادتنا وعلى معرفة تامة بمنفعتها وضرورتها لنا.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: لينا شماميان نصل معها ل 46 دقيقة. تحية لكل من خلط يسمع في بشائر الصباح من إذاعة المونستير، وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونشوف وشنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود،
0: نبدأ من موقع الجزيرة بوانات اللي تكتب: مفتشو الوكالة الذرية يستعدون للعودة إلى المواقع النووية في إيران. من العناوين الأخرى في نفس الموقع، سؤال اليوم في موقع الجزيرة: هل تحمل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وثائق سرية غير معلنة؟ أيضا خلافات ومخاوف صامتة، إسرائيل تتحرك لإفشال تفاهمات واشنطن وطهران. نمشيو إلى موقع فرانس 24 اللي تكتب: سويسرا تعلن إلغاء المحادثات المقررة بين الولايات المتحدة وإيران. وزارة الخارجية السويسرية تقول في بيان أنه تم إلغاء المحادثات اللي كان من المقرر عقدها اليوم الجمعة بين الولايات المتحدة وإيران، وكان هذا بعد ساعات من إعلان البيت الأبيض تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا، وكان من المقرر أنه يشارك في المحادثات مع طهران حول الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من العناوين الأخرى في نفس الموقع وفي سياق متصل: جي دي فانس ينتقد مسؤولين إسرائيليين عارضوا الاتفاق مع إيران ويحذرهم من مهاجمة حليفهم الوحيد. أيضا في نفس الموضوع: خامنائي يوافق على مذكرة التفاهم مع واشنطن والتصعيد الإسرائيلي تواصل في جنوب لبنان. في الشأن الليبي، فرانس 24 تكتب اليوم: اتفاق ليبي على خريطة الطريق تقضي بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال 8 أشهر. في موقع البي بي سي تكتب اليوم: سويسرا تؤكد عدم انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية الجمعة بعد تأجيل زيارة جي دي فانس. وسؤال في موقع البي بي سي: ما الذي نعرفه عن أموال إيران المجمدة؟ نمشي إلى سكاي نيوز، أيضا تتحدث في نفس الموضوع حول إلغاء محادثات اليوم الجمعة بين أمريكا وإيران، وصدمة في إسرائيل بعد هجوم فانس ورسالة لنتنياهو. ترامب يقول أن مذكرة التفاهم تمثل استسلام غير مشروط من جانب إيران. نمشي ونعمل طلع على بعض الأخبار الاقتصادية العالمية، وموقع الشرق يكتب اليوم: بيتكوين تهبط قرب 62,000 دولار وسط قلق بشأن أسهم استراتيجي والفائدة. أيضا من العناوين الأخرى من موقع الشرق: مع انتهائها كيف قلبت حرب إيران حسابات النفط والغاز في الخليج للأبد، وأسعار النفط تتجه نحو خسائر أسبوعية كبيرة مع زيادة تدفقات مضيق هرمز. ونختم بالعنوان هذا: قادة أوروبا يسعون لتوازن تجاري مع الصين دون صراع. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي تنجموا تلقاهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود.
0: 46 دقيقة، وصلنا تقريبا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح. ربع ساعة يفصلونا على موجز أخبار السبعة، نرجع لكم نحن في ساعتنا الثانية مع بقية الفقرات. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا في بشائر الصباح.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. أعلنت بلدية المنستير الانطلاق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال وفي وضع الكبلات. وأوضحت البلدية في بيان أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية ومخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة، ودعت أصحاب السيارات إلى احترام الإشارات المرورية وعلامات منع الوقوف والتوقف لتفادي المخالفات وضمان انسيابية حركة المرور. تم أمس تدشين محطة تحلية مياه البحر بصفاقس بطاقة إنتاجية تبلغ 100,000 متر مكعب يومياً، قابلة للتوسع إلى 250,000 متر مكعب. سجل الإنتاج الوطني من الكهرباء تطوراً بنسبة 7% إلى موفى شهر أفريل، وبلغ قرابة 6,000 جيجاوات مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق تقرير الوضع الطاقي الصادر عن المرصد الوطني للطاقة والمناجم. يؤدي وفد عالمي وصحفي صيني زيارة إلى بلادنا من 12 حتى 19 جوان في إطار رحلة صحفية ترويجية ينظمها مكتب الديوان الوطني التونسي للسياحة بالصين لفائدة مجموعة إعلامية صينية رائدة متخصصة في الترويج للفنادق ووجهات السفر. حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 1448 ب34,369 دينار و356 مليم، وأفاد بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية أنه يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.

خدمات من أحوال تقص أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

Estou de falar carro zera قديلي شعري ما بتلبستي حواجي وقديلي شعري زيدة تعرف الطيب مقارونة ماما تعرف الطيب مقارونة بيزا كسكسي وطاجين شربة هي طيب أكل صحي مقارونة بيزا لازانيا بيزا فيها سندريا وبصل مع جوز وطماطم نعجنوها وبعد نحطها في الغاز وبعد زينوها انا عندي خويا سموذي هي كبير قد هكا هي يقرا في دار وبعد يتيح شوي وبعد يعاود يقعد نقرا اقل بلديه على خاطر انا صغار كي المطر تصب السندريه تطلع والعشب يطلع هي سنارية ما هي خد قلبي.

27 دقيقة، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. السلام عليكم وين ما كنتم موجودين. في العادة تكونوا معنا في الوقت هذا زهرة القصي في فقرة عيش أحلى، لكن اليوم تتغيب علينا، إن شاء الله ترجع لنا في مواعيد أخرى. قبل ما نواصلوا تحياتنا للي عديوا في امتحانات النوفيام في الكونكور امتع النوفيام، نذكروا أنه 32 ألف مترشح بداوا من البارح الخميس في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة خاتم التعليم الأساسي العام والتقني، والامتحانات باش تتواصل لحد غدوة كما قلنا، بدأت البارح 18 تتواصل اليوم 19 و 20 جوان 2026. بالنسبة للإعلان على النتائج يكون نهار 6 جويليا المقبل، والمترشحين للامتحان تقريبا 18% من مجموع تلاميذ السنة التاسعة من التعليم الأساسي العام، وعددهم يجي 175,024 تلميذ مسجلين، تراجعوا شوية مقارنة بدورة 2025، تراجع ب 1163 مترشح، يعني تراجع بنسبة 3.5%. ونذكروا أنه طاقة الاستيعاب نتاع المعاهد النموذجية تقدر خلال السنة الدراسية 2026-2027 في حدود 3750 مقعد موزع على مختلف جهات البلاد. بالتوفيق لهم للتلميذات هذوما، إن شاء الله بنجاح وإن شاء الله ربي معهم، وتحية لهم، تحية أيضا للإطار التربوي والوالدين زادة اللي تعبين واللي عندهم شوية ستريس، وديما نوصيوهم ما يوصلوش ستريس امتاحهم للصغيرات، خليهم يكملوا الامتحانات امتاحهم وإن شاء الله بنجاح وبالتوفيق. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية؟ دقيقة صحة بعد شوية، تستنوا أيضا عناوين نشرة أخبار 8 الأخبار الرياضية في سبور أنفو، وقبل ما نوصلوا لنشرة أخبار 8 نعمل طلع على أحوال طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى 9 من إذاعة المنستير.

0: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حابيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تهم من روزة معش تتحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
1: دقيقة صحة.
2: السبع ونصف صباحا على موج إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم من عناويننا في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. إثر انعقاد اللجنة الوطنية لصندوق دعم البلديات السياحية قبول ملفي مشاريع تهيئة فلاذ المنستير وساحة الثلاثة أوت في مرحلة أولى باستثمارات تقدر ب 8 ملايين دينار. الوكالة العقارية للسكنة تعلن الانطلاق في توفير 1000 مقسم للسكن الاجتماعي في ولايات المهدية وبن عروس واريانا. المبلغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، والإعلان عن إعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي والشرعي والنفسي بهم. نصاب زكاة المال للعام الهجري 48,434,369 دينار. سويسرا تؤكد عدم انعقاد المحادثات الأمريكية الإيرانية اليوم الجمعة بعد تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس. في العناوين الرياضية، المكسيك أول المتأهلين إلى دور 16 عقب فوزه على كوريا الجنوبية والسداسية الكندية في شباك القطريين. كانت هذه الأخبار في عناوين التفاصيل، تأتيكم ضمن أولى النشرات انطلاقا من الساعة 8 صباحا بعد قليل. جديد أخبار رياضة.

0: السرور وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: اتفير ودنا وقدام العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك
2: صباح الخير والربح
0: وما تعويك يعني
2: صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.

0: صباح الفل للناس الكل.
1: أكودا هرجلة سوسة علموجة 99
2: إذاعة المنستير 99.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار أخبار متنوعة متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدأ نهارك وفرهد بالك
1: نهاركم طيب صباح الخير نهاركم مبروك سيدي شلال نهاركم سيدي
2: نهارك بالنهارك بالنهارك

0: سر وبدين نهار جديد يا فتاح يا عليم احرك اتحرك ومعنا
1: السر والبنا قدام العيشة زينة
0: مع إذاعة المنستير. ابدوا صباحكم مع بشائر الخير، بشائر الكلمة الزينة، الأخبار واللقاءات وغنية الصباح حل معاها عينيك.
2: صباح الخير والربح يا أهلي وحبابي، صباحكم كله خير وتيسير.
0: بشائر الصباح ابدأ معاها نهارك وزهي بالك كل نهار من 6 ل 9 وصباح الفل للناس الكل.
3: صباح

0: الفل للناس الكل.
1: أكودة هرقلة سوسة عن موجة 99
2: إذاعة المنستير
0: 99
3: إذاعة المنستير ديما
4: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار النتائج الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. البارح كان الموعد مع جولة ثانية وأول مباريات الجولة الثانية في كأس العالم 26 الولايات المتحدة لكندا والمكسيك. سجلنا انتصار برباعية للمنتخب السويسري منتخب البوسنة والهرسك بأربع أهداف مقابل هدف، وأيضا رجوع على الورقات الحمراء بعد إقصاء طارق لاعب البوسنة والهرسك في الدقيقة 80. أيضا هزيمة ثقيلة ومدلة للمنتخب القطري وأول انتصار يحق المنتخب الكندي في كأس العالم بستة أهداف كاملة ضد المنتخب القطري، ستة أهداف كاملة مقابل صفر مع زوز إقصاءات لمنتخب قطر. تنتهي المباراة كما قلت بانتصار كندا أمام قطر بستة أهداف مقابل صفر. في المقابل في المجموعة الأولى بعد تعادل جنوب أفريقيا أمام جمهورية التشيك 1-1 سجلنا انتصار جديد للمنتخب المكسيكي بهدف مقابل صفر ويكون أول المنتخبات المترشحة للكأس العالم وأول متأهلين للدور 32 من كأس العالم منتخب المكسيكي كما قلت بعد الانتصار بهدف مقابل صفر أمام كوريا الجنوبية. بعد المجموعة الثانية نعطيكم الترتيب في المجموعة الأولى بعد نهاية المباريات الجولة الثانية. المكسيك في المركز الأول بستة نقاط، ثم جمهورية كوريا بثلاث نقاط، جمهورية التشيك بنقطة واحدة وجنوب أفريقيا بنقطة واحدة. هذا المجموعة الأولى بالنسبة للنذكر تأهل المنتخب المكسيكي للدور 32 من كأس العالم 26 في المجموعة الأولى. في المقابل في المجموعة الثانية نعطيكم الترتيب بعد نهاية الجولة الثانية. كندا وسويسرا في المركز الأول بأربع نقاط للأفضلية للمنتخب كندا لسجل حد الآن سبع أهداف كاملة قبل هدف وحيد في المقابل. ثم في الترتيب البوسنة والهرسك وأيضا البوسنة والهرسك قطر في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة. المنتخب البرازيلي يواجه نظيره هايتي في ساعة الفجر تقريبا الساعة الثانية فجرا ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة في مباراة يبحث من خلالها منتخب السامبا بتحقيق فوزه الأول في البطولة وتعزيز حظوظه في التأهل للدور 32. ذكروا المنتخب البرازيلي استهل المشوار في المونديال بالتعادل 1-1 من منتخب المغرب بشفقد زوز نقاط ثمينة في بداية مشواره. في المقابل منتخب هايتي يبحث عن تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام سكوتلندا والتمسك بأماله في مواصلة المشوار كما قلت في مواجهة المنتخب البرازيلي. ذكر الحكم الإسباني أليخاندرو هو اللي باش يدير المباراة. في المقابل المغرب يستدم بسكوتلندا في مواجهة باش تكون حاسمة بما أنه المنتخب المغربي باش يكون عنده مواجهة قوية منتخب اسكتلندي في تمام 11 متاع الليل بتوقيت تونس ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم في لقاء يحمل أهمية كبيرة ليسود الأطلس في سباق التأهل للدور القادم بعد تعادل الإيجابي ضد المنتخب البرازيلي. ذكر سكوتلندا كان فاز تمام هايتي في الجولة الأولى وأول انتصار له في كأس العالم منذ نسخة 1990. أمريكا أيضا الولايات المتحدة الأمريكية يخوض مواجهة قوية أمام نظيره الأسترالي في الساعة الثامنة ليلا ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من بطولة كأس العالم في لقاء يسعى من خلاله زوز منتخبات لوصلة الانطلاقة القوية والاقتراب من حجز بطاقة تأهل الدورة القادم. ذكر المنتخب الأمريكي يدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بعد ما حقق انتصار كبير برشا أمام منتخب باراغواي 4 أهداف مقابل هدف في المقابل أستراليا. أكيد المباراة مهمة للمنتخب الأسترالي مع المنتخب الأمريكي، وكل منتخب يبحث على التأهل للدور القادم. نهاية سبورت أنفو، نشارككم أسعد ليامي، رجالكم محمد كم معكم بشار الصبح، إلى اللقاء.

0: محمد محسن نوصل معه ل 57 دقيقة. تحياتنا لكم وين ما كنتم موجودين. نمشي إلى أحوال الطقس مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي مع ناسي صبحي من أحمد. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الخير خويا محمد، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعينا بذات المنصير.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا نشوفوا معك كيفاش باش يكون طقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله.
1: نعم، اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو الاستقرار في العوامل الجوية، تمركز تام لمرتفع الضغط الجوي على بلادنا، وبالتالي ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة. درجة الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف تقريبا على أغلب مناطق البلاد، تتراوح القصوى ما بين 30 و 35 درجة قرب السواحل وما بين 35 و 40 درجة داخل البلاد. الارتفاع بيشمل أكثر مناطق الشمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي. بالنسبة لجهة المنصير اليوم إن شاء الله نسجلوا 34 درجة كحرارة قصوى بعد الظهر. بالنسبة للأيام القادمة نهاية هذا الأسبوع طقس في استقرار عموما مع انخفاض في سرعة الرياح، وبالتالي البحر بيكون قليل الاضطراب على بعض السواحل، والحرارة ما زالت في نسق الارتفاع أكثر بقليل من المعدلات العادية، لا ترتقي إلى موجة حر. تتمركز أكثر الحرارة وظهور الشيلي على مناطق الشمال شمال الغربي وكذلك مناطق الجنوب الغربي أقصى جنوب الغربي، وبالنسبة لجهة الساحل تقريبا في حدود 35-36 درجة يوم الأحد إن شاء الله، ويتواصل هذا الاستقرار تيلة حتى بداية الأسبوع القادم بإذن الله.
0: واضح، شكرا ليك. تحياتنا ليك سي صبحي ولكل العاملين بالمعهد الوطني للرصد الجوي. وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. ما زلنا مواصلين معكم حتى للتسعة، بعد تقريبا 8 دقائق من توا عندكم موعد مع نشرة أخبار 8 ونرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات. خبر وتعليق كما العادة مع الدكتور مازري تبقى، تستنى أيضا معرض الصحف التونسية وفقرة الكلمة ليك. مش نحكيه اليوم على العقارات، مش نحكيه على الديار، يكون ضيفي رئيس غرفة العقاريين بسوسة السيد هاشمي الملياني، يكون معنا مش نحكيه على القطاع بصفة عامة وطبعا أسعار السوق إن شاء الله اليوم من الشابة. خليكم معنا ما تبعدوش، نسلم عليكم وين ما كنتوا موجودين.

0: الاشهار
1: جول 90 دقيقه قرحه 90 دقيقه فرحه والمره هذه مع النسور الاخر لحظه المنتخب مشجعين وبفيبر بي طايرين ملا ضمن على الفرجه في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي الانترنت معنا خير

0: الأشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: الثامنة صباحا على موج إذاعة المنسير. موعد تقديم نشرة الأخبار لهذا اليوم، وهذه عناوينها: إثر انعقاد اللجنة الوطنية لصندوق دعم البلديات السياحية قبول ملفي مشاريع تهيئة فلاذ المنسير وساحة الثلاثة أوت باستثمارات تنهز 8 ملايين دينار. الوكالة العقارية للسكنة تعلن الانطلاق في توفير 1000 مقسم للسكن الاجتماعي في ولايات المهدية وبن عروس وأرينا بحلول موفى السنة الجارية. المبالغات عن العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا، والإعلان عن أعداد بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بالضحايا. صباح الخير من المقدمة إلى التفاصيل. عقد أعضاء اللجنة الاستشارية لصندوق حماية البلديات السياحية جلسة عمل أمس بمقر ولاية المنسير بحضور ممثلين عن وزارات السياحة والداخلية والتجهيز وأملاك الدولة للنظر في 5 مشاريع سياحية بالجهة في إطار دعم ملف المنسير بلدية سياحية. وقد تم قبول ملفي تهيئة فلاذ المنسير وساحة ثلاثة أوت في مرحلة أولى على أن يتم إدراج بقية المشاريع حال توفر الاعتمادات المالية الضرورية. كاتب عام ولاية المنسير سامي رئيس والتفاصيل.
3: تقديم الدعم التقني والفني لإعداد الملفات باش تكون الملفات هذه بطبيعة الحال مقبولة على مستوى لجنة القيادة. في الإطار هذا بلدية المنسير اقترحت مجموعة من المشاريع مش تبدل الواجهة البحرية الكل لمدينة المنسير، تهيئة فسحة الفلاذ الكل تقريبا على طول 3.5 كيلومتر مش يقع إعادة تهيئتها بنفس الطريقة إذا مش أحسن من الجزء الأول اللي موجود قبل مسترق الكوست. المشروع الثاني هو بساحة ثلاثة أول اللي بحول الله مش تكون فيها زلة تهيئة لتحسين الواجهة البحرية للمدينة. المشروع الثالث هو دعم أصول النظافة ليهم المناطق السياحية والمدينة العتيقة، اقتراح متاع مشروع تنوير وتهيئة الأرصة بالنسبة للمنطقة السياحية جنان الوسط بالمنستير. المشروع الخامس أحياء المدينة العتيقة المنستير، تهيئة فسحة القليز تقديرات الأولية ما يقارب 3.5 مليون دينار، بالنسبة لتهيئة ساحة ثلاثة أوت بالمنستير ما يقارب 4.5 مليون دينار. مشاريع عملاقة مبدئيا بحول الله مش يكون تم التحضير للملفات الفنية بالنسبة للفلاذ والساحة ثلاثة أوت اللي حسب اللجنة أراو أنهم فيهم أولوية، الأخرين بطبيعة الحال مش يكونوا تباعا يلحقوا معهم.
2: انطلقت الدراسات لإعداد مشروع إعادة تأهيل القاعة الأولمبية متعددة الاختصاصات بسوسة بتكلفة جملية تنهز 6 ملايين دينار لتتواصل على امتداد 3 أشهر قبل إعلان طلب العروض للبدء في عملية البناء والترميم لأجزاء القاعة سواء من الداخل أو الخارج، حسب تصريح كاتب عام بلدية سوسة والمكلف بتسييرها مراد بن سالم.
4: مشروع القاعة المغطاة بسوسة من تم غلقها مؤقتا نتيجة الاختبارات الفنية اللي صارت قدرت تسطع بعض الأجزاء في يوصل القاعة مثل قطر عن جمهور، دونك أما القاعة مبدئيا وزعي المكاتب الدراسات لإعادة ترميم القاعة الجديدة. طيب فما العديد من الأجزاء اللي تطلب إعادة تأهيل وأجزاء خارجية وأجزاء الداخل معناها في وسط القاعة المتمثلة في حجرات المدارس وبعض الأجزاء المشتركة مع المدارس وإلى غير ذلك. تقريبا الكلفة معناها بالاتفاق مع وزارة الشباب والرياضة في حدود 5 مليارات و6 مليارات، وانت دراسة شوفي مش توقفنا الفريق الدراسة انطلق في العمل. انطلقت الدراسة تقريبا نتحضر لها 2 أو 3 شهور هكاكا، كنا نستقبل الموافقات الكل وعلى ظهرها هي يتم اعلان طلب العروض بعد اتفاق مع وزارة الشباب والرياضة. ان شاء الله ان شاء الله الايام القادمة نعطيكم التفاصيل الكل.
2: استعدادا للموسم الصيفي بولاية المهدية، أكد المدير الجهوي للتجارة لسعد قاسم توفر المواد الاستهلاكية الحساسة بكميات هامة. وأضاف قاسم في تصريح لنادر إسماعيل أنه سيتم تمكين المخابز المنتصبة بالجهة من كمية استثنائية بقنطارين من مادة الفرينة المدعمة تحسبا لموسم الذروة.
0: إن شاء الله سيتم تمكين الانتخاب السنة الجايه من الحصص الاستثنائية من مادة المدعمة البداية من شهر جويلية 2026 إلى غاية منتصف شهر سبتمبر 2026 لتغطية الطلبات الإضافية بالتزامن مع ذروة الإقبال على الموسم الصيفي هذا والسياحي، وذلك في حدود 2 قنطار لكل مخبز. نستقى التزود عادي بالمواد الاستهلاكية الحساسة الأخرى على غرار مادة فنانة الرفيعة والسميد، العجين الغذائي، السكر، القهوة، الأرز، الشاي بنوعيه. وبالنسبة للمواد اللي معناها اللي يقوم توريدها ديوان التجارة كما السكر والقهوة والأرز والشاي، إن شاء الله الكميات إن شاء الله متوفرة، فما مخزونات تغطي ما بين 4-5 أشهر استهلاك، كما يعني أنه معناها زاد في نفس الإطار يتم العمل على أعداد برنامج رقابي خصوصي.
2: أعلنت هيام السيد مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكن على انطلاق مشروع السكن الاجتماعي تقسيم الزيتونة في معتمدية السويسي بولاية المهدية موفى السنة الجارية، بهدف توفير مقاسم فردية مجهزة بأسعار في المتناول لفائدة العائلات ومحدودية الدخل. المشروع يعد واحدا من 3 مشاريع لتقسيمات الاجتماعية تشرف عليها الوكالة وتشمل أي

0: متوفرة فيهم، فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه 300 50% نجم نوفرهم لهم، باش يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للمكان العقارية للسكنة، الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك اللي باش يكون أقدم شيخه هو قبل الآخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا يسجل لو بلوتو بوسيبل، راهو الانطلاق الأشغال نتاعهم باش تكون قبل موافى 2019. الوكالة ما عنديش حتى صبغة ربحية، سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفة. استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر، دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئه هذه كان باش ياخذ 100 متر باش تكلف له 20 مليون تيرا.
1: حدد نصاب زكاة المال للعام الهجري 48 و 400 ألف ب 34 ألف و 369 دينارا و 356 مليما وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية التونسية. وحسب البلاغ يتوجب إخراج ما قدره 2.5% على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول وهو العام القمري. تختتم اليوم بالعاصمة ندوة دولية بعنوان نحو بروتوكول وطني للتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بمبادرة من الوحدة الطبية القضائية بالمستشفى الجامعي شارل نيكول. وتهدف التظاهرة إلى وضع اللبنة الأولى لأول بروتوكول وطني يهدف إلى توحيد الممارسات المتعلقة بالتكفل الطبي الشرعي والنفسي بضحايا العنف الجنسي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال حسب تصريح منسقة المشروع صافا جلاسي.
2: هو بروتوكول مخصص لتكفل الطب الشرعي والنفسي لضحايا العنف الجنسي. البروتوكول هذا بعد سيطبق في كامل تراب الجمهورية لأنه هو مشروع وزارة الصحة موافقة عليه ومصادقة عليه وسيتم تنفيذهم بعد في وحدات الطب الشرعي الكل. الهدف من المشروع هو توحيد الممارسات مع الأخذ بعين الاعتبار للاختلافات الجهوية في إطار صياغة هالبروتوكول هذا اللي هو مسار قاعد مازال متواصل. يحضر البروتوكول هذا في شهر سبتمبر إن شاء الله. نستدعينا أطراف من عدة دول أجنبية، من بلجيكا، من المغرب، من إسبانيا، من فرنسا، من سويسرا، باش يحكيونا على البروتوكولات اللي تخدمت قبل في الإطار هذايا وحتى نستلهم من التجارب الدولية.
1: من جهته كشف رئيس قسم الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي شارل نيكول محمد علوش أن المبلغات عن حالات العنف الجنسي لا يمثلن سوى نصف العدد الحقيقي للضحايا بسبب الخوف من الوصم الاجتماعي وفق تقديره، وهو ما يصعب عملية جمع المعطيات الوطنية الدقيقة حول هذه الظاهرة رغم وجود بعض الإحصائيات التي يقدمها التقرير السنوي حول حماية الطفولة المهددة للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة. وأوضح علوش في تصريح على هامش الندوة أن الطب الشرعي لا يتعهد عادة بحالات الاعتداء الجنسي إلا في صورة توفر تسخير من الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفلة ومأمورية قضائية صادرة عن قاضي التحقيق أو وكيل الجمهورية، غير أن البروتوكول الجديد سيمكن من التكفل بالحالات الاستعجالية التي لم يتجاوز فيها زمن الاعتداء 24 ساعة. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز، إثر انعقاد اللجنة الوطنية لصندوق دعم البلديات السياحية قبول ملفي مشاريع هيئة فريز المنصير وساحة ثلاثة أود باستثمارات تناهز 8 ملايين دينار. لقاؤكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في 8:30 مع المختار كمون لاستعراض أهم العناوين الصادرة في صحف اليوم. الأخبار متواصلة بالتحليل والتعليق مع محمد بيار.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.

0: Halloween.
1: احنا وانتوما
2: احنا وانتوما
1: وكل اللي يسمع فينا
2: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا من العشرة نصف النهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية. الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
1: تتعدى صبحيتنا عالكيف
2: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات، تتعدى صبحيتنا عالكيف.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي ونفرش

0: لطفي بوشناق نوصل معه 8:17 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 19 جوان 2026. شكرا على الاستماع. نواصلوا مع فقراتنا ونمشي لفقرة خبر وتعليق.
1: خبر وتعليق وتعليق.
0: كالعادة ينضم لي في التحليل والتعليق على الأخبار دكتور مازري تبقى. صباح النور.
2: صباح الخير خويا محمد. صباح الخير لكامل الفريق العام معاك للسادة المستمعين. وصباح الخير سبيسيال خونا نبيل الهاني. شكون ما يعرفش نبيل الهاني؟ أنا العمدة متاع جماعة إدارة التجهيز. صباح الخير خويا نبيل ولكل الناس اللي اسمه نبيل في جرته هو سيدي.
0: تحياتنا ليه وشكرا على حضورك معنا كما العادة. نمشيو إلى موضوعنا باش نحكيو على الترفيع بنسبة 5% في جراية المتقاعدين. زيادة الحقيقة طال انتظارها من قبل آلاف المتقاعدين اللي كيفهم كما برشة توانسة يواجهوا تراجع متواصل في القدرة الشرائية بسبب التضخم بسبب ارتفاع الأسعار. 5% الزيادة هذه يمكن تطرح عدة أسئلة ومنهم الكلام الأخر لعبد القادر الناصري الكاتب العام للجامعة العامة للمتقاعدين البارح يقول أنه الزيادة هذه المعنى بنسبة 5% لفائدة المتقاعدين بتاع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ما تعكسش واقع تدهور القدرة الشرائية وما تستجيبش للضغوط المعيشية اللي تواجهها الفئة هذه. حتى كي نعملوا عملية حسابية نعرفوا أنه نسبة التضخم 5.5%، يعني 5% هذه أقل من نسبة التضخم، يعني التضخم بش يكلها نسبة هذه. ويمكن الحقيقة المتقاعد ينجم ما يحسهاش بسبب الأسعار اللي قاعدة كما نعرفوا الناس الكل مرتفعة وبسبب التضخم هذه. خلينا نبدأ بالسؤال الأول، هل الزيادة هذه حسب رأيك في بلاصتها كافية وإلا لا؟
2: هو في الحقيقة التضخم ما ابتلعش فقط الزيادة، هو ابتلعنا الكل التضخم. ماشي، هو قالك لو كان مش قال قولهاني ما قال حد، لو كان التضخم رجلا منش يقول لقتلته خاطر دعوة العنف، ولكن راني شديت في التركيز وتفهمت بصراحة، لأنه التضخم معناها اللي هو اللي سؤالك انت متفقين معناها هل انه كافيه؟
0: ماشي كيف
2: طبعا هي ليست كافيه
0: بالارقام، ماشي كيف.
2: لا هو اصلا الهدف من هذه الزياده ماهوش مش مقارعه التضخم، لانه التضخم ما نجموش نتعاملوا معاه وما نجموش نواجهوه بزياده في بزياده في الجرايات او زياده في الشهاري اكسترا، لانه مش هذيك الطريقه الصحيحه لمقارعتي. دوك اعتقد انه الزياده لن تكون كافيه لمجابهه التضخم اللي قاعد يرتفع. نعرف أن التضخم يحسب على قاعدة شهرية كما يحسب على قاعدة سنوية كما يحسب على تراكمية، معناته في الأخر أعتقد أنه الإجابة على سؤالك لا غير كافية، لأنه أصلا الزيادة في الجرايات ماهوش هدفه مجابهة التضخم.
0: شو الهدف من الزيادات الأخيرة؟ هو متقاعدين وغير المتقاعدين
2: طبعاً
0: حتى الناس كل نجم نحكي
2: هو أظهر هو الترفيع نقولوا احنا سنوي أو بطريقة متواترة للجرايات مش هدفها مجابهة التضخم بقدر ما هي هي نقولوا احنا تقاسم الأعباء بين الدولة وبين المواطن في مقابل الارتفاع متاع الأسعار،
0: نوع من التعديل. يعني
2: تعديل نجم نقولوا تعديل، كما أنا ماذا بيه لو كان روج لفكرة وأنه هو أن الدولة تتقاسم أعباء الزيادات في الأسعار اللي البعض فيها غير مدروس والبعض فيها منطقي نظرا للظروف الإقليمية اللي نعيشوا فيها، ولكن زاد كيف كيف فما نسب من زيادة الأسعار غير منطقية ولكن السوق يفرضها أو السوق يحكم فيها نظرا لعدة اعتبارات. الدولة تقول لك أخويا مثالش، خاصة بالنسبة للمتقاعدين اللي هم الفئة اللي أعطت للدولة وأعطت لتونس اكسترا، ولكن تبقى هي الآن هي فئة غير منتجة ولكن في إطار الاقتصاد التضامني والصناديق التضامنية اللي بين المواطنين مع بعضهم يتقاسموا هذا ويكون عندهم جرايات. توا الارتفاع متاع الأسعار اللي ما نجموش نتحكموا فيه وأصبح يخضع فقط إلى قاعدة واحدة اللي هي قاعدة العرض والطلب، تبقى الدولة دورها الاجتماعي يجب أن يكون أكثر وضوحا خاصة في عملية تعديل الأسعار. الآن الزيادة بصراحة غير كافية، من ما نتصورش لو كان السيد الممثل هالممثل المتقاعدين معناها النقابة وغيره إذا كانت تتسمى يتحدث على أنه الدولة إذا كان باش تعطي زيادة لكل مواطن باش يقابل ارتفاع أسعار شهرية التونسي من نجمش تطيح على أقل حاجة 2500 إذا كان ما نقولوش أكثر إذا كان صاحب عائلة كبيرة. دوك ما نجموش نقولوا وأنه الزيادة في المرتبات هدفها هو مقارعة التضخم هذا اللي بصراحة قاعد يزيد.
0: هو المشكلة أيضا النجم يقولوا صحيح الزيادة هذه ما تكفيش وما تغطيش احتياجات التونسي مقارنة بالأسعار الموجودة. يمكن المشكل الآخر اللي عندي هو غياب الإصلاحات الهيكلية. يعني به نجموا نزيدوا شوية في نوع من تقاسم الأعباء كما سميته أنت دكتور، لكن أون باراليل ما فماش، ما نلاحظوا أنه فما إصلاحات هيكلية في علاقة بالوضع المالي والاقتصادي في البلاد. خلينا ناخذ موضوع الأسعار فقط، نحكيه على سوق على قفة المواطن التونسي.
2: اكزاكتو، انا كنت لك معاك الموضوع القفة، لانه التضخم كاش تحسبه ماهيش نسبة تحسب كما يجي، هي نسبة تحسب على ما يسمى بسعر او نسبة السلة، سلة المواطن. معناها نقول واحنا التونسي في القفة نتاعو كي يمشي ياخذ فيها زوز يترتين زيت، فيها زوز كيلو لحم، جودينا بروتوكول كل اللي يجي هذه بالطريقة هذه نشوفوا قداش النسبة التي الموجودة في هذه السلة في القفة متاع التونسي ونقارنها بالسلة الفارطة ولا حاجة، ونعرفوا لأنه وبالأسعار المتداولة ونعرفوا قداش النسبة تقريبا، هل أنه شهرية المواطن قادر على أنها تغطي هذه النفقات هذه، وهذا ما يسمى بالمؤشر الأسعار. ومؤشر الأسعار هو اللي بشعطينا فكرة بعدها نسبة التضخم. أنا عندي ممكن مشكلة صغيرة مع هالسلة هذه، لأنه سلة التونسي 5 سنوات الوراء مش سلة التونسي اليوم،
0: لأنه سلة التونسي ما نعرفش. كان سمعت، كنت صادفت الأيامات التالي الخبير الاقتصادي والأستاذ رضا شكونديري يقول لك راهو اللي كان 10 سنين التالي ب10,000 اليوم بعد 10 سنين أصبح سومو 20 دينار.
2: طبعا
0: يعني فودو زيت.
2: لا أكيد الأسعار زادت في المدة الزمنية كما قلت لك، ارتفاع كبير تونس الأسعار للأسف نظرا لنوعا حالة ما التسيب كنا نعيشوا فيها سنوات طويلة الوراء، خاصة مع الثورة اكسترا، وهذا كله يدخل في الحراك الاجتماعي السلبي، لأنه فما حراك سلبي وحراك إيجابي. لكن أنا فكرتي وأنه 5 سنوات اليوم مثلا، اليوم أصبحت في سلة المواطن مش فقط مواد استهلاكية، مواد مثلا مرتبطة بالتطور التكنولوجي هذه تدخل أصبحت الآن في المصروف اليومي أو الشهري للعائلة التونسية، وبالتالي سلة الأسعار الآن مش فقط تتحدث على مواد استهلاكية العادية، نحكيه على الزيت والسميد والفارينة واللحم اكسترا، اليوم نحكيه في داخل سلة المواطن هنالك بعض المواد الجديدة أو السلع الجديدة اللي مرتبطة بالتطور التكنولوجي، من تليفون الشارجور الكارتة تليفون اكسترا، هذه كلها دخلت في سلة المواطن، وأصبح الآن معدل أو مؤشر الأسعار مرتبط حتى بارتفاع. وبالتالي انا اعتقد انه يجب ان اولا قبل كل شيء باش ما نكونوش زاد كيف قاسين برشا مع الدوله نتاعنا، لانه الاسعار هذه نتاع المواد هذه زاد ما يحكمش فيها السوق الداخليه، تحكم فيها السوق الخارجيه والظروف اللي نمر بها. الان الاسعار مرتفعه صحيح، اليوم كي تدخل المرشي يكفي انك تدخل بعض المواد، تشوف بعض المواد صحيح تو فما اون سيرتان فلكتواسيون، تو كيما قلت لك السوق التونسي اصبح تحكم العرض والطلب، مع يجي في ظروف معينه مع مواسم معينه ترتفع الاسعار. الان حتى فكرة التقاعد، أنا قريت مرة في بعض المشاريع اللي موجودة في بعض الدول اللي تشبهنا ديما أول ما نشوف، أنا نشوف فرنسا، لأنه احنا العديد من النصوص القانونية متاعنا والأطر الاقتصادية نتعاملوا بها واخذينها من عند فرنسا. في فرنسا الآن أصبح العباد يشجعوا المتقاعدين أو اللي هم على أبواب تقاعد أنه يشوفوا مصدر دخل إضافي إضافة لجيرات التقاعد، لأنه يعرفوا أنه تلك الجيرات مهما كانت نسبتها من المرتب من الأجر الشهري فلن تغطي المصاريف أو المتطلبات، خاصة مع تطور الحياة. دوك وبالتالي زي كيف هذه تدخل في ثقافة المواطن التونسي، علاش لا إضافة للتقاعد، تقول لي أنت تقاعد الإنسان باش يرتاح، ونعرف أن العديد من المتقاعدين نسبة
0: كبيرة ممنوعة.
2: لا ينجم يكون، لا فما في إطار، فما إطار معين ينجم يكون عنده، معناه يتقاضى دخل من عند اللي كاس ذم، وهم بلوس كسي ينجم يكون عنده دخل آخر بتبيعه في إطار القانون، ينجم يكون يتعامل مع القبض اكسترا مكش يهبط عليه فيسك من خادي من هذا، ولكن لا موجودة معناه قانونيا. علاش قلت لك يلزم القوانين تتطور باش نجم نسمح نفتح المجال هذا، ولكن في مجالات معين توه وزارة التجارة يجب أن تعمل. أنا مولاي برشة تبش يقولي عندك مشكلة مع وزارة التجارة، ما عنديش مشكلة مع حتى حد، ولكن عندي مشكلة مع العمل كيفاش يجب يكون. مانيش خبير في المجال هذا باش ما يقولوش يتكلم من فارغ، ولكن الواحد كيف يقرأ يتعلم. وشفت أنه وزارة التجارة أصلا ما هيش جراند سيرفاس تبيع لي في السميد وتبيع لي في الزيت، هي مؤسسة تعنى من بين أدوارها تعديل الأسعار في مواد معينة. فما مواد ما نجموش نتحكموا فيها، ولكن فما مواد أخرى يمكن نتحكم في الأسعار نتاعها بعملية التعديل. كما تعرف عنا أساليب لتعديل الأسعار، إضافة لابتكار طرق جديدة لمراقبة الأسعار، لأنه في جزء من التضخم هذا هو جزء منه ناتج على عدم مراقبة ارتفاع الأسعار، ونترك المجال للوسطاء بأنواعهم باش يزيدوا رفعوا في الأسعار، وبالتالي 5% زادتها الدولة كانت نجم تكون تساهم بنسبة معينة مع التسيب في الأسعار باش ينخفض تأثيرها على المواطن. ونعرفوا أنه كل إجراء حكومي يقاس بمدى رضا المواطن عليه، إذا كان المواطن رضاه فهو إجراء ناجح، المواطن مرضاش ما نقعدوش نمشيو ننظروا ونقولوا التنظير باهي، ولكن في الأخر يجب أن المواطن يشعر مباشرة. ولهنا وزارة التجارة عليها أن تتعامل بأكثر جدية مع ترفيع الأسعار وتبتكر طرق جديدة، من غير ما تبتكر تلفت عجنبات زيرانة ولا اللي شبهونا تطلق وسائل أخرى في مراقبة الأسعار، إضافة إلى تفعيل دور المواطن الرقيب. يا وزارة ألو فما رقم أخضر، ألو راهو البلاصة الفلانية تبيع في السعر أغلى من كذا، ويجب العمل معها وتجديد العقوبات وقتها تلقاو تأثير إيجابي للزيادات اللي تقرهم الحكومة لفئة المتقاعدين ولا فئة عموم الموظفين.
0: شكرا لك دكتور، يعطيك الصحة، إن شاء الله يتجدد معك غدوة في نفس التوقيت بعد لحظات معرض الصحف التونسية، ونشوفوا شنو كتبت الصحافة اليوم الجمعة 19 جوان 2026، ونرجع نواصل معكم فقرة الكلمة ليك. اليوم باش نحكيوا على قطاع العقارات في تونس مع ضيفي رئيس الغرفة الجهوية للعقاريين سوسة سيد الهشمي الملياني، يكون محضنا بعد شوية. وتستناو أسعار السوق، نشوفوا الأسعار كيفاش وصلت اليوم في الشاب.
2: عجبني التضامن العربي بعد 5 بتاع تونس، 6 بتاع قطر وغيرها معناها تبركل العرب ما عدا مصر والمغرب مش منظمين معنا، الأخرين عجبني التضامن العربي. يعطيهم الصحة في كأس العالم.
0: شكرا لك دكتور، شكرا لكم على الاستماع، خليكم معنا.
1: سيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عمت دارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع بشرة خير.

8:30 صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح. وفي الافتتاحية عنونت سلام مؤقت جمد الحرب دون أن يلغيها، وكتبت الصحيفة: لم تفرض إكراهات الحرب ولا خسائرها الفادحة السلام، بل أزمة مضيق هرمز هي التي عجلت بإيجاد حل قبل انهيارات محتملة في الاقتصاد العالمي بسبب أزمة وشيكة في أسواق الطاقة. فما جرى في قصر فرساي بفرنسا لم يكن لحظة انتصار لأي طرف، بل لحظة اضطرار جماعي لتجميد الصراع عبر اتفاق. وأضافت الصحيفة: واليوم بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وانطلاق عداد المرحلة التالية التي ستكون أكثر تعقيدا وصعوبة واختبارا حقيقي لهذه المذكرة، تغيرت مواقع الدول والقوى مقارنة بفترة ما قبل الحرب، حيث كانت كل القوى تراقب بصمت تقدم الولايات المتحدة مع الكيان الصهيوني نحو الحرب بثقة كبيرة في النصر وتحقيق الأهداف المعلنة، وهي أساسا اجتثاث النظام الإيراني. ونواصل مع صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: انتخاب سليم اللغماني قاضيا بالمحكمة الدولية لقانون البحار للفترة 2026-2035، وتوقعات بارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط بثماني درجات في جويلية 2026، خبير في الشأن المناخي يكشف أسباب تغير درجة حرارة البحر. والصباح تواكب اليوم الأول من مناظرة شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وتعنون: اختبارات صعبة نسبيا وتباين الآراء بين التلاميذ والأساتذة. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: مونديال 2026 روح جديدة في المنتخب، واللاعبون يعدون بالتدارك في مقابلة اليابان، والجامعة تكشف عن التركيبة الكاملة للإطار الفني الجديد للمنتخب الوطني. ولأنها المباراة رقم 1000 في تاريخ المونديال، حكم مباراة تونس واليابان يرتدي قميصا خاص. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت الامتحانات الوطنية استحقاق وطني ورهان اجتماعي، وكتبت الصحيفة: تعد الامتحانات الوطنية في تونس على غرار اجتياز امتحان البكالوريا ركيزة أساسية للمنظومة التعليمية ومحطة مفصلية تحظى باهتمام وطني ومجتمعي بالغ، وتراهن كافة مؤسسات الدولة على إنجاح هذه المحطات وتأمينها، بينما ينظر إليها المجتمع كرهان اجتماعي يعكس مدى الأهمية التي توليها العائلة التونسية لهذه المحطات التعليمية والتي تحتفي بها كحصاد لموسم دراسي طويل مليء بالتحديات والمثابرة. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تنشطان في مجال ترويج المخدرات وتبييض الأموال والابتزاز والقتل المأجور، إصدار 20 بطاقة إيداع بالسجن ضد أعضاء شبكتين إجراميتين دوليتين، واستعدادات مكثفة لعودة التونسيين بالخارج إلى أرض الوطن، موسم العودة ينطلق بإجراءات وتسهيلات جديدة. وتنطلق أو من المفروض أن تنطلق اليوم في سويسرا مفاوضات بين أمريكا وطهران بعد دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ. إلى صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: كاتب عام جامعة البنوك يصرح إضرابنا قائم، و25 موقوف في ضربة أمنية قوية، تفكيك شبكتين دوليتين لتجارة المخدرات والقتل المأجور، وزارها الرئيس مؤخرا، تكلسة في انتظار الحافلة وقطار التنمية. أما في أخبار الرياضة فعنونت الشروق: المدرب الوطني ينهي التسيب ويغير التشكيلة، وجه جديد للمنتخب. وفي أخبار المونديال كتبت الشروق: رونالدو يثير الجدل وهاري كين يكتب التاريخ. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشبيكا لعلى إشراردة عالموجة 97.3
1: 97.3
2: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم حتى الموسيقى اللي مش كان على البياتي والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. إذاعة المنستير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم. الأفام عدلها موجة. إذاعة المنستير، الموجة اللي توتيك.

0: وليد توفيق نوصل مع 48 دقيقة نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: كما قلنا بكري شوية في فقرة الكلمة ليك باش نسلطوا الضوء على قطاع حيوي، قطاع كان ديما خلينا نقولوا الملاذ الآمن للاستثمار، كان أيضا محرك أساسي للعديد من القطاعات المرتبطة به، ونحكي لهنا على قطاع العقارات اليوم اللي يعيش نوع من الصعوبات، صعوبات تمويلية، رهانات أيضا تتعلق بالقدرة الشرائية للمواطن التونسي، تطلعات الباحثين العقاريين. مشهد عقاري اليوم يطرح تساؤلات عديدة، باش نحاولوا نجاوبوا عليهم مع ضيفي السيد الهاشمي الملياني، الرئيس الغرفة الجهوية للباحثين العقاريين بسوسة. سي الهاشمي صباح النور.
2: صباح النور وشكرا على الاستضافة.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. قلت بكري شوية فما برشا تساؤلات يطرحها المشهد العقاري اليوم في تونس. خلينا نبدأ بسؤال عام، كيفاش اليوم نجمو نوصف واقع القطاع العقاري في تونس؟ هل نعيش في حالة من الركود أو مجرد فتور مؤقت في انتظار بوادر انتعاش؟
2: صحيح، وسؤالك حق باهي ياسر. علاش؟ على خاطر اليوم ثم حاله نتاع الركود، هذا معناه نشوفه فيه يومي. ونفهموا منين جاي الركود.
0: منين جاي؟
2: من برشا حاجات. جاي انه المواطن التونسي اليوم ما عادش يجم يشري مسكن. على خاطر قاعدين نعملوا كل شيء باش هو ما يشريش مسكن. وقت أنا نشوف أنه المسكن يقع توظيف عليه قيمة مضافة انتذية لعمرة ما صارت، كانت 13% والحمد لله إلى حدود 400,000 دينار، هبطت إلى 7%. وكيف تفوت 400,000 دينار وحتى 1,000,000 تودي 19%، معناها 19% معناها خمس المسكن تاكس. هذا مش معقول. إنسان يحب يشري معناها اسبيسوا، معناها يحب بيت لي هو وعنده بنية يحبها على راحتها والوزوز وليدات والذي يحبه في بيت وحده زاده، يولي يغزل بيت لي هو ويحط ولاده كل مع بعضهم على خاطر خمس فعلا نزيدوه بيت يدفع بيهم تبعية. مش معقول هذا. حاجة من الحاجات في القوانين. حاجة ثانية نشوفوا أن تو مثال التهيئة، تو كما نقولوا نتاع مدينة سوسة
0: كمثال
2: أو مثال التهيئة مجعول إلى 2 أو 3 حاجات أسس. هو أنه يلزمنا نبدلوا المثال على خاتم عاش يتلائم مع العيشة نتاع اليوم، هذاك مثال نتاع 5 سنين التالي. الحاجة الأولى، ويلزم يكون هو بيده محرك للاقتصاد، معناه يعطي دفعة، يعطي نظرة جديدة. اليوم يخرج يوم مثال تهيئة مدينة سوسة يرجع بينها بالتوالي. معناها أنت كيف تشري، نعطيك حاجة اللي هي موجودة في سالول على أنا على حسب معناها قاعد نشوف فيه بعيني. أنت تشري من لايفاش الوكالة العقارية تيران، يقولوا لك هذا تيران عندك حق في الطابق السفلي، معناها طابق ريتشوسي وربع تيقان فوقه. كيف تجي أنت تمشي بالمثال التهيئة اللي كان أو حتى اللي جاء، نقوم فسنا نعملوا طابق ريتشوسي وثلاثة تيقان برك وبيت صابون فوق، حتى ما يكفيكش نسبة استغلال الأرض. نفهموها للإدارة، نقعدوا 5 سنة باش خرج وبعد 5 سنة يخرج لفرد عملية. مادام نبدلوش العقلية تاع الإدارة اللي هي زي تتلائم مع الوضع اليوم، ده مش باش نقدم. والحاجة الثالثة معناها علاش فما ركود اليوم، راهو أغلى حاجة في المسكن وهو هذاك حلم كل تونسي، المسكن أغلى حاجة بخلاف اللي العقار بيده هو بيده غالي والمسكن بيده غالي، لكن أغلى حاجة هو الكريدي نتاع المسكن.
0: أي
2: راهو الكريدي مش معقول انه انسان ياخذ كريدي 200000 دينار باش يشري مسكن يرشحهم قريب نص مليار 484000 دينار.
0: يعني ليزانتيري اكثر من القرض بيدو
2: اي مرتين ونص. وهذه الكل كيف نحطوهم بو ابو معناها طرف منا وطرف منا طرف منا نخلقوا مجتمع الغني يشري دار والطبقة الوسطى اللي هي كانت هذيك الفخر نتاع تونس الطبقة الوسطى اللي هي قاعدة تضعاف اليوم قاعدة تفقر ما عادش يجمل يشري دار. معناها هذه من المشاكل اللي تخلي التونسي معناها في حالة احباط. راهو المنزل كيف الانسان يشريه يتهنى على عائلته تقع له حاجة يعرف عائلته في معناها في الضمان. والمسكن راهو أكثر حاجة تعطي الطمأنينة في المجتمع. راهو اللي يشري مسكن معناها سي معناها عمل بروجي نتاع حياته هذيك.
0: واليوم الحاجة هذه قاعدة تصعب بشوية
2: مش تصعب ولات شبه مستحيلة. معناها فما طبقة تجم تشري مسكن وطبقات مش طبقات طبقات ما تجمش تشري مسكن. هي ما هوش معقول وما يلزمش يعطي حاجة. حتى توقف إن شاء الله وفما فكرة باية وخرجت من سيادة الرئيس أنه الكراء
0: المملك
2: اللي هو حاجة شيء من العجب. ولكن الآليات اللي تحطت غلطة شوي.
0: كيف اشترى؟
2: على خاطر كيف تو نعمل كراء مملك وأنا نسمع أنه الإدارة بستعمل 5000 مسكن في 5 سنين معناها 1000 مسكن في العام. وقت اللي احنا عندنا 200000 مسكن 200000 مطلب في العام نقول فما حاجة ماهي شيء. صحيح وانا غلط.
0: صحيح 5000 على 200000
2: معناها انا كتونسي كان نحط اليوم مطلب يلزمني 200 سنة
0: باش نخلط.
2: انا ولدي ما يخلطش ولد ولدي شوف معناها فما حاجة ماهيش. وهذا علاش خاطر المسكن معناها الكراء المملك هو الحق فيه في بالقانون اللي خرج انه الشركات العموميه هي اللي تعمل هذايا. ولكن شو من الشركات العموميه هذاك حد قال 5000 مسكن في 5 سنين.
0: شو الحل هنا؟
2: الحل انه القطاع الخاص يجم يدخل بي وهذاك قلناه حتى الوزاره قلنا له ما احنا بالشروط اللي بستعطيوها للقطاع العمومي نقبلوها ونعملوا 40000 مسكن في العام. معناها في 3 سنين نعملوا 120000 مسكن نحلوا المشكل. أما 5000 مسكن في 5 سنين أنا ما يحلش المشكل نكون هو واضحين. نعملوا هذه المشكل أنه نقعدوا نستناو 5 سنين باش نقولوا ما نجحناش. احنا شفنا المسكن الاول من نهار الاول قلنا راه مش باش ينجح. ما فماش واحد يحكي لك على المسكن الاول اليوم
0: لا
2: اللي هو خرج عام 2018. والدوله ما قصرتش وتبارك الله وبرافو عليها حطت 200 مليار من المليمات معناها 200 مليون دينار على ذمه المسكن الاول. ايش تقول لك؟ تقول لك يا تونسي امشي اختار مسكن والدوله تدفع ليك التصفقه اللي هي 20% وهذه حاجة به. من نهار الأول قلنا راه مش باش ينجح مش باش ينجح خاطر كيف يبدأ هي الدولات تسبق لك هذاك وتقول لك ابدأ خلصني بعد 7 سنين. لكن أنت كيف تبدأ تاخذ كريدي من البنكة وتبدأ تخلص فيه ويخلط عليه الكريدي انتع التصفقة انتع الدولة فما واحد منهم مش باش خلص. على خاطر الكريدي فيه ديزانتيري مشطة هذا نرجعوا في الأخير فما منهجي يزم نغضه المسكن يزم نعملوا له ديزانتيري سبيشو كما في برشا بلدان.
0: هو يظهر لي لتو دانتيري في تونس من أكثر البلدان اللي
2: في العالم. نعطيك في العالم طبعا احنا مصنفين ما بين أكثر بلدان مشطة ديزانتيري انتعنا. راو ما نجموش نقدمه بالبلاد بتمام كما هكا 7% وزيد عليه البنك 3 ولا 4% انت والوجه. يعني هذا كله ما نجمه انسان تونسي من طبقة الوسطى يقول أنا غدوة شنجي مسك، ما يجي ميشي مسك إلا ما يكون ديزانتيري 3%. هذه معمولة دراسات عملناها، مشكلة من هك عملنا دراسة بشفنا أنا هو الانتيري اللي يخلي التونسي يشي هو 3%.
0: وهذا أكثر صعيب صعيب أنه يشري، هذا أكثر من 3%.
2: أبشر نقول لك عليه، خاطر هو 3% ما تبدلوش حياته، هو باش يزيد على السوم نتاع الكراي نتاعو 15%. كون كاري ب 500 يولي يكري ب 620. والدار نتاعو تولي باهيه ولا؟
0: اي معقول.
2: يشري ولا ما يشريش؟ ولا يقعد كاش؟
0: لا يولي يشري
2: هكاك. انت وطبقات اللي كاري مليون يولي يدفع مليون و 150. يشري ولا ما يشريش؟
0: والدار دارو يشري.
2: على هذه هي. قلنا لهم هذيك لا سول بوسيبيليتي باش التونسي يتفرهد ويتمان على عائلته ويشري. يلزم ان تو دانتيري هك، تقول لي البنك بنك سنترال وكل نقول لك لا، عندنا صندوق النهوض بالمسكن اللي هو يلزم يمشي للمسكن. وشفناها من الثوره الى يومنا هذا ما هوش قاعد يمشي من المسكن، يمشي وشوية هكا المسكن هو فيه 380 مليار. نصرفوا منه أبابري 30 ولا 35 للمساكن الاجتماعية أهلكم الأولوية، واللي يبقاوا يزمهم يتفرقوا على التوانسة اللي يحبوا يشريوا دار.
0: واضح.
2: بدون معنى نميزوا ما بين هذا ولا هذا، ما دام هو سالاري ويخدم وعنده شهرية قار يا أخوي نعطيوه من هذاك، مش نجبروه ما تشري إلا دار في الفوبرولوس ولا ما ليه، مرة في حياته نعطيوه قرض ميسر. هذه سهلة العملية
0: هي هما الحلول سهلين. شكرا ليك سي الهاشمي الملياني، رئيس غرفة الباحثين العقاريين بسوسة، نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفدتنا به. كانت هذه فقرة الكلمة ليك. قبل الختام نمشي ونأخذ فكرة على الأسعار. أسعار السوق كما كنا نهار جمعة من الشابة، تحياتنا لكل مستمعينا في الشابة، وين موجود أيضا سي ناصر المكشر. صباح النور.
3: صباح النور محمد، تحية ليك وتحية للسادة المستمعين، مرحبا بكم.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. خلينا ناخذ فكرة معك، كيفاش صبحت الأسواق اليوم في الشابة؟
3: والله هو بصفة عامة الأسعار عادت إلى نسقها الطبيعي، والحمد لله أنه ترخفت برشا ونقصت برشا الأسعار الحمد لله. إن شاء الله هذه الصيف يتعدى هيك لمحالة. الفلفل الأخضر 3 دينارات، الطماطم اللي كان سيد الخضر يعني اليوم أصبح رجع المكان الطبيعي 800 حتى الدينار و200، البصل أيضا موجود من دينار دينار و200 دينار و400، البطاطا دينارين دينارين 200، والقمرة 15% حتى 3 دينارات، الكرم أيضا 15% 18%، البدنجان دينارين دينارين و400، القرع موجود من 15% حتى الدينارين، القرع الأحمر الخس دينارين والتي الخس دينار والتي دينارين، بالنسبة للخضر الورقية 500 600 مليم، والسفنارية من دينارين دينارين و200. بالنسبة للغلال وتعرف أن الغلال الصيفية واليوم اثنين على ارتفاع عامة، الغلال جيدة ومتوفر بكمية طيبة، الخوخ 3 دينارات 500 حتى 5 دينارات، مشماش أيضا 3 دينارات 500 5 دينارات ل 6 دينارات حسب النوعية، الدلاع من 600 800 مليم، البطيخ من دينار حتى الدينار و300، التفاح موجود أيضا 5 دينارات 6 دينارات، الجاس 8 دينارات 10 دينارات، العنب 18 دينار، والعوينة 5 دينارات. بالنسبة للحوم الحمراء ما زالت ما رجعناش النسق الطبيعي في اللحوم الحمراء، شوية اللحوم بيضاء فقط، العلوش ما زال في سومه العالي بالنسبة للمشابة 57-58 دينار، الهبرة بقري 45 دينار، بالنسبة للكتلات 40 دينار، وجنب 33 دينار، بالنسبة للدجاج الحي 4 دينارات 300. تعرف أنه إذا كان الموسم السمك الأزرق بدأ عدة أسعار تنخفض
0: منهم الدجاج،
3: ينعكس إيجابا على قفة المستهلك. الدجاج الحي إذا قلنا 4 دينارات و300 4 دينارات و400، تأخذ الدجاج من 10 دينارات حتى 11 دينار، دان 11 دينار، بالنسبة للسكالوب من 17 دينار ل 18 دينار. بالنسبة للأسماك ومتوفر بكمية طيبة، سردينة 3 دينارات 500 4 دينارات، الشورو موجود من 6 دينارات 500 7 دينارات، القراد 20 دينار، شوفريت 12 دينار ل 20 دينار، الشورو الأصفر 20 دينار، الكمبر 14 دينار، المغزل 18 دينار، الشلبة 18 دينار، والحلوف 18 دينار. نعم
0: واضح. شكرا لك سي ناصر، تحياتنا ليك وتحياتنا لكل مستمعينا في الشابة، نسلموا على كل مستمعي إذاعة المنستير وين ما كانوا موجودين. هكا نكونوا وصلنا لنهاية موعدنا وصبحيتنا في بشائر الصباح لليوم الجمعة 19 جوان 2026. شكرا لكم على الاستماع، وشكرا أيضا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع، هذوما أيمن الشابي في الإخراج، هويدا ساسي في التنسيق العام، ونجل عطية بن محمد في الإخراج الرقمي، ومحمد بيار كنت معكم في الإعداد والتقديم. موعدنا إن شاء الله يجدد غدوة في نفس التوقيت بداية من 6 متاع الصباح. مبقى لي كمش نقولكم بقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنسية. إن شاء الله نهاركم مبروك، في الأمان.

0: التاسعة صباحا على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. صباح الخير. عقد أعضاء اللجنة الاستشارية لصندوق حماية البلديات السياحية جلسة عمل بمقر ولاية المنستير بحضور ممثلين عن وزارة السياحة والداخلية والتجهيز وأملاك الدولة للنظر في 5 مشاريع سياحية بالجهة في إطار دعم ملف المنستير بلدية سياحية حسب تصريح كاتب عام ولاية المنستير سمير الرئيس. وأضاف الرئيس في تصريح للأخبار أنه تم قبول ملفي تهيئة فلاذ المنستير وساحة 3 أوت في مرحلة أولى، على أن يتم إدراج بقية المشاريع حال توفر الاعتمادات المالية الضرورية. أعلنت ويام الصيد مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة العقارية للسكن عن انطلاق مشروع السكن الاجتماعي تقسيم الزيتونة موفى السنة الجارية في معتمدية السويس من ولاية المهدية، والهدف إلى توفير مقاسم فردية مجهزة بأسعار في المتناول لفائدة العائلات ومحدودية الدخل. المشروع يعد واحدا من بين 3 مشاريع للتقسيمات الاجتماعية تشرف عليها الوكالة وتشمل أيضا بن عروس واريانا. ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف اليوم الجمعة لتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية، وتتكاثف بعض السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط، فيما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب ببقية السواحل. أكدت الوكالة الوطنية للأعلام اللبنانية استشهاد 15 شخصا وإصابة العشرات في غارات للاحتلال الصهيوني على جنوب لبنان اليوم الجمعة. انتهاكات تأتي بعد يومين من توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تتضمن وقفا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك اللبنانية، وإلى احترام الأطراف لسيادة لبنان وسلامة أراضيه. في الرياضة، حسم منتخب المكسيك مقعده كأول المتأهلين إلى الدور 16 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم عقب فوزه على نظيره كوريا الجنوبي بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة على أرضية ملعب غوادالاخارا لحساب الجولة الثانية من المجموعة الأولى. كما تلقى منتخب قطر خسارة قاسية أمام مضيفه الكندي بسداسية نظيفة في المباراة التي جمعتهما في فانكوفر لحساب منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية لكأس العالم. لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 10 صباحا.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
2: 8 ضربة في بشائر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متر العشية.
1: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متر العشية. ندخل استوديو المونديال متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من الماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نعيش مع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، أول كأس عالم في تاريخ القارة السمراء. المونديال هذا كان لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، خاطر لأول مرة كأس العالم تمشي لإفريقيا من 11 جوان حتى 11 جويلية 2010، في حدث كان العالم الكل يراقبه بإعجاب وترقب. جنوب أفريقيا ربحت شرف التنظيم بعد منافسة قوية بين مصر والمغرب، ولت أول دولة أفريقية تنظم المونديال. المباريات تلعبوا في 10 ملاعب عبر 10 مدن، وأشهر ملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ. شارك 32 منتخب من بينهم 6 منتخبات أفريقية: جنوب أفريقيا، غانا، الكوت ديفوار، الكامرون، نيجيريا، الجزائر. لكن للأسف التألق كان محدود، وغانا فقط وصلت للدور الثاني. من البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. إيطاليا خرجت، فرنسا خرجت زادة في دور المجموعات، في صدمات كانت كبيرة برشا. في المقابل ألمانيا مع ملاعبية شوبان لعبت كرة ممتعة وقوية. هولندا وصلت بثبات حتى النهائي. إسبانيا كانت تمشي خطوة خطوة رغم البداية المتعثرة. الأرجنتين مع ميسي وصلت الربع النهائي لكن توقفت أمام ألمانيا. نوصل للدور النهائي، إسبانيا ضد هولندا، نهائي أوروبي خالص لأول مرة في تاريخ المونديال. الماتش كان مشحون برشا، خشونة كبيرة، توتر وتدخلات قوية. النهائي وصل فيه عدد بطاقات 14 بطاقة، وبعد 90 دقيقة بلا أهداف المواجهة مشيت الأشواط الإضافية. هنا جات لحظة تاريخية، إنيستا يسجل هدف في دقيقة 116 للمنتخب إسبانيا ويمنح منتخب بلاده أول كأس العالم في تاريخه، وهكا ولات إسبانيا ثامن منتخب يتوج بالمونديال. مونديال 2010 بطولة تاريخية لأفريقيا، تتويج إسبانيا ولحظة خالدة في هدف إنيستا، وإن الكرة العالمية دخلت عصر جديد من السيطرة الإسبانية. إلى اللقاء. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم. أنوار من الكتاب والسنة.

0: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج أنوار من الكتاب والسنة. كالعادة موضوع جديد بس نولوه في حصة اليوم، ومواضيعنا دائما ونركز ونذكر لأنه في الإعادة إفادة، وديما كنقول للسادة المستمعين لعله فما شكون أول مرة يسمعنا لربما، فنقول له أنه حصتنا هذه دائما نركز فيها على المعاملات والسلوكات وتصرفاتنا اليومية فيما بيننا بالاستناد على الشريعة الإسلامية. دائما نقول العبادات مهمة ومهمة جدا، وهي خاصة بين العبد وخالقه، لكن نحن ديما نركز على معاملاتنا فيما بيننا، لأنه في بعض الأحيان نجهل بعض الأشياء وما نعرفوش وما نتصوروش أنها تكون عندها علاقة بالدين. لا، سيدنا الشيخ منور مدني ديما يقول كل شيء عنده علاقة بالدين، والدين المعاملة. قبل ما نرحب سيدنا الشيخ، حبيت نحيي السيدة فاطمة اسطنبولي، مشكورة جدا سيدة فاطمة، راي مغرومة جدا بالبرنامج وتسمع من المستمعات الوفيات لهذا الموعد الإذاعي، وتحيينا وتحيي سيدنا الشيخ نور مداني، قولوا لها بارك الله فيك سيدة فاطمة. والحقيقة الواسطة جاية بالتحية هو سي حسين بوغامورة، تحياتنا ليك كذلك خونا حسين، شكرا ليك، وراه محبة كبيرة ياسر. كل المستمعين مشكورين، كل الأحبة والأصدقاء. المرة ذي ذكرنا السيدة فاطمة اسطنبولي، إن شاء الله في حصص أخرى نذكر بعض الأحبة اللي ديما يقدمونا التحايا. سيدنا الشيخ منور مداني مرحبا بيك.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك. قبل زاد ما نبدأ في المقدمة متاعي نشكر السيدة فاطمة اسطنبولي بارك الله فيها، وهي وبقية المستمعين والمستمعات اللي يكلمونا دائما وابدا. كذلك نشكر سي بوغامورة،
0: سي حسين
1: بارك الله فيك.
0: هو جايب هو الواسطة اللي يجيب لنا التحية،
1: هو جايب المليح كما نقول لك انت يا جايب المليح، هو جايب المليح هذا بارك الله فيه، ونشكره
0: بارك الله فيك وفي
1: باقي المستمعين والمستمعات وكثر خيرهم الكل،
0: وعددهم كبير ياسر بين قوسين، بارك الله فيه. تفضل سيدنا الشيخ.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين والشفيع المشفع يوم الدين. أيها السادة المستمعون والسيدات المستمعات لإذاعة عروس البحر إذاعة منستير، متعكم الله بالصحة الدينية والدنيوية، ومتع الله أخي وصديقي وابني الأستاذ شكر السكلي بالصحة الدينية والدنيوية.
0: الله فيك سيدنا الشيخ، ومتعنا جميعا ومتع السادة المستمعين، وانت ربي يبارك لك في صحتك،
1: عايشك اجمعين،
0: وان شاء الله ديما نستفادوا من العلم متاعك، وربي ينفع الجميع باذن الله.
1: ان شاء الله ربي يوفقنا، والعلم مش متعياني، بتاع ربي،
0: متاع ربي،
1: وهذه كسلعه ربي يلزمنا نحافظوا عليها ونحبوها ونعزوها. واللي جايب لنا السلعه دي متاع رب من عند ربي هو الرسول الاكرم
0: صلى الله عليه وسلم،
1: سيدنا عليه الصلاه والسلام، قد ما نصلي عليه، قد ما نحبوه، قد ما نتبعوا اخلاقه، قد ما نتبعوا سلوكه وتربيته، راهو شويه
0: ونكونوا فايزين باذن الله.
1: ما فيش كلام
0: سيدنا الشيخ، قصه جديده باش نتلقوا بها باش نعرفوا شنو الموضوع متاع الحصه.
1: هاي نشوفوا سيدي القصه،
0: منين القصه؟
1: ها، من السنه، من السنه النبويه ومن السيره النبويه.
0: السيره النبويه، تفضلي.
1: فرح عبد العزة،
0: اسمه فرح ولا فرح؟
1: لا، عبد العزة شخص ضيع.
0: عبد العزة
1: فرحة،
0: نحسبك اسمه فرح.
1: ايوه، شكونه عبد العزة؟ يسمى ابو لهب.
0: ابو لهب،
1: ابو لهب هو اسمه الاصلي عبد العزة،
0: عبد العزة
1: مش ابو لهب. علاش تسمى ابو لهب؟ وذلك لجمال وجهه ونضارة لونه، كان وجهه وجبينه وجنتاه كلهب النار،
0: مشرقتان يعني
1: دي. مشرقتان،
0: اي ابو لهب ذا عم لهب. الرسول،
1: عم الرسول هو اسمه الاصلي عبد العزة، راهو باش نكونوا واضحين. هذايا قلت انت، انا قلت فرح عبد العزة بمولد ابن اخيه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، ما عمه هو ولا لا، اش عمل؟ اعتق الجاريه متاعه ثويبه ببشارته، جات وقالت له يا سيدي راه ولدي خوك عبد الله زاد الوليد.
0: هو توفى عبد الله وقت متوفي، وقت متوفي يعني، وفرح ياسر، وقال انه
1: فرح ياسر شعمل لها؟ قال انت حره،
0: اعتقها
1: حره، وتطول الايام، وينجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتي رقيه وام كلثوم. وذهب عبد العزة إلى ابن أخيه سيدنا محمد قبل الرسالة، ظاهرة
0: قبل البعثة،
1: أش عمل؟ قبل الرسالة يخطب في رقية وأم كلثوم إلى ابنيه، عنده

0: زولاد، واحد اسمه عتبة والآخر عتيبة ولاده. جاءت الرسالة المحمدية، نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين. سيد النبي عليه الصلاة والسلام جمع بني عبد المطلب وأخبرهم بأنه رسول الله إلى الناس.
1: الأقربون أولى بالمعروف كما
0: أيوة يقول. وكان في جملتهم أبو لهب، أبو لهب عمه. تلفت أبو لهب بعد ما سمع من ولد خوه الكلام هذا، قالوا أنا يا رسول الله إلى الناس، قالوا تبا لك لهذا جمعتنا، دعالوا تكسير يديه. هذا يا جماعه اني تبرح علينا باش تقول اني رسول الله الى الناس، واش عمل خذيه حجر وباش يضربوا به.
1: شو الزمن كيفاش تقلب والوقت كيفاش، يعني بعد ما كان فرح بولاته
0: ايوه
1: كي ربي ارسلوا بل وبعثوا المسلم حب يبلغ العشيره نتاعو الاقراب ومنهم عمه ابو لهب، غشش عليه
0: ما قبلش. اش عمل ربي سبحانه وتعالى؟ نزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. وقت اللي نزلت الآية هذه والسورة هذه، مشى أبو لهب مش عمل برح على ولده، ولده لولاني اللي هو اسمه عتبة.
1: أيوة.
0: قالوا رأسي من رأسك حرام.
1: لك ولدي لا نعرفك
0: لا يعني. لا تعرف لا نعرفك إذا كان ما طلقتش بنت محمد.
1: وهم متزوجين وقت أولاده، تزوجوا
0: مازالوا خاطبين، الاثنين خاطبين. يمشي هذا يا عتبة بكل لطف، وما سبش الرسول وما اشتمش الرسول، جاء قدام الناس قالوا يا محمد بنتك راهي طالقة، طلقت لك بنتك. ومشي على روحه ما قال حتى كلمة دونية. ربي سبحانه وتعالى أكرمه لاحترام الرسول، ما قالش فيه حتى كلمة دونية وأسلم بعدها. الجي الآخر عتيبة برح عليه بوه زاد، قالوا رأسي من رأسك حرام إذا كان ما تطلقش بنت محمد. قال له شكون أخذها له؟ أخذها أم كلثوم. أم كلثوم أش عمل هو؟
1: ثاني
0: هذا عتيبة. مشاء الرسول عليه الصلاة والسلام قدام الصحابة وسبوا وعاركوا وقالوا كلام ما يصلحش بكل حكاية، قالوا بنتك راهي مطلقة هي أم كلثوم.
1: هذا يطلع البوه الثاني مش كيخوها
0: مش كيلاخو.
1: أيوه
0: هو اش عمل هذا؟ مات عتبة، مات مسلم. عتيبة مات كيفاش مات؟ بسبب افتراس الأسد له، قتل صيد. والحديث يطول في الموضوع هذا، ومرة أخرى ربما نشوفه كيفاش قتل الصيد هذا. مات مغضغض
1: تحت
0: صيد على خاطر سب الرسول وطلق له بنته.
1: أيوة.
0: الموضوع متاع الحصة متاع اليوم هي كيفاش وقع الطلاق. ثم الطلاق بلطف أكو ما بوه قالوا طلق. الآخر كان طلاق متاعه في السيدة أم كلثوم بعنف، بسب متاع الرسول عليه الصلاة والسلام، كانت نتيجته مات مغضغض تحت سيد.
1: حول ولا قوة إلا بالله. وإحنا الحقيقة حبيتك عند المرجع متاعك،
0: شوفوا المرجع متاعنا هي السيرة الحلبية جزء واحد صفحة 270 و277. اللي يحب يرجع للقصة دي خاطر مازالت القصة طويلة، اللي يرجع لها يتفضل.
1: أعطيك صحة سيدنا الشيخ، مشكور جدا على القصص هذه اللي تقدم فيها، وإحنا باش كما قلت أنت نستخلصوا ديما الموضوع من خلال القصص هذه، وباش نحكي على الطلاق، لأنه الطلاق الظاهرة هذه الحقيقة من أكثر القضايا الاجتماعية تعقيد، وتؤثر بشكل كبير على الأفراد والأسر، وانتشرت بشكل كبير في مجتمعنا مع أنها مشروعة صحيح يعني أباحها الإسلام، إلا أن انعكاساتها ربما تكون سيئة على الأفراد والمجتمع. سيدنا الشيخ،
0: هو ربي سبحانه وتعالى أباح الطلاق له
1: كحل أخير، يعني تحب تقول
0: هذه آخر الطب الكي،
1: آخر الطب الكي.
0: هاتوا نشوفوا الدين شنو قال والقرآن شنو قال، مش من الضربة الأولى تفضل مش يطلق يولي لعب. راهو الزواج سي شكري ربي قال عليه ميثاق غليظ، مش سهل راهو بين الزوجين، مش خوذ اليوم طلق غدوة.
1: والأرقام مفزعة سيدنا الشيخ،
0: شيء كبير في المحاكم. بعض الأرقام
1: أعطينا بعض الأرقام،
0: هاوش نعطيك الأرقام. هاي سيدي خوذ توه.
1: أيوة.
0: أصغر المطلقين. أيوة. أصغر المطلقين.
1: أعطيك صحة الإحصائية ذي والأرقام.
0: لا فضل. إحصائية ثابتة في محكمة من المحاكم ثابتة. أصغر المطلقين ما بين 18 و20 عام،
1: أصغر السن لا تلقوا
0: باهي. أكبر المطلقين أصغر وأكبر. أكبر مطلقين ما بين 85 و90
1: مش مازال فيه ما يطلق هذا
0: واكبر مطلقه اكبر مطلقه 78 عام
1: 78 عام طلقت
0: طلقت في
1: ما انا مستعملين بعضها ومر كم جه في
0: الاخر عمر كامل
1: الله يسيبه
0: وجاو في اخر لا وقت الداخلين للحاكم الزوز بالعكاك العزوزه والشايب يكروا في بعض بزوز عكاكز وماشيين باش يطلقوا وقعدوا سنوات راهو مش
1: ولادهم ممكن راهم الله يسيب
0: ولاد ضحك. ولاد هو كما يقول ولادهم اجداد
1: اجداد
0: ولادهم اجداد
1: باهي باهي رقمه
0: ثم حاجه اخرى عدد قضايا الجلسات الصلحيه اسبوعيا
1: اسبوعيا
0: نتحدث
1: فاش من جلسه يحبوا يصلحوا بيناتهم
0: 80 قضيه كل اسبوع
1: 80 قضيه
0: 80 قضيه
1: هذا على مستوى جهوي معنا
0: في
1: محكمه
0: محاكم
1: فما بالك المحاكم تاع تونس قداش
0: خلي من المحاكم
1: شيء غريب جدا
0: شيء دوخ راهو شيء دوخ الطلاق راهو شيء دوخ
1: ها ماشي بالهم الطلاق مباح طلقوا برا لا مش حكايه عشان نفسروا احنا اليوم
0: حتى نشوفوا
1: يوصل ساعات يوصل التحريم راهو فما ياسر ناس
0: حتى نوصلوا ساعه ونشوفوا النتائج الفاسده اللي تجيب الطلاق
1: تك صح سيدنا الشيخ والموضوع مهم ومهم جدا ها مازال قدام
0: ما تبداش تشعل فيه من
1: لا لا لا انت ظاهر فيك بديت تشعل
0: لا بديت نشعل
1: معنى الطلاق لغة هو التحرر والإطلاق
0: أي.
1: أنا ناس يبعدوا لبعضهم اصطلاحا هو إزالة عقد النكاح بلفظ مخصوص أو أي. بكل لفظ يدل على الطلاق والأصل أن يكون بيد الزوج عادنا الزوج ولا يقول الزوجة أنت تعلق ولا يقول طلقتك ولا بي لغة
0: أي.
1: بي مفيد هذا هو إزالة العقد اللي صار بيناتهم به قيل أن الطلاق تسري عليه الأحكام الخمسة هناك جنس النشيخ فقد شرع الله عز وجل الطلاق كوسيلة لعلاج المشاكل الزوجية حين لا تنفع الحلول الأخرى
0: آخر طب الكي
1: آخر حاجة
0: الكلمة ذي آخر حاجة
1: مش من الضربة الأولى يعني.
0: آخر حاجة وثم حوايج في آخر حاجة
1: بيه. ذهب جمهور فقهاء إلى القول بأن الأصل في حكم الطلاق الإباح
0: أي
1: معنى حلال ولكن يمكن أن يتغير حكمه بتغير الحالة
0: أي.
1: فقد يكون مباحا
0: أي.
1: أو مندوبا أو مكروها أو حتى محرما ينجم يكون
0: أيه
1: في بعض الحالات تنجيوه هنا لما
0: تنجيوه
1: الطلاق في التذكر في القرآن والسنة بآيات عديدة
0: تذكر ما فيش كلام ربي سبحانه وتعالى خلق الزواج شكري في الدنيا لعمارة الكون وحفظ الأنساب
1: الأصل الزواج
0: هذا الأصل هنا وقت اللي يأخذوا بعضهم أول شيء يلزمهم يصبروا على بعضهم خطراش خطر مش بش يقعدوا شهر ولا نهار مع بعضهم بش يقعدوا حياة طويلة ويجيبوا أن بنات ولاد وكحياة طويلة ياسر شو يلزم هالحياة ذي يلزم كل واحد من المرأة ومراجل يلبسوا ويجب تصبر ويصبروا على بعض
1: ويتعودوا على بعضهم
0: ويسايسوا بعض
1: ويقولكوا بناول حتى الطبايع تركب على بعضها أنا خاطر مش بضروه مش يكونوا واحد شوليوا اثنين
0: أيوة اثنين ويكونوا بعاد على بعضه مش يوليوا فرد دار
1: فرد
0: يأكلوا فرد ماكلة يباتوا فرد فرش
1: هذا هو
0: ويجيبوا أولاد مع بعضهم يعني بش يلزقوا بعضهم أي. بش يلزقوا بعضهم
1: يلزم يتأقلموا مع بعضهم
0: يلزم يتأقلموا مع بعضهم ويلزموا يصبروا على بعضهم بش تنجم تطلع الطبيعة هذه على الأخرى
1: هاش نجيو احنا الكلام الكل احنا سيدنا الشيخ نذكر احنا بعض الآيات
0: أي.
1: تحدثت عن الطلاق في هناك سورة في القرآن الكريم سميت بسورة الطلاق
0: الطلاق
1: في أحكام زاد كذلك هناك آيات عديدة وخاصة في سورة النساء حددت ضوابط وأحكام الطلاق خلينا نبدأ بالآية القرآنية الأولى ديما السند بتاعنا
0: ديما القرآن كلام ربي هو الكل
1: يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ذرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه إلى آخر الآية
0: إلى آخر ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه
1: يعني لي
0: هنا الضربة يظلم نفسه شو ربي يغضب عليه الرسول يغضب عليه المجتمع يغضب عليه
1: إذا كان
0: ما مشاش بالعقل
1: يعني
0: وبالإدراك
1: يعني حتى في الطلاق فيه
0: ثم نظام راهو مش طلقوا برا شوف الماكلة فيها نظام الحياة فيها المشيان فيها نظام انت باش تاخذ عائلة وتكون عائلة ومجتمعك راهي العائلة الزواج هو اللي يتكون مجتمع راهو كامل
1: سيئة.
0: مش شوية هذا كاي يجي بالتخلويذ لا بقلة الرأي لا قلة الفهم لا
1: واضح
0: واحنا ماشيين
1: يقول عز وجل آية أخرى الطلاق مرتان
0: أي.
1: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
0: بإحسان الطلاق مرة تاني. فإمساك بمعروف، شوف الآية وقت اللي تقول إمساك بمعروف،
1: يعني واضح
0: وقت اللي باش تمسكوا بعضكم وتمسك أنت زوجتك، أعمل معها البهي، أعمل معها المعروف.
1: وذي كان متهمتوش
0: ولا بإحسان،
1: لا سب ولا شتم ولا
0: لا شيء ولا كلام. إهانة ولا كلام دوني ولا توراه وقت اللي يجي وتلقوا بعض بس شكري. ألا ما فيش مخلوق نشري لكم السوق،
1: مو كل واحد يحب ينزه روحه
0: ويري روحه هو له عنده من الصالح
1: يطلع الكلمات كل في الأخ.
0: لا لا والمرأة هذيك تلقاها يجي يهينها ومعناها
1: يخليه ما يقول فيها
0: وينسب لها الفساد الكل سيح. وهذا حرام شرعا،
1: حرام. يقول عز وجل آية أخرى، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.
0: لا يدي يبين فيها ربي سبحانه وتعالى. المرأة إذا كان وقع الطلاق، والطلاق ديما
1: آخر حاجة،
0: كلمة راهي آخر حاجة بالله، مش من الضربة الأولى نبدأ نطلق، هذا في آخر حاجة تو نزيد ونتفاهم.
1: هكا ليش الآية قالت فإن طلقها فلا جناح عليهما إن يتراجع؟
0: ساعات يتراجع، علاش ربي حل الطلاق مرتين ويطلق وقت اللي يطلقها به لعل يرجع لبعضهم وتول، ولو يعملوا في المحكمة الجلسة الصلحية الجلسة يقعدوا يخبوا خطر، مش من الضربة الأولى يطلق له، حتى الحاكم يطلقش من الضربة الأولى، يعملك الجلسة الصلحية ويرتحهم شوية لعل يرجعوا يدخل المعروف شكون ويصلح بيناتهم. إذا كان طلق المرة الأولى وطلق المرة الثانية ما عادش تحلوا حتى تاخوا راجل آخر، اسمعني مليح، تاخو رجل آخر وبعدها يطلقها باش تنجم يرجعها. أما إذا كان يعملوا بعض ناس قبل
1: يلعبوا
0: بشرع الله، يعملوا التياس،
1: يجيبوا راجل التياس وأنا راجل اكتب عليها
0: واكتب عليها وفي الآخر كان طلقتها، هذا حرام شرعا. وسيد النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله التيس المستعار، بالضبط. سماه الرسول بمعز،
1: ما غير بناء يعني ومعز
0: وحتى
1: يقولوا له ما غير بناء وانا اكتب عليه،
0: حتى اذا كان اوقع بناء شكر. لكن كيفاش يعملوا؟ يجيبوا واحد مهبول ويجيبوا طفل صغير، فهمت؟ وينبهها يقول له ما تخليش يمسك، هذا قبل راه هذا حرام شرعا، يتحايل على شرع الله، ما تخافش ربي انت تحايل على شرع الله.
1: يقول عز وجل، نواصلوا الحديث الطويل، شكون سيدنا الشيخ، خلنا نزربوا شوية.
0: أي.
1: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا.
0: حتى إذا كان واحدة مزلت حتى خذيتها ما بنيتش بها، ما عرسش بها،
1: ما تمتش الدخول،
0: ما تمتش عدة هنا، ما هو كولا لا. أما سراح جميل، شوف القرآن يتحدث على السراح الجميل وعلى السياسة وعلى اللين وعلى المحبة، علاش يجي ياخذ امرأة
1: ولي تمرميد
0: يمرمدها يفسدلها حشاكم خليقتها.
1: احنا على محالة سيدنا الشيخ، هنما أحكام وضوابط بالتفصيل جات في القرآن الكريم، أما احنا كشهادة فقط، احنا ما بعتلي باش نحكيه. يقول صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
0: على خطر انت خذيت الرجل هذي وعرست عليه
1: من غير سبب
0: وبعتلي انت ايش عملت؟ قلوا طلقني،
1: قلوا طلقني،
0: شو السبب؟ علاش باش
1: يطلقني
0: من غير سبب، من غير حد شيء؟ هي نيتها خبيثة ونيتها فاسدة، على خطراش
1: تنحي الفليسات وتنحي
0: أما تنحي الفليسات وإلا ما حاشتاش به وكرهته باش تدبر رجل آخر،
1: بدبر رجل آخر، فحرام عليها رائحة الجنة.
0: أهو خطر نيتك فازدة،
1: خطر
0: نيتها المرأة نيتها فازدة في الرجل، وكذلك
1: والله موجودين ولا تو
0: تقول لك عنا الخلع وحلال الخلع،
1: لا فمش خلع. تقول من البداية تقول والله راه ما راني حابته ولاني حاشتي بيت، بقينا مرجوني دارنا تحكيوا فيه الموضوع ذا وعبدوني هاش نعرس بيه وش نسيبه،
0: عارس بيه ونسيبه، لعبة هي العرس، لعبة هو،
1: حرام عليها رائحة الجنة،
0: الجنة ما تدخلش حتى الجنة، ما تشمش رائحة الجنة بكل.
1: يقول صلى الله عليه وسلم، ناش حديث هذا يتأكدوا لي الله سيدنا الشيخ، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
0: أبغض الحلال إلى الله الطلاق مؤكد, مؤكد هو أنا. سيدي باش نعطيك وهذا زاد في آخر حاجة الطلاق هذا يقول سيدي النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. الحديث هذا رواه أبو داود والبيهقي. أبو داود رواه في كتاب أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب.
1: فما ناس يشكوا فيه
0: لا سيدي ثابت هذا. والبيهقي رواه كتاب الحلال والحرام في الإسلام.
1: هاو
0: زوز مراجع
1: باهي. توش نمروا الأحكام الطلاق. احنا قلنا الطلاق يعني خنقول تنسحب عليه الأحكام الكل.
0: أنا.
1: فما هو في الواقع الطلاق مباح
0: متفهمين. مباح نعم.
1: أنا أباحته الشريعة الإسلامية وهو كما قلت أنت عند الحاجة مثلا سوء خلق الزوجة أو سوء عشرتها أو تضرر الزوجة من بقائها مع زوجة يعني فما ساعات حاجات للضرورة سيدنا الشيخ
0: للضرورة. ربي في القرآن شو يقول الآن كمل هذه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا.
1: أي يعني حبينا الطلاق مباح للضرورة
0: للضرورة.
1: كان ما عادش كما الأخلاق بتاعها ماشي هي المرأة مرجته الرجل ولا العكس بالعكس
0: ولا مرجها زي
1: ولا مرجها
0: ما حتى الرجال يطلعوا قرونهم زادة
1: موجود منه ومنه هو وصات الأهل دخلوا لأصحاب باقي شيء طبيعي
0: تو تجينا الآية هذه
1: أشن وصولها. أما تهنك مباح طلاق
0: هذاك هو اللي مباح نعم.
1: تو الطلاق مندوب الحكم الثاني عند تقصير الزوجة بحقوق الله دون أن ينفع نصح الزوج لها أو كذلك كأن تكره الزوجة زوجها لمثلا يتعاطى الخمر وقالوا له قالت له ما نحبش كل راجل يشرب ما نحبش المخدرات ما نحبش شنو باقي متمادد مادة وقتها يولي تنجم يعني تطلب الطلاق وهو زاد كيف إذا كان هي زاد امرأة عاصية وما الأصلال أسيام زاد زاد كيف ينجم يطلب الطلاق
0: ينجم مزال حتى نشوفوا الآية الأخرى تو نلحقوها
1: شنو نلحقوها
0: لا أنا نستنى في الآية الأخرى
1: تو الطلاق واجب
0: أي.
1: وقتاش الطلاق واجب
0: أي.
1: عند استحالة استمرار الحياة الزوجية بسبب الخلافات والشقاق اللي يلحق بينهما الأذى أي. مثلا وحتى يؤثر على الصغار
0: أي.
1: مع تعذر الإصلاح بينهما وخوفا على أن يضر أحدهما بالآخر ساعات تخاف ليقعدوا
0: مع بعض ساعات سيدي بعض الرجال تلقاه ما يوكلش مرته بجوحها جيعانة في كرشها
1: عم بالعاني
0: بالعاني بالعاني بالعاني وتمشي تلقاها تمشي لباها ولبها يا ابا راني جيعانة يا بابا راني جيعان يوكل البو يشرب البو يوكله والراجل ما هوش هني بكل كاية أكسع يلزم
1: يطلقوه
0: يلزم يطلقوه
1: باي. فما الطلاق المكروه وين عند عدم وجود أسباب تستدعي لذلك فما سبب واضح
0: مثلا ماش سبب
1: قالت ما عادش نحبه مثلا ولا
0: لو تحبه لو وخرته كيما تحبوش مثلا ماش كلمة نحبه
1: هذا مكروه
0: مكروه
1: بيه.
0: لكن مثلا ماش كلمة نحبه يا سي شكري اللي بحبه ولا ناخذ وخاطر نحبه وانت عارفه
1: وانت عارفه
0: عشرته مازلت ما عرستش بيه لا هذا كان حبه ياسر
1: تيمو لتك الحب
0: المودة هذه بتاعت خلويد انت الحب يكون وقتاش شكري بعد العرس
1: العشرة
0: بعد الزواج حياة جديدة وقتها حب راجلك اما قبل ما تعرفوش لا وقت الجيب راه تقول انا نحبه ولا ما نحبوش ولا عشرته تعرفه
1: مو ساعاتك يقول وكل حاجة هيك ذبذبات روحانية هيك ينجذبوا لبعضهم اما ساعات الافعال يتأكد
0: الزواج
1: ذلك.
0: واقع مش ذبذبات مش هوارة
1: باه. ثم الطلاق المحرم شنو وصلوا له وقتاش ولي حرام الطلاق إذا طلق الزوج زوجته في فترة الحيض أو النفاس هذا حرام
0: هذا كلا.
1: أو إذا كان دون سبب وحاجة واضحة وكان سيؤدي لوقوع الزوج في الزنا مثلا الرجل يطلق باش يمشي يفسد ولي محرم عليه
0: عنده صاحبته
1: مثلا
0: هذا كو ما نقولوا كل شيء هذا كو خلق المرأة ذي مع شحاشي بها طلقها
1: هو عنده شكون
0: عنده شكون
1: ولي حرامك عليه
0: ولي حرام
1: شفت كيف مش خطر ربي شرع طلاق كل شيء نلعب
0: كل شيء أعمله ما قلنا في برش حسابات الطلاق مش سهل مش هز روحتك وقال شنو مشي للمحكمة مش نطلق
1: ذي صغار ولا تلعب
0: ضرب
1: ضرب كيما قلت لي في المحاكم
0: 24 عام يا ودي عرس ثلاث ايام وغدو مشي للمحكمة
1: باهي والله
0: الجمعة مشي للمحكمة إيش بيك ما كنت تقول أني نحبها ونعزها إيش بها شو تعوش فيها توا ما كهي
1: نفحة طارت نفحة طارت قالوا مو من مواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك ولو يعرفوا بعضهم ما غديك
0: يعرفوا بعض
1: وكلام معسول
0: معرفت عزيزة في النواح تعرفاش هذه الحكايه هذه ولا ما تعرفش؟
1: قلت لي انت ما عرفت عزيزه
0: فين حتى يقولها يقول لك نعرف وين تعرفوا انت على طريق الفيسبوك تعرف
1: عرفوا بعضهم جمعة في الفيسبوك ولا حبوا بعضهم قالوا
0: نتزوج. هذا كلام
1: عشان نبينوا احنا اسباب الطلاق سيدنا الشيخ، لانه الاسباب عديده ومختلفه وراء الانفصال بين الزوجين. اولا نبداو نحكيوا على اسباب الطلاق، الاختيار الخاطئ. اغلب الشباب كما كنا نحكيوا يولي يختار الشريك على اسس ماديه،
0: اي
1: اذا كان عنده مال وفلوس،
0: صحيح،
1: عنده منصب وجاه،
0: الضرب تو موجود
1: ولا
0: فيها
1: الطفلة، ولا الطفله جميله،
0: أي.
1: فهمتني، عندها يعني نقول شيء من الجمال، ولا الطمع زاد كما قلت
0: ما لك. ثم الطمع تو لو طامعين الراجل الطفل والطفل
1: طامعين في بعض،
0: والله اغلبهم راهو سي شكري نقول لك في الرسمي راه الطفل عندهاش شهريه تخدمش، عندهاش كرهبه باه غني ولا لا، حتى اذا كان يموت باه نلقى قدمه بتاع ورث ناخذها،
1: شفت كيفاه،
0: والا هي شو شهريته، شو
1: عندوش دار،
0: عندوش دار،
1: عندوش رزق،
0: عنده بو ولا ما عندوش، عنده امه باش نقعد نعاني في امه وانا ما حاشيش به، او لو جعل ما ثماش هذايا الزواج،
1: ولا الزواج مبني على ذلك،
0: الميثاق الغليظ ما دام مبني على باطل فهو باطل،
1: فهو باطل. فما
0: الزواج الباطل فهو باطل.
1: فما حاجه اخرى ينجم يكون هو لبس عليه بالقدا بقدا،
0: اي
1: لبس عليه، موش في حاجه للفلوس، موش في حاجه للمال،
0: اي
1: يبدي يختار في الشبابه والمزيانه
0: والواه يا ودي شبوبيه في الاخلاق، هاسي شكري،
1: وشري بفلوسه ماشي بباله
0: بقره هي
1: هكاك يظهر له،
0: ليش فيك انت وشري بفلوسه قولك شري، والله غريب،
1: ولا بالحق والله
0: يا ودي راهي امراه عبد،
1: شوفهم اصحاب المال
0: انسان
1: المعري اكثر والفاتنه اكثر، هذيك تغرب بها حد يقولك عندي الفلوس
0: يا ودي ما عنده الفلوس، ما عندوش فلوس، هذه راهي المراه يلزم احترام المراه، الدين احترم المراه، سيدنا احترم المراه، يلزمنا نحترموها، ما نحطوهاش كي البقر نبيعها ونشتريها بفلوسي انا فلوس كذا.
1: وهكذا علاش قلنا الاختيار الخطأ من بين الاسباب الاولى والرئيسه في من اسباب الطلاق، وانا قلت الرئيسه راه صحيح، راه الرئيسه في العربيه صحيح، نقولوا الرئيس او الرئيسه، ما نقولش الرئيسيه، خطا شائع الرئيسيه،
0: صحيح.
1: انا قلت بالعاني حبيت ان نشوف
0: باهي باهي
1: شوف شكون يقول غلط، لا ما غلطناش، هذاك الصحيح باهي. الحقيقه ولو يبتعدوا ما يفكروش في الدين، قال سيدنا الشيخ الحديث الشريف سيدنا يقول تنكح المراه لمالها ولجمالها ولحسابها ولدينها، فاظفر بذات الدين،
0: فاظفر بذات الدين، ما قالش اظفر بالمال، ما قالش اظفر بالجمال، الا وجعل المراه شبابه راي ما تقعدلكش بوبيه راي تمشي،
1: تمشي
0: المال راهو يمشي، ارجع للدين، ارجع للاخلاق، هاو نقول لك المراه شبابه بالمجد كي تبدا اخلاقها باهيه، لسانها فاوح، تعرف كيفاش تربي، تعرف كيفاش خاطب راجلها، تعرف كيفاش تاخذ له بالمجد بخاطر ابوه وامه، مش من نهار له تقول له امك ما حاجتيش بها ولا ابوك ما حاجتيش بيه.
1: بديت على بكري سيدنا الشيخ وتحمست، واحنا مازال الحديث طويل نحكيه على السبب الاول، مازال في السبب الاول الاختيار الخاطئ من البدايه، السبب الاول هو الاختيار الخاطئ،
0: الاختيار باهي.
1: خلنا نرتاحوا شويه وردحوا الساده المستمعين،
0: باهي الله يبارك،
1: نعملوا استراحه قصيره
0: باهي
1: سيدنا الشيخ، ونرجو نحكيه على الطلاق في الاسلام، نحكيه على الاسباب والحلول.

0: نعود من جديد لمواصلة برنامج أنوار من الكتاب والسنة على موجة إذاعة المنسير. موضوعنا مهم ومهم جدا نحكيه على الطلاق، وهذه الظاهرة انتشرت في بلادنا وكل البلدان العربية والإسلامية، لأنه في الغرب كلام آخر. الحقيقة الظاهرة ذي انطلقنا مع قصة روهانة سيدنا الشيخ من رمداني في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم مع عمه أبو لهب، ثم استشهدنا ببعض الآيات والأحاديث النبوية اللي ذكرت الطلاق، وبينا أنه الطلاق ينسحب عليه الأحكام الكل. نجم يكون بطبيعه في الأساس مباح، لكن نجم يكون محرم، يوصل حتى للتحريم كما قال سيدنا الشيخ، كي بغير سبب ولا لأجل الإنسان بعد ما يطلق يولي يرتكب المعاصي وما إلى ذلك، يولي محرم. رو مش خطر ربي حلو معنا نشوفك كثنية ذيك احنا سيدنا الشيخ.
1: لا لا لا كيفاش؟ اسمع، طبق احكام الشرع.
0: معناها فما ناس يقول لك مادام حلال الطلاق حلال نجم نطلق في كل وقت.
1: ما فماش طلاق، مش على
0: لا
1: كيف.
0: لا مش لعبه هي.
1: مش لعبه يا اخي، تلعب ذكرة العيد تلعب بها انت.
0: بين الحلال والحرام خيط رفيع، يعني رد بالك نجم من بالك. من بالنيه، بالنيه برك يتغير،
1: يتغير كل شيء بالنيه.
0: بالنيه
1: اذا كان باش تهز مرتك المحكمه وتطلقها بالنيه برك انت تحاسب،
0: انت تحاسب. باقي احنا قلنا انه اسباب الطلاق الاختيار الخاطئ الاول بالكل. أي. يختاروا بعضهم على طمع، على المال، على المنصب، على الجمال بالنسبة للرجل للمرأة. ثم من أسباب الأخرى عدم الاحترام للآخر.
1: أي.
0: وسببه التربية الخاطئة منذ صغر، وكذلك بطانة السوء وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هبلوهم والعياذ بالله.
1: ما الفيسبوك هبلوا العباد ولا تجنت العباد. بالجد جنوا راهو،
0: يعني الناس كل طلعت قرونها كما يقولوا.
1: ليشي تأخذ ليشي ناخذك أكيد. بعدها قال شنو؟ قال مشاو اسمع يا يما تو طفل هاو باش جايكم جماعه باش يخطبوا، وهي تتفاهم مع باها وامها، هاي مشيو تو باش يخطبوني فلان وفلان فلانة، اقبلوهم.
0: قعدوا درجين مع بعضهم في سوا العرض،
1: قعدوا درجين ومشاو يخطبوا في بعض.
0: وبالتالي تولي قله الاحترام.
1: يا ودي شو تولي
0: تسميع الكلام،
1: تسميع الكلام والدنيا تاكل بعضها.
0: وذي كان هي مش متربي، وهو مش متربي منذ الصغر وحال
1: كيف كيف يا ودي كيف كيف.
0: وإذا كان زاد أصحاب السوء ولا لي هي ولا لي هو يبدأوا ما يخليش يعمل كك، أنا راجلي ما يتكلمش معايا، والأخرى تقول
1: يا ودي أصحاب السوء حتى في الوالدين،
0: حتى في الوالدين،
1: حتى في الوالدين. تو اسمعني ساعة، تو حتى البعض من الوالدين راهو وقت اللي ياخذ معناها الكنة، تاخذ الكنة اش تعمل؟ لا ما توكلوش، ما تعطيش،
0: يقول
1: ولدي ما عندوش، هي اللي توكلو، هي تخدم.
0: الوالدين تنجيوهم، أما أصحاب السوء يفزدوا على بعضهم، يمكنوها ويمكنوه، ولن يقولوا
1: يعركوه في بعض.
0: مرتي كلمة ما تزيدش معايا، ما تحلش فمها معايا،
1: يقولك
0: يحمسوه كيفاش مرتك تحكي معك وتزيد معك وتنقص.
1: هو مرته ولا يقول لك لما ضاي يتكلم معها
0: واكل العصا،
1: حتى هو واكل العصا ما يتكلم،
0: باش يفسد على غيره،
1: فسد
0: حسد والعياذ بالله. وكما قلت انت، وسائل على متوسط اجتماعي، التسيب على صار هذا
1: تسيب ياسر، شيء كبير ياسر،
0: لا عاد حد يحترم حد
1: ابدا.
0: ثم الوعود الكاذبه سواء من الزوج او الزوجه قبل الزواج،
1: اي هم يكذبوا على بعض
0: من الاول، يبدأ بالكذب
1: يا ودي بالضربه الاولى ما يبداو. اسمع، وقت اللي شهريته 100 دينار هو مثلا يقولها ناخذ في 10 ملايين،
0: 10 ملايين وعندي وعندي
1: وعندي كل شيء وعندي كل شيء، وهي زاد يسالها انت شو تخدم؟ انا نخدم شافه في المعمل، وهي تخدم جره خياطه، فهمت لها؟ هذا لا زاد اعطي
0: لا الكذب، الكذب لا الكذب بصفه عامه، عندي وما عنديش وما نعرفش وش نعمل لك، ونعرخ وما نعرفش يحللها في كيفاش يقولوا جنة،
1: جنة يحللها 20 ذراع،
0: وبالتالي يصير يصير الخيبة والإحباط.
1: تعرف من الليلة الأولى يتعاركوا،
0: ويبدأوا
1: من الليلة الأولى يتعاركوا على خطر إيش؟ خطر إلا قالوه البعض ويطلع الكل كذب،
0: ويقول لها ما عندي الشرب وما عندي شنو شنو، ما عنديش، ويطلع
1: سكران
0: سكير، وتقول له ما نعرفش أنا نصلي، وتطلع ركعة ما صلتهاش، وكل كذب. يبدأوا يكذبوا
1: يا ودي، أبدأوها بالصدق، علاش تبدأوا بالكذب؟
0: صحيح، يبدأوا بالكذب، وعود كذب تريد يتفاجئوا.
1: ليه؟
0: هذا من بين الأسباب. خلينا نزيدوا سيدنا الشيخ، طيب أنت قلت لي منذ حين، قلت لي الأب والأم، تدخل الأسر
1: صحيح
0: هو من الأسباب الرئيسة، لأنه لظاهر طلاق، لأنه شؤون الزوجين يجب تبقى سر بيناتهم، مش يدخلوا العائلة.
1: شوف يا سي شكري، ما تلقاش أم ترص في بنتها اقعد طول بالك واصبر، ولا ام تسكت ولدها عايش ولادي طولوا بالك.
0: فما استثناءات ولا يفهم مزال الخير،
1: فما الخير مزال، اما قل شيء بالعكس
0: قليل بكل،
1: تلقى بعض نساء، بعض نساء هي تفسد على ولدها،
0: تفسد على
1: ولدها، طلقها
0: طلقها.
1: تو ناخذ لك اسمع للاتها ناخذها لك.
0: شكل حديثك فنون.
1: طلقها انت تو ناخذ لك للاتها.
0: هذا حديث نتاع مسلمين هذا.
1: هذا مسلمين هذا يصلي وزاد وماشي للعمره والحج. بربي يسكت عليه.
2: إشهار بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. سالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة المنستير.
0: يعني ساكت. يعني بالحق شيء عجيب ما نعرفه من الإسلام كان الصلاة والحج
1: مش الصلاة الإسلام
0: وتشيح الريق وكو
1: الإسلام سلوك
0: سلوك
1: أخلاق. ربي قال ميثاق غليظ في الزواج
0: وهي تبدأ أمه تبدأ لابس الخمار وعمرة وحج وكل شيء
1: وتبدأ
0: عفريتها والعياذ بالله لسانها موذ
1: تجن منها الجنان ما عادش تحب حماتها ما عادش تحب كنتها كانت تقول لك طلقها
0: طلقها وسيب عليك
1: طلقها وسيب عليك
0: وما تخليش تسل فمها معاك وما تكلمش من اللعب ومن الكلام هذا
1: يودي يرسوهم رس الطفل ورس الطفل
0: يدخل جهنم راهو الكلام هذا يا سيدنا شيخ
1: يدخل جهنم ما لعب
0: ماشي بالهم لعبه ويصلي بالصلاة باش يدخل
1: جهنم ما بين العائلات حرام راه
0: حتى ولدك وبنتك ما تفركش بيناتهم
1: انزل على ولدي خلي يهدى بالضبط. انزل على بنتك خلي تصبر وهذاك هو
0: ويلزم العلاقه الزوجيه تبقى سر بين حتى كي تخالفوا خليه غادي
1: ما يسمع حد
0: يبداوش يحكيوا
1: ما يسمع حد يلزم الزواج راهو سر مصون يلزم مخبي.
0: ثم من بين الاسباب الاخرى شنو نسرع سيدنا الشيخ الحديث بارد. طويل ومهم وحقه حلقتين هو
1: أي.
0: عدم القدره على تحمل المسؤوليه وخاصه من قبل الزوج قاعد تربى يحب روحه وتربى مدلل
1: دلل
0: في دار بوه وكل شيء يطلب ياخو وبوه لبس عليه
1: وما يخدمش
0: وما يخدمش
1: ويجيبوا له بنت الناس
0: ويجيبوا له بنت الناس
1: بنت الناس تلوحها يلزمك انت توكلها ولا ايه
0: يحسبها لعبه ويحسبها
1: اصبرني ساعه وقت اللي انت تاخذها هي مش واخذ رباها ولا امها ابوك ولا امك باخذتك انت انت تخدم عليها انت توكلها انت تشربها
0: الرجال وقوامون على نسائك
1: ربي يقول لك قال شنو قال بابا يوكل فيه مش يوكل فيك يموت ابوك غدوه امك تموت
0: فمش كون متقيدش بالواجبات يعني وتعرف الانسان كي متحملش مسؤوليه من الصغر مشكله سيدنا الشيخ
1: أي.
0: يقول عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني فما ناس مسيبين هيك وبرا
1: ما لا ما ثماش عبث في الحياة ربي أولادكم ربي على الرخاء والشدة الناس اللي يقولوا ربي ولدك على الرخاء والشدة ربي بنتك زاد على الرخاء والشدة
0: ولأنه فما
1: ياسر ولأنه خاطر ماش بتقعد بحذاك
0: ولأنه فما ياسر
1: بنات مش تطلع تلقى ناس خورينة
0: صحيح
1: التاطي تقول أنا في دار ما نكلوش الماكلة الفلانية
0: وتربت مدلة
1: الفلانية ما تربت وكلها الشكشوكة وكلها الفلفل المحشي وعمل كل شيء باش غدا بتقول الماكل كان اللحم ثماش
0: اي خاطر فما لتربوا مدلات
1: ولا من جد
0: مدلين في دار
1: ربي خلينا نقص عليك الكلمه وطول بالك علي
0: خاطر
1: شعلتي وسخنتني تلقاه في دارهم الام تطيب زوز ولثلاثة ماكلات يا سي شكري وهما هي ورجلها يطيبوا ماكله الطفله تطيب لها ماكله الطفل طيب له ماكله
0: دلت.
1: كيفاش باش يعيشوا هذوما
0: كي تجي لبيت زوجها تتخيل انه باش يدللها كما كانت صايره لها في دار بوفي بعض الاحيان
1: يا ودي ما عادش نقول لك حاجه الطفلة اللي تعرس ليلة عرسها ما هو باش تنحي تبديلتها وتلوحها ولا تروح بها لدار عرسها ما هو باش تنحيها الطبيعة بتاعكم في داركم وماكلتكم وحياتكم كل أنساهم وباش تبدأ حياة جديدة مع زوجك في دار جديدة وطبيعة جديدة وحموه جدد
0: وتحمل مسؤولية
1: ويتحمل
0: مسؤولية أذاك هو الصيح شقولك سيدنا الشيخ تلقى بعض الزوجات تقضي معظم الوقت مع صديقاتها في النوادي وال يقولوا المولات يعني يمشوا يعني كيفاش يقولوا التجاره يمشوا يدوروا ويحوسوا هذيك بقضايا المحلات التجاريه ولا عنده في دارهم تلقاي ومسلمه في رجلها
1: مسلمة في الرجل
0: ولا هكا موضة جديدة دي
1: لا ما يسمع ولا نقول لك حاجة أخرى
0: تمشي تعمل قهوة مع صاحبتها ومسلمة
1: لا تمشي تعمل بيداج هلك البيداج
0: قال شو
1: قال ماشي الوتيل باش تاكل فطور الصباح هي وصاحبتها ورجلها تلقاها ملوح في الدار أولادها ملوحين في الدار
0: ما تحملتش مسؤولية
1: تعمل بيداج ما تحملش مسؤولية بيداج في دارك
0: باي.
1: أضرب الفسيسة وأضرب الكسكسي البيت.
0: ثم فما فما حاجة أخرى، نقطة أخرى حساسة سيدنا الشيخ، العلاقة الحميمة، ومش لازم ندخل ياسر في أمور والثقافة الجنسية الخاطئة لكلا الزوجين، يلزم كل طرف يفهم احتياجات الآخر
1: والسلامة كوا
0: باش يحصل الرضا والتوازن
1: ويعرفوا بعض
0: ومش على حساب واحد دون واحد.
1: لا لا، يعرفوا بعض ويعرفوا
0: مش بعض. مش إنسان يبدي ما يخممش كان في روحه، سكن الزوجة ولا الزوج
1: ما تخممش في روحك، خم في الطرف المقابل،
0: خاطر ريتو اثنين مش واحد،
1: واحد ولا اثنين مش واحد برك.
0: فما حاجة أخرى سبب آخر سوء الظن،
1: أي
0: قد يؤدي للمبالغة في المراقبة والتجسس، فما ولا يبدأ يلوجوا على التليفونات
1: تاع بعضهم. عندك ثقة في مرتك ولا ما عندكش؟
0: مشكلة.
1: عندك ثقة في راجلك ولا ما عندكش؟ علاش البورطابل تسرق في راجلك بالبورطابل وتشوف شكون يكلم فيه؟
0: أي.
1: ولا هو زاد
0: كيف
1: حتى
0: كيف.
1: ويسرق البورطابل نتاعها وشوف شكون يكلم فيه؟ الواه عدم الثقة دي يا ودي، انتم راكم عائلة واحدة، راكم مش تجيبوا اولاد، راكم مش تجيبوا حياه، راكم تجيبوا مجتمع، اعطيوا الثقه لبعضكم،
0: مهم جدا
1: بالفيسبوك هذا.
0: والامر هذا يؤدي الى الضجر والقلق وعدم الشعور بالراحه والاطمئنان، مشكله باش تتفاقم الامور
1: مرتحين.
0: تتفاقم الامور
1: مرتاحين
0: ترشق في الاخر،
1: تلقاه هو نيته فاسده وهي نيتها فاسده. اكو
0: فما سبب اخر هذاك خارج عن نطاق الزوجين، العقم. فما ناس خاصه مع تدخل الاهل تو العقم ربي هذاك ما جابوش الصغار،
1: ربي قال
0: وفما اكيد يصبروا على بعض محبوا بعضهم ويعني وعشره بيناتهم،
1: ثم من نوع ذي موجود،
0: لكن فما بعض من الاهل يبداوا امه ولا حاجه ما جبت صغاره طلقها وخذ واحده اخرى تجيب صغار، كيف لما ضامن اللي هو منها هي مش منها،
1: وهي ايش دخلها الام هني؟ الام مش دخلها، ما عندهاش دخل، هو يحب مرته ولو حتى ماخذها ما نجموش ميسالش
0: هذاك حكم ربي.
1: انت ايش كلفك هون؟ عندك اولادك انت متلوش على اولاد الناس اكهو.
0: باهي، فما الفروق في التربية والفارق في التربية ومستوى الثقافة والتعليم يؤدي أي. كذلك لعدم التفاهم بين الزوجين.
1: شوف
0: وتلقى ساعات طفلة في مستوى معين ثقافي ولا علمي ولا حاجة، مش لازم نقولوا المرأة كشنوة، تخاف على روحها من العنوسة
1: أي.
0: تولي ترتبط بالشخص اللي جاي لول ما غير تفكر وما غير ما تتأنى، يعني ما غير ما تاخذ وقت.
1: شوف
0: قولك هات فرصة دي تتهرب عليا، موجود هذه.
1: شوف شوف تبعني شوية، طول بالك علي. الزواج باللول يلزم دائما أبدا التقارب، التقارب من ناحية الاقتصادية ومن ناحية العلمية ومن ناحية الاجتماعية
0: صحيح.
1: ومن ناحية الثقافية والكل ما هو كولا لا، ومن ناحية متاع السن زادة، من ناحية العمرية ما جيش واحد زادة
0: عمره 60
1: عام ياخذ
0: بنت 20
1: عام، هذا إلا ما قالش ربي
0: ولي على طمع ظاهرك
1: ما جيش، هذا الكل يتنحى. وإذا كان المرأة وصلت كما قلت انت العنوسة ما تاخذش اللي يجي، طول بالك انت
0: مويه تقول لك العلا فوت الفرصة هذه، تولي هي مثلا في مستوى راقي ما نعرفش في مسؤولية كبيرة
1: أي.
0: ما نعرفش يعني تولي ترضى بأي كان وهي تفوت وتفوق، وتولي هي ما ما يقبلش بعضه بالاخر، بالتالي تفهم روحها تندم.
1: برما يقولك هات اللي يجي ناخذه،
0: هو محترامنا يعني العام اليومي
1: يا عامل
0: ساعات القايمة ناشر مستوى طبيب أو أستاذة جامعية
1: ناخذ اللي يجي، لا ثم حتى غير منها هذا
0: معناها مثلا
1: أستاذة تاخذ
0: مهما كان
1: راجل اللي يجي وفي الاخر تولي تعارك فيه،
0: تولي تقول نصرف عليك وتندم مثلا
1: وتذله،
0: وعلاش تاخذ فيه من الأول
1: والواه تاخذ فيه ما دام أنت ذليت والواه تاخذ فيه
0: صحيح. هذاك من الأول تخمم فك الفوارق هذيك في المستوى الثقافي والعلمي، ثم الظروف الاقتصادية الصعبة والأعباء المادية تسبب الخلافات سنش. ساعات أي. ظروف ناس كل الطالب الصغار من جهة طالبين للقراية والتيود طالبين مصروف ونعرف شنو ومنعرف شنو منعرف شنو، وتعرف عاد الزوجة تولي رجلها تعبد وكلمة في النهار وكلمة في العشية وفاش قاعد تعمل وبرزيد خدمة أخرى وبرة وبرة وبرة وبرة، مشكلة كبيرة ياسر هذيك.
1: شوف المرأة المرأة لا بعقلها يلزمها على قدر كسائي أمد رجلي، المرأة تكون مدركة عاقلة، ربي أعطاها عقل كامل راهو، خاطر هي اللي تتصرف في العائلة تعرف فاش تصرف. وربي في القرآن وقت اللي قال بينك مودة ورحمة، يلزم ترحم رجلها ما تطلبوش أكثر من طاقته، توده وتكرمه وتسايسه تفهم أولادها بشوية، يلزم هي عندها دور كبير ياسر هذيك في تهديد العائلة هذيك.
0: فما ياسر نسي ضحي ونحيه من
1: وعلاش نسي ما يكونوش صالحات
0: لا توا هي قبل كل شيء، توا هي يلزم لبستها ويلزم نعرف شنو وتتشرط وتشرط
1: ما تشرطش
0: وآني أولى تقولك الرجلها وتعذبه أي. تعذبه ساعات
1: وعلاش تأخذ فيه ما أنت تعذب فيه، طلق وخليه يمشي على روحه
0: وهكا ليش احنا
1: علاش تعذب فيه
0: ولا
1: بس
0: والعكس بالعكس
1: شعمل هو جاي واخذك انت باش يرتاح يلقى روحه متعذبه
0: والعكس بالعكس ساعات يعني
1: كيف كيف.
0: الزوج يبدا موظفه ولا صاحبه شهريه
1: يسلم فيه
0: الزوج يسلم فيه
1: يسلم فيه تلقاه بارك في قهوة يشرف الدخان ويشرف التكروري ويقول هات الفلوس.
0: خلينا من هذوما كل مبيقات. أما ساعات يحب على الكماليات ويحب اللبسة الباهية ويحب شنو يحب. ما زيتوش شريته
1: من عندك أنت، يدور على زوجته، من عند مرتك أنت
0: ياخو، من عنده باش يتهمم
1: والوقت تهم برزق الناس.
0: والله ألا
1: متغطي بتاع الناس عريان راه.
0: شفت قبل نعيشوا في في في اكثر من امكانياتنا
1: والواش ثم
0: غلب غلب
1: على قدر كسائي امد رجلي.
0: انت تو قلت على قد كسائي امد رجلي باش نوصلوا للحلول، باش نخدموا بالحلول احنا للحد من ظاهره الطلاق. احنا بعض المقترحات فقط الحلول هذه. اول شيء سيدنا الشيخ الالتزام بتعليم الدين السمحه والابتعاد عن المعاصي.
1: صحيح. لو كان احنا خذينا الايه الكريمه هذه واللاتي قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرا وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبيرا. ما خلى شيء القران بالمرحلة بالمرحلة.
0: أولا سعى الالتزام بتعليم الدنيا الإنسان اللي خاف ربي
1: بالله حتى ربي في باله ما يكونش رغوبي. خليني نقص عليك شوي. واضربوهن.
0: لا ضرب مش ضرب.
1: لا أصبر لي ساعات. ثم عباد يشد مرته بزلات ولا بسهلة متاع محراث يكسر لها الضلوع متاعها.
0: مش معقول.
1: الدين شو يقول أقراو الدين قال حتى يوصل الإنسان باش يضرب مرته يضربها بالسواك. يعني بستيلو
0: بستيلو
1: بس يقول القائل ستيلو ايش باش يعمل ما يعمل شيء. قالك ضرب منه معنوي اكثر منه مال
0: مش باش يوجعه باش يوري لا راني غاضب عليك هك ستيلوك ستيلو الاقلامك على حليده راني معناها متغش.
1: هذاك ضرب منه معنوي اكثر منه مادي.
0: ثم الابتعاد عن المعاصي سيدنا الشيخ مهم جدا ان نبتعد عن المعاصي لانها سبب كبير في المشاكل والابتلاءات. يقول ربي سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير.
1: ويعفو بالفساد متاعه بالعمايل متاعه معناه يولي مش
0: يفسد على روح
1: تلقاه في الفيسبوك عامل حالة خلي الناس.
0: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ماشي باله
1: أعمل قلب
0: أعمل قلب
1: أعمل قلب
0: بصيرة
1: أعمل بصيرة مش أعمل عينين.
0: مش العينين.
1: من أعرض عن ذكر الله وعن القرآن وعن تعليمات ربي وتعليمات
0: يعيش سعيشة خايبة في الدنيا
1: ما يعيش سعيد يعيش في ذنب.
0: ونقولوا شبيه مع عائلتي أموري مش مراكحة مع المرأة ولا في علاقتي الزوجية والعائلية وانت يا خاطر السبب في الأخير
1: تبع روع تبع الدين متاعك
0: ركعة ما تصليهاش ما تخلي ما تعمل الموبقات السبعة تعملهم ما تتحب روحك راكح في الدارة
1: ما يركحش
0: سبحان
1: حتى
0: الله.
1: واحد ما يركح أرجعوا الرب يتركوا
0: أرجعوا الرب
1: أرجعوا لنساكم بكل لطف وبكل هدوء تركحوا أرجعوا لأولادكم تركحوا.
0: ثم من الحلول الأخرى للحد من ظاهرة الطلاق سيدنا الشيخ اللين وعدم القسوة بين الزوجين وجعلنا بينهم
1: مودة ورحمة. رب يقول ما تو مرأة واخذ راجل ولا راجل واخذ مرأة مش يتخابطوا
0: والله العظيم
1: مش يتعاركوا مش يكسروا بدقدقوا بعضهم
0: هو ماشي باله يحب يتسلط عليها
1: ولا ما يتسلطش عليها شكون كنت مستدر عليه ولا بس تراهي إنسان هذيك يلزمك تحترمها جايبت لك باش تعمر لك دارك وتجيب لك ولادك تربي هي توكل فيك وتطيب لك وتغسل لك في دبشك.
0: للأسف العنف ولا دارج ياسر في وقتنا. تقول السيدة عائشة ما ضرب رسول الله شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. ما
1: سيدنا
0: عمره ما يضرب سيدنا
1: سيدنا عنده 11 امرأة ما ضربش حتى واحدة
0: شفت كيف
1: ما سبش حتى واحدة ما عاركش حتى واحدة عنده أولاد وعنده 7 أولاد ما ضربش حتى واحد منهم.
0: وإحنا طول داخل في بنت الناس وأخذها أنت ترضى شكون يضرب لك أختك ولا يضرب لك
1: ما
0: يرضاش ما لقيس على روحك. كما قلنا امساك بمعروف او تسريح باحسان
1: ربي قال
0: كما تفهمتوش كل واحد على روحه. ثم الاخلاص عند الاختيار والصدق والنيه الطيبه كما قلنا ما يكذبش مش يحل الوعود ويبدا يقول عندي وعندي
1: الضربه الاولى
0: وهي تكذب وما الى
1: ذلك ويكذب حتى هو ما يكذب ولا
0: ثم كذلك التاني في الخطبه وعدم الاستعجال في الاختيار في
1: العقل
0: حتى كي تخطبوا بعضكم خلي وقت.
1: الزواج لعمر مثل شعبي يقول لك الزواج لعمر ليله وتدبير سنين
0: صحيح مش فيسع فيسع تعرفوا على بعضكم أكثر لعل تلقاوا الخلافات وما تفهموش
1: يا ودي فيسع لحظة
0: فيسع.
1: على بالهم حد شيء قالوا عرسوا
0: خايف لهي تهربوا له خايف لهي
1: تهربوا هم يكذبوا على بعض يمسكيوا على بعضهم
0: يعطيك صحة يمسكيوا. ثم مهم جدا من الحلول الحذر من رفقاء السوء والحاسدين نحن نقولوا الدخل دارك
1: كالقمح والشعير أم الفول يقربع
0: دخل شعبي دخلش الشكشوكة، دخل في دارك أصحاب والناس نجم يفسدوا لك ويحسدوك ويعملوا لك الدنيا كل
1: كل شيء.
0: ثم المحافظة على الأسرار بين الطرفين، ما هذيك ما تحدثش حاجات الخاصة بينك وبين زوجتك بتطلعهاش لبرا. الاعتذار زاد إذا تبين لأحد الطرفين أنه أخطأ في حق الآخر.
1: إذا كان طلبوا من بعضهم اسمع عيبة
0: يطلب عليه،
1: يطلب اسمع
0: قل كان يهبط له رأسي ولا هو
1: يقول يهبط له رأسك ولا هو يهبط له وهو يهبط رأسه لمرته عيبة
0: زوجتك
1: مش عيب مرتك جايبت لك صغار
0: والله ما نعرف. ثم إذا لجأ أحد الزوجين إلى إدخال طرف ثالث للإصلاح فليحرص، هذه الآية اللي ذكرتها منذ حين سيدنا الشيخ، أن يكون من أهل الصلاح والحكمة،
1: لا يقول من أهل الصلاح لا ومن عائلتهم،
0: من عائلتهم.
1: حكى حتى تفسير القرطبي يقول من عائلته ومن
0: مش
1: عائلته
0: مش مدخلوش
1: مش براني لا براني لا
0: مش بضروري كل بول من نجي يكون عمها خالة عمه
1: عمها ولا عمه
0: أم إنسان معروف
1: بالعقل، أما يجي يطب يعمي
0: موجود
1: ثم ناس وقت اللي يجي بشي يصلح يفسد
0: يفسد
1: يقول يجي يطب يعمي.
0: ثم في الأخير من الحلول الابتعاد عن الوساوس والشكوك وسوء الظن،
1: هذا الكل يبعد عليهم ياسي شكري. والحاجة اللي بيقول لك عليها وراه بعد الطلاق ثم حوايج أخرى ما تصلحش بكل
0: للأسف.
1: خاطر الأبو يسلم في أولاده، لم تسلم في أولاده والولاد ينحرفوا ويفسدوا، تلقاه يقول لك أنا طلقتها معاش حاشبة مش ولادي هون عندي هي، وتقول أنا طلقت وساعات ولا طلقني
0: الولاد عنده هو
1: مش عندي أنا، يولي ويضيعوا الولاد ما بين الطرفين. وقداش مفاسد توه يا سي شكري توه الفساد جاي من جرة الطلاق، ولهذا الطلاق راهو ينشق منه باب العرش ناس اللي يقولوا
0: مش خاطر حل وربي يعني نعتمدوه، راهو اخر حل
1: الطلاق. اخر حل
0: واضح
1: الطلاق ينشق منه باب العرش
0: واضح. سيدنا الشيخ ربي يبارك لك في صحتك وان شاء الله حديثنا يوصل للساده المستمعين، وسامحوني اذا كان تشنجنا شويه في
1: تشنجنا شويه طولوا بالهم علينا اغلى غالبا.
0: شكرا لك سيدنا الشيخ
1: يعيشك، والان نستاذنكم في الانصراف ونقول لكم الى اللقاء
0: الى اللقاء مع تحيه الزميله نجلة عتيبة محمد. السلام عليكم
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، اجدد لكم التحيه من قسم الاخبار. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، سيتم اليوم افتتاح داري الخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة. تنظم الوكالة التونسية للتكوين المهني فعاليات الندوة الوطنية لمديرية المؤسسات الفرعية التي سيتم خلالها الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للتجديد البيداغوجية، كما سيتم خلال هذه التظاهرة توقيع عقود الأداء الخاصة بمديرية المؤسسات الفرعية عبر منصة رقمية مخصصة للغرض. سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف QS World University Ranking 2027، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. قال رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي أن إسرائيل شهدت صباحا عصيبا ومؤلما للغاية اليوم، وذلك عقب الإعلان عن مقتل 4 من جنودها في معارك جنوبي لبنان الليلة الماضية. نقلت وكالة رويترز عن وزير الخارجية الفرنسي أن على إسرائيل وقف أعمالها القتالية في لبنان، وأن على واشنطن ممارسة ضغوط على تل أبيب لوقف الأعمال القتالية في لبنان. أعلنت وزارة الخارجية السويسرية اليوم إلغاء المحادثات الفنية المقررة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في منتجع سويسري لإجراء مفاوضات بشأن الخطوات التالية المرتبطة بالاتفاق الهادف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

العاشرة النصف النهار من العاشرة النصف النهار برامج إذاعة المنستير لكل الاهتمامات مساحات للاستفسار والنقاش في مواضيع تهم الشأن العام المجتمع الأسرة من الكبار للصغار.

زادوا الطريق مع لسعد بالعيار والدكتور محمد الشتيمي. زادوا الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله صباح الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم إلى هذا اللقاء الجديد والمتجدد من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. طريق اليوم الجمعة.

0: وجمعة مباركة وسنة هجرية جديدة مباركة بإذن الله تعالى.
1: نعم، مبارك هذه السنة الهجرية، وإن شاء الله تكون مناسبة للخير واليمن والبركة وبمزيد إن شاء الله من الصحة والعافية للجميع. إذن فضيلة الشيخ، اليوم سنتحدث في موضوع يتعلق بمعنى الاستقامة، الاستقامة في الإسلام. سنتحدث عن معنى الاستقامة في القرآن، عن أسبابها، أيضا عن أنواع الاستقامة، وعن الآيات التي ورد فيها الحديث في الاستقامة، وأيضا للاستقامة ثمرات سواء في الدنيا طبعاً أو في الآخرة.
0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. نسأل الله تعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله الاستقامة على أمر دينه. هذا الموضوع أيها الأخ العزيز والدكتور الكريم هو من أعظم موضوعات الدين.
1: نعم،
0: يمكن القول إن الاستقامة هي الثمرة العملية للإيمان كله.
1: لا،
0: للعقيدة. يعني الاستقامة لم يأتي الأمر بها في القرآن والسنة على أنها عمل جزئي.
1: لا،
0: ولكنها استقامة على الأمر كله. فالاستقامة هي عنوان شامل لكافة مجالات حياة الإنسان.
1: لا،
0: ويمكن أن نعرفها بأنها لزوم الصراط المستقيم.
1: نعم،
0: اهدنا الصراط المستقيم.
1: هي سلوك الصراط المستقيم،
0: لزوم أو سلوك الصراط المستقيم، أي ظاهرا وباطنا.
1: نعم،
0: واعتقادا وقولا وعملا، من غير انحراف لا عن اليمين ولا عن الشمال.
1: نعم،
0: ولا تطرف ولا إفراط ولا تفريط. النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله رجل أن يوصيه في أمر مهم ومختصر،
1: نعم،
0: اختصر له الدين كله في ماذا؟ في قول بليغ: قل آمنت بالله.
1: نعم،
0: ثم استقم. إذن الإيمان هو الأصل، والاستقامة هي ثمرة ذلك الأصل.
1: نعم،
0: أي ثمرة ذلك الإيمان. عندما قال استقم، يعني أن الاستقامة تشمل ذلك كله.
1: لا،
0: تشمل ذلك كله دون استثناء. لا، ثم وهذا يقول الرسول، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. هو ترجمة للآية الواضحة: إن الذين قالوا
1: ربنا الله ثم استقاموا
0: قل آمنت بالله، الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ربنا الله هي العقيدة.
1: نعم،
0: استقاموا هي ترجمة تلك العقيدة إلى واقع
1: عملي.
0: العمل ما يدل على صعوبة الاستقامة ودقتها وصعوبة الالتزام بها.
1: نعم،
0: وأهميتها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مما قال وقت قاله، يعني أبو بكر الصديق: أراك قد شبت. يعني
1: إيش
0: قالوا؟ قالوا: شيبتني هود وأخواتها. العلماء عندما بحثوا وجدوا أن أصعب آية في سورة هود هي قوله تعالى: يعني فاستقم كما أمرت. أي ومن تاب معك. فالاستقامة مطلوبة من الرسول صلى الله عليه وسلم. أي ومن كل مؤمن تاب وآب إلى الصراط
1: المستقيم.
0: يعني كثير من الناس قد يستقيمون لكن كما يحب هو، ولا كما حسب أهوائهم، ولا حسب البيئة. لا، المطلوب هو الاستقامة كما أمرت، مش كما أردت أنت، وكما شاء لك الناس، وكما فرضته عليك البيئة. يعني واستقم كما أمرت.
1: طيب، هنا يمكن أن نتحدث ما هي المساعدات أو الأشياء أو الأوامر التي تعين الإنسان على الاستقامة.
0: معناها
1: يعني كيف يمكن للإنسان أن يحقق هذه الاستقامة؟
0: هذه الاستقامة تتطلب كثيرا من الأشياء. أولا، هي تقتضي دوام المراقبة.
1: نعم،
0: شمال المراقبة، أن يراقب الإنسان نفسه، أن يحاسب نفسه، أن يجتهد في الثبات على المنهج، وأن يجتهد في أن لا ينحرف يمينا ولا شمالا. ويلزم الإنسان يجتهد في ما يسمى بالعلم، لأن الاستقامة هي إما أن تكون فكرية وإما أن تكون عملية.
1: لا،
0: في مجال العلم

0: يعني فما شبهات كثيرة في مجال العمل، فما إغراءات كثيرة. يلزم الإنسان يواجه مشاكل العلم وتحدياتك الجاهل وكذا بالعلم، ويلزم يواجه الشبهات بالاستقامة على العبادة ثم بالصحبة الصالحة لمواجهة يعني الصحبة الصالحة مو ميسر، ضغط البيئة، الذكر والقرآن لحماية القلب، الدعاء لله سبحانه وتعالى يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك، لأن الثبات على الله هو هيبة من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى.
1: أعتقد أنه مما يعين العبد على الاستقامة على أمر الله هو أن يتذكر المقصود من خلق الله له سبحانه وتعالى، لم يخلق الخلق إلا لعبادته. لذلك يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون.
0: أن يستحضر أنه إنسان مبتلى، وأنه
1: خلق للعبادة،
0: إذن الاستقامة هي ليست ذلك التدين الموسمي. يعني الاستقامة ليست مجرد لحظة حماس عابرة، أو هي شرة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لكل عمل شرة. كثير من الناس يعني تأتي مرحلة من مراحل الحماس والشرة، لكن تأتي أحيانا فترات من الفتور يترك فيها العمل ويتكاسل فيها عن الطاعة. المستقيم هو الذي يعبد الله تعالى في النشاط وفي الفتور، في حالات القوة وفي حالات الضعف، في حالات الشباب وفي حالات الشيخوخة. فأحب الأعمال إلى الله تعالى هو أدومها وإن قل. ولذلك الاستقامة هي عبادة العمر كله، عبادة الإنسان في العمر كله، وعبادة الإنسان في الأحوال كلها، في الفترة والنشاط، في الضعف والقوة. فاستقم كما أمرت، أي لا كما أرادت لك البيئة أو أرادت لك الناس أو أرادت لك الأهواء أو أرادت لك الإيديولوجيات المستعارة وما إلى ذلك.
1: طيب، مسألة أخرى تتعلق بأنواع الاستقامة. أعتقد أن الاستقامة لا تقتصر فقط على الأقوال، وإنما أيضا على الأعمال، على الأعمال والمقاصد أيضا.
0: هنا ندخل في مجال إن شئت التعبير ما يسمى بمجالات الاستقامة. الاستقامة في العقيدة، أن تعتقد في الله تعالى اعتقادا جازما دون أن تشبه الله تعالى بالمخلوقات، ودون أن تعطل بعض صفاته سبحانه وتعالى، وأن تسبح أسماءه، وأن تقدس ذاته العلية، وأن تؤمن بجميع صفات الجمال والجلال والكمال. ثم الاستقامة في العبادة، الصلاة بإذن الله تعالى في أوقاتها، محاورة الخشوع، المحافظة على العبادات. ثم والمهم جاء كذلك الاستقامة في الأخلاق. ما الأخلاق؟ يعني الأخلاق هي الإسلام، هي القرآن، هي السنة. أي الاستقامة في الأسرة، إن كنت أبا عليك واجبات، إن كنت كانت مرأة أما زوجة، إن كنت ابنا أن لا تكون عاقا، أن تكون بارا بوالديك. الاستقامة داخل الأسرة مهمة، لأن الأسرة هي نواة المجتمع. ثم الاستقامة في المعاملات المالية، في البيع والشراء والشركة، لا سرقة ولا رشوة ولا خديعة ولا خلابة. الاستقامة في المعاملات المالية أصعب، ربما من أصعب أنواع الاستقامة، عندما تجري الأموال بين يدي الإنسان. الاستقامة في الوظيفة، في المهنة، أن يقوم بما هو مطالب منه، لا أن يطالب بحقوقه دون أن يقوم بواجباته. الاستقامة في استعمال اللسان، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا
1: حسنا،
0: قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم. قول السداد، قول الصواب، وعدم الغيبة وعدم النميمة وكل آفات اللسان. إذن الاستقامة في المواقف، مواقف السياسية والاجتماعية والفكرية، في المواقف من في ما يجري في العالم، يعني فهمتني، من صراعات ومن أن يكون دائما الإنسان مع المظلوم، وأن لا يكون مع الظالم، وأن يحكم القيم الإسلامية العليا،
1: طيب في مجال يمكن التفاعل الربط هنا بين استقامة القلب واستقامة اللسان، نورد ما قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسان.
0: لاحظنا
1: استقامة القلب واللسان
0: لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فمجالات الاستقامة إذن هي أن تلتزم بالدين في مجالات الحياة، وألا تفصل بين الصلاة والمعاملات الحسنة. فالتدين ليس صلاة فقط، وليس ذكرا فقط، وليس تلاوة قرآن فقط. هي شعيب عليه السلام أش قالوا له قوم، يعني قالوا له: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ لا، هم فصلوا بين الصلاة وبين الاستقامة في المعاملات المالية. المتدين هو الذي يستقيم في صلاته وعبادته، ويستقيم في معاملاته مع الناس، ومنها معاملته المالية. ما تتكلم على ثمرات الاستقامة؟
1: نعم، سنتحدث بعد ذلك عن ثمرات الاستقامة سواء في الدنيا أو الآخرة. طيب عن الاستقامة سنواصل حديثنا في طريق اليوم على أثير موجات ذات المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير على موقع الفيسبوك راديو منستير إذاعة المنستير. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم أيضا المتابعة على القناة على الموقع الرسمي لإذاعة المنستير على اليوتيوب. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع.

0: جباليا سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية.
2: في برمجتنا
1: حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
2: في برمجتنا
1: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
2: في برمجتنا
1: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
2: مع برمجتنا الشتوية
1: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستين. وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، ونذكر أصدقائنا بأننا اليوم نتحدث في موضوع الاستقامة في الإسلام. إذن فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتيوي، تحدثنا في معنى الاستقامة في القرآن، تحدثنا أيضا عن مجالاتها، الآن نتحدث عن ثمرات الاستقامة. وللاستقامة ثمرات وفوائد في الدنيا والآخرة أيضا.
1: طبعا ثمرات الاستقامة، بما أن الاستقامة هي استقامة شاملة على الدين كله، فإن ثمرات الاستقامة تشمل جميع ثمرات الإيمان. ثمرات الاستقامة هي ثمرات العقيدة، هي ثمرات العبادة، هي ثمرات الصلاة، ثمرات الزكاة، ثمرات الحج، ثمرات الصدقة، ثمرات تلاوة القرآن. ومن أفضل الثمرات التي ذكرها الله تعالى للاستقامة في قوله سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. سبحان الله. يعني ثمرة الاستقامة الكبرى هي الأمن النفسي والطمأنينة وحسن الخاتمة. عند الوفاة تتنزل عليه الملائكة ألا تخاف مما أنت مقبل عليه، ولا تحزن عما فاتك من الحياة التي كنت فيها، وهذا ما وعدك الله تعالى به من جنات عدن، ومن يعني لك كل في هذه الجنة كل ما تشتهي نفسك وكل ما تطلبه دون أي تأخير ودون أي نقصان بل بزيادة. إذن ثمرة الاستقامة الكبرى هي هذا الأمن النفسي، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا في لحظات الموت، حسن الخاتمة. ثم في الدنيا كذلك الاستقامة في الدنيا ثمرات، لأن الدين ليس مجرد صلاة كما قلنا. الاستقامة على الدين هي صلاة وزكاة ومعاملات وعبادات، واستقامة في المعاملات. الاستقامة في العبادات والمعاملات تترتب عليها آثار يعني مهمة جدا في الحياة الدنيا، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناكم ماء غدقا. يعني الاستقامة لها آثار فردية وجماعية وروحية ومادية ودنيوية وأخروية. آثار الاستقامة هي آثار الثبات على الدين كله. يعني فمن هنا يقدم: ما الذي سأعمله لأتقرب إلى الله تعالى؟ ديما نحط في أذهانك الحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم المختصر: قل آمنت بالله ثم استقم. المشكلة ليس في أن يعرف الإنسان الحق، معظم الناس يعرفون كثيرا من الحق، وإنما المشكلة في الثبات على هذا الحق. الاستقامة هي ليست بطولة يوم أو يومين أو فترة زمنية من فترات الحماس. الاستقامة هي بطولة العمر كله، هي خطوة في طريق الله، هي البقاء على الطريق حتى نلقى الله تعالى. والإنسان وإنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يعني فمن هنا تأتي مسألة الاستقامة
0: في هذا السياق. المتابع كريم، في هذا قلت في هذا السياق ومتابع كريم سي محمد الكناني له سؤال، قال: لماذا في الحديث النبوي قال قل آمنت بالله ثم استقم ولم يقل آمن بالله ثم استقم؟ كذلك في الآية الأخرى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ولم يقل إن الذين آمنوا ثم استقاموا.
1: يعني وقت قال قل آمنت بالله، يعني قل آمنت بالله، لأن القول
0: قبل العمل.
1: لأن القول لا يكون قولا إلا إذا كان دالا على ما في القلب.
0: يعني هل الاستقامة تأتي قبل الإيمان؟
1: قل آمنت بالله،
0: يعني تؤمن بالله ثم بعد ذلك تستقم. الإيمان يأتي قبل الاستقامة،
1: والإيمان هو أساس الاستقامة. إن الذين آمنوا قالوا ربنا الله ثم
0: استقاموا،
1: قالوها صادقين، قالوها مخلصين، قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هي الأولى في الأركان، أركان الإسلام، أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله شهادة الشهادتين ثم أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. فهذا هو يعني هي اعتقاد ينتج عنه إقرار وتصريح ينتج عن ذلك عمل. طيب والاستقامة هذه
0: بخصوص الاعتقاد المتابع الكريم سي محمد ساسي يقول عندكم خطأ شائع في برنامجكم وقولكم استقامة القلب والقلب مضغة للدم لا غير الأصوب استقامة العقل دون غيره.
1: لا لا والعقل هو هذا عندنا في القرآن كلمة اسمها العقل لا وجود لكلمة العقل في القرآن. هناك يعقلون تعقلون لعلكم تعقلون وهناك أولو الألباب وهناك لهم قلوب لا يفقهون لا يفقهون بها. ولذلك شو معناها الاستقامة في القلب؟ الاستقامة في القلب القلب ليس المقصود بالقلب تلك الغدة الصنوبرية المادية. وقت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الجسد مضغة هكا ولا إذا صلحت صلح. هناك قلب القلب المادي والقلب المعنوي. وقت يقول إن الشيطان يوسوس في صدور الناس فما الصدر المعنوي الصدر المادي فما الصدر المعنوي الروحاني يعني وتعيها أذن واعية فما الأذن المادية البيولوجية فما الأذن المعنوية. ولكن العلماء عندما يتكلمون على القلب لا يقصدون تلك كما قال الغزالي في الأحياء ليست هي تلك المادة الصنوبرية التي في الجسد وإنما هي تلك اللطيفة الربانية الموجودة في الوعي الإنساني.
0: خليني نوجه تحية لمتابعين الكرام على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير. الأخت سعادة زهرة تحية لها، سي نجيب بن عمر، سي محمد علي ترشون، أخت أم صبري، جمعة مباركة للجميع، تحية سي عادل المانسي، منى الأنصاري، تحية ليهم جميعا. سي نجيب بن عمر أيضا تحية ليه. سي نجيب طيب هو ملاحظة تتعلق ببرنامج آخر بحصة أخرى وشاطرك الرأي سي نجيب. سي محمد ساسي أيضا تحية لحياة البكوش، وسام لحيشي، سي سامي الشادلي، سي محمد ساسي مرة أخرى، سي نور الرحمن، كوثر الفقيه، فوزي مزالي، سي محمد الكناني قدمنا سؤاله، أخت ذكرى سؤالك بعد قليل إن شاء الله نقدموه، أخت منيرة أيضا أسئلة نرجوها للجزء الثاني. طيب في نواصل حديثنا عن ثمرات الاستقامة. نبدأ أولا في الدنيا، ما هي الفوائد التي يجنيها المؤمن عندما يستقم في الدنيا قبل أن نذهب إلى الآخرة؟
1: الفائدة الأولى والأساسية هي نال مرضات الله تعالى، هذه النقطة الأساسية. ثم عندما تستقيم الأمة في مجال الصلاة والعبادة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء
0: والمنكر
1: والمنكر. عندما تستقيم في مجال الحج هو مظهر مظاهر وحدة الأمة.
0: صحيح.
1: ولذلك عدم وحدة الأمة دليل على خلل في الاستقامة. فكل خلل يجده الإنسان في حياته الاجتماعية أو الاقتصادية راه في الغالب ناتج عن خلل في الاستقامة. وقت تنتشر الرشوة وينتشر الفساد المالي والفساد الإداري. يعني غابت الاستقامة. عندما تغيب الاستقامة المالية والإدارية هكا ولا هي يترتب على ذلك خلل في الحياة الاجتماعية تولي مشاكل اقتصادية وكذا. وقت لا يستقيم الناس في الدنيا يستقيموا الأحكام في المعاملات المالية في البيع في الشراء في
0: كل حتى في المعاملات الاجتماعية
1: في كل ما هو في علاقتك بالأسرة. وقت تبدأ الأسرة مستقيمة فيش نزاعات ثمرة الوحدة والألفة وتبدأ فما مش مستقيمة
0: سيكون هناك
1: مستقيم ولا الأم مش مستقيمة ولا الأولاد ولا صراعات
0: تفكك الأسرة وانحلالها.
1: هذه مظاهر يعني معروفة. هو احنا روى حاجة أخرى في الزمن ذايا الاستقامة كلما تقدم الزمن بالإنسان كلما صعبت الاستقامة.
0: بطبيعة الحال عندما تكثر المغريات وتكثر يعني
1: ولذلك والاستقامة ديما عندها زوج جوانب، جوانب فكرية وجوانب عملية. إذن المسلم المعاصر وخاصة الشاب لم يعد مطالبا بأن يقاوم المعصية العملية فقط، بل المطلوب منه أولا أن يحافظ على يقينه. في هذا العصر الذي أصبحت فيه العقائد والقيم والمسلمات كلها محل تشكيك، تشكيك في وجود الله تعالى من قبل ميليشيات الإلحاد، دعاة بتاع الإلحاد، وعلى القنوات وعلى يعني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب، يعني الناس مشاهير بتاع الإلحاد، تشكيك في الوحي من قبل غير المسلمين ومن قبل أبناء المسلمين الذين يحرفون الكلمة عن مواضيعه، وقد تأثروا بشبهات الآخرين فصاروا يفسرون الدين كما يحلو لهم. التشكيك في الوحي، في القرآن، التشكيك في السنة، والبخاري والسنة والسنة فيها كذا والسنة إلى آخره،
0: أيضا سيرة الخلفاء الراشدين،
1: التشكيك في التراث نفسه، التشكيك في الأحكام الشرعية، ليش هذا وش بيه الإرثك وش بيه ميراثك، التشكيك في المرجعية الدينية نفسها، لأنه المرجعية الدينية ولات متشظات، صار الإنسان ما يعرفش عن شكون مشاخذ، يشاهد إنسانا ملتحيا يلبس جبة أو يلبس قميصا ولكنه لا يطمئن إليه، لأنه قد تدفعه الأهواء، قد تدفعه مصلحة مالية، قد تدفعه مصلحة سياسية، تدفعه حب الظهور، ولات يعني حتى المرجعية الدينية صارت محلها شبهة، لأنه هو فمن الناس قاعدين هم نفسهم يشوهوا في المرجعية الدينية.
0: في نهاية الأمر يعني مقاومة كل الحروب التي تقام الآن ضد الإسلام وباتجاه المسلمين، يعني فيما يتعلق بشخصياتهم الدينية برموزهم بأحكامهم إلى ذلك،
1: يعني الشبهات الآن لم تعدها تقرأها في كتاب أو حتى تقرأها ربما في جريدة أو تسمعها في محاضرة، الشبهات الآن دخلت البيوت، دخلت الهواتف، دخلت الهواتف بدون استئذان، ولكن السلف كانوا دائما يوصون بحراسة الإيمان، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، حراسة الإيمان وحراسة اليقين صارت في هذا الزمن ضرورة يومية، وذلك علاش القرآن يكثر من الدعوة إلى طلب العلم وإلى التفكر
0: والتفقه في الدين أيضا
1: وفي الكون وفي الحياة، لأن الإيمان إذا لم يتجدد ضعف وذهبت به رياح الشبهات ورياح الحداثة. هذا في مجال الشبهات الفكرية والتصورات. جي الشهوات، الحداثة هي حداثة الزينة، هي حداثة البهرج، هي حداثة تزيين الأشياء، حتى الأشياء القبيحة، حتى الأشياء القبيحة تقدم في صور جميلة في الإعلانات، في الواجهات، في المنصات الرقمية، في وسائل الترفيه، مبنية على جلب الانتباه وعلى مخاطبة الشهوات، ومش حتى على المنفعة المطلوب، مش حتى المنفعة المادية، صار المطلوب هو اللذة، اللذة المشاهدة أو لذة اللمس أو لذة يعني الأكل أو أي لذة من الملذات، والتي هي ولذلك إثارة الشهوات صارت صناعة، صناعة مقصودة تستثمر فيها الأموال اقتصاديا، ولذلك لم تعد المعصية كما كانت قبل تحتاج إلى سفر أو جهد أو مال كثير، بل قد تصل إلى الإنسان وهو جالس في مكانه وتصفح صفحات معينة، ولذلك أصبح المؤمن يحتاج إلى قدر كبير من المجاهدة لم يكن يحتاج إليه الإنسان من قبل.
0: أيوة، هو عرض للعديد من التحديات،
1: يعني ولذلك شنو التحدي الخطير اللي يواجه المسلم في خصوص الاستقامة؟ هو تحدي ما يمكن وصفه بالتطبيع مع الخطأ. شنو التطبيع؟ يعني كثرة أن يشيع الخطأ
0: فيصبح أمرا عاديا،
1: يصبح أمر عادي. يعني اليوم الاستقامة اليوم هو أن المنكر لم يعد يقدم على أنه منكر بالماضي، لا، اليوم كثير من المخالفات تقدم على أنها حرية شخصية، تطور حضاري، حقوق مكتسبة، أسلوب جديد في الحياة، وهذا التطبيع يعني مع الخطأ، أن يرى أن يرى الإنسان المعروف منكرا
0: نعم.
1: وأن يرى المنكر معروفا، هذا أخطر من المعصية. تعرفش علاش أخطر من المعصية؟ لأن التوبة كيف تبدأ هي؟ التوبة تبدأ بأن يعترف الإنسان بخطائه، لكن عندما لا يعترف الإنسان بخطائه وتتحول تلك المعصية وتلك الأخطاء إلى عادة يومية يمارسها الإنسان. ولذلك إذا كان تحول الخطأ إلى فضيلة ستسد أمام الإنسان يعني أبواب التوبة. وقت اللي يروج لك فلان وفلان وفلان أن شرب الخمر ليس حراما،
0: الخمر ليست حرام،
1: والإنسان يتأثر بمن حوله. ليش؟ لأنه المستقيم في بعض البيئات الآن صار يشعر بأنه غريب. وقتش تغير إذا تمسك بعفته غريب، إذا تحرى الحلال والحرام في معاملاته يقول له أنت ما زلت هنايا ويقول له دخل ربي توا، فاش دخل ربي في الموضوع هذا. إذا رفض الرشوة أو الغش شو كيف يجمعوا الناس كل تدبر في راسه هكا يصبح هو غريب عجب فلان لك نظيف.
0: تحولت القاعدة إلى استثناء،
1: الاستثناء
0: إلى قاعدة
1: يعني. ولذلك الحديث معروف بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما من مشكلات العصر أن الإنسان صار يعيش في ضوضاء، هاتف، رسائل، إشعارات، أخبار، صور، مقاطع ما تنتهيش. هل الاستقامة في الزمن هذا تحتاج إلى محاسبة، تحتاج إلى تأمل، إلى مراجعة دائمة للنفس، إلى خلوة مع القرآن؟ الانشغال الدائم بكنية راهو يجعل القلب يفقد كثير من صفائه. ثم الحداثة المعاصرة هذه
0: ذكرتها المستمع الكريم الأخت الكريمة هداء، قالت وجرأ ما ذكرتموها يعني كم أشفق على ناشئتنا وشبابنا.
1: نعم يعني
0: لأنهم عرضة لكل هذه
1: ولات الحداثة المعاصرة ما تقدمش روحها بوصفها كمتقدم علمي وتقني ولا تحمل فلسفة ضمنية تجعل الإنسان كائن مستهلك. الشوبينج مستهلك
0: يعني
1: يبحث
0: تجارية.
1: مش حتى عن المنفعة المادية، عن اللذة العاجلة والراحة الفورية، بينما الاستقامة تتطلب الصبر الانضباط، تأجيل بعض الرغبات، يأخذ كل الرغبات مش نفذها أما رغبات تؤجل، التضحية من أجل بعض المبادئ. وكاليش الصراع الآن بين فما منطق السوق ومنطق القيم. تحدي أن منطق السوق ومنطق المنفعة هو اللي غالب منطق القيم. كيف مش تحافظ أنت هذا؟ كما قلنا بكري العلم لمواجهة الشبهات، العبادة لمواجهة الشهوات، الصحبة الصالحة لمواجهة ضغط البيئة، الذكر والقرآن لحماية القلب، والدعاء يا مقلب القلوب
0: ثبت قلوبنا
1: على طاعتك. وهنا نقطة مهمة جدا في الدعاء. تعرف رجول الأدعية المذكورة في القرآن ولا في السنة ولا اللي يحطها العلماء في السلف هي أدعية مندوبة، هكا ولا مندوبة مش فرض.
0: صحيح،
1: لازم تعمل دعاء هذا وتعمل دعاء هذا، لكن فما دعاء جعله الله تعالى واجبا، واجب على كل مسلم يقوله في النهار أقل شيء 17 مرة. شنو؟ اهدنا الصراط
0: المستقيم، في الفاتحة،
1: لأنها في الفاتحة. والصلاة بغير فاتحة باطلة، هكا ولا؟
0: صحيح.
1: إذن الصلاة بغير قولك اهدنا الصراط المستقيم، بغير هذا الدعاء فهي باطلة. ولذلك يقول قائل لماذا نطلب الهداية ونحن مهتدو؟ هاك أنت مهتدي، أنت هاك مؤمن، توقت تقول الحمد لله رب العالمين، أنتك مؤمن برب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وانك تعبد
0: الاعتراف بوحدانية الله،
1: وانك تعبد في إياك نعبد وإياك نستعين، هي تقول اهدنا الصراط المستقيم، ما لهنا المطلوب
0: زيادة في الهداية،
1: ما قالش اهدنا إلى الصراط المستقيم،
0: اهدنا الصراط،
1: وإنك لتهدي إلى صراط. كيف تبدأ تهدي إلى الصراط؟ يعني أنت خارج الصراط.
0: صحيح.
1: وفين ياك البلاد هذيك؟ هاي تدل له هاي من هنا، هاي من هنا يمشي لها، لكن وقت لها تدخل لها تحتاج إلى هداية تفصيلية وإلى الثبات. فالهداية هي إلى تفاصيل الحق. اهدنا الصراط المستقيم، نحن فيه، احنا قدمنا صفات الله تعالى وقلنا إياك نعبد وإياك نستعين يا رب العالمين. ثبتنا على ذلك، ثبتنا على هذه الهداية.
0: نعم.
1: ولذلك شنو تشمل الهداية؟ الهداية إلى الثبات على الحق. يعني فليس الشأن أن تصل إلى الطريق، وإنما أن تبقى مستقيما في الطريق. الهداية إلى كمال الاستقامة. ولذلك احنا نسأل الله دائما مزيد من الاستقامة. هي احنا قلنا في الكي، قلنا انت تقول رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وزاد اعطانا صراط تكون الذين انعمت عليهم
0: غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: ما شنو الصراط المستقيم؟ هون يقولون في آية اخرى وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله.
0: نعم واضح. شكرا لك فضيلة الشيخ للحديث بقية، ولكن بعد ان نستمع الى هذا النغم.

0: نعود مستمعينا الكرام لمواصلة طريق اليوم من برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير. الجزء الأول فيما تبقى من دقائق فضيلة الشيخ، دعوة إلى ضرورة الاستقامة
1: في خصوص يعني اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم،
1: الله تعالى لم يفرض علينا شيئا من الدعاء إلا دعاء طلب الثبات على الهداية.
0: نعم،
1: والاستقامة.
0: نعم،
1: لأن الذي يطلب الاستقامة والهداية الاستقامة في الصلاة قد يكون عالما، قد يكون جاهلا، قد يكون غنيا، قد يكون فقيرا.
0: نعم،
1: قد يكون عاملا صالحا، وقد يكون مقصرا في العمل. فالجميع بدون استثناء عند الصلاة يقولون اهدنا الصراط المستقيم.
0: نعم،
1: إلا أحد من المسلمين يستغني عن الهداية إلى الصراط المستقيم.
0: نعم،
1: فالجاهل يحتاج إلى هداية العلم، والعالم يحتاج إلى هداية العمل بالعلم.
0: نعم،
1: والعامل يحتاج إلى هداية الإخلاص في العمل.
0: نعم،
1: والمخلص يحتاج إلى هداية الثبات على ذلك، والثابت يحتاج إلى هداية الازدياد من الخير. ولهذا قال بعض السلف، نختم به: لو علم العبد حاجته إلى الهداية ما فتر لسانه عن هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم.
0: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، وبلغنا فيما ما يرضيك آمالنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

0: الحادية عشرة صباحا على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. نظم مركز التكوين ودعم اللامركزية ندوة دراسية للتعريف بأبرز التحديات والإشكاليات المرتبطة بمنظومة النظافة والتصرف في النفايات على المستوى المحلي ورفع الوعي والتحسيس بأهمية التصرف المستدام في النفايات وانعكاساته على تحسين جودة المحيط، فضلا عن تقديم التوجهات الوطنية ومختلف البرامج والمبادرات ذات الصلة بالنظافة والعناية بالبيئة والتصرف في النفايات. أكدت تونس خلال مشاركتها يومي 17 و18 من جوان الجاري في الدورة 11 للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية سنة 2003 الخاصة بصون التراث الثقافي غير المادي، تمسكها بمبادئ الاتفاقية وحرصها على تعزيز حماية التراث الحي باعتباره ركيزة للتمسك الاجتماعي والتنمية البشرية المستدامة. رصدت وكالة التهذيب والتجديد العمراني 3.4 مليون دينار لاستكمال مشروع تهذيب منطقة بوعشير من معتمدية الزريبة ولاية زغوان، حيث يشمل بالخصوص تهيئة وتعبيد طرقات وتجديد شبكة الماء الصالح للشرب، بما من شأنه تحسين البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة لفائدة متساكني المنطقة. ينظم المجلس الدولي للنساء صاحبات الأعمال بالشراكة مع وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي يوم الجمعة 26 من جوان الجاري ندوة حوارية بعنوان حوار القيادات النسائية، وذلك على هامش الدورة 22 لمنتدى تونس للاستثمار 2026. ختاماً، يطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء، والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم. هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على الليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا. عام 54 جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

0: نعود مستمعينا الكرام اللي موصلت الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجة إذاعة المنسين، وجد التحية والسلام لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. مرحبا أهلا وسهلا بكم. الجزء الثاني كالعادة سيكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات على الرقم الهاتفي 73 460 800، أو بإمكان متابعين الكرام تسجيل الأسئلة على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسين على موقع الفيسبوك راديو منسين إذاعة المنسين. وأيضا أشير أن مستمعينا بإمكانهم متابعتنا على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسين على اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع. إذن ننطلق فضية الشيخ في تقبل واستقبال المكالمة الهاتفية.
1: مرحبا ننطلق إذن
0: في انتظار ذلك. خلينا نشير إلى بعض. أولا أبناءنا التلاميذ قاعدين يجتازوا في الامتحانات في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق للجميع
1: في التدارك.
0: أذكم في الجامعة، في الجامعة في دورة التدارك. أيضا الأسرة التونسية في انتظار الإعلان عن نتائج البكالوريا، إن شاء الله يا رب بالنجاح والتوفيق للجميع، وإن شاء الله الأفراح مستمرة إن شاء الله في كل

0: البيوت والأسر التونسي.
1: بحول الله.
0: إن شاء الله بحول الله. والأكيد أن كل من اجتهد سيلقى ثمرة اجتهاده. طيب المكالمة الهاتفية الأولى. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
2: مرحبا والسلام عليكم وجمعة مباركة ويعطيكم الصحة ديما في المواضيع اللي تتفرع.
0: مرحبا بك أختي الكريمة. ذكرنا بالاسم الكريم.
2: زينب بن سوسة.
0: مرحبا بك أخت زينب وبكل أهلينا مستمعينا بسوسة. تفضلي سؤالك.
2: بالله هما زوز أسئلة.
0: يعني سؤال.
2: سؤال لول كنت نستمع إلى موضوع التلاق مع سي منور وسي شكري. فما حاجة ربما ما تعرضوا لهاش هي أنه الزوج يعني بكل تعنت بكل سلطة بكل قوة أنه يقول للزوجة أنت طالقة مثلا أنت طالقة بالثلاث وإلا أنت محرمة عليا ولا يحطها في خطأ في قهوة في مناسبة في أي حاجة مرتي حرمة ولا محرمة عليا إذا كان كذا وكذا عرفت ومن بعد ربما الزوجة تبدأ ما تعلمش وإلا تعلم وتطفي الضوء ويرجو حياتهم طبيعية كأن شيئا لم يكن.
1: أي.
2: عرفت. هل هذا جائز أم لا؟ حبيت نعرف أنا
0: واضح
2: يعني كريم. هذا موجود بخلاف بدأ فما حاجة أخرى أني زوجة ربما تضرب وعنف وشتم وقدام أولادها وكذا ويصير فيها مصير وحيان حتى وصلت حتى إلى القتل فتمشي للوالديها يقولوا لها لا المرأة إذا كان صبرت دارها عمرت هذا مجرد معناه كيفاش معناه كيفاش يكون كيفاش نجم ترجع وتعدي أن تعيش حياة بعد ما صارك الظلم هذيك عليها منيش النزه في المرارة بصفة عامة.
0: واضح أختي الكريم واضح شكرا لك على
2: هذا سؤال الأول. الثاني بلي احنا توا قرب عاشوراء عشان مبروك علينا نسكن والله أنا مو نتحدث مع الناس ومع كل مجتمع وكذا الناس تحكي والله مش نطيبوا دجاج ودجاج ترى شنوه يا أولادي راهو ماهوش بالضرورة أنهم نطيبوا دجاج يلزمكم معناها صيام وحاجات كما هكا أنا مانيش نعرف أكثر من الدكتور عرفت بالله حبيت تعطينا لمحة ولا تعطينا فكرة على الموضوع هذا خاطر الناس كل تبع فيكم
0: واضح أختي الكريمة
2: وحبيتهم يعرفوا.
0: شكرا واضح
2: بارك الله فيك.
0: شكرا لك لفضيلة الشيخ الدكتور محمد الشتيوي.
1: نعم
0: سؤال متعلق بالطلاق بعض الممارسات من قبل الرجل أحيانا يعني نتيجة إلى ذلك يعني يصدر عنه شفويا الإعلان عن الطلاق ثم بعد ذلك يعني سرعان ما تعود المياه إلى مجاريها وكأن شيئا لم يكن.
1: هذه مشكلة يعني صار الناس يتسرعون في مثل هذه الأمور طلاق بالحرام وهذه في الأصل أن الإنسان يجب يصون لسانه على هذه الكلمة رأوا كيف يطلقها بالثلاثة فأنا حرم عليه رأوا تحرم عليه مرأة ثلاثة حرمة نهائية ولزم عقد جديد وكوش ما تتزوج واحد آخر ومشكلة كبيرة يسر لا يلقي لها بالا هيك
0: عادي جدا أو يحرمها على نفسه ثم بعد ذلك يعود
1: ملا
0: ما حكم الإسلام في ذلك
1: حرام يعني ما يجي شكا وزيد يقول لها أنت حرام علي
0: كظهري
1: ثم علماء يلحقها بالظهار يولي يلزم يعني يصوم شهرين متتابعين وكذا والآخره لا يلزم الناس ما عندش يتسرعوا في المسائل هذه ومسألة الطلاق راهي مش مسألة متلعب مسألة ميثاق غليظ فهمتني والمرأة كما كانت تقول أخت ساعات ترجع له ما هو أحيانا تكون مضطرة هي عندها ذريري وعندها أسرة وعندها تقبل هك الصبر وتقبل هك ومعروف سبحان الله يعني في الواقع الاجتماعي متاعنا كثرة الطلاق في المحاكم والمشاكل في الأسر وهذا يتابع الموضوع الاستقامة وأن لو استقاموا على طريقتي الاستقامة حتى كيف تجي مش تطلق تستقيم إمساك بمعروف أو تسريح
0: بأحسن
1: بإحسان حتى الطلاق يلزم فما إحسان وفما فما جميل فسرعون صراحة جميلة نحن صراع نتاعنا مش جميل والامساك مش جميل وهذه مشكلة كبيرة ياسر من مشاكل
0: طيب دون أن نتوسع أكثر نرجو السلام لكل الأسر التونسية ونرجو مثل هذه العادة أن تتغير وأن يعني يتمالك الإنسان نفسه يعني مش كل بمجرد خصام يعني عائلي أو ما إلى ذلك واختلاف في وجهات النظر يعني يقع إطلاق هذه الأحكام. هو شرعا يقول لك مثلا الطلاق لم يحصل طالما أنه ما فيش وثيقة قانونية يعني فما الطلاق المدني والطلاق الشرعي. هو الطلاق الشرعي أعتقد حاصل هنا فماذا يفعل؟
1: يولي يمشي هو يرد مدني ما يكون مشكلة كبيرة ياسر.
0: شفت أحيانا الإنسان يفتح أبواب
1: بين الشرع وساعات يشوف في الإرث يقول لك ريتو مش نعطي الإرث كما الشرع ولا كما القانون. هذه كان مشكلة من مشاكل حياتنا والإزدواجية في تطبيق الأحكام.
0: واضح. سؤالها بخصوص عاشوراء.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. مواليد تو مش يجي موسم
0: دائما المواسم مخترنا بالأكل والمأكولات والطبخ وما إلى ذلك. قالت على هذه العادة طبخ الدجاج يعني.
1: احنا عنا تو في تونس.
0: نعم.
1: مرتبط من قبل ذاك المعتقدات الموروثة.
0: نعم.
1: اللي هي مربوط يذبحوا دجاج. وكونوا قبل يعملوا النار. ونساء تحني ويعملوا كحاجات هيك هدايا. هذا كله لم يثبت. الثابت في السنة وأن يوم عاشوراء يستحب صيامه. ولتنجم تعمل قبله بنهار وبعده بنهار لأنه هو اليوم الذي نجى الله تعالى فيه سيدنا موسى عليه السلام من الغرق. وفي بعض الروايات أنه صيام عاشوراء كان هو فرضا قبل صيام رمضان.
0: واضح.
1: فبقي سنة. أما ارتباطه بالنار هذه كان قعلنا قبل في العهد الفاطمي يكون كيف يجي عاشوراء يستحضروا هما استشهاد الحسين رضي الله عنه ويعملوا فك النيران ويذكروا عملية الثأر من الذين قتلوه اللي هما أهل السنة. وكأنه الأمويين اللي هما ضد كذا يتخذوه يوم فرحة ويأكلوا الجيش. تثير هك الصراعات
0: النهارات المذهبية
1: المذهبية القديمة.
0: صحيح.
1: هكما يوقدوا النار باش يتذكروا معاني الثأر
0: تعبيرا عن الثأر
1: والأخرين يذبحوا الجيش وزينوا
0: عن معنى الفرح والانتقام.
1: هو يوم عبادة ما عندوش
0: واضح
1: اي علاقه بالعادات. اما كيف انت تذبح الدجاج وتعتقد انه فما فيه بركه وفي كذا اما كونه كمجرد عاده
0: واضح
1: ما ماشي اشكاليه معنا.
0: المكالمه الهاتفيه الموالي. الو مرحبا اهلا وسهلا. الو
3: السلام عليكم خويا الاسعد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
3: حيا للشيخ محمد الشتوي ونحب نبارك لكم بالسنة الهجرية.
1: شكرا شكرا جميعا.
0: سنة هجرية مبارك عليك إن شاء الله بالصحة والعافية.
3: مبارك لكم في الله يا سيدي الشيخ.
0: شكرا. ربي يبارك لك سيدي. شكرا جزيلا. ذكرني بالاسم الكريم أخي الكريم.
3: الاسم الكريم الأخ منتصر رسمي داويلات المنستير.
1: مرحبا.
0: مرحبا بك سي منتصر ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بالمنستير. تفضل سي منتصر سؤالك.
3: عندي ثلاثة أسئلة وبعد إذنك لو تسمح.
0: تفضل السؤال الأول.
3: السؤال الأول ما البارح في صلاة المغرب مانيش متعمد. نصلي وقتي معنا منش متعمد.
0: هاي.
3: أول شيء الخطأ ممكن أعملها ولا ممكن تفهمها طويل الشيد الشيخ في السرالي بطريقة أخرى.
0: شنو الخطأ اللي ارتكبت؟
3: في الركعة الأولى قريت بالفتحة والصورة. منش متعمد معنا في الركعة الثانية جبت بالفتحة والصورة جهن هكا ولا.
0: هاي.
3: وفي الركعة الثالثة المفروض نصليها سرا.
0: هاي.
3: معنا. ومنها مانيش متعمد عملتها جهرا بالفعل.
1: اي مش مشكلة ما خطأ هني.
3: اي. وبعتلي سؤالي هني جبت سجدتين قبل السلام. عملت
0: سجود سهو.
3: وبعتلي جبت التشهد وسلم.
0: عمل سجود سهو قبل وعملته قبل السلام. واضح واضح سؤالك واضح. سؤال ثاني.
1: يعني انت السجود السهو
0: عملوا قبل السلام.
1: عملت قبل السلام.
0: اي واضح واضح انكم مش متعمد.
1: اي
3: بالفتحه
0: السر جبتها جهر. واضح سي منصر واضح. سؤالك الثاني.
3: سؤالي الثاني اني في ما قلت راني ديما نكثر من الصلاه والسلام على السيد
0: وسلم.
3: لكن وصلت ما نحب نراها، لكن ما نجمش نراها. مع العلم نصلي ونصلي عليه في اليوم 10,000 مره كل يوم.
1: ما فهمش
0: شنو سؤال، يعني شنو سؤالك؟ تحب ترى ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم
3: حب الشيخ يعطيني ملاحظه نجمش نشوفها في النار، نجمش نراها، خاطر حاولت ديما نصلي ونسلم عليه ب 10,000 مره ب 15,000 مره.
0: واضح. لانه في بعض الاقوال الماثوره يقول لك من صلى على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 1000 مره او 10,000 مره بامكانه ان يراه في المنام. واضح سي منصر. سؤالك الثالث ان شاء الله.
3: السؤال الثالث فيما يخص عمليه التجميل.
0: تجميل
3: واحد مثال يعمل عمليه تجميل، يحب مثال يبدل مثال مش عاجبه، عنده تشوهات في الخلقيه، معناته يحب يبدل ملامح وجهه، يغير شويه من ملامح الوجه وملامح يستغرب الخشم، وبعد ثاني يمشي يصلي في الجامع واللي هذا تذكر ما تقول له حرام انت تبدل
0: ربي. طيب لحظه سي منصر، فما تو انت السؤال نتاعك يعني اعتقد انه فيه نوع من التداخل في خصوص تجميل، يعني فما يتحدث عن التجميل هو، ولكن هل التجميل من اجل يعني تحسين عاهه موجوده او التجميل من اجل التغيير والتزيين اكثر؟
3: لا حاش اللي حبيت أي. اللي حبيت انت تقولك هو معناته وقت على الصوره مشبهه، معناته الصوره خلقيه الصوره خايبه، معناته
0: يحب يغير من صورته. واضح.
1: ليس ذكرني انت في الركعه الثانيه،
0: الركعه الثانيه جاب فاتحه والفاتحه والصوره عادي،
1: جبتهم سر ولا جهر؟
0: جهر
1: يعني جهر. في المغرب مو جهر، هما
0: هو الثالثة يحكي لك على الثالثة.
1: في الثالثة باهي.
0: الثالثة جابها جهر. واضح سي منصر سؤالك، شكرا لك سيدي، تسمع الإجابة من فضيلة الشيخ.
1: باقي ما
0: باهي. شوف نعود لك السؤال الأول، في صلاة المغرب الركعتين الأولانيين نعملهم بالفاتحة والسورة جهرا، في الركعة الثالثة كان من المفروض أنه يقرأ الفاتحة سر لكنه قرأها جهر، قالك على وجه الخطأ. طيب حب يصلح، قالك قبل السلام عملت ركعتين سجود سهو، عملت سجدتين سجود سهو.
1: عملهم في عظم شعمل، هو واضح هو مدام هو غلط هنا هو يلزم سجود بعدي، ولكن هو غلط
0: عمل قبلي هو مش في باله بالنقصان هو وهي بالزيادة،
1: هو كيف يتفكر هو ايش يتسمى عمل سجدتين زايدين في الصلاة، يلزم يعمل سجدتين بعد تالي بعد السلام.
0: تو هو لما حالة صلمة
1: يقول لك العلماء، يقول لك هو كان ذكر عن قريب يعمل يجيب سجدتين بعد السلام لأنه زاد سجدتين قبل، وإذا كان ما تذكرش كان بعد مدة فصلاته صحيحة، يعني ما فماش مشكلة.
0: هو عمل سجود السهو على أساس أنه حب يصور بالخطأ اللي وقع فيه.
1: أي
0: يا أخي هو يلزم يصلح السجدتين،
1: ولا هو عمل سجدتين زايدين في نص الصلاة، يتطلب منه أنه يعمل سجدتين بعد السلام على خاطر عمل لك الزيادة هكي وعمل
0: مسألة الجهر والسر.
1: نعم
0: مسألة الجهر إيش يعمل له؟
1: هو عمل لها
0: سجود قبلي، ولكن سجود قبلي
1: يلزم يعمل سجود بعدي للزوز لكل ما هو زاد.
0: تو حصلت الصلاة، حصلت الصلاة اليوم
1: ينجم وسدرك القبلية من قرب السلام وسدرك البعدية ولو من بعد عام،
0: أي نجم يعود
1: ينجم يعمل تو سجدتين بعد السلام في أي وقت.
0: واضح. السؤال الثاني بخصوص، قال لك ذكرت منذ قليل أنه عنده رغبة في رؤية الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، قال لك أني مثلا هو يتبع فك الأقوال المأثورة، من قال من صلى علي 10,000 مرة أو كذا مما يؤثر يقال سيرى.
1: هذه أمور ليس فيها نص صريح
0: صحيح
1: من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما ما جربه عالم
0: ما ينسحبش
1: على عالم آخر.
0: صحيح
1: هي تجارب شخصية، حاجات شخصية. فما شكون ما يصليش على النبي 1000 مرة ويصلي 100 مرة ويرى، وفما شكون يصلي أكثر من 1000 مرة وما يراش. فهذه أخي الكريم هي هبة من الله
0: سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يهبنا إياها
1: سبحانه وتعالى، مرتبطة بالإخلاص، ما عندهاش
0: فيش قانون أو قاعدة
1: تعبد نعم. مخصوص أن الإنسان كيف يعمل حاجة
0: نعم.
1: معينة إراء الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: واضح. سؤال الثالث بخصوص التجميل.
1: ما فهمتوش السؤال مليح.
0: تغيير صورة الشخص. أنا سألت وقلت له يا هل ترى للمعالجة أو للتغيير؟ قل لك لا، إنسان يعني ملامح وجهه ما عجبتهوش يمشي يعمل على عملية تجميل لتحسين المنظر. أنا سألت وقلت له هل لمعالجتي عاهة معينة؟ قال لك لا، لتحسين المنظر.
1: والله إحنا عنا
0: خاطر أعتقد يعني تختلف المسألة من إلى
1: جراحات
0: التجميل.
1: في جراحة التجميل هذه العلماء يعني متكلمين فيها
0: بإطناب
1: بإطناب ومفصلين. التجميل اللي هو كما قلت أنت في سؤالك عنده عاهة معينة إثر حادث كذا،
0: هذا يجوز،
1: هذاك جائز
0: يجوز نعم.
1: أما المقصود تغيير ملامح الوجه،
0: تغيير الخلق
1: السوية هي لمجرد طلب الحسن أو التشبه بغيره، كما تصغير الأنف ولا تكبيره ولا تغيير شكل الذقن ولا الخدين وكلا وشد الوجه من غير حاجة. فالجمهور العلماء المعاصرين أصلا على أن ذلك ممنوع محرم. ليش؟ لأنه داخل في تغيير
0: القدر،
1: في تغيير خلق الله،
0: وفي تغيير القدر أيضا. قدر الله وشاء لك أن تكون على هذه السورة،
1: فلا يغيرن خلق الله. وحديث الواشمة والمتفلجة، ماذا كان المقصود؟ إزالة عيب ولا
0: تلك مسألة أخرى،
1: حرق ولا مرض ولا حاجة،
0: تلك مسألة أخرى،
1: تسبب له قلق نفسي فلا إشكال.
0: واضح. نأخذ سؤال أخت بلقيس من الصفحة، تقول جمعة مباركة، ما حكم بيع الذهب للزينة من أجل نفقات الحج؟ هل عليه زكاة؟
1: ما فهمتش.
0: بيع الذهب يعني هي عندها ذهب للزينة للاستعمال أعتقد من أجل نفقات الحج، هل عليه زكاة؟
1: لا، هو الذهب متاحة إذا كان وصل للنصاب، خلينا خرج عليه الزكاة.
0: في هذا المجال خلينا نذكر بما صدر عن مفتي الديار التونسية أنه نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1448 هجري. يعلم مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري المبارك 1448 هجري هو 34 ألف دينار و369 دينار و356 ملي. نحاول نقرأها بالحروف. 34 مليون و369 دينار و356 ملي. نعاود 34 مليون و369 دينار و356 ملي. واضح. ويتوجب إخراج ما قدره 2.5 على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو أكثر بعد دوران الحول، ونعني به ونعني بذلك دوران العام القمر يعني بعد عام، علما بأن مال الزكاة يدفع لمن يستحق من الفقراء والمساكين والمحتاجين وما إلى ذلك. إذن نصاب زكاة المال قدرت ب 34 مليون و369 دينار و356 ملي.
1: باهي، نرجع طول أختنا في سؤال الحج
0: بخصوص قل لك من نفقات الحج، هل هي عندها ذهب مخليتهم للحج؟
1: لا، قالت للزينة. هي قالت
0: هو ذهب للزينة، معناتها مش مدخر. قالت لك نجمشي من أجل نفقات الحج.
1: أو الذهب اللي ما أخذته المرأة حطته للزينة متاحة ومعتاد، معليش زكاة أصلا،
0: هذا مفروغ منه. هي مش تمشي تحج به
1: مش شوية حتى بعت لي صحي لا مش تحج باعته هكا ولا
0: نعم.
1: إذا كان هي باعته ما نعرفش، هي باعت بستين مليون ولا بخمسين مليون،
0: يصبح المال ذاك هو مال
1: زكاة، مش تحج منه.
0: أي.
1: مش تقعد منه 20 مليون، مش تحج ب 30، مش تقعد له 20 مليون، معليش زكاة،
0: لأنه أقل من نصاب.
1: أي. إذا كان هي باعت ب 70 مليون ولا ب 80 مليون، حاجت ب 30 وقعدوا لها 40، ال 40 هكوما مليون تستقبل بيهم عام، تصبر بيهم عام وتزكى عليهم.
0: واضح.
1: فهمت يا مش
0: 2.5 نذكر.
1: أي.
0: واضح. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو، مرحبا، أهلا وسهلا. ألو. ألو.
4: ألو
0: مرحبا. أهلا وسهلا
4: بيك أخي سعد، بالأخ بالدكتور محمد.
0: مرحبا بيك أختي الكريمة،
4: أشكركم على المعلومة.
0: شكرا لك.
4: دوجة من بني خيار.
0: مرحبا بك أخت دوجة وبكل أهلينا ومستمعينا ببني خيار. تفضل أختي.
4: الله يخليك. بدا عندي سؤال يا الله خليك.
0: أي سؤال.
4: خي رسعت. يا ربي سبحانه وتعالى قال يا رب كوني بضل وسلام على إبراهيم.
0: نعم.
4: في عاشوراء. اقتداء سيد إبراهيم. كانت حتى في الوسخة تنفق مع الحجر في النار بسبب سحر سيد إبراهيم.
1: ما فهمتش الصوت ما سمعتش.
4: الوسخة الوسخة تنفق في النار.
0: الوسخة تنفق في النار على سيدنا إبراهيم. أي
4: بسبب سحر سيد إبراهيم عليه السلام.
0: أي
4: سيدنا أبي يرحمه يقول لي عنك الحق للوزغة.
0: أي
4: بس الوزغة أكثر كائنة حية يسبح لله عمدا لا تسويها. هل هذا صحيح؟
1: نعم. قالت هي
0: تحكي على الوزغة التي كانت تنفخ يعني في النار لتكثيف النار على سيدنا إبراهيم عندما يعني أمر بإحراقه. والوزغة هي أكثر قلت لي من تسبح لله هكذا؟
1: أنت ريتها هي أكثر من تسبح لله وماشي عرفتها
4: مع...
0: نعم
4: الضفدع أكثر الناس يسبحوا بالله.
0: الضفدع هكذا؟
4: يعني ما نقصدهاش عمدا.
0: الضفدع تتحدثين عن الضفدع؟
4: إيه. المرأة
0: يقول الوزغة. وبعد الضفدع. واضح أختي الكريمة. واضح واضح. طيب. في الاستماع.
4: عندي سؤال آخر.
0: أي تفضلي.
4: ألو.
1: أي نعم.
0: تفضلي في الاستماع.
4: نحب نعرف الله يخليك. امرأة ذهب يسيط زوجها فجعلتها تحلف عليها الفيت المرأة إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يا رسول الله لا توفي زوجي وزارتي تحلف عليها قادرها ما يسيط على عينيها التجاسية عرفت منها تلتك فمها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط يا رسول الله زوجي سنينها الله يسيط فمها على ما يسوس على فينا في رائحة مبخمها ثالث يوم حلت يديها الفقية وشكت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بيلت والله ذات في رائحة الفقية قال لقد ثلاث فيك كان هذا صحيح.
0: والله والله أختي الكريمة حاولت أني صراحة ما مش واضح سؤالك مش واضح
1: الصوت مش واضح
0: السؤال غير واضح
1: حاول بالبلاصة
0: أي السؤال الثاني خاصة تحديدا يعني باختصار السؤال الثاني أختي الكريمة
4: حبيت نعرف حكيها التسع مرات مرة جدا سوئين مرة جدا تحدث عليها زوجها ميت
0: زوجها ميت زوجها ميت
4: زوجها ميت يا أخي زعلتها وكانت أنا أكتب إليها وكانت قد ولا لو زعلت تحدث عليها قال لي على كل بيت وكانت أنا أكتب إليها لعلها تزعجيها وكانت نهار ثاني أكتب وزعلتها قد صوتك صوتك همها بالسلوك قال لها ليسان تعالها بما تزعجي كانت يوم على سقيها ويديها وكانت تجيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله زلت يا وخلت يديها قال لها لقد سلست فيكي
0: لها ماذا اش قال لها لها ماذا
4: سلست فيكي
0: والله
4: سلست فيك يعني
0: يعني ماذا
1: يعني لم افهم شيئا يعني.
0: طيب هي شكرا لك أختي دوجة وأعتذر لأني لم يتوضح لي يعني نوع السؤال. هي أعتقد أنه امرأة متزوجة اليوم الأول استعملت الكحل ثم بعد ذلك السواك ثم بعد ذلك الحناء يعني جارتها ذهبت إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قالت جارتي زوجها متوفي وقام يعني وضعت الكحل في عينيه أعتقد أنه قال يجوز لها ذلك ثم بعد ذلك السواك قال يجوز لها ذلك مش عارف الحنة ما لم يبلغ
1: لا نستطيع أن نجيب جوابا
0: طيب بخصوص السؤال الأول ونعتذر أختي الكريمة كان بالإمكان حتى تسجيل السؤال يعني يمكن تسجيله على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير ومرحبا بك أختي الكريمة ونعتذر لأني صراحة لم أتبين طبيعة السؤال سؤالها الأول إذا كان واضح يعني بخصوص
1: أي شنو ذكرني
0: حول ما وقع لسيدنا إبراهيم
1: بخصوص الحيوانات راه فما هو الحديث ثابت في الحديث الصحيح
0: نعم
1: الطليق فحل تاع الوزغ مش معناها وزغه كحيوان بعينه.
0: نعم.
1: هو جنس الوزغ. هي من الفويسيقات.
0: نعم.
1: التي تقتل لانها تجيب الاذى. علتها مش هي انت مش تقتلها على خاطر هي كانت تنفخ في النار.
0: نعم.
1: اش دخل هي كائنات مكلفه هي.
0: لا.
1: العجماء الحيوانات الدواب مكلفين هما يتعاقبوا على خطر عملوا ذنوبة.
0: هي غير عاقلة.
1: هي كائنات غير عاقلة. وكل من في الوجود يسبح لحمد الله سبحانه وتعالى. فهذاك مش هو علة القتل متاعها على أنك إباهي ملا هكا وإحنا بونا فلان بو فلان الفلاني ولا واحد جد قديم عمل. أنت تحاسب على على جدك ولا جد جدك ولا حتى أبوك إيش عمل له.
0: أو قصة الهدهد مع النبي سليمان وإلى ذلك
1: ما عندوش حتى أي علاقة.
0: واضح واضح.
1: فالقتل بتاع الحيوانات اللي هي تجيب المضرة لذات المضرة أما مش على خاطر هي كانت تنفخ. صحيح. هي كانت تنفخ وبكلهم ينفخوا.
0: واضح واضح.
1: هي هذيك حدث حدث في القديم في لحظة من اللحظات اللي هي فما حدث إعجاز رباني فجعل النار بردا
0: السلام.
1: السلام على إبراهيم مش ما نربطوش الحدث القديم لأنه هو إلا في قتل واضح. الحيوانات اللي هي فيها مضرة.
0: واضح. أخت روضة سؤالها بخصوص الضماد أو الفاس ما هي تقول على الجرح يمنع صحة الوضوء عندما لا أزيلها لأن الجرح ينزف
1: لا هذه واضح هذه يسمى في الفقه تسمى المسح على الجبيرة
0: على الجبيرة
1: إيش معناها معناها كيف تغسل العضو كيف تجي على حد الجبيرة تمسحك من فوق.
0: نعم واضح.
1: إيش هنزيد نبولها وقتاش تنقض الوضوء نفرضها هي مسح الجبيرة وصليت وما زالت مش تصلي صلاة أخرى وقعدت تحاول لو كان هك الفاس ما تتنحى تطيح لها يتنقض الوضوء إذا ما تعاود
0: مرة أخرى. واضح.
1: فهمت.
0: واضح. أخت نورس بن حسين تدعوك سي محمد أنك تدعو لابن أختها بالنجاح في شهادة البكالوريوس إن شاء الله ربي ينجحهم جميعا.
1: نسأل الله تعالى له النجاح والفلاح ولكل يعني
0: الممتحنين
1: أبنائنا
0: الممتحنين إن شاء الله. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: مراد مطلوب. السلام عليكم.
0: أهلا بسي مراد تحياتي.
1: السلام.
0: مرحبا بك.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم
1: السلام. مرحبا.
5: عايش كيف الشيخ. والله سؤال حيابي هيك وقلقني عادي برشا على نتيجة الظلم تعرضت له معناه من شخص زميلي في العمل لمجرد شهادة حق في عمل معين شهادة حقه وعدم مشاركة في كي نقوله في في
0: في في بعض
5: المال في دوسي في دوسي كما نقوله فساد كما نقوله ما حبيتش ان نشارك فيه تعرضت للظلم قطع من منح
0: لا حول
5: ظلم كبير ظلم كبير وصل لدرجة انه حب يقطع لي رزقي معناتها هل يجوز من الدعاء على الظالم مع العلم اني صارت سوء تفاهم قبل سوء تفاهم قبل وانا بحب حتى انا اكبر منه مشيت قلت يجوز مسلم معناها يقعد شادد على مسلم معناها خلاها بالتهزاء ومرة اخرى حتى بعد المشكلة هذه كي حبي معناها سبب الضرب فما تدخلات ارفض تب الجلالة انا واحد من الناس كما اقول لك ستة شهور ما داش نمشي تسامح معناها فهمتي قهر كبير
0: سامحني انت في مؤسسة عمومية ولا خاصة
5: لا عمومية عمومية والاغرب من هذا معناها
0: والمؤسسة هذه خي ملكه هو يتصرف كما يحب
5: ما هو خاطر كما اقول هو عارف المباشر وبالرغم الحمد لله هو الحقيقة بدأت تظهر معناها حتى لي كي أنا ما حبيتش نصحتك الدوسي المعاين توا ظهرت حقيقتك الدوسي هذيك والناس الكل حتى اللي كان معاه بدا يكتشف
1: الحمد لله رب
5: العالمين أنا نسأل عليك خويا شكري
0: لا سعد لا سعد معك
5: أي نسي لا سعد سمحت
0: سمحت تفضل
5: معناها هل يجوز الدعاء وأنا راني ما نجمش نبرد معناها حاجة أقوى مني
0: واضح سي مراد واضح واضح
5: سؤال. بارك الله فيك
0: شكرا لك وربي ينصرك وينصر الحق
1: آمين
0: إن شاء الله.
1: الجواب الأول والمتبادر
0: نعم
1: يجوز للمظلوم أن يدعو على الظالم وقد دل على ذلك القرآن والسنة
0: نعم
1: في القرآن واضح قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم. يعني رخص الله تعالى للمظلوم أن يشكو ظالمه وأن يدعو عليه أي بقدر مظلمته ما يتجاوزش. وعن في الحديث المعروف اتقوا دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. والحديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. لكن الدعاء على الظالم عنده أحكام وعنده أداب. كيفاش؟ ألا يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما يزموش يدعوه يدعو بقطيعة الرحم بتاعه. لكن يلزم يعرف أن العفو والصبر أفضل في كثير من الأحيان لقوله تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى. ولذلك شو يقول العلماء؟ العلماء يقولوا المظلوم عنده ثلاث مراتب. الأولى أن يأخذ حقه هكا ولا أي أما يأخذ حقه كأن ما أخذش حقه. يدعو بمثل ما ظلم به ما يتجاوزش وهذا جائز واضح ولا وقال يقول اللهم اكفنيه بما شئت. ما تمشيش تدعي انت بحاجة هو عمل حاجة انت تدعي له بالموت اللي هي أقوى ولا تدعي له بقطيعة الرحم اللي هي أقوى.
0: تو سامحني في هذا المجال يعني بماذا سيدعو عليه؟
1: بما شئت خذ لي حقي بما شئت يا رب. يترك المشيئة لله ما يدعوش بالقتل
0: في نهاية مثلاً الأمر بالموت. أخوي مراد فوض أمرك لله
1: ما يلزمش الدعاء يتجاوز نوعية المظلمة.
0: واضح واضح.
1: ثم المرتب العلماء ما يقولوا عنده مراتب المظلوم. إما أن يأخذ حقه كان ما أخذهاش أن يدعو هاي في حدود ما ظلم هذا هو الجائز. أن يعفو وهذا أفضل. ما نجمش ما نجم فما بعض ناس يحسنون إلى من ظلم. لكن إذا كان الظالم متمادي في ظلمه وما ارتدع إلا بالعقوبة فلا حرج في الدعاء عليه بأن يكف الله شره. يا ربي كف عليه شره وخذ لي حقي منه كو من غير ما نتجاوزه نوعية الظلم.
0: واضح واضح شكرا.
1: وربي ظاهر الحق إن شاء الله.
0: المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
6: ألو أسلام ومرحبا سيدي الأسلام.
0: أهلا مرحبا تحياتي
6: شيخ الكريم. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: سي عبد الرحمن.
1: أيه
0: أهلا سي عبد الرحمن. نعم. نعم. مرحبا بيك سيدي كيف الحال؟
6: أسابكم الله
0: شكرا أجمعين. شكرا بارك الله فيك سي عبد الرحمن.
6: سيدي أكثر تدخلات يعني تنطلق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث اليوم أش يقول؟ المرأة لا ترى منها إلا وجهها وهكذا كفيها. السؤال هنا يا سيدي الغاية من وجهها وني مغضية أن الأنوث نذكرة هكا ولا
1: هاي
6: مطلوب تو تفسير بسيدي الشيخ يفسر لي وهكذا كفيها المقصود منهم شنو.
0: واضح سي عبد الرحمن.
1: شو ما فهمتش.
0: طيب سي عبد الرحمن.
1: سي عبد الرحمن شنو معناها
0: قال لك يجوز للمرأة أن تكشف الوجه والكفين.
1: إيه شو أنا مش مفهوم
0: بشوي. قال لك للوجه للتمييز. واضح واضح سي عبد الرحمن. قال لك بالنسبة للوجه هو للتمييز بين الرجل والمرأة باش يعرف ذيك امرأة أو رجل. وبالنسبة للكفين قال لك لما علاش فهمت السؤال. علاش تبين الكفين تبين الوجه باش نفرق بينها ونعرفوها هذيك امرأة ليست هاي. رجل والكفين لماذا الكفين
1: هون ظاهر عاد الكفين يا اخي توا الكفين ما بتاع الاستعمال اليومي الاستعمال اليومي وديما تستعمل فيه
0: وديما يستحق اليد بتاعو
1: باش تقعد ديما اليدين
0: مخفية
1: كما يقولوا للضرورة او للحاجة لأنها هي محتاجة باش تقعد ديما لابسة قفازة.
0: واضح
1: اي
0: والله سي عبد الرحمن.
1: سي عبد الرحمن لانها لكثره الاستعمال يعني فهمتني.
0: واضح سي عبد الرحمن.
6: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لك اللي تحب وقل راني نحبك
1: يعني راني يبارك فيك.
0: احبك الله الذي احببتنا فيه سي عبد الرحمن. شكرا بارك الله فيك.
6: بارك الله فيك.
0: المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا اهلا وسهلا.
7: الو عسلام.
0: اهلا وسهلا مرحبا بك.
7: جمعه
0: مبارك. مرحبا بك.
7: عايش بارك الله فيك. انا عايشه
0: مرحبا أخت عائشة. مرحبا بكل أهلينا مستمعين بالقصيبة. تفضلي.
7: عايش ربي يبارك لك يا حمادي. إن شاء الله عامكم مبارك. إن شاء الله كل عام
0: حين. أمين أمين يا
7: عايش. حصير ويني بالله سألت قالوا لي معناها الميت ربي يرحم الجميع ان شاء الله. قالوا معناها المراه لازمها تدفن معناها على الرجل على المراه والراجل تشد على المراه. الرجل على الرجل والمراه على المراه. حبيت نسال الشيخ في القول هذه وحبيت نقول حاجه اخرى في منور بكري جابد على الخياطات وقال معناها جارت خياطة حق ما عجبتناش الحقيقة احنا في الخدمة كل علقنا عليها نحبوها معناها ما يلزموش يكون هو كان قدوة يلزمه يكون قدوة معناها ناس كل تسمع فيه
0: اختي عايشة اختي عايشة سامحني بعد اذنك ما فهمتكش انت انتقلت من
7: حديثة السؤال هذيك وبعد حبيت نعلق على منور الشيخ منور مدين
0: انت تو مع الاسد العياري والشيخ محمد الشتيلي
7: اي نعرف اي اما اني حبيت نعلق على اني حبيت نسال السؤال هذيك وحبيت نقول على سي على الشيخ منور
0: الحصه السابقه يعني تحكي على الحصه السابقه
7: اللي سبق اي صحيح
0: شنو
7: جارت خياطه ومعناها من حق ما قبلناهاش احنا كنا خياطات وما قبلناهاش
0: حاشا وكل اختي الكريمه ان شاء الله به زاد اخواتنا وامهاتنا
1: باقي
0: هي كلمه العباره هذه طيب لابد
1: نرجع للسؤال الاول
0: سؤالها الاول هي قالت لك هل انه في الدفن يعني يدفن الرجل على الرجل يفتح القبر ويدفن عليه كان الرجل فقط ام النجم مثلا امراه ان يدفنوها على الرجل هكذا اختي الكريمه سؤالك
7: هكذا
0: واضح شكرا لك وبالنسبه للملاحظه الاخرى طيب نجمش نعتذر يعني بالنيابه وصلت الملاحظه وكو شكرا لك اختي الكريمه وتحيه لك وتحيه لكل زملائك والخياطين الكل تحيه ليهم وذوكم اخواتنا واماتنا وفخروسنا يا واضح سؤالك سؤالها يلا فهمت سؤال ولا
1: هي
0: في رجل نجم نفتحوها على
1: في يعني
0: ينجم يكون أزواج أو إخوة
1: مش شوية ساعة
0: أي تفضل
1: معناها تقصد مش ألا مش يهبطها للقبر
0: يدفن في في مكانه سي محمد
1: أي
0: قبر لرجل النجم بعد سنوات بطبيعة الحال يعني في سنوات معينة قبل فتحه النجم بعدها أن ندفنوا فيه امرأة ولا
1: ليه عاد ما نوليو نعيو نعيو في معناها حسب ال حسب القرابة يعني ما فماش
0: يعني ابن عم مع بنت عمه لا مثلا العائلة الموسعة نجم ولا كان الإخوة فقط
1: هو الأصل
0: هاي.
1: الأصل أن كل ميت يدفن في قبر وحده إلا للضرورة هكا ولا الحاجة ولا المكان
0: ضيق أي مكان ضيق يلا
1: إذا كان احتاجوا حتى باش يدفنوا الراجل مع امراه في قبر واحد
0: نعم
1: فوق ايش قالوا ما يتحطش هكا على هكا يحطوا يعملوا بيناتهم حاجز من تراب في داخل القبر للحرمه فهمتني اما هكا هو في الاصل هو القبر هكايا راهو مشروع للميت هو ملك للميت فهمتني تو اذا كان زالت الاثار نتاعه وما لقاو فيه حد شيء وما كذا لكذاك
0: يمكن استعماله مره اخرى
1: في الاصل من غير حاجه ما نحتاجوش اذا دعت الحاجه باش ندفنوهم لكن يعملوا بيناتهم حاجز
0: ترابي
1: يحطوا
0: حتى وان كانت العلاقه بعيده نوعا ما مش علاقه قرابه
1: اي بطبيعه
0: هو يلزم كل علاقة قرابة
1: هو سؤاله في المطلق في المطلق
0: واضح
1: فهمتني
0: ناخذ المكالمة الهاتفية
1: اما بطبيعة الحال اذا كانوا هما زوجين ما مش حطوا بيناتهم
0: واضح طيب المكالمة الهاتفية الموالي الو مرحبا اهلا
8: وسهلا
0: اهلا وسهلا مرحبا بك
8: اهلا عسيمة وينكم لباس
0: الحمد لله لباس انت
8: لماذا معكم اني نحب اذا
0: شكرا بارك الله فيك شكرا بارك الله فيك
1: ايوا شختنا
8: اني حبيت نسال بربي على الحرب اللي في غزه قالوا ما توفى الحرب اللي في غزه انما توفى الدنيا ما فهمتش يعني زعما صحيحه زي ما ارتبط بالدنيا معناها
0: ذكرني باسم الكريم اختي الكريم
8: يعني ايه من سوسه
0: قديش عمرك يا
8: طنط
0: اي واضح يلا سؤالها بخصوص لا لان يلا لانه الصوت يعني بتاع صوت طفولي هكا صوت طفولي جدا طيب يلا يا رب يعطيك العمر إن شاء الله كامل العمر إن شاء الله بالنجاح والتوفيق.
8: وحبيت نسأل سؤال ثاني.
0: أي سؤالك الثاني
8: بخصوص الموت.
0: الموت
8: الموت هل الإنسان يدفن بعد ما يمشي معناه يحل عينيه في القبر يشوف معناه يتحاسب كيف معناه قلت عذاب القبر موجود معناه ربي خلقنا باش يعذبنا في القبر دائما.
0: واضح أختي الكريمة شكرا لك. طيب سؤالها السؤال الأول تتحدث بعد ذلك عن حياة البرزخ يعني وهذا يحب لها يمكن حصة كاملة يمكن على حياة البرزخ. سؤالها الأول بخصوص وخرجت أعتقد هذه مثل هذه المقولات يعني أنه نهاية حرب غزة هي إعلان عن نهاية العالم وما إلى ربطها يعني ببعض الأحداث وبعض المفاهيم.
1: أختي الكريمة نهاية العالم ليست مرتبطة بمعركة من المعارك ولكنها مرتبطة بأجل
0: لا يعلمه إلا الله
1: وكما أن أجل كل إنسان لا يعلمه إلا الله وأجل كل أمة لا يعلمه إلا الله وأجل الدنيا كلها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا حرب غزة ولا حرب مضيق هرمز ولا حرب كرواتيا ولا أي حرب بعدها هي مشتوفة الدنيا لأن الحياة كلها ابتلاء كلها ابتلاء بحول الله تعالى ولكن فما أحاديث بتاع علامات الساعة يتحدثوا عليها
0: فما العلامات الكبرى والعلامات الصغرى
1: أي هو ما تنتهي الدنيا يا أختي الكريمة إلا ما يعود فترة من فترات ويعود فيها السلم ويعود فيها الأمان
0: يعني فما علامات
1: علامات الصورة هي كثرة الفتن
0: نعم. طيب شكرا
1: بخصوص العذاب القبر,
0: العذاب القبر.
1: أختي الكريمة ربي خلقنا إما باش ينعمنا إذا أحسننا واستقمنا ولا باش يعذبنا إذا كان ما استقمناش في القبر حياة برزخية مش كل إنسان مش يعذب في القبر اللي هو به هنا في الدنيا إن شاء الله تكون أنت وأنا وجميع مستمعين منهم القبر يولي نعيم واللي هو مجرم وفاسد وبيه وعليه وعليه القبر يولي جحيم.
0: واضح
1: أختي الكريمة مش خلقنا باش يعذبنا في القبر خلقنا باش يبتلينا يا أما ينعمنا ونعيشه في وحياتنا في البرزخ في القبر تكون باهية خير من حياتنا في هنا وهذا نتعذبه ونسأل الله نسأل الله تعالى أن يكون قبره أن تكون قبورنا روضة من رياض
0: الجنة.
1: الجنة.
0: شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشيوي تحية لكل المستمعين والمتابعين تحية لهم جميعا أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم ولطفي المكي في إخراج الحصة التقنية هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي نجل عطية في الإشراف على الإخراج المرئي والبث الرقمي فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيار دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: إشهار بقصر المعرض بالساحل معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان صالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا، وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا، فأتم بهم على المؤمنين نعمته السابغة، وأقام بهم على المعاندين حجته البالغة، فنصب الدليل وأنار السبيل وشف الغليل وأزاح العلة عن كل قلب عليل. والصلاة والسلام على محمد عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين ويقينا للموقنين وحسرة على الكافرين. اللهم يا راحم يا رحيم يا رحمن، يا منزل القرآن، يا من تفضل علينا بالجود والإحسان، يا من لا يعجزه في السماوات والأرض إنس ولا جان، يا مبدع الموجودات في عالم الإمكان، يا من عنده كل شيء بميزان وحسبان، يا خالق المكان ولا يسعه المكان، يا خالق الزمان ولا يحويه الزمان. اللهم إنا دخلنا بآثام وفيرة وأقبلنا بذنوب غفيرة وجئنا بسيئات كثيرة وبعبادات في حقك يسيرة، فاغفر لنا قليل والكثير وامحو من ذنوبنا العظيم والحقير. فاللهم يا راحم يا رحيم يا رحمن، يا مجيب السائلين، يا قابل التوبة من التائبين، يا ملجأ الخائفين، ويا غياث المستغيثين.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. في النشرة نتابع افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير. بلدية المنستير تنطلق في العمل برفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال مع وضع الكبلات. أهالي كدوة الشعير بمعتمدية الفحص يعبرون عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار. إلى تفاصيل الأنباء. في إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، تم اليوم افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنستير ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة. مستشارة المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية فاتن مخلوف، وأكثر تفاصيل في ميكروفون آمنة الغزال.
1: اليوم جينا باش نواكبوا فعاليات تدشين دار الخدمات الرقمية بعمير الحجاج وبقالطة. السيبل نتاعنا هو المواطنين اللي هما موجودين في مناطق فيها غياب على الخدمات الإدارية اللي هي بحدها بعضهم. المشروع هذا يوفر 26 خدمة تنتمي لسبعة هياكل عمومية. عنا ثلاثة لترواكيس، صناديق ثلاثة، سينخ بي اس، سين اس اس، لكنام، وعنا تونيزي تيليكوم، ستيك والسونيت، وعنا حصريا خدمة الهوية الرقمية اللي تصديها وزارة التكنولوجيا الاتصال. دور الخدمات الرقمية دي بروجي عنا أكثر من عامين ونص نخدم عليه. المشروع هذا يضم 34 دار خدمات رقمية تغطي 21 ولاية على كامل تراب الجمهورية التونسية. وبالنسبة لولاية المنستير تحديدا وقع افتتاح دفعة الأولى الخمسة لدور خدمات النموذجية بما فيهم الوردانيين.
0: الأحداث الجديد سيوفر 26 خدمة إدارية مجمعة لسبعة هياكل عمومية من بينها الهوية الرقمية، وهو من شأنه أن ييسر الولوج إلى هذه الخدمات.
2: احنا في عميرة والمناطق المجاورة نتكبدوا عناء التنقل للمكنين او للسرهلال او الى المستير لطلب الخدمات. ده الخدمات هذه مش تكون معناها فرصة للمواطن انه معاش يتنقل برشا انه يقضي شهره لهنا.
3: الحمد لله ولا عندنا مركز كما هكا ما بين البقالطة وعميرة الحجاج، وهذا شيء بشر بالخير. رتحنا مشي وجاي برشا الكنام، مشي التليكوم، مشي الأورانج.
4: احنا نبارك الخطوة هذه الباهية، لكن احنا عندنا مشكل في البريد. البريد احنا هنا في المنطقة يخدم نص النهار. احنا ماذا بينا يغيروا في الكاتيجوري نتاع البوستة، على خاطر مكتب الخدمات هذا مربوط بالبوستة في الإدينار، معناها ما تنجمش تقضي شهرك بالإدينار في حين اللي البوستة احنا تسكر نص النهار.
0: انطلقت بلدية المنستير أمس في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال مع وضع الكبلات. وأوضحت البلدية أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة. محمود بنواس مدير النظافة ببلدية المنستير والتفاصيل.
5: الفترة الصيفية معناها تتكاثر الوافدين على مدينة المنستير، لذلك معناها ارتأت بلدية المنستير وأنه في إطار تنظيمها لحركة المرور وأنه ترجع معناها عمل الشاحنة الرافعة بطبيعة الحال حسب ضوابط وحسب كل شروط مخدومة، معناها حسب التدخلات الميدانية وحسب الدراسات الميدانية اللي قامت بها بلدية المنستير بمعية برشة مختصين منهم بطبيعة الحال السلطة الأمنية. عندنا كل شروط تتماشى وخاصية مدينة المنستير وخصوصية كل شارع وكل نهج، وبالتالي معناها ما على المواطن وما على الوافدين على مدينة المنستير وكذلك متساكن مدينة المنستير بطبيعة الحال الالتزام بقانون الطرقات، الالتزام بالأماكن المخصصة ليقوف السيارة نتاعهم ورفض السيارة نتاعهم. المأوي موجودة، ربما معناها فما مأوي خاصة، فما مأوي عمومية كما المأوى بجانب معناها السوق المركزية خلف إذاعة المنستير، كذلك قصر العلوم، كذلك مأوى بلدية المنستير، وكذلك على مستوى سور المدينة ومحكمة الاستئناف ووين الدار الشعب، يعني كامل محيط سور المدينة.
0: إلى ولاية زغوان، حيث عبر عدد من المواطنين بمنطقة كدوة الشعير بمعتمدية الفحص عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار مما ساهم في تضرر عدد منها. الزميلة حنان العباسي زارت المنطقة وعادت نقل التالية.
6: حيرة تملأ عيون الفلاحين هنا منطقة كدوة الشعير بمعتمدية الفحص التي يعيش عدد من فلاحيها حالة ذعر وخوف بسبب الأمراض التي تتهدد مشيتهم جراء تأخر حملات التلقيح بالمنطقة.
7: نعشيت متاعنا أنهرتها نمكح والله في حالة قلنا باش يجوا يلقحونها ما جونيش ما ثماش تلقيح. كان عندنا 20 بقر أنا ثماشي مي وما ثماشي ومرت وبعنا والحليب كنا والله كنا نبيعوا في الحليب وكنا قايمين برواحنا كنا واحدة منهم يا قريب تولد فزيت صباحنا قام ملوحة منفوخة هك أزيد طيشت بيجوا يلقحونا قوموا يعاونونا قوموا بالواجب تاعهم
8: نمشوا لهم قداش المرة نمشوا لهم على التلقيح أتو نجوكم أتو نجوكم خيرتها مرة مشيت لهم قال لي ما ثماش
9: جيت برشا مرات وقالوا لي برا تو نجوك وما ثماش حتى حال حاجة واحدة نطلبوها ديما يتفقدونا يجيتوا لنا على الساعة هكا وقت الساعة الدنيا سخونة يمرض هذا ماخذ ب 42 دينار وندق فيه بروحي ما نعرفش هكاك على نيت ربي.
6: من جانبه أكد لنا رئيس دائرة الإنتاج الحيواني بولاية زغوان مراد جعفورة أكد أن حملات التلقيح بمنطقة كدوة الشعير ستنطلق خلال الأيام القليلة القادمة وفق رزنامة خاصة تم تحديدها مع المصالح البيطرية. حنان العباسي، الفحص، إذاعة المناستير.
0: في بقية أنبائنا، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة المعاملة للمسنين، أشرفت وزيرة المرأة على أشغال الندوة العلمية الوطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة كبار السن. عميد العماري مدير إدارة كبار السن بوزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن تحدث بأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نجاة حسن.
10: عندنا العديد من الآليات، الفرق المتنقلة اللي هي آلية من آليات تقديم خدمات القرب لكبارنا في الجهة، لأن نحن الوضع الطبيعي والوضع الآمن لكبير السن هو في محيط الأسري. صحيح نحن كوزارة عندنا مؤسسات رعاية، وبالمناسبة نحن تم في إطار مراجعة المنظومة التشريعية وتكييفها مع الواقع أنهينا وضع قانون لكبار السن باش يقع عرضه في أقرب الأجال. تمت مراجعة مؤسسات رعاية كبار السن، ركزنا على خدمات الجودة مواصفات إشهادية باش يقع تعميم على كافة مؤسسات الرعاية تويك نخدموا على منظومة إشهاد هاج دوزيس اللي هي باش تكون الأولى في الأفريقا. وعندنا خدمات ما يسمى برنامج الإداء العائلي لكبار السن، الدولة تسند منحة وقع ترفيحها ولت في 350 دينار تسندوا للكافل. احنا تو في حدود 300 تقريبا و50 مسن تفعوا بهذا البرنامج، مع نهاية 2026 العدد تقريبا 100 مطلب إن شاء الله باش نوصلوا نتجاوز ال 420-430 مع موفى سنة 2026، إلى جانب تدعيم برامج خدمات نوادي كبار السن. مبدئيا نحن عندنا تو 25 مؤسسة عام وخاص، ولكن بالنسبة لنا نخدم تو لتجويد كراسات الشروط للفرق المتنقله ولنوادي كبار السن للتشجيع، لانه قطاع واعد وباش نشجعوا على الاستثمار في هذا المجال، ولاحظنا انه ثم العديد من الطلبات في هذا المجال.
0: سجلت جامعة تونس المنار إنجازا أكاديميا بارزا على الصعيدين الوطني والدولي بعد تحقيقها نتائج متميزة في تصنيف عالمي مرموق، مؤكدة بذلك مكانتها كواحدة من أبرز مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي وطنيا وإقليميا. معز شفرة رئيس جامعة تونس المنار والتفاصيل.
11: القياس هذايا هو الإجمالي، نحن في جامعة تونس منار خدمنا على القياس باي سبجكت هو بالتخصصات، وتميزنا في 14 تخصص، وهذاك علاش قدمنا نحن المرة هذه كنا في 800 وفي 700 تحصلنا على المرتبة 655 عالميا ضمن أفضل الجامعات في العالم. كيف نقول 655؟ رانا ديما نرجع العدد الجملي للجامعات هو 33

0: دوليا، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع موقع أكسيوس بأنه لولا تدخل واشنطن لكانت إسرائيل قد سحقت، مضيفا بأن علاقته بنتنياهو جيدة وأنه يتعين عليه أن يتعقل بعض الشيء. ترامب أكد أنه سيكون قادرا على منع إسرائيل من مهاجمة لبنان. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. بلدية المنستير تنطلق في العمل برفع السيارات المخالفة باستعمال الرافعة الشنغال مع وضع الكبالات. أهلي قدوة الشهير بمعتمدية الفحص يعبرون عن استيائهم من تأخر حملات التلقيح لقطيع الأغنام والأبقار. حكيم صنبولي يأتيكم بعد قليل بآخر أخبار الرياضة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ديما
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
4: مرحبا بالجميع، ثاني موعد رياضي على موجات إذاعة المنستير. نبدأ بالمونديال اليوم، الموعد مع جولة ثانية في المجموعة الثالثة والمجموعة الرابعة في البرنامج. المجموعة الرابعة، الولايات المتحدة أستراليا الساعة الثامنة، وانطلاق من الساعة الرابعة صباحا تركيا الباراغواي. نذكر الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الانتصار الثاني بعد فوز في المباراة الأولى بأربع أهداف مقابل هدف ضد المنتخب الباراغواي، أكيد مباراة مهمة للترشح للدور 32 بالنسبة لكأس العالم 26. في المقابل، الأنظار باش تتجه للمنتخب المغربي بعد المردود المتميز اللي قدمه ضد المنتخب البرازيلي، وكان تعادل 1-1 لمباراة مهمة للمنتخب المغربي. الانطلاق من الساعة 11 متاع الليل في المقابل البرازيل ضد هايتي، البرازيل تبحث على أول انتصار في المونديال بعد ما تعادل كما قلت ضد المنتخب المغربي 1-1. البارحة تعرفنا على أول منتخب ترشح للدور 32، المنتخب المكسيكي اللي حقق انتصار مهم أمام الفريق كوريا الجنوبية بهدف مقابل صفر، هدف لويس رومو في الدقيقة 50. في المقابل، في نفس المجموعة، الجنوب أفريقيا تعادلت مع الجمهورية التشيك 1-1، وسجلنا الترتيب في المجموعة الأولى. كما قلت، المكسيك في المركز الأول 6 نقاط يضمن ترشحه للدور 32، المركز الثاني كوريا الجنوبية 3 نقاط، والمركز الثالث والرابع كوريا لجمهورية التشيك وأيضا لجمهورية أفريقيا وجنوب أفريقيا بنقطة واحدة. البارح هزيمة مذلة للفريق القطري والمنتخب القطري كانت ضد المنتخب الكندا، وأول انتصار يحققه منتخب الكندا في كأس العالم يكون أمام منتخب قطر بستة أهداف كاملة، 6-0، وسجلنا زوز إقصاءات للمنتخب القطري لحمان الأمين في الدقيقة 32 وأسيم عمر في الدقيقة 54، 6-0 للمنتخب كندا. في المقابل، السويسرا كانت فازت فوز مهم أمام بوسنا والهرسك بأربع أهداف مقابل هدف، وأيضا سجلنا إقصاء لإرمين ماهيش لبوسنا والهرسك في أو طريق في الدقيقة 80، وهذا ثالث إقصاء في الجولة الثانية وسادس إقصاء في مجموعة كأس العالم. ذكركم الترتيب بالنسبة للمجموعة الثانية بعد نهاية الجولة الثانية، كندا والسويسرا في المركز الأول برصيد 4 نقاط، في المقابل في المركز الثالث والرابع البوسنة

والهرسك وقطر برصيد نقطة واحدة. المنتخب الوطني التونسي يواصل في استعداداته للمباراة الثانية ضد المنتخب الياباني، ونذكر المباراة رقم 1000 في كأس العالم باش تكون مخصصة للطاقم التحكيم للمباراة هذه. وأكيد المنتخب الوطني التونسي عدة تغييرات مع المدرب إيرفي رانار المدرب الفرنسي، ننتظر وجه آخر للمنتخب الوطني التونسي. ذكر المباراة في فجر يوم الأحد انطلاقا من الساعة 5 صباحا، والنقل المباشر باش يكون على موجات إذاعة المنستير. ونختم بالكرة خارج البطولة العالم، ونحكيه على ملك الميلادي. نادي الميناء العراقي يتعاقد مع ملك الميلادي المدافع السابق لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري، بعد كان قريب برشا للتعاقد مع فريق الترجي، خير التعاقد مع فريق الميناء العراقي. نقطة نهاية سبورانفو، شيء طيب للجميع، إلى اللقاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، وحمدا لله وبه نستعين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونلتقي مجددا بفضل الله تعالى ومنه وجوده وكرمه مع برنامجنا قواعد التلاوة وأحكام التجويد. ونواصل اليوم بإذن الله تعالى مع اللامات السواكن. فبعد أن ذكرنا في الحلقة الماضية لام التعريف، نتوقف اليوم مع لام الفعل. فنقول بداية، يمكن أن تأتي لام الفعل في وسط الكلمة أو في طرف الكلمة، يعني الأفعال التي تحتوي على حرف اللام الساكنة يمكن أن تكون اللام في هذا الفعل في وسط الكلمة أو في طرفها، يعني في آخرها. فإذا جاءت اللام في وسط الكلمة فليس لها إلا حكم واحد، وهو الإظهار، لأنه وكما هو معلوم الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين عن بعضهما. وتأتي هذه الحالة مع الفعل بصيغة الماضي أو المضارع أو الأمر، كما في قول الله تعالى: أنزلنا، اللام ساكنة في وسط الكلمة، يلمزون في المضارع، اللام ساكنة، سلهم يعني في الأمر. هذه الحالة الأولى دائما يكون فيها الإظهار كما سبق أن بينا، لأن الإدغام لا يكون إلا بين كلمتين منفصلتين. الحالة الثانية، إذا جاءت اللام في طرف الكلمة يعني في آخر الكلمة فلها حكمان، إما الإدغام أو الإظهار، وهي لا تأتي إلا في الأفعال التي تكون في صيغة المضارع أو صيغة الأمر. نبدأ مع حالة الإدغام. فلام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف لام أو حرف راء، مثال ذلك قول الله تعالى: فلا تقل لهما أف. فلا تقل، عندنا لام ساكنة في آخر الفعل اللي هو في صيغة الأمر، تقل، لا تقل، ثم لهما، اللام الأولى ساكنة والثانية مفتوحة. فلام الفعل الساكنة أتت متطرفة في آخر الكلمة وأتى بعدها حرف اللام المتحرك، إذن تدغم لام الفعل الساكنة في لام لهما، ويحذف السكون من فوق لام الفعل ويتم تشديد اللام الثانية، وذلك للدلالة على الإدغام، فتقرأ لاما واحدة مشددة ولا يتم الفصل بين اللامين. فلا نقول في هذه الحالة فلا تقل لهما، فلا تقل لهما، وإنما نقول فلا تقل لهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. مثال حرف الراء قول الله تعالى: قل ربي، قل ربي. هنا اللام جاءت في الفعل ساكنة متطرفة، قل، بعدها جاء حرف الراء ربي. هنا نقوم بإدغام اللام في الراء ونحذف السكون من فوق اللام ونقوم بتشديد الراء للدلالة على الإدغام، فلا نقرأ بهذا الشكل قل ربي، قل ربي، وإنما تقرأ قل ربي، قل ربي. أزلنا السكون من فوق اللام وأدغمنا اللام في الراء ووضعنا الشدة فوق الراء، فقلنا قل ربي. إذن لام الفعل المتطرفة تدغم إذا جاء بعدها حرف اللام أو حرف الراء، هذا بالنسبة للإدغام. أما حالة الإظهار فيكون إظهار لام الفعل المتطرفة إذا جاءت بعدها باقي الحروف الهجائية، كل الحروف الهجائية ما عدا حرفي اللام والراء، ولا يكون الإظهار إلا مع فعل المضارع أو الأمر. أمثلة ذلك قول الله تعالى: قل من، قل من، سل بني إسرائيل، سل بني إسرائيل، قل عسى، قل عسى. وخلاصة القول أيها الأحبة أن لام الفعل تدغم في حالة واحدة، وهي إذا أتت متطرفة وبعدها حرف اللام أو حرف الراء. أما إذا أتت في وسط الكلمة أو جاءت متطرفة وبعدها أي حرف من حروف الهجاء باستثناء اللام والراء فيكون حكمها الإظهار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وعلى أمل اللقاء بكم مجددا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قواعد تلاوة القرآن الكريم وأحكام الترتيل.
2: ورتل القرآن ترتيلا.
1: قواعد التلاوة مع الأستاذ عماد حسين.

0: شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم. من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم لتدبر معا إحدى وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم. أعزائي المستمعين، لقد جمع الله جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم بديع الكلم وجوامع الوصايا وأكمل القول وأتمه وأحسنه، ومن كان ذا صلة وثيقة بالسنة وهدى خير العباد صلوات الله وسلامه عليه فاز في دنياه وأخراه. وهذه أعزائي المستمعين وقفة مع وصية وجيزة وموعظة بليغة مأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم جمعت الخير كله. ففي مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عظني وأوجز. وفي رواية: علمني وأوجز. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قمت لصلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع اليأس مما في يد الناس. وهو حديث حسن بما له من شواهد. فقد جمع هذا الحديث العظيم ثلاث وصايا عظيمة جمعت الخير كله، من فهمها وعمل بها حاز الخير كله في دنياه وأخراه. الوصية الأولى وصية بالصلاة والعناية بها وحسن أدائها، والوصية الثانية وصية بحفظ اللسان وصيانته، والوصية الثالثة دعوة إلى القناعة وتعلق القلب بالله وحده. ولنقف في هذه الحصة على الوصية الأولى، وفيها قد دعا نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من قام في صلاته، أي شرع فيها، أن يصلي صلاة مودع. ومن المعلوم لدى الجميع أن المودع يستقصي في الأقوال والأفعال ما لا يستقصي غيره، وهذا معروف في أسفار الناس وتنقلاتهم. فمن ينتقل من بلد على أمل العودة له ليس شأنه كشأن من ينتقل منه على أمل عدم العودة إليه. فالمودع يستقصي ما لا يستقصي غيره، فإذا صلى العبد صلاته مستحضرا أنها صلاته الأخيرة وأنه لن يصلي غيرها، جد واجتهد فيها وأحسن في أدائها وأتقن ركوعها وسجودها وواجباتها ومستحباتها، ولهذا ينبغي على عبد الله المؤمن أن يستحضر هذه الوصية في كل صلاة يصليها، يصلي صلاته صلاة مودع يستشعر من خلالها أنها الصلاة الأخيرة وأنه لن يصلي بعدها، فإذا استشعر ذلك دعاه هذا الاستشعار إلى حسن الأداء وتمام الإتقان. ومن أحسن في صلاته ساقته إلى كل خير وفضيلة، ونهته عن كل شر ورذيلة، وعمر قلبه بالإيمان وذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته، وكانت صلاته قرة عين له وراحة وأنسا وسعادة. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة لنواصل شرح الوصية الثانية من هذه الوصايا الثلاث العظيمة. فإلى اللقاء، مع تحيات زميلي خالد الشرفي. فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: الشهر
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفط ديبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. أعلنت شركة ميتا عن إضافة ميزة جديدة إلى تطبيق واتساب تتيح للمستخدمين إجراء محادثات أكثر خصوصية من مساعدها الذكي ميتا AI، في خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في داخل التطبيق بشكل آمن ومباشر. وتجي الخطوة هذه في وقت تزيد فيه المخاوف المتعلقة بخصوصية البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى الشركة إلى تقديم وضع جديد يعرف باسم لانكونيتو تشات، يتيح للمستخدمين التفاعل مع الذكاء الاصطناعي دون حفظ أي بيانات بعد انتهاء الجلسة. ووفقا لشركة ميتا، فإن الوضع الجديد باش يسمح ببدء محادثة مؤقتة مع ميتا AI لا يتم فيها تخزين الرسائل، حيث تختفي تلقائيا بمجرد إغلاق الدردشة أو قفل الهاتف. وتأكد الشركة أن المحادثات هذه لا تحفظ على الخوادم متاحة، ولا يمكن حتى لشركة ميتا الوصول إلى محتواها، كما يتم فقدان السياق بالكامل بعد انتهاء الجلسة، ما يجعل كل محادثة جديدة مستقلة تمام. ورغم الترويج إلى أن هذه الميزة آمنة، تثير الشركة جدلا متجددا حول سياسات الخوصصة، خاصة في ظل قضايا سابقة تتعلق باستخدام بيانات تدريب الذكاء الاصطناعي. وكانت ميتا قد واجهت دعاوي قضائية من ناشرين عالميين اتهموها باستخدام محتوى محمي بحقوق النشر لتدريب النماذج متاحة اللغوية، إلى جانب انتقادات تتعلق بسلامة بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ نفط ديبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بين بلاش. اللعبة غير مزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
5: من إذاعة المنستير نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت مؤسسة روسكي مير الروسية خلال حفل انتظم بالمناسبة عن تسليمها هبة إلى 18 معهدا ثانويا تونسيا تدرس فيها اللغة الروسية باعتبارها مادة اختيارية، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات المنتظمة بمناسبة الذكرى 70 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وروسيا، وفق ما جاء في بلاغ للسفارة الروسية بتونس. شهدت صادرات تونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشا ملحوظا خلال السنة المنقضية، إذ بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 24 و2000، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. تنتظم يوم 26 من جوان الجاري بالعاصمة ورشة دولية مخصصة لقطاع السيارات في تونس، وذلك على هامش الدورة 22 من منتدى تونس للاستثمار 2026، والمنتظم من 25 إلى 26 من جوان الجاري بمشاركة صانعي القرار وممثلين عن المؤسسات الصناعية والناشئة ومراكز البحث والتطوير. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة بتونس الملتقى الوطني للتكوين المهني لهذا العام، تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، حسب بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. قامت وحدات الحماية المدنية خلال 24 ساعة الماضية ب 557 تدخلا، من بينها 103 عمليات إطفاء الحرائق، وفق ما نشر اليوم على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الحماية المدنية على منصة فيسبوك. ختاما، ينظم مكتب المهندسات بعمادة المهندسين التونسيين تظاهرة احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المهندسة يوم السبت 20 من جوان الجاري بمقر العمادة. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق

الطريق حذر الموت، والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف

يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون.

سواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال

كيف؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

تذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم

وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده

0: الرحيم. صدق الله مولانا العظيم.
1: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بصفاقس بإمامة الشيخ ناجي أبو قدرة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين عالم الغيب والشهادة وهو العزيز الحكيم نحمده سبحانه وتعالى وبه نستعين ونستهديه جل وعلا ونتوب إليه ونستغفره وهو الغفور الرحيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومصطفاه وحبيبه أرسله كافة للناس ورحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتأهبوا عباد الله تأهبوا للعرض الأكبر على الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأن نقدم لأنفسنا أعمالا صالحة مباركة تبيض بها وجوهنا يوم نلقاه عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يحبب إلينا الإيمان ويزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الفسوق والعصيان ويجعلنا من الراشدين اللهم آمين يا رب العالمين أما بعد يقول الله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على كل شيء على كل صغير وعلى كل كبير فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وأصحاب العقول السليمة والقلوب الواعية يستعدون ليوم الحساب بمحاسبة أنفسهم يقول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون الآية تحث على التقوى وعلى محاسبة النفس وتذكر بأن الله يعلم الكبيرة والصغيرة وسيحاسب عليها عمر الفاروق رضي الله عنه قال أيها الناس حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتهيئوا للعرض الأكبر استعدوا ليوم القيامة يوم تعرضون على الله سبحانه وتعالى للحساب والجزاء ويقول عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الفضيل بن عياض يقول من حاسب نفسه قبل أن يحاسب خف في القيامة حسابه لحب يضمن لنفسه تخفيف وطأة وهول وصعوبة الحساب فليستعد لذلك من الآن وليبدأ هو بمحاسبة نفسه قبل أن يحاسب فينبغي للعاقل أن يكون له من حين لآخر ساعة يحاسب فيها نفسه لأن الأمر الذي سيحاسب فيه نفسه وهو طاعة الله أو عصيانه مرضاة الله أم إغضابه هذا الأمر يتعلق بسعادة أبدية أو شقاوة أبدية حفظنا الله وإياكم من الثانية وأنعم علينا بالأولى بسعادة أبدية لا تنتهي ولابد أن يكون العبد ليكون في مستوى محاسبة النفس لابد أن يكون من المتقين يعني يخشى الله سبحانه وتعالى لأنه لولا ذلك لما فكر في محاسبة نفسه
ومن هنا إذا أراد العبد أن يحاسب نفسه سيبدأ بأن يوازن بين ما أنعم الله به علينا من نعم، من عافية، من أمن، من ستر، من غنى، يوازن بين ذلك وبين ما يصدر عن العباد من معاصي ومن ذنوب. آنذاك يظهر له أن الأمر فيه تفاوت كبير بين نعم كثيرة لا تحصى وبين رد من العبد بعدم الشكر وبالمعصية، فيعلم آنذاك أنه قد زل وليس أمامه إلا أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان العبد تفطن لهذا فإنه سيعرف قدر نفسه، حتى لا يظن الواحد منا أنه قد حقق الصلاح والتقوى. كل منا خطاء، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ومن لا يعترف بخطائه فإنه لن يتوب منه ولن يصلح حاله. ولهذا العبد إذا حاسب نفسه قبل أن يحاسب في الآخرة فإنه سيتفطن إلى ما يوجد في سلوكه وفي أعماله من تقصير. إخوتي الكرام، ينتظر من المؤمن أن يحاسب نفسه فيسألها: هل ظلمت أحدا من عباد الله سبحانه وتعالى؟ هل ظلمت نفسك فألقيت بها فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ هل أذيت مخلوقا من مخلوقات الله سبحانه؟ هل قصرت في طاعة الله سبحانه وتعالى؟ هل كان كسبك يا نفسي حلالا طيبا أم عكس ذلك؟ هل أنفقت ما أنعم الله به علي فيما يرضي الله أم فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ والمؤمنون أيها المؤمنون كلما أذنبوا وأساءوا استغفروا ورجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الغفار الذي لا يغفر الذنوب غيره. قال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لم يواصلوا فيما أخطأوا به، لم يواصلوا في معصية الله سبحانه وتعالى، لم يصروا. ولكن الاستغفار أيها المؤمنون ليس للعاصين فقط، بل أيضا لمن أطاع الله. لأن المطيع المصلي مثلا بعد أن يتم الصلاة بخشوع واطمئنان يستغفر لربه سبحانه وتعالى من كل نقص ومن كل زلل يمكن أن يكون قد وقع فيه وهو يصلي. وهكذا كل طاعة، كل عمل في مرضاة الله سبحانه وتعالى نحرص على حسن أداء العمل وعلى أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، ثم نستغفر الله إن كان هناك خلل أو كان هناك تقصير. في هذا الإطار، إطار تنبيه النفس من الغفلة ومحاسبتها قبل يوم الحساب، التابعي الربيع بن خثيم حفر في بيته حفرة، وكلما لاحظ أن نفسه أقبلت على الدنيا ونسيت الآخرة ووقعت في الغفلة ينزل في تلك الحفرة وكأنه قد نزل في قبره ويصيح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ثم يصعد من الحفرة ويقول: يا نفس، كنت تطلبين أن ترجعي إلى الدنيا لتعملي صالحا، فها أنت في الدنيا لم تموتي، فالأمر مجرد تنبيه، ها أنت في الدنيا فاعملي صالحا. فلننتبه أيها الإخوة الكرام، نحن في الدنيا ومجال العمل ما زال، فلننتبه لذلك ولنعمل صالحا قبل أن يفوت الأوان. إبراهيم التيمي قال: مثلت نفسي في الجنة آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأطوف في وديانها، ثم مثلت نفسي في النار والعياذ بالله آكل من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها. ف
ثم قلت، وقاعد يحاسب في روحه ينبه في نفسه، ثم قلت يا نفس أي دار تريدين هذه أم تلك؟ فقالت النفس أعود إلى الدنيا فأعمل صالحا كي أنال الجنة. فقلت يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي، يا نفسي ها أنت في الدنيا فاعملي. أيها المؤمنون الكرام، آيات في كتاب الله سبحانه وتعالى أدعوكم لنتدبرها. يقول عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا تنبيه من رب العالمين إلى أن كل عمل مسجل علينا، مكتوب في صحائفنا، والملائكة يعلمون كل ما يصدر منا. وقال سبحانه وتعالى وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. كنا نسجل عليكم أعمالكم، وهذا كتابكم قد سجلت فيه أعمالكم، يومها تحاسبون على أو عن كل عمل قمتم به. الله سبحانه وتعالى يقول في آية أخرى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل ما يصدر منك يا عبد الله من قول فإن هناك من يراقبك من الملائكة ويسجل عملك. في آية أخرى يقول سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال عز وجل ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. من أذنب يخشى مما في كتابه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. مفلت شيء، كل شيء مسجل، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا كانت أعمالك قد سجلت عليك، ما هيش أعمال غيرك، مش ربي ماشي حاسبك على اللي ما عملتوش، لا يظلم الله أحدا. ولهذا أنت من يتحمل مسؤولية ما صدر عنك من أعمال في الدنيا فسجلت عليك. وصدق العبد الذي قال العمر ينقص والذنوب تزيد وتقال عثرات الفتى فيعود هل يستطيع جحود ذنب واحد رجل جوارحه عليه شهود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عبد الله حاسب نفسك قبل أي عمل تقوم به، حاسب نفسك قبل أي كلمة تنطق بها، حاسب نفسك هل هذا الذي يصدر عنك حلال أم حرام، حاسب نفسك أثناء العمل هل تقوم به كما يجب وخالصا لله سبحانه وتعالى، ثم حاسب نفسك بعد العمل حتى لا يصدر عنك عجب وافتخار ورياء، واستغفر ربك من كل نقص. من فوائد محاسبة النفس أيها الإخوة الكرام أنها تذكر الإنسان وتبعث فيه الاستعداد للقاء الله عز وجل الذي سوف يكون بين يديه الحساب سبحانه وتعالى. الأحنف بن قيس كان يجيء بالمصباح فيضع أصبعه ثم يقول حس يا حنيف، حس النار اللي قاعدة توقد وأنت تقرب منها يدك، ما حملك على ما فعلت يوم كذا
ويوم كذا. هذه النار الدنيا، لك قدرة على النار يوم القيامة. يلزم الإنسان يحط نفسه وهو في الدنيا في موضع ينقذ فيه نفسه من نار الآخرة والعياذ بالله، فيقارن بين نار الدنيا التي لا تساوي شيئا أمام نار الآخرة، ويسأل نفسه كما سأل عبد الله الذي ذكرته، يسأل نفسه هل تقدر أن تضع يدك في النار وتصبر على ذلك؟ فإن كنت لا تقدر على ذلك فهل أنت قادر على الصبر عليها وتحملها وهي نار جهنم المستعرة؟ حفظنا الله وإياكم منها، اللهم آمين يا رب العالمين. ها هو يزيد الرقاشي كان يحاسب نفسه كل يوم ويتذكر الآخرة ويقول: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا سيتصدق عنك بعد الموت؟ تحب تعمل حاجة؟ اعملها اليوم. بعد الموت يقف سجل تسجيل أعمالك عن التسجيل، لأن الدنيا هي دار العمل، أما الآخرة فلا عمل فيها بل هي دار الحساب. فبعد ذلك يبكي ويقول: من كان الموت مصيره والقبر بيته والتراب فراشه فكيف يكون حاله؟ يخاف ولا ما يخافش من يوم يحاسب فيه بعد أن ينتهي العمر وتنتهي الحياة ويقبر؟ ورب إن شاء الله يرحم جميع المسلمين، وإن شاء الله ربي ينجينا من عذابه يوم القيامة يوم الدين. تابعي آخر بلغ من العمر 60 سنة فحسب نفسه وحسب أيام عمره، يلقاها زادت على 20,000 يوم، صرخ وقال: يا ويلتنا، أكثر من 20,000، لو عصيت الله في اليوم بذنب واحد فأنا سألقى ربي 20,000 ذنب، فكيف لو كان في اليوم 10 ذنوب مثلا أو 100 ذنب؟ تنبه ويروى أنه خر مغشيا عليه خوفا من مصيره يوم القيامة. أيها المؤمن الكريم، حاسب نفسك في هذه الدنيا الزائلة لتعرف رصيدك من الخير والشر. حاسب نفسك واسألها: ما حالك مع أوامر الله؟ ما حالك مع ما نهى الله عنه؟ ما حالك يا نفسي مع الصلاة؟ هل تؤدينها بشروطها وبأركانها وفي وقتها وفي خشوع وفي خوف من الله خالصة له سبحانه وتعالى؟ ما حالك يا نفسي مع كتاب الله؟ ما حالك مع آيات الله سبحانه وتعالى؟ لا تكوني أيتها النفس ممن قال الله تعالى عنهم وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حتى كانك كنت تقرأ القرآن انتبه حتى لا تهجر القرآن هجر تفهم وتدبر. أقرأ وافهم ومن بعد طبق. لو تركت التلاوة أو تركت التدبر للفهم أو تركت العمل بما في كتاب الله فقد هجرته بنوع من أنواع الهجر. الحسن البصري يقول في قول الله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. يقول: يا ابن آدم، بسطت لك صحيفتك ووكل بك ملكان أحدهما عن اليمين والثاني عن الشمال، فصاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، فاعمل يا عبد الله ما شئت، أقلل أو أكثر، كل ذلك سيسجل. فإذا مت طويت صحيفتك حتى يوم القيامة فيقال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ستنطق أعضاؤك، ستنطق يدك التي أنفقت في الحلال، وستنطق يدك التي آذت الغير، وسينطق لسانك الذي قال خيرا أو قال شرا، وستنطق رجلك التي سارت إلى طاعة أو إذا سارت إلى
معصية. أنت وأعضاؤك وجسدك ستشهد أو سيشهد أحدكم على الآخر. يا عبد الله اجلس مع نفسك جلسات تختارها في أوقات الهدوء والسكينة، وحاسب نفسك وقل لها: يا نفس، أو ما تنظرين إلى الذين مضوا كيف بنوا وعلوا ثم ذهبوا؟ أما ترينهم كيف يجمعون ما لا يأكلون، يجمع ويمشي ويخليه، ويبنون ما لا يسكنون، ويؤملون ما لا يدركون، يبني كل واحد قصرا مرفوعا إلى جهة السماء، يبني ويعلي ويشيد، هو بعد ينماشي فوق مقره قبر محفور تحت الأرض، يبني ويعلي ويسكن في حفرة. إن شاء الله تكون حفرة خير وحفرة رضا وحفرة يسر في الحساب، وإن شاء الله نكون من أهل الجنة يا رب العالمين. فلنحاسب أنفسنا ولنقل لها: يا نفس، بأي عمل تقفين بين يدي الله، وبأي لسان تجيبين، فأعدي للسؤال جوابا وللجواب صوابا. عباد الله، يقول الله تعالى ولم يزل قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الحامدين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الساجدين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم سرائر الصامتين، يا من ليس معه رب يدعى ولا ملك على السؤال يرجى، أذقنا برد عفوك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا أذقنا لذة مناجاتك، واجعلنا ممن قام بحقك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم ارض عنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم فرج عنا وعن المسلمين كل شدة وضيق، واكفنا والمسلمين ما نطيق وما لا نطيق. اللهم فرج عنا وعن كل المسلمين كل هم وغم، يا كاشف كل ضر وبلية. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين، وانصر أهلنا في كل الأرض وفي فلسطين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اغفر لنا ولأمواتنا وأموات المسلمين، وضاعف حسناتنا وحسناتهم، وتجاوز عن سيئاتنا وسيئاتهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعيدكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، غفر الله لي ولكم، وهو الغفور الرحيم.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
1: آمين.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نقلنا لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع السلام بصفاقس بإمامة الشيخ ناجي بقدرة.

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أكد المتدخلون اليوم في فعاليات اليوم العالمي للمرأة في العمل الدبلوماسي المنتظم تحت شعار المرأة في الدبلوماسية التزام متواصل وعمل دؤوب من أجل السلم والأمن والتنمية الشاملة، أكدوا أن دور المرأة في الدبلوماسية محوري وأن المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة في صنع القرار وفي عمليات التفاوض تساهم في جعل مسارات السلام أكثر شمولية مولية واستدامة. سخرت الإدارة العامة للديوانة التونسية عددا من أعوانها على متن باخرتي تانيت وقرطاج لمساعدة التونسيين المقيمين بالخارج على استكمال إجراءات استخراج رخص الجولان إلكترونيا قبل الوصول إلى تونس. أمضى المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس إثبات ومؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي إريزا اتفاقية شراكة ونقل تكنولوجي لمزيد تعزيز التعاون العلمي والتقني بين المؤسستين. تنظم وزارة التشغيل والتكوين المهني دورة الثانية للملتقى الوطني للتكوين المهني تحت شعار التكوين المهني مهارات تبني الوطن، وذلك يومي 24 و25 من جوان الجاري بمدينة الثقافة. تنظم الجمعية التونسية لأمراض الكلى وتصفية الدم وزراعة الأعضاء أول لقاء علمي مخصص بالكامل لتقنيات الإزالة الدموية خارج الكلية، وذلك يوم 27 من جوان الجاري بالحمامات. ختاماً، ينظم مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية غداً السبت ندوة وطنية لتقديم توصيات حول الإطار القانوني المنظم للمجالس المحلية وآلية سحب الوكالة. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشو فواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية، 8 غربة في بشائر الصباح بعد نشرة نصف النهار، 4 متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial متابعة لمقابلة ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
2: مرحبا بكم أحباء الكرة الكل. يعرفوا اسم جوزيبي مياتزا من ملعب اللي تسمى باسمه في مدينة ميلانو الإيطالية، لكن ما يعرفوش أنه ملاعبي طلياني شارك في مونديال فرنسا 38 في سن 28 سنة، وصارت له قصة طريفة جدا في مقابلة نصف النهائي لكأس العالم ضد منتخب برازيل. وهذه القصة، منتخب إيطاليا تحصل على ضربة جزاء، يتقدم جوزيبي ميازا للتنفيذ، وفجأة الخيط نتاع الشورت نتاعه يتقطع. وقتها ما كانش فما شوارت، فما سروال تقريبا قصير. تخيلوا اللي صار قدام آلاف الجماهير اللي شبعت بالضحك. الملاعب الإيطالياني جمع قواه الكل وتركيزه، وشد سروال بيدو وسدد الكرة، ونجح باش يغالط الحارس البرازيلي وولتر ويسجل هدف في إيطاليا. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
3: من زاوية أخرى.
4: من زاوية أخرى.
3: من زاوية أخرى.
4: من زاوية أخرى.
3: مع مروة سيدي.
4: الإخراج الرقمي
3: حسام نوار. من زاوية.
4: من زاوية أخرى.
5: أعداد جديد من بودكاست من زاوية أخرى. عسلامة ومرحبا، أهلا وسهلا بالجميع. سعيدة جدا بأن يكون حاضر معنا اليوم الضيف بشي نورنا، وأكيد باش تتعرفوا مع بعضنا الكلنا أكيد على شخصية اليوم. شخصية فريدة وشخصية مختلفة ومتنوعة وخبرة سنوات باش نحكيه معها في برشا مجالات، لكن اختصاصها الأساسي هو الفلاحة، وما أدرك ما الفلاحة، خبير فلاحي ومسؤول ومهندس عام ومدير عام متقاعد بوزارة الفلاحة. اهلا وسهلا ومرحبا بسيد احمد بوريكه.
6: اهلا بك، شكرا على الاستضافه، وسعيد جدا بتواجدي في اذاعه المنصير، وهذا شرف لي.
5: يعيشك. عنوان البودكاست من زاويه اخرى سيد احمد، كل الزوايا تؤدي الى شخص احمد بوريكه، والا فما زوايا اخرى ربما كيف نتركوها نتعرف عليك اكثر؟
6: كل الزوايا تؤدي الى احمد بوريكه.
5: والزوايا هذه مفتوحه ولا
6: مفتوحه؟
5: مفتوحة
6: منها
5: للعموم،
6: شفاف شفاف على طول.
5: مرحبا بك يا سيدي. كمسؤول بالكاسكيت متاع المسؤول السابق، ترى أنه كان جيت استضفتك في الوقت اللي أنت تكون فيه في إدارة ولا مسؤول في وزارة الفلاحة، باش تحكي معايا بنفس الشفافية اللي باش تحكي بها اليوم ولا لا؟
6: بنفس الشفافية.
5: خاطر جنرال ما فما واجب التحفظ، واجب انك ما تحكيش في التفاصيل كلها وقت اللي تكون مزاول العمل متاعك.
6: لا انا ما عنديش مشكل. شفاف، خاطر نتكلم في حوايج واقعيه، مش نتكلم من وماهوش فتيره زاد نتكلم، انا نتكلم بواقعيه وامور معناها لازم تكون واضحه للجميع.
5: الخبره هذه في المجال هذه وفي الاختصاص هذا كان نعطيك هكا الفرصه انك تقيم مسيرتك كلها المهنيه نحكي. راضي عليها؟
6: نعم
5: بنسبة؟
6: راضي عليها بنسبه 95%.
5: الخمسة الأخرى وين؟
6: الخمسة الأخرى ربما في حوجات كنت بودي نعملها بما جمش نعملها.
5: شنو العائق اللي يخليكش تعملها سيد أحمد؟
6: لا هما ظروف الخدمة وكهو.
5: ظروف العمل كانت صعبة في الوقت ذاك؟
6: حبيت أنا نستغل الأرض، فهمتي؟ هذيك هي الحكاية، فهمتي؟ حبيت أنا نكون أنا خدمت رو الأرض، انا خدمت مباشر للارض، فهمتي؟ كانت عندي كنت نستغل في كنت عندنا ضيعه كبيره، كنت انا المسؤول عليها، فهمتي؟ دونك خدمت الواقع، خدمت كل شيء على عين المكان. دونك فلاحه بجميع انواعها، من تربيه الماشيه، من زراعه الحبوب، من اجر مثمره، كل هذوما تعلمتهم على الارض وعلى عين المكان، فهمتي؟
5: لكن اختصاصك الاساسي او تكوينك بدا مع المياه، اشتغلت على المياه؟
6: لا انا انا اشتغلت على تربيه الماشيه من الاول.
5: نعم. وتكوينك العلمي؟
6: التكوين العلمي هو تربيه الماشيه.
5: تربيه الماشيه.
6: هذه انا عملت في المعهد الوطني للعلوم في الاحياء بتونس، ثم كملت في المعهد الوطني للعلوم في باريس، فهمتي؟ واختصاص تربيه الماشيه. وخذيت أول تونسي ياخو شهادة التعمق في الفلاحة من باريس. أول تونسي ياخدها،
5: أول تونسي حاصل على شهادة التعمق. من باريس. في مجال تربية الماشي.
6: دبلوم دجرونومي أبروفوني.
5: كان عام قديش هذا سيدة؟
6: هذا عام 76 77.
5: يعني مسيرتك بديت في المجال من السبعينات.
6: من السبعينات.
5: كان نرجعوا للصغر سيدة أحمد.
6: نعم.
5: كنت تفكر معايا هكا ذكريات الطفولة مربوطة بالأرض، مربوطة بالفلاحة؟
6: مربوطة بالأرض ومربوطة بالفلاحة.
5: كيفاش؟
6: أحكينا. أنا أصيل مكنين. الوالد الله يرحمه كان فلاح، كان فلاح، وانا كنا معاه.

0: كيف واحد يتمد في التربة وهي محروسة جديدة هيك، هو حاجة ممتازة جدا عندي أنا، هو عندي حاجة ممتازة. دونك ما خرجتش مكبكل ديما التوا نحبك التربة ونحبك القاعدة في التراب وكل خاطر هذاك هو راهو أصلنا هي الأرض وفي الحتة راهي بالأرض ما بخرجناش من هذيك، هي راهي وأمنا هي الأرض ما تمش حاجة أخرى.
1: بالضبط سيد أحمد، محبة الأرض التونسية وأرضنا تربتنا كما قلت أنت اللي منها يجي كل شيء، منها يجي الخير الكل، يقول لك الخيرات الكلها مربوطة بالأرض
0: بتاعنا.
1: المحبة هذه علاش قاعدة تمشي وتنقص في صفوف شبابنا وجيلنا الجديد؟ التشبث هذي علاش يمشي وينقص؟ هل ترى على خاطر ما عادش نحب نخدم الأرض، وإلا على خاطر دخلت عوامل أخرى مختلفة وجديدة؟
0: هو دخلت عدة عوامل تم عزوف على حبة الفلاحة، فهمتي؟ تعرف منها عزوف كبير ما عادش تو اللي الفلاح اللي يكبر ما عندوش كود ياخد مشعل وراه بالمجد، منا تم فراغ الشباب ما عادش حبي يخدم الفلاحة. ما تعرف احنا نقولك الجهد منها الجهد عظيم، أما الفايدة ما تماش، فهمتي؟ الفلاحة راهو تعطيها برشا حوايج،
1: تعطيها
0: من صحتك ومن طاقتك ومن وقتك ومن كل شيء، أما المردود مش كبير. المردود تلفح، وذاك علاش خلا العزوف الشباب. زيد حاجة أخرى، عزوف الشباب راهو حتى حوايج أخرين. تو يجي شاب يحب يعمل مشروع فلاح، ما ثمش مساعدات، ما ثمش قروض، ما ثمش، ما نعطيوش الامكانيه باش يكون
1: تحفيز
0: باش يعمل بروجي وحده، فهمتي؟ مشروع وحده ما ثمش التحفيز هذا، ما ثمش مش موجود، فهمتي؟ وخلي ما نحكيش على العراقيل نتاع الاداره، تم جدا انا شويه عراقيل نتاع الاداره راه
1: مش شويه سيدي
0: احمد، احنا مو باش حبوش نهولوا هالامور،
1: خلينا نحكيوا على الواقع. مثالش في في في وقتك انت سيدي احمد، لانه الانسان يتسال على شنو اعطى للاختصاص وللمجال هذا، كان نقول لك شنو اعطيت لوزاره الفلاحه وشنو اعطتك؟
0: أنا بدون مبالغة أعطيت برشا الفلاحة. أنا من مؤسسي وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية لابيا. أنا من أول مهندس دخل لابيا وحطيت بصمة اسمها بصمة أحمد بوريكا. يعتمدوا فيها توا القواعد الكل الأساسية متاع تقييم المشاريع، هما أنا حطيتهم في لابيا. وكانت عندي بصمة أخرى أكبر من هذه، هو وقت اللي شديت ميزانية التنمية، وما أدراك ما ميزانية التنمية في وزارة الفلاحة. 14 سنة ميزانية التنمية عملت فيهم برشا حوايج.
1: أحكينا بعض الإنجازات هذه اللي خلتك تحصل على وسام الاستحقاق من رئيس الجمهورية.
0: هذوما المشاريع الكل أنا نقيم المشاريع، خاطر ما تعرف كيفاش نحضروا ميزانية الاستثمار على المستوى الجهوي.
1: نعم.
0: المندوبية نتاع الفلاحية هي تحضر مشروع نتاع الاستثمار، ثم يجيو ندسكوت مع بعضنا، نناقشوا المشروع نتاع الميزانية نتاعها، وندرسوه بالتفاصيل المملة. كي نقول لك معناها 16 ساعة متتالية باش ندرسوا مشروع نتاع ميزانية بالتفاصيل حتى نوصلوا كونسنسوس مشروع متكامل للمندوبية هذيك. وذاك المشروع هذاك يلزم نمشيو لوزارة المالية باش نفكوه.
1: نعم.
0: باش نفكو الكلفة متاعه والتمويل متاعه، ما كانش معنا حتى شيء.
1: سيد أحمد، راو النور المشاريع هذه؟
0: وي
1: أها.
0: اللي بقلت ربي أنا شفت النور وتعد وخرجت ومشيت لعلن
1: تعديت صعوبات ونجحت.
0: تعديت صعوبات ولبس.
1: أنا سألتك شعطيت لوزارة الفلاحة، ونسألك زادة شعطاتك قبل ما نقولك شخديت منك شخديت منها. شعطاتك.
0: أنا أعطيتها برشا خدمة.
1: ولا وهي شعطاتك.
0: برشا تفكير. أنا من الناس اللي ما تمش راحة تفكيرها 24 ساعة على 24 ساعة. ما تمش تفكير. أنا حتى كي نرقد ساعات حواجي نقوم في الليل باش نقيدهم الغدوة الصباح. فهمت؟ دونك برشا خدمة. فماش هذه مش نعطيك حاجة بسيطة جدا. كارير كاملة. ولا تلقى يوم كنجي خريت وكونجي ملدي ولا حتى نهار ولا العطلة دي ما نخلي ناخو جميعة في الشهر والبقية كل يقعدوا في الوحدة ديما. نهار كونجي ما تماش يمشي يشوف الملف نتاعي تاع يتلقى نهار كون شي خد تحت
1: تاخذ جائزه المسؤول المثالي انت فوز.
0: ابدا انا قلت لك فوق ونحاول الوحده
1: تتقوى على روحك حتى كي تبدا مريض سيد احمد حتى كي
0: تتقلق الى حد الان لاباس
1: الحمد لله يا ربي
0: غير ما تقوى على نفسي لاباس الحمد لله
1: اكيد الحمد لله.

0: وما استحقتش بالكل، لا ما استحقتش باش ناخد كونجي الملدي.
1: طب كنت مسؤول صعيب؟
0: لا كنت مانيش لا
1: عندك
0: صار في الخدمه
1: في الخدمه
0: في الخدمه اما سوق في حوايج اخرين. انا راهو بسيكولوج
1: انسان
0: ساعتي كان عندي عندي عندي شويه ميزه، عملت شويه بسيكولوجي في باريس خولتني باش باش نتصرف بالبسيكولوجيه. نقرا شويه العيون، نشوف القلق على وجوههم كل. انا كل صباح المدير العام الوحيد اللي نعمل نعمل لك اللي يسميوها دوره نلم جماعتي كلهم، اي سيدي شعملنا البارح، شقيمنا البارح، شنو هو برنامجنا اليوم، مش مش نخليهم الغدوه. فهمتي؟ هذوما الكل نعملوهم في في في في قاعده تاع نص ساعه، وكل حد يمشي على روحه. فك القاعده هذه كنشوف الا شفت واحد متقلق، شبيك متقلق، شو عندك؟ انا وعندي كذا كذا كذا، اما نقول له برا روح على روحك وارتاح وانا مسؤول. فهمت؟ وانا اقول له واصل ووطن
1: نتهبيه. شنو قيمتها هذه القاعده هذيك الترافاي دو جروب الانساني اللي فيه الروح الانسانيه، تحس بالناس اللي تخدم معاك، هذا متعب، هذا متقلق، هذا في فورما، شنو قيمتها؟ شنو تعطي للعمل؟
0: قيمة برشا. من بعد ما من معناها العمل، فهمتي، معناها يولي يخدم بقلب رب. انا مش نعطيك مثال بسيط، عن زميله الله يرحمها هي مهندسه
1: الله يرحمها،
0: كانت تخدم مع زميل اخر تخدم معه، مرضت مرضها بالعكسيات وبالوحده، فهمتي، ساعات ساعات تبع الكورونا وباسبا، فهمتي، مشات طلبت نقله بعدين الجمعه الاولى تخدم مريقله، كانت تاخذ في قداش من حربوشه كل يوم تاع ستريس وتاع واحدة،
1: فهمتي، ضغط نفسي،
0: ايه ضغط نفسي وكل شيء، فهمتي، بكملت الجمعة قد قد نحت الدواء وليت لبس عليها، وليت عندها موتيفاسيون في الخدمة ما عند ما تتصورش قداش. فهمتي،
1: هو يشاع أو يقال بالدراسات أيضا يقولوا أنه الإدارة تقتل روح الإبداع وروح تقتل. العطاء
0: تقتل، يعني كان واحد ما يفهمش البشر، ما يتعاملش مع البشر كبشر. فهمتي، مش مكيدة البشر، بشر عنده إحساس، عنده كل شيء البشر، فهمتي، لازم تتعامل معاه كبشر كإنسان عنده قلب وعنده ضمير وعنده إحساس وعنده وعنده كل شيء، فهمتي، لازم تتعامل معه وتستغل لك تستغل نقاط الإيجابية
1: والسلبية
0: وتحاول باش تنحي السلبية هذيك. فهمت
1: سيد أحمد، خدمت مع أسماء كثيرة، مع عديد الوزراء في الفلاحة في تونس، من الأسعد بن عثمان، مرورا بالصادق رابح ومحمد برجب. الأسماء هذه طبعت فيك، خلت فيك، أو شكون الاسم اللي خلى فيك، خلينا نقولوا أثر هكا لليوم تتفكروا تتفكر ما أعطاه هو وساعدكم باش تعطيوه انتوما كمسؤولين صلب وزارة الفلاحة؟
0: والله يوم تم أول الأسعد بن عثمان الله يرحمه،
1: الله يرحمه،
0: كان كان كان وزير ممتاز، معنا من جد بيتم على الكلمة، وأنا خدمت معه في الكبير متاعه ونعرفه منيح، عرفته عن قرب مش عن بعد، عن قرب، وخلى فيه انطباع طيب. فهمتي، وكان يحب تونس برشا، كان يجري باش المصحة بتاع البلاد. فهمتي، هناك هذا صادق رابح، ربي يشفيه، صادق رابح هذا إنسان عظيم، وكان صارم وكان قوي وكان عنده نظرة استشرافية كبيرة، وكان ذوما من الناس اللي خلاهم انطباع طيب. فهمتي، تم المولد الزوبي خدمت معه، إنسان مهندس بالمجد، كان الملفات هذه يهزم في الليل، يجيبهم غدوة مدروسين أبيك دي نوتيفيكاسيون، وانت عليك نطبق التعليمات هذيك، وما يخليش دوسي يرقد ولا واحد، وتعليمات واضحة، تعمل هذا وتعمل هذا وتعمل هذا، معناها أمور منظمة. فهمتني،
1: كلهم وزراء، كما قلت أنت، خدموا الفلاحة التونسية، خدموا القطاع، واعطوه. نسأل هنا عن نظرة الاستشرافية اللي اليوم برشا يقولك ما عادش موجودة، في علاقة طبعا بالفلاحة، ما عادش نخدموا على المستقبل، احنا نخدموا على العامين 3 سنين الموجودين. هذو وزراء
0: يريد هم العامين 3 سنين
1: ما لقديش
0: خاصك على بطور حينية،
1: على الحاضر
0: حينية، تمشك كانت تم حاجة حاضر وكو ما كانش، أما المستقبل هذي مش موجود، تمش نظرة استشرافية بتاع 10 سنين 20 عام 30 عام نحكي الفلاحة، مش كان الليبراج يعملوا، لا لا الليبراج هذه كان عندي أنا شركت راهو عند شركة برشا في الليبراج. أنا اللي جبت التمويل للبراجات، أنا نمشي نناقش مع القروضات مع الليباج دو فون هذوما، نمشي معها وعملية كبيرة برشا هذيك هاكا تما ثم استراتيجية فهمتي كبيرة. أما طول الفلاح يقول له عندك شي حاجة تخممشي على غدوة، تخممشي على عام الجاي، ماش نحكي وانا نابت اللوطة مش الفلاح. فلاح هكا تما مثلا البيئة توا بتاع 2050 تما استراتيجية البيئة بتاع 2050 حاجة مهمة إن شاء الله نطبقوها وإن شاء الله نوصلوها فهمتي. أما الاستراتيجية هذيك يلزمها برشا فلوس. المال قوام الأعمال
1: فعلا،
0: إلا ما عندناش فلوس سامحني ما نجموش نميلوا الكابوس.
1: سيد أحمد أنت عشت في فترة فما فلوس وفما خدمة،
0: أي.
1: فما ازدهار معناها مادي
0: صحيح.
1: أي الفترة دي كانت تقولي زمنيا شنية
0: زمنيا الفترة هذه
1: من إلى
0: من 88 حتى 2004
1: حتى 2004
0: حتى 2004
1: بعدها التراجع بدأ من 2004 علاش؟
0: بدأ يتراجع
1: مشكلة فلوس ولا مشكلة جيل ما عادش وطني يخدم على يحب لحب البلاد ولا تدخلات أخرى ولا عوامل أخرى؟
0: هو نبدأ منها نبدأ مود واضحة. هي بدأت تراخي من القمة،
1: نعم،
0: وصل
1: للقاعدة
0: للقاعدة ولا هذا هو اللي خلى نقص متاع
1: الأكل. علاش تهميش الفلاحة على حساب معناها بقية القطع على معناها القطعات أخرى نطلعوها والفلاحة تحت؟ شنو السبب التهميش؟ شكون كان سبب فيه
0: التهميش؟ هو ما نحبش نستعمل كلمة تهميش،
1: العبارة لا تصح نبدلوها، مثال تقليل ربما من قيمة
0: تقليل من قيمة
1: المجال هذا اللي كان عنده قيمته الكبيرة في الاقتصاد التونسي.
0: هم ما يحبوش ما يحبوش الفلاحات تنمو، ما يحبوش ثم برشا ناس ما عندهمش
1: شكون
0: أغراض من عش، شكون ثم اللي
1: أغراض أجنبية
0: نعم أجنبية فهمتي.
1: كيف تشتغل غلط في وسط
0: وخاصة نعطي وخاصة طلاين طلاين عندهم أغراض بسم الله المنع السطار فهمتي. مضى بهم هذا الزيتونة في في في في في في في, في تونس مضى بهم من حياه.
1: لكن الأغراض الأجنبية ما توصل تلقى نجاحها ولا صداها إلا ما يكون فما تواطئ وطني.
0: ثم تواطئ موجود تواطئ
1: في صفوف شكون؟ خلينا نحكي شوية هكا بال...
0: في صفوف القشارة في صفوف القشارة هذوك هما اللي متواطين بيسير مع هذوما الأجانب هذوما خاطر يساعدهم وهما اللي يزولوا يعطوهم المعطيات كلها كل المعطيات يعطيوها صفوف القشارة هما اللي يعشوا. لا باش تبدا
1: سيد أحمد الفلاحة قطاع هش، قطاع تحكم فيه العوامل المناخية، تحكم فيه المؤثرات الخارجية وكيف تكمل على هذا الكل تواطؤ وإلا أطماع أجنبية وقتها بالحق نحسه
0: تخلخلت وي صحيح.
1: لكن ترى القوة وين باش ننقذوا هذا، باش ننقذوا فلاحتنا ولا هالقطاع هذايا اللي نحبه ولا نكره هو جانب أو هو يعني ركيزة أساسية من ركائز الاقتصاد التونسي ثم يمثل أمننا الغذائي وأمن القومي.
0: أمن القومي أمن الغذائي
1: شنو اللي خلينا نحصنوا بلادنا من أطماع الخارجية من التغيرات المناخية من هالاهتزازات الكل اللي تنجم تمس القطاع الهش هذا؟
0: أي هذا يلزم استراتيجية كاملة، يلزم استراتيجية كاملة معناها باش نقلوا من التأثيرات هذه.
1: أنت كان تكون مسؤول سيد أحمد ولا كان كنت خديت بوست وانت خديت قبل مواقع كبيرة في وزارة الفلاحة ولكن كان خديت أعلى يعني هرم الوزارة نحكي على تكون وزير يعني في فترة من فترات شنو كنت تخدم باش تلقى اليوم النتائج ترى أنه ما خدموش عليها ما ركزوش عليها؟
0: أولا استراتيجيات كل حاجة يسمى استراتيجي بتاعها على لون تيرم نبداو بالمرحلة بمرحلة استراتيجيات والدراسات والتقييم والمتابعة هذوما واحد ثم اللي كان بناخذوه بعين اعتبار طول الموجودة عندنا رحمة كبيرة تتسمى الرقمنة والذكاء الاصطناعي والانترنت.
1: فيش يخدموا الفلاحة هذوما كان لخصوا
0: هذوما هما إذا كانت تحب رأي هذه هي تعرف سنتور سيكوريتي هذوما سنتور سيكوريتي
1: حزام الأمان
0: بالنسبة للفلاحة هذوما هما اللي مش يطوروا قطعة فلاحي إلا مش نكملوا كما توا الفلاحة التقليدية هذه احنا ما احناش ماشيين لبعيد وراهي قاعدين نضروا في بلاد نضروا في بلادنا بالمجدرة.
1: نعم
0: فهمتي. كيفاش نضروا في بلادنا؟ تنعطيك بعدين نرجع لك على الرقمنة وعلى هذيك هي اللي مش تنقضنا الرقمنة رحمة راهي انت مش تفسيرها عندوا يلزمنا نستغلوا هالمعطيات هذية باش نخدم الفلاحة متاعنا.
1: نعم
0: ما كانش مع خيبة المسعى يلزم توا استراتيجية كاملة ويلزم توفير الاعتمادات للتطبيق الاستراتيجية هذه. يلزم كل فلاح توصله الرقمنة ويلزم كل فلاح يتبع بالذكاء الاصطناعي من الري من متابعة الأشجار من متابعة الزراعات الكبرى. توا درون تمشي تحوس معناها انت فلاح في بلاصة من عشوين تقول لنا مش تمشي تحوس غادي كي يبعث درون يمشي يشوف البارسيل متاعه مش نحوالها وشنو الأمراض اللي فيها
1: وانت في بلاستك
0: معناها انت تحب أكثر من هكا. الري عندك تو ما عادش حكايتك الأساليب القديمة ما عادش قطرة تو الماء في وسط الماء داخل باش ما تمش الليفابوترانسبيراسيون تو مع النبتة ويعمل لك تحليل متاع التربة ويعمل لك التحليل ما لازم النبتة باش يعطيها ما لازمها من ماء ومن غذاء الكل بالذكاء الاصطناعي
1: تربح فلوس وتربح وقت
0: تربح كل شيء. نعطيك على فكرة بسيطة معناها بعد دراسات بين التوى إذا كان نستعملوا هالذكاء الاصطناعي والرقمنة في الري متاع الفلاحة نجم نوفروا 30% من ما ضايع 30% راهو كي نحسبوه مضومة شيء كبير
1: واحنا على ابواب ازمه عالميه في الشح المائي وفي المواد المائيه
0: في كل شيء. اذا الرحمه هذه انا اقولها رحمه بقدر ما بالمجد انا
1: يعني استغلوها بالايجابيه
0: هي فرصه بنا حاجه عظيمه لازم نستغلوها في كيف اقولها على جميع المستويات لازم التم وحتى الفلاح الصغير فهمتي اما يلزمها خطه كامله فهمتي
1: لازم فلاح متكون ما عادش نحكيو على فلاح مغرومه كهو بالارض يلزم يتكون
0: يلزم مراكز تكوين في المجال هذا باش يعرف شنو مش مهمش يلزم شباب نعاونوه باش هو يدخل يشد بلاصه بو يشد بلاصه جده فهمتي تو طيب انا نعرف انا العديد من الفلاحه تخلى على نتاعو وهملت البارسيل ومشى كان زيتون كان له همل وما لقاش شكون يعوضه وما لقاش شكون يعوضه. دونك يلزم تكوين يلزم مراكز تكوين في هالميدان هذايا فهمتي ويلزم نكثفوا مع الاستعمال الانتليجنس هذه الذكاء الاصطناعي والرقمنه ما عندناش هروب اصبحت ضروره حتميه هو استعمال الذكاء الاصطناعي والرقمنه والانترنت معناها بعيد برشا مازلنا متاخرين برشا يلزم نسبقوا ويلزم تغطيه الجمهوريه كامله في سيدي بوزيد ولا في القصير يلزم الانترنت موجوده معناه لازم تكون انترنت قويه مش معناها يقعد يقاسي بها كيفاش فهمتي ويلزم الفلاحه مثالش كي نقربوا لهم ونكونوهم حتى كيفاش يستعمل البورتابل ويستعمل ذي ويلزم زاد توفير زاد تضحي من الدوله لازم تضحي تو باش تعطي اعانات للفلاحه باش ينجموا يدخلوا الكليزوتيه دوكم نتاع الذكاء الاصطناعي باش ينجموا يتعاملوا معها معناها حاجه كبيره برشا هذه اللي مش تخرج هذه راهي مش خرجنا بالمجد اللي كان اكثر حتى من وحده نقل فوق اذا كان هذه نطبقوها اذا كان من العشرة سنين نخدموا على هالجانب هذايا تو تشوف قدر طبي من حتى من الماء رحنا قلت لك انا 30% تعرف عن تعرف عندنا 450 الف هكتار سقوي المياه اللي ضايعه ثم تقريبا 30% مياه ضايعه
1: واحنا بلاد الماء بلاد المطر بلاد الخيرات ما شاء الله
0: موجودة.
1: تونس ارضها تعطي
0: لا الارض الحمد لله باش هي مجهول الارض توا سامحني الارض تعطي اما راهو دي سي كالكزاني ما عادش باش تعطي ما عادش باش تعطي مش نقول لك علاش
1: هملناها خاطر هملناها خاطر ما عطيناهاش
0: لا خاطر
1: اعطيها تعطيك
0: استنزفناها نتكلم نستعمل كلمه استنزفناها توا الارض فلاحيه اللي مش تزرع فيها يلزم فيها المادة العضوية باش نبسطها يلزم فيها الغبار هاي يلزم فيها الغبار المادة العضوية حاليا يا مدام نسبة المادة العضوية تقريبا في 0.5% ضعيفة جدا وضعيفة جدا.
1: يعني سنوات المقدرية ما عاش في ثقافة ما شيء.
0: لا ما تلقى حتى شيء.
1: أه.
0: علاش؟ توا حتى في الفلاح نورمال مقتل يحصد يخلي شوية يخلي شوية كعامة ملوثة باش يقلبهم في الوحدة هذيك مادة عضوية تولي. بمرور الزمن تولي مادة عضوية. عامل عام يولي مادة عضوية ويولي غبار وهذاك يولي يعطي المادة العضوية باش نجمو نزرعو كما ينبغي. يلزم ثم استراتيجية كاملة زادة كيفاش الأرض دي نردوها ريش أو ماتير أورجانيك ما كانش راوية خيبة المزعة. أنا أقول لك إذا كان أنا باش نكون معناها متفائل اللي كان نواصلوا طوى على هالطريقة هذه 40 عام تقريب هذا تقييمي أنا رهوة 40 عام تقريب ونوليه في وضعية صعبة برشا اللي كان ما نطبقوش هالإزمة هالحزمة كلها من ذكاء اصطناعي من رقمنة من انترنت من تكوين من قروض معناها ميسرة للفلاحة للشبان باش ياخذوا المعدات هذه راهو ما عملنا حتى شيء. إذا كان يكونش هذا الاستراتيجية هذه متكاملة أنا نقول له كان نبدأ من توا وعشر سنين بعد ذلك تو تشوف كيف تولي في الحالة 10 سنين برك.
1: إذا ما بديناش رانا باش نقضيه على حاجة اسمها فلاحة في تونس.
0: أي إذا كان ما بديناش مش نكمل هكا رانا مش نقضيه على الفلاحة.
1: احنا علاش وصلنا هكا سيد أحمد الهكة هذه اللي فيها هالإشكاليات اللي طرحناها الكل توا في حديثك.
0: وصلنا على خاطرنا من الإهمال من الإهمال هملنا أرضنا نستغلوا فيها
1: هملنا ثقافة محبة الأرض حتى الثقافة
0: هو باش يمشي للشاب يقول له اش قول فهمني ويقول كلمة ما يعرفش معناها أرض
1: ما يتعبش عليها
0: حتى من الانتماء حتى تم الانتماء
1: هي أكثر ربما مجال بالوراثة نحكي في السنوات قبل يعني البو يخلي الأرض استحفظ عليها لولدك وولده يستحفظ عليها لولده وديما تقعدك الأرض المعطاءة توا القول للأسف شديد أجيال تهمل كما قلت أنت قبيلة أرضها تسلم فيها تبني عليها تكون أرض
0: خليها فهمتي في وين هو من أشمل أي جهة من تونس ويهبط تونس وتعرف شنو لي كونسيكونس تاع بعض فهمتي دونك راهو كيف تنمي الفلاحه راهو راك تشد المواطنين تشد بغادي كي يبدا معناها تنميه ثم كوميرس وثم وحده حتى الكوميرس راهو تبع بعضه راهي استراتيجيه تبع بعضها
1: اكيد
0: خاطر تو شو اسمه الذكاء الاصطناعي والانترنت والرقمنه راهو فيها الاسعار وكل حكايه الكل تو نجم فلاح يبعد على القشار هو اللي مباشره بالمنصات تو المنصات وانا تعرف عندي منصه
1: اونلاين يعني تحكي عليها
0: الجروفيجن فهمتي دونك بالمنصات تو ينجم الفلاح يدخل مباشره ويلقى شاري من الغادي من غير ما يتعدى على القشار ومن غير ما يتعدى على الاحتكار وكل حكايه كلها
1: سيد احمد وجي تحكي على واحنا نحكيوا على الثقافه هذه تتبنى مع الجيل الجايه وتتبنى مع تنميه الوعي وتغيير العقليات ينطلق من الشباب اللي اليوم حياته كلها تليفونات وربما افكار وتنجم تجي من مجلات اليوم والا من يعني دي بوبليكاسيون نلقاها على مواقع التواصل الاجتماعي اغروفيزيون اول مجله تونسيه علميه فلاحيه بثلاثه لغات لقات النور وان شاء الله تلقاها في المستقبل اكثر واكثر واشعاعها يكون ان شاء الله خير مازال تجربه في بدايتها هكا ولا سيد احمد
0: هذه معناها بدات هو 12 ماي
1: 12
0: ماي والتاريخ منها مش هو
1: مش مختار
0: مش اعتباري مش اعتباري فهمتي 12 ماي 2026
1: نعم
0: فهمتي تعرف معناها الجلاء الزراعي
1: نعم
0: وتعرف معناها
1: اكيد
0: الجلاء الزراعي الف معناها نهار 12 ماي 1964
1: نعم رجعت للأصل معناها مع التاريخ
0: مع التاريخ
1: الانطلاقه فاش باش تتمثل او فاش باش تخدموا بالضبط شنو اهدافكم من خلال المجله هذه سيد احمد
0: عده اهداف
1: اعطينا
0: هو شفت حكيتك تو على انا تقريبا حكيت على كل شيء الرقمنه الانتليجنس ارتيفيشال الانترنت الكل هذه نحبوا الفلاحه معناها تدخل عالم الرقمنه راهو ماشي مش حاجه ثانويه راهي ضروريه كما قلت لك معناها ضروره حتميه الرقمنه هذه دونك مش نحاولوا باش الاجروفيجيوم هذه اولا تكون بالنسبه للناس كل بالنسبه للفلاح بالنسبه للمهندس بالنسبه للخبير بالنسبه للناس كل الاجروفيجيوم هذه باش اللي عنده حويجه يلقى يعني يحب يلقى موجودة
1: حتى المواطن العادي لو تثقيف المواطن بأهمية البرودوي اللي باش يشريه ولا اللي باش ياخذ اللي ينطلق من الأرض راه مهم برشا باش يفهم ويوعى أكثر بقيمة هك الحاجة هذيك ويستحفظ عليها. دوما نعرفوا اللي احنا ندوروا في كل المجالات ونرجعوا للفلاحة نلقاها هي الخيط الرابط والناظم بين الكل هي الكل.
0: شوف الفلاحة راهي كل شيء، هي الأمن الغذائي، هي كل شيء. 80% من التوانسة مربوطين بالفلاح.
1: نعم.
0: مباشر ولا غير مباشر.
1: صحيح.
0: 80%.
1: صحيح.
0: فهمتي؟ دونك نعم. معناها شيء عظيم. دونك هذه لازم نعطيها قيمتها. دونك وفي الأجروفيجيوم هذه مش كون زادة صوت الفلاح. نحبوه يوصل صوته، فهمتي، لأصحاب الأمر، يوصل صوته ما يقولش مسكين ما تعرف بقاسي. يقاسي الأمرين ساعات ساعات الأسعار تمشي على روحها. نعرف أنها تروا يعيشوا في مآسي راو
1: قاعدين يحاربوا في تونس،
0: يحاربوا بلا مناضلين، مناضلين بحب الأرض، مناضلين خاطر يحبوا الأرض.
1: لكن النضال هذيك ما ينجوش يطول برشا،
0: ما ينجوش يطول برشا
1: خاطر يقول لك النضال مش باش ياكلني، مش باش يعيشني، مش عايش صغاري، مش خلي نجم نزرع ونجم نحصد ونجم نعطي للأرض هذيك باش تعطيني. معناها في الآخر يلقى روحه في حلقة وفي شبكة تلوج على الربح على حسابه هو زاد.
0: صحيح. تعطيك البرتقال،
1: البرتقال
0: التومسون، باش تاخذ فكرة. التومسون هو يبيع فيه 900 فرنك كيلو فلاح. قداش تلقاه في السوق؟
1: 4500.
0: اكل هذاك هو راه التومسون هذاك. شكون اللي ياخذ في البقيه 900 فرنك؟ هو ياخذ 900 مليم. هو اللي يسقي، هو اللي معناها يصبر، هو اللي يداوي، هو اللي يحرث، هو معناها كل شيء
1: عباره ولده يربي فيه،
0: يربي فيه. معناها يصور كان 900 مليم في الكيلو، يتباع في عند الخضار هذوما 4500 كيلو. هذا يا سيدي سيدي كونكري. فهمت؟ دونك حاجه من جد معناها. دونك نحبوا زاد كيف كيف الربط ما بين البحث والارشاد والواقع. دونك لازم نربطوا ما بين هذه هي الاجروفيجيوم، هي مش نحاولوا وبدينا داير. فهمتي؟ ناخذوا في تما ناس اللي عندهم بحوث وديزارتيكل، فهمتي، نخرجوهم باش نربطوا ما بين البحث والارشاد والواقع على عين المكان، على عين المكان.
1: نعم. الفلاحه البيولوجيه افاقها كبيره في بلادنا.
0: وي افاقها كبيره. وي
1: هي
0: معناها منظومه
1: مكون اساسي،
0: لازم تكون مكون اساسي، لازم تكون موجوده. ما عادش حكايه ديال راهو وصلنا لدرجه معناها بالجد كارثيه. التلوث والحكايات كلها، فهمتي، على الاقل الفلاحه البيولوجيه تنقص برشا من الضرر اللي قاعد تحصل فيه التربه نتاعنا والماء نتاعنا اللي هو برشا ماء راهو كل التلوث نتاع الماء راهو عندنا برشا تلوث الماء. معناها شيء كبير من غير ما ندخل في التفاصيل.
1: لا خلينا ندخلوا عليه، خلينا ندخلوا، خلينا نحكيوا على الواقع، خلينا وعيوا التونسي.
0: الواقع مر
1: مر،
0: الواقع مر. كي تعرف اللي ناب نتاعنا معناها عندهم تلوث بالمواد السامه خلال اكد التويات الكل هذوك وين ماشي تصب عليهم المطر يهبطوا اللوطة، فهمتي، يهبط الناب، الناب نتاعنا كلها ممسوسه بالواحد.
1: السموم هذه شكون سبب فيه؟
0: السموم هذه هو استعمل الفلاح، يستعمل لك المواد هذيك باش يداوي باش كل شيء، تصب المطر دويت الشجره انت صبت المطر لك الماء ودي ماشيين هذوك مش يهبطوا الارض، فهمتي، مش تهبط الارض ومش تولي بوليسيون في الارض ومش تولي مضره كبيره برشا، سيرتو كي تهبط الماء نتاعنا في العمق الماء حاجه معناها
1: اي احنا وين قدام هالمضره هذه الكل اللي عارفينها وواعيين بها.
0: أي.
1: وين دولتنا، وين وزاراتنا، وين هيكل الدوله، وين معناها في هذا الكل
0: موجودين قاعدين يخدموا
1: في المراقبه في
0: اما يلزم تكثيف المراقبه وتكثيف برشا حوايج.
1: كلمه غلبنا التيار وعلى المسيره اللي انت قمت بها واشتغلت عليها، ريت انه في فتره من الفترات سلمنا رواحنا للاطماع الخارجيه، خاطر برشا ناس تقول لك البلاد مباعه، برشا ناس ما تحبش الخير لتونس.
0: طبعا موجود طبعا برشا موجود
1: وفي المجال هذا بالذات،
0: في المجال الفلاحي.
1: علاش
0: علاش
1: نحبوا نرجعوا بلادنا او نطيحوها للماكسيموم على حساب شكون ولا لمصلحه شكون؟
0: باش هما ينجموا يدخلوا باللي يحبوا عليه ونقبلوا نقبلوهم، نقبلوا كل اللي جايبينه معهم نقبلوه. فوالا هما يحبوا يفرغوا الموجود، يدقدوه الموجود ثم يجيبوا اللي يحبوا عليه. سواء كان اكيبمون سواء كان مواد سامه كما قلت لك هذوما بعدا ولا برشا حوايجات فهمتي يحبوهما يتحكموا في السوق نتاعنا سوق المبيعات فهمتي نتاع الانفستيسمون والكل هم يحبوا يدخلوا ليزيكيبمون نتاعهم يحبوا يدخلوا كل شيء.
1: نحكيوا على ناس وصلت انه للاسف الشديد اليوم كي انت حكيت قبيل على البرتغال غلتنا التونسية الأصيلة مذورنا التونسية الممتازة دلاع قبل قل كعبت الخوخ بوتبقاية متاع قبل الماكلة التونسية اللي فيها جيناتنا وعروقنا وأصلتنا ما عادش موجود.
0: لا ما عادش موجود. الثمرة هي شنية الثمرة هي نتيجة برشا عوامر هاي منها الغذاء متاعنا متاع الوحدة دي منها الغذاء إذا كان نلقاو إذا كان في الغذاء تمام مواد سامة فهمتي والخوخ باريكزامبل ما عادش عندك المطعم متاع قبل
1: صحيح دلاع
0: كيف البطيخ. كيف البطيخ كيف كيف على خطر الأرض ما هيش هي الأرض ما هيش هي
1: فيها خطر زاد الأسمدة والمواد اللي قاعدة يتم اعتمادها ما هيش نفسها متاع قبل
0: ما هيش نفسها قبل هي رو شنو كما قلت لك أنا المادة العضوية متاع الأرض هذيك هي تعطي النكهة متاع الأرض علاش يقول لك برودوي دو تيروار معناها هاك المكان هذاك ناخذوا احنا باريكزامبل ناخذوا الجبه باريكزامبل كرموس تاع الجبه فهمتي علاش على خاطرها اكل النوعيه نتاع التربه وكل تعطي كرموس جبه هي التربه وكل الهواء تاع الجبه وكل تعطي وغيره وغيره وغيره طبعا برشا
1: خيرات تونس قاعده تنقص
0: موجوده
1: قاعده تنقص
0: نعم قاعده تنقص فهمتي تو انا ما عندوش مطعم تو تاكل كعبه كوخ ما عندهاش مطعم ما عندهاش نوم تاعك
1: كل بلاستيك
0: نكهه كل بلاستيك اي البرتقال نقص المطعم تاعو
1: معناها ما تلومش الناس اللي تقول يا حسره على ما كلت قبل وعلى خيرات قبل
0: وعلى انا لا ما نلومش عليه
1: انت تتحسر سيد احمد حتى برشا. وانت موجود
0: لا في انا موجود نتحسر انا بالمجد معناها نتحسر برشا ونتالم برشا مش حتى نتحسر
1: نجم نرجع قبل
0: نجم
1: نرجع المنتوج التونسي ذاك الاصيل
0: نجم ترجع اللي كان نحيو برشا حوايجات نجم نرجع
1: اعطيني شنو نحيو
0: مش نحيو
1: ثلاث حاجات مهمه
0: اولا نسعى الفلاحه البيولوجيه يلزم التطور اكثر من هكا والتولي معناها في كل اماكن في احب في البيولوجيه هذيك هي هذيك هي الاساس وهذيك اللي تعطيك حوايجات نتاع النكهه وكل شيء خاطر بدون استعمال لك المواد هذوما اللي نسميهم انا مواد سامه فهمتي هما يدويوا الحشرات وكل أما مع كل أسف يخليه أثر ويخليه ويعطيه نكهة على خاطر شجرة أحببنا أم كرهنا وقت اللي تهبط المادة هذيك في الأرض العروق متاعها مش يجيبوا الماء ومش يجيبوا معها الموليكول وكل حكيت يدخلوا في الماء وهما اللي يغيروا برشا حوايج
1: ومن نبتة هذيك المعدة التونسي لأمراض أخرى
0: أوي
1: أو أمراض في الجانب الصحي لهنا نحكيه على كوارث صحية
0: كوارث صحية
1: اليوم نحكيه على سرطانات أسبابها الرئيسي الغذاء
0: هو الغذاء كعبة الطماطم توا أنا شيء بيكره معناها شيء مهول كعبة الطماطم ما عادش كعبة الطماطم كما قبل مش موجودة احنا كنا شفت كان عشرة تبعتش في الوانا في تربة السيد يسقي في الطماطم بالمياه الصرف الصحي وبعد اللي يبيعوا البشر الصرف الصحي ما تعرف مواد كيميائية أو ترانس
1: إيش نعملوا سيد أحمد إحنا كمستهلكين يقولك إيش باش ناكل كي تقولي طماطم كذا دلع كذا هذا كذا شنو باش نعمل أنا كمستهلك اليوم لازم يكون عندي الوعي الكافي باش نحمي عائلتي نحمي شنو نعمل جنينة في الدار ونزرع كل واحد يرجع
0: ياريت
1: واللي يسكن في باتيمة واللي يسكن في أبارتمان واللي يسكن في ما نجمش واللي يخدم صباح لليل
0: يلزم الدولة تحرك الدولة هنا في الحكاية دي وتمنع برشا حوايجات فهمتي ومراقبة لصيقة
1: وردع زيادة عقوبات صارمة
0: فهمتي هذا إنسان كما يسقي في طماطم بالصرف الصحي هذا مش ردع يزم ردع معناها ردع كبير
1: فهمتي خطر إيقافه معناها حتى تجريبه
0: برشا
1: هذه جرائم في حق الإنسانية
0: حق الإنسانية
1: نعم
0: جريمة معناها كاملة الأوصاف فهمتي في حق الحق الإنسان
1: وبعد نلقاوه يبيع ويخدم
0: ويخدم ويصور الفلوس وكل شيء فهمتي
1: ويربح زيد علاش
0: لا لا ويربح ما شاء الله أما الربح ما كتعرف هذي اللي جاي غير مشروع ما كتعرف يجيب برشا مشاكل
1: نعم ممتاز سيد أحمد بوريقة شخص لا يؤمن بالتقاعد
0: أنا لا أؤمن بالتقاعد
1: علش.
0: أكره كلمة هذي احنا يقولوها متقاعد
1: تقاعدت
0: أنا أكره كلمة متقاعد هي في الأصل هي متقاعد مش
1: متقاعد
0: أي متقاعد أي متقاعد فهمتي أنا أكره الكلمة هذه أنا نحب
1: صار فيك مالا سيد أحمد وقت اللي خرجت للتقاعد
0: لا
1: لباس؟
0: لا لا لباس.
1: لباس.
0: لا لا لباس. هم شو قلت؟
1: قلت. أنا. أعطيني الخلطة السحرية.
0: أي الخلطة السحرية تري سامبل. أنا كنت في الإدارة. مدير عام. مركز الوطني للدراسات في الحياة.
1: نعم.
0: قبل ما نخرج فهمتي بشهير شنو حضرت مكتب دراسات تعينة. لو 31 مي 2008 كنت في الوزارة. لو 1 جوان 2008 دخلت البيرو نتاعي.
1: الخاص.
0: وفت معناها زادة مش معناها معناها عملت دراسات كبيرة والوزارة الفلاحة زادة. عملت دراسات لوزارة الفلاحة. فهمتي؟ من البيرو نتاعي هذا دونك قلت لك أنا كملت متواصل فهمتي؟ وهاني ما زلت البيرو موجود وهاني عملت البلاتفورم. هذه لا لا لا لا.
1: وما زلت تعطي ما شاء الله وهذه دليل
0: وما زلنا نعطيه في الشعر زاد
1: ان شاء الله باش نحكيوا على الشعر باش نحكيوا عليك شعر ممتاز والوجه الاخر ربما المثقف احمد بوريكا باش نحكيوا عليه اما حبيت نقف معك على النقطه هذه نقطه التقاعد لانه فما برشا ناس تتشبث بالخدمه تقول لك ما نحبش نخرج نحب نكمل الوغ كل عمر عنده حدوده اكيد عنده
0: لازم يستوعب الواحد الانسان ما عنده يعرف وقت النهار تدخل يعرف روحه علاش من 60 عام ولا 50 ولا 70 تم تو حتى ل 70 سنه يخرجوا طول شو اسمه الاساتذه والبحاثه يمشوا حتى ل 70 سنه دونك هذاك يعرف روحه اللي في 70 باش ياخذ التقاعد دونك
1: معناها اما الخبره خبرة السنوات مازمش تتهمش
0: فما ناس ومازمش تهمش ومازمش تضيع يزمو يقعدش هذا هو علاش قلت لك انا اكره كلمة التقاعد فهمتي محباش
1: هي حياة جديدة
0: اي حياة اخرى
1: حياة جديدة بعطاء اخر معطيات جديدة بالضبط يعطيك صحة وبالحق الحديث معاك ذو الشجون باش نمشيو نحكيو شوية شعر حكيو شعر انا قاعدة نشوف في ابداعات جميلة قدامي الصحة بهجة الحياة قاعدة نشوف في كتابات على غزة رمز الصمود والعزة ومحبة خاصة للمرأة زيدة المرأة هي الحياة من وقت إيش هذا الكل سيد أحمد الغرام
0: الغرام هذا والله ما عندوش برشا هو أنا كنت كبير
1: برشا بعد متقاعد
0: أي بعد التقاعد
1: أي
0: بعد التقاعد هذاك جيت راهو دونك هو الحقيقة مش نحكي لك كيف جات الحكاية هذه أنا عندي ولي توفى على أجل بنت ستون
1: الله يرحمه نعم
0: أكثر من عشر كيفاش 27 سنة عندي أنا شوية عندي الميزان أنا نوزن كي نعمل جملة نوزنها من غير وقتا في بليش نعمل في الشعر نعمل نوزن فهمتي هيك هو وقتا فك اللي جورني دو دوي أنا راقد هكا وجاتني جمله فهمتي على ولدي برهان هذا وقمت بالليل كتبتها وبعد ثاني كملتها كامله مع قصيده هذه مش موجوده هوني اما عندي قصيده
1: يعني فيها حزن وشجن
0: رثاء وي ما اللي اللي اللي, اللي يقراها لابد باش يبكي من غير حتى
1: الله يرحمه وينعمه ويرضي صبرك على
0: فيك قلت علاش ما نمشيش نبداوش مع حوايج اخرين فهمتي وخممت الحقيقه خممت على المراه خاطر المراه هي بنجد الحياة وهي الوتد وهي الأمان وهي شريكة في البناء وهي كل شيء.
1: أما أنت حابة تقول لنا إنه الإبداع يخرج من الوجع.
0: من الوجع. أبسوليما. هكذا قالوا الإحساس معناها من القلب رأي. كان تقرأها تلقاها خارجة من القلب.
1: هو من عينيك تحس اللي فما أحاسيس خارجة من القلب وفما إنسان قاعد يقوي في روحه ربما أو ينسي في روحه فك الوجع هذيك. بابداعات ادبيه
0: اي ربما وي عندك حق وي
1: معاونتك سيد احمد باش كفكف شويه الالم والجيعه
0: بون مش تعوض مش تعوض برهان
1: اكيد
0: دار مكتب دراسات اسمه برهان فهمتي
1: حتى حكينا عليه شويه اذا ما نحبوش نحبوش نوجعوك بطبيعه ما
0: لا برهان هذا كان انا عندي بنتي استاذه ماتر دو كونفيرونس ومديره عامه نتاع المعهد العالي لعلوم البحار
1: هذه اللي طبق عليها ولد الوز عوام هذه بنتك انت جايه من اختصاصك معني من مجالك انت اثرت بيك سيد احمد
0: اي تاثرت برشا اي تاثرت برشا فهمتها اما
1: ربي فضل هيك
0: عاد كانت تحب خوها معناها حب اللي يرى الشمس بالمجد معناها حب جنوني مش هذا
1: الله يرحمه
0: التو الى يومنا هذا معناها كل يوم تعمل طلع عليه في القبر وتروح كانت متعلقة به برشا كان إنسان ملايكة فهمت؟ كان إنسان ملاك وكان يحب الحياة ويحب الجو ويحب وبالجد من كان يحب الناس كل ويفرح بالناس كل، قلبه كبير وحنين وكل شيء، فهمت؟
1: قديش خلى فيك وجيعة فقدين؟
0: كبيرة برشا، كبيرة برشا، وجيعة كبيرة برشا.
1: جوزتها؟
0: لا مازلت، لا لا
1: وما تجمش تجوزها؟
0: صعيب، يصعب، يصعب جدا، ما تماش ما تجمش تجوزها، فهمت؟ تتنساها وي، اما ما تتجوزهاش، ما تجمش تبعد عليها، فهمت؟ لابد يقعد اثر موجود في الانسان. اذا كان خاطره كان موجود بصفه كبيره، فهمت؟ دونك ما تجمش بين عشيه نتعاقل شنو قال، او عنده توا 5 سنين واكثر من 5 سنين والوجع هي بيدها، كانوا البارح
1: الله يرحمه وينعمه، ربي يصبرك على فريقه. وبرهان هو مكتب دراسات باسمه،
0: اي مكتب دراسات،
1: كانك حبيت تقول له هاني عملت لك حاجه حتى انت ماكش موجود، خليتها
0: هو. انا سبقت الاحداث، سميت المكتب اسمه برهان من اللي خرجت روتريت، سميته عملت مكتب دراسات البرهان من نهار اللي خرجت التقاعد.
1: نرجع نحكيه على المراه. سيد احمد، المرأة في داخلك في قلبك، كتبت عليها قصيدة جميلة ياسر، أعطينا منها شوي.
0: طب نختار أبيات،
1: اختار لي أبيات اللي تحبهم أنت، اللي قرب منك.
0: هي كلها قريبة مني راهو. سبحانه خلق في أحسن صورة، بلغة الجمال والإعزاز، إنها حواء، حوية الأسرار، سحرها بديع، حركاتها رائعة، تمشي على استحياء، أيقونة الحضارة ووتد الأمان، سيدة الكون، شريكة في البناء. يا الله، ما أعظمها أما وأختا، زوجة وبنتا، إنها نجما في العلا، بقلم المهندس أحمد بوريك.
1: يعطيك ألف صحة، أنا بسقف عليك حتى لو كان واحد.
0: نشكرك
1: برشا سيد أحمد، يعطيك صحة.
0: أبيت برك ما
1: أعطيك اعتراف بالجميل لصنيعة الحياة وللمرأة التونسية المناضلة. أنا باش نوري زادة للمستمعين أنك تحصلت عام 1998 على الوسام الوطني للاستحقاق من عند رئاسة الجمهورية. شنو كان يمثل لك الوسام هذا يا سيد أحمد؟ اعتراف بالجميل على مسيرة مهنية وعلمية باهرة. كان يمثل لك حاجة كبيرة؟
0: وي، حاجة باهرة بالنسبة لي أنا، حاجة كبيرة.
1: تكور بالباهي سيد أحمد؟
0: وي، أنا سبورتيف.
1: علاقتك بالرياضة كانت مهمة في صغرك؟
0: مهمة جدا.
1: بطل في العدو؟
0: جدا بطل في العدو.
1: تمرنت مع محمد جمودي؟
0: تمرنت مع محمد جمودي.
1: احكي لنا على ذكريات.
0: على ذكريات، أنا كنت نتعاطى الجري، فهمتي، نعمل يوميا وأنا تلميذ، نعمل يوميا 10 كيلومتر الصباح، قم بكري الصباح نعمل 10 كيلومتر الصباح، فهمتي. وقتها الأستاذ الرياضة نتاعنا وقتها قال لي راك مشارك مع في الكورس نتاع
1: المسابقه نتاع العدو،
0: وكان لي حصل لي شرف باش جريت مع الجاموتي، ما جيتش قبله،
1: ما غلبتوش
0: برك الله عليه.
1: اي بطل العالم،
0: كنا نمشيو من الاول مع بعضنا، ومن بعد تالي يخليك الدور الاخرانيه، وتبارك الله عليه كان عنده قوه ومثابره يعطيه صح.
1: وانت سيد احمد،
0: عندي جائزة بتاع 2000 متر، وعندي بتاع 10000 متر، وخذيت مضومة أليشير ريجونال في نابل وفي زغوان، مضومة شاركت فيها مضومة، وعندي جوائز متاع.
1: مش عدو كهو رجبي زادة؟
0: رجبي، أنا من مساهمي في التكوين فرقة رجبي في معهد الوطني العنفي حي بتونس.
1: نعم.
0: وكنت في البيلية الأولى، الأولاني هذاك اللي به الفايدة، كنت أنا موجود بيلية في الجمعية نتاع الرجبي هذه، وانتصرنا على برشا وقت ذاك، نحكي 72، كنا انتصرنا على برشا فرق كبار، وكانت لينات كانت عندها اعتبارها في
1: صحيح.
0: أما بالنسبة لنا ما تماش ما أحسن من نسمع صوت. أنا بنحلل الصوت، كي نسمع صوت نجم نعطيك
1: حللي سيد أحمد، هيا نحلوا على المباشر، حللي صوتي. حللي بكري تقولي بسيكولوجي وأصوات وغيره، حللي صوتي وحللي
0: تفضل. لا تبارك الله عليك،
1: يعيشك،
0: تبارك الله عليك،
1: ربي يفضلك.
0: صوت ممتاز،
1: يعيشك،
0: وزيد لو فون تاع الصوت ممتاز أيضا، فهمتي، خاطر تما صوت مصطنع، أما هو خارج من الطبيعة نتاعه، هو ديجا ممتاز من الطبيعة نتاعه.
1: الحمد لله يا ربي، معناه ما عملناش لا اي اي لا لا
0: ماسكويت لا شيء.
1: باش نختم معاك برسائل نحبك تقدمها سيد أحمد بوريقة اليوم، كان كل واحد باش نسميه لك تعطيه رسالة، شنو تقول له؟ نبداو أعلى الهرم ولا نبداو بالقاعدة؟ شنو تحب؟
0: أبدأ بعلى الهرم.
1: شكون الفعل أكثر؟
0: على الهرم بيسور.
1: انطلق. رسالتك الأعلى الهرم. شنو تقول له في مجال الفلاحة دائما؟
0: في مجال الفلاحة هو أعطى أولوية قصوى للقطاع الفلاحي. باعتماد على دراسات استراتيجيات وتوفير الاعتمادات.
1: بيئة ومناخ سليم باش نخدمو المجال هذا.
0: هذا بالنسبة
1: القاعدة.
0: باعتماد الدراسات استراتيجيات وهذا توفير الاعتمادات. كما قلت لك من الأول المال قوام الأعمال. بدون توفير الاعتمادات ما نحكيوش بكل مشكلة نحكيو. لما عنا اعتمادات وقتها نجيبوا الدراسات واستراتيجيات كل ونطبقوهم هذوكم في في الواقع.
1: ما حاشناش دراسات نحطوهم على الرف زاد.
0: لا لا لا ما حاشناش بالكل. لازم هذوما نطبقوهم على في على عين الواقع.
1: بي القاعده.
0: القاعده هم الفلاح. الفلاح
1: اللي هما بلاش بيهم ما تجمش كل حد شيء.
0: لا ما تجمش توا
1: المنظومه الكل تخدم بيهم.
0: اولا ساعه يلزموا يحضر روحه للرقمنه وتطبيق المحوجات هذوما كلهم، ثم التكتل مع بعضهم في منظومات،
1: في مواجهة شكون،
0: في لمواجهة السوق، في مواجهة كل شيء وكل الاحتكاريين وكل، فهمتي؟ دونك يلزم التكتل نتاعهم لابد منه. خذ الصبغة اللي تساعده، اما يلزم يتكتلوا مع بعض الفلاح باش ينجموا يجابوا كل وضعيات.
1: كي نقول لك شكون العدو الحقيقي لنجاح الفلاحة التونسية، اعطيني العدو الكبير، الاسم الكبير اللي هو اهم عدو يواجه اليوم الفلاحة التونسية.
0: هو القشار.
1: القشار.
0: القشار.
1: علاش؟
0: هو خطر. شفنا في العيد شكون اللي ياخذ فلوس؟
1: قشار.
0: قشار. الفلاح شنو واصل؟ يبيع فيها في يبيع في العلوش بالزملين والزملين ونص. شخذا الفلاح. من جمل وضنه. فهمت باش الامور واضحه.
1: وقص على ذلك بقيه المجالات.
0: وبقيه المجالات.
1: سيد احمد بوريقه، كان نسالك على حلمه حبيت تحققها. وانت تشتغل في المجال هذية واخو مسؤولية وتمنيت تحقق الحلمة هذيك في عينيك فما إجابة ما نحسك تحب تقولها ومتردد؟
0: هو
1: أنا شنا قرينة تو العينين. موجودة الحلمة.
0: موجودة الحلمة. هو كنت كما قلت قلت لك بكرة هو حبيت تكون عندي ضيعة مثلية. ولا
1: ضيعة.
0: ضيعة مثلية. ضيعة مثلية.
1: من حالة دون تحقيق هذا الحلم؟
0: أول ساعة إمكانيات ما تعرفش تعمل ضيعة، تشري أرض باش تعمل ضيعة، فهمت؟ دونك الأرض ما تعرف بس صعيبة شوي. فهمت؟
1: شو المقياس الرئيسي للضيعة المثالية؟ كانت تعطيني أنت سر من أسرار نجاح الضيعة المثالية. كان اليوم إنسان عنده إمكانيات ويحب يعمل ضيعة مثالية. شنو يلزم يكون عنده؟
0: هي النكهة.
1: سلاحه اللي بشيء.
0: النكهة متاع الفروي. اللي كان النكهة متاع الغلة اللي كان عندها النكهة
1: غلة ولا خضرة زيادة
0: ولا خضرة. فهمتي؟ بدون مواد متاع كله بيولوجي. الكل بيولوجي. هذا علاش قلت كان ضيعة مثالية. كله بيولوجي. ما فيش لا باش تعمل لك الدويات ولا باش تعمل حتى شيء. راهو هذاك راهو
1: سيد احمد. وانت تحوس في السوق وانت على دراية كبيرة برشا بالمخاطر اللي موجودة في اللي قاعد يتباع اليوم للتونسي، وقلت لي قبيلة سم.
0: أي.
1: سموم.
0: سموم.
1: تشري. تشري كتوينسة سم.
0: ساعات نضطر نشري، فهمتي؟ أما شنو هوكا في الغسيل تم بالخل شوية جبال قطرات منها واحدة.
1: يحمي هذا بالنسبة.
0: يحمي شوية مش برشا. شوية. فهمتي؟ سرتوك يبدأ القشرة فيها. أما الدخلين ما تشم تتحكم فيه.
1: فهمتي؟ والأخطر وين؟ في القشرة ولا في الدخلين؟
0: هو الأخطر في الزوز. هو الزوز مخطرين، فهمتي؟ أما ربما في القشرة أكثر. هذه خطر الدوي اللي
1: تيجي. كي ما تشريش شنو تعمل سيد أحمد؟ خلينا نلقاو معاك حل. إحنا كتوينسا كي ما تشريش شنو تعمل؟ كيف تعيش؟
0: صعيب شوي. لا صعيب شوي.
1: معناها أنت مستهلك تونسي. كيف كيفنا؟ حتى لو كان أنت تكون واعي.
0: يعرف اللي تم مضرة ما عندوش خيار آخر. فمش خيار. يزمو يأكل. فهمتي؟
1: بالضبط.
0: ساعات في واحد يضطر باش ياكل ونعرف اللي فيه حويشات وشنو كل شيء. اما الواحد هاكا باش يبدا مرتاح الضمير يغسل قد ما ينجم. ولا
1: سيد احمد بوريقه كي نحكيو على الامن الغذائي التونسي ونعطيك تقييم على 10 احنا اليوم وين؟
0: الامن الغذائي
1: مهدد من غير تقييم. اعطيني وصف مثال في مرحلة خطر في مرحلة قابل انه يتصلح.
0: مرحلة خطر اما مرحلة صعبة.
1: مرحلة صعبة.
0: مرحلة صعبة. انا اقول لك 60%
1: ريكوبيرابل معني هنا جميل
0: ريكوبيرابل نجمو اون بو ريكوبيري بزنا عن الواحد نجمو اللي كان توا معناها من توا نتحزمو فالعشر سنين هذوما نرجعوا فهمتي خطر ديجا الامن الغذائي انا برشا حوجات معمولين.
2: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام الى هذه الوقفه الاخباريه الموجزه. في أخبارنا الموجزة عدد وزير البيئة حبيب عبيد عددا من المشاريع النموذجية في المجال البيئي بولاية سوسة مع من أبرزها مشروع المصب المراقب بواد ولاية الذي يعد أول مشروع في تونس لإنتاج الطاقة في النفايات المنزلية. وأكد الوزير لتصريح في تصريح للزميل مهر جعدان العمل على مزيد توسيع الطاقة الإنتاجية للمشروع بما يسمح بإنتاج كميات كبيرة من الكهرباء تعادل استهلاك نحو 1000 عائلة بعد أن كانت القدرة الحالية تلبي حاجيات 300 عائلة. أكد وزير التشغيل والتكوين المهني أن العودة التكوينية لشهر سبتمبر المقبل ستشهد جملة من المستجدات الرامية إلى تعزيز منظومة التكوين المهني وتوسيع فرص التأهيل والإدماج الاقتصادي لفائدة الشباب، وذلك خلال ندوة جمعت مديري المؤسسات الفرعية التابعة لوكالة التكوين المهنية. كما أوضح الوزير أن الوزارة تستهدف خلال السنة التكوينية الجديدة توفير أكثر من 25300 موطن تكوين موزع على مختلف مراكز التكوين المهني بالجمهورية وإحداث 6 اختصاصات جديدة تستجيب لحاجيات سوق الشغل والتحولات الاقتصادية والتكنولوجية. أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بباجة تصدر ولاية باجة مشهد الحصاد على النطاق الوطني، وذلك بتجميع 800,000 قنطار من القمح إلى حدود يوم 19 من جوان الجاري، وهو ما يمثل ربع الصابة المأمول تجميعها بباجة مع نهاية موسم الحصاد والمقدرة ب3 ملايين قنطار. أعلنت شركة جت 2 الرائدة في قطاع السياحة الجماعية في المملكة المتحدة عن إطلاق رحلات جوية وبرامج سياحية إلى تونس خلال صيف 2027. ختاما أعلنت سويسرا إرجاء المحادثات التي كان مقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الامور تبدلت وولت اسهل برشا بالاي هوايه متاعك. تنجم تدخل المنصه dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحه وسهله. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوه بخطوه من تليفونك بكل شفافيه. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
6: دقيقة صحة.
7: مرحبا بكم في دقيقة صحة. اليوم حبيت نحكي لكم على مرض معين اللي هو التصلب اللوحي المتعدد، لاسكليروز اون بلاك. هو من أكثر الأمراض انتشارا عند العبيد اللي عمراتهم تتراوح ما بين 20 و 40 سنة. هو المرض يتمثل في التهاب في الأعصاب، المخ والمخيخ والنخاع الشوكي مرورا بالعصب البصري. من أكثر الأعراض انتشارا في هذا المرض هو ضعف النظر مفاجئ على مدة أيامات مع وجع في تحريكة العين. حاب نقولكم اللي أي واحد يحس في تنميلة في يده ولا في شطر بدنه ولا يده تهم من روزة معش تحرك ولا ساقيه الزوز ولا قلق في النظر ولا قلق في البولة، المهم المدة تتراوح أكثر من 24 ساعة، راهو يلزم يقابل طبيب متاع أعصاب باش يقوم بتشخيص المرض بصفة مبكرة باش يتمتع المريض بالدواء المناسب في الوقت المناسب حفاظا على صحته باش ما تزيدش تتعكر الحالة. مع تحيات دكتورة الأعصاب مهيري مريم.
6: دقيقة صحة.
8: أجندة.
9: أجندة.
8: مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في أجندة من الآن وحتى الخامسة. اليوم افتتح هذا الاستوديو الجديد، استوديو رائع طبعا الكل سمعتوا به الاستوديو هذا. شكرا لكل الزملاء، شكرا لكل التقنيين، شكرا لكل اللي امن هذا الاستوديو وسر على انجازه، يعطيهم الصحة الزملاء الكل. في أجندة كما تعودتوا مجموعة من المتابعات الثقافية والمواكبات، وبش يكون معنا إن شاء الله في هذه الحصة الأولى وفي هذه الساعة الأولى من الأجندة بش يكون معنا إن شاء الله ثلاثي من القادة الكشافة، القائد رمزي إبراهيم والقائد محمد صالح الرياحي والقائدة فاطمة الجندوبي، بش يكون معنا بعد قليل إن شاء الله بش نحكيه معهم حول الملتقى الوطني للسلامة والمهارة روسبينا المنسير من 19 إلى 21 جوان الجاري، وباش نحكي معهم كذلك على مشروع الأمان الرقمي. طبعا هذا الكل هذا الملتقات نظم الكشافة التونسية قسم العصافير. من ضيوفنا كذلك في هذه الأجندة الأديب الحبيب المرموش، وباش نحكي معه حول أمسية ثقافية هي لمسة وفاة للراحل الكاتب والمترجم محمد عامر غديرة. هذه الأمسية ستكون اليوم الجمعة انطلاقا من 4 عصرا بالمركب الثقافي بالمنستير. من ضيفاتنا مروة جارة رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال، وش نحكي معها حول معرض توجيهي للناجحين في البكالوريا. ونختم هذه الأجندة مع سيد فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنسير حول تظاهرة صحية تثقيفية للمسنين تحت عنوان أمراض الكلى. هذه أجمل تحيات هيثم والناس في إخراج هذه الحصة تقنيا، رؤوف غديرة في إخراجها رقميا عبر فيسبوك إذاعة المنستير، علي المنصوري في التنسيق وسليم الحيزم في تعويض للزميلة ثريا علاق. ننطلق مع النغم الأول ميادة الحناوي.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا في أجندة. تنظم الكشافة التونسية قسم العصافير الملتقى الوطني للسلامة والمهارة وملتقى آخر مشروع الأمان الرقمي. يحضر معنا مشكور القائد رمزي إبراهيم. مرحبا بك سي رمزي.
1: بك أكثر، مشكور على الاستضافة ورحبوا بكافة المستمعين في إذاعة ابن السير.
0: كذلك يحضر معك القائد محمد صالح الرياحي. مرحبا بك سي محمد صالح.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة هذه، وإن شاء الله نعديو وقت مزيان مع بعضنا إن شاء الله اليوم.
0: إن شاء الله. أنا تعرف عليكم في البداية سي رمزي، شنو تعمل في الدنيا؟
1: رمزي إبراهيم، في حياتي الخاصة وكيل شركة. بالنسبة للكشافة التونسية ملازم في الدورية المركزية، عضو الدورية المركزية ومفوض قسم العصافير بجهة المنستير.
0: وانت اسمه محمد صالح؟
2: محمد صالح الرياحي، تقني سامي بشركة خاصة تونس العاصمة، ملازم قائد قسم العصافير، واليوم ملازم قائد الملتقى الوطني للاختصاص لقاءات العصافير. كذلك أشغل قائد فوج كشاف المدرسي بزور الخامس تونس العاصمة.
0: باهي، في البداية خلنا نتعرف على الأقسام تاع الكشافة التونسية. عصافير وكيفاش احنا طالعين، هذول اقل حاجه العصافير هم الصغيرات.
2: هو الكشافه التونسيه تعتمد على المنظومه العالميه للكشافه، اللي تقسيم عندنا تقسيم عمري وتقسيم جنسي. الولد الصغير نجمو نحن نستقبلوه من اللي يبدا 4 سنين، من 4 سنين حتى 7 سنين في قسم العصافير، وهو القسم الفني الوحيد هو اللي هو مختلط. يعني القسم هذا فتي عنده قريب 23 سنة تويكا، ما عندناش إشكال أنه ينشط الولد الصغير مع البنية الصغرونة. كبر الولد ذايا والبنية ذايا يوصل لسبعة سنين. أيوة. الولد يمشي للقسم الأشبال والبنية تمشي لقسم الزهرات. كبروا وليداتنا، كبروا وليداتنا
0: من سبعة حتى الولد الأشبال
2: 12 سنة. وصل 12 سنة ما عادش ينجم يلعب للعب متاع 7 سنين و8 سنين، ما عادش ينجم يقبل المعلومة متاع 7 و8 سنين. ينتقل قسم الكشافة اللي هو من ما بين 12 و17 سنة، والبنوتة متاعنا تكبر ما شاء الله، ولا تسبية ولا عمرها ما بين 12 و17 سنة، ولا تمشي قسم مرشدات.
0: مرشدات أيوة. خاطر ولاد وحدهم
2: كبروا وليداتنا، ولاو ما شاء الله، ولاو عزاب، ولاو صبايا. العازب ولا عمره 17 سنه حتى 23 سنه يمشي لقسم الجواله، والبنوته نتاعنا ولات صبايا من 17 حتى 23 سنه تمشي لقسم الدليلات.
0: دليلات.
2: هذا هو تقسيمنا. وعندنا القسم الفني اللي هو على روسنا، هو قسم الرواد والاحباء، الناس اللي كما سيادتك انت يحبوا الكشافه التونسيه، لكن ما عندهمش وقت للنشاط، ينجموا يدخلوا معنا في قسم الرواد والاحباء، معناها كمحب للكشافه وبالخبره نتاعهم الحياتيه وبخبره نتاعهم ينجموا يضيفونا برشا حاجات.
0: باهي. وبعد 23 سنه فما الكبار هذوك،
2: فما القيادات. أيوة. يدخلوا في قسم القيادات. الكشافه التونسيه حال الباب للناس اللي عمرها 18 سنه فما فوق، معناها ينجموا يدخلوا في السلم القيادي، في التدريب القيادي. واول دراسه يتلقاها الشاب ولا الفتاه هي من 18 سنه دراسه الابتدائيه ولا الاسان، ثم من ذلك ينطلق نحو السلم التدريبي نتاعو خطوه بخطوه.
0: ما شاء الله برشا افواج، كل كليه الاسنان في مستير عندهم فوج، فما في كل ولايه برشا افواج متقسمين. باهينا نرجعوا للملتقى الوطني، هذا هو زوج ملتقيات في ملتقى واحد، ملتقى السلامه والمهاره روسبينا المنستير سميته هيك من 19 ل 21، وملتقى الاخر مشروع الامان الرقمي. نبداو بالملتقى الوطني
1: الامان الرقمي.
0: نبداو بالمشروع الامان الرقمي. معك رمزي.
1: بالنسبة للمشروع الأمان الرقمي، الحقيقة احنا كنا في خطوة سابقة آخر جانفي ديبي في فيفري، قمنا بالملتقى العربي لقيادة قسم العصافير. كان الحقيقة له صدى طيب في تونس وخارج البلاد بمشاركة 7 دول عربية. الحقيقة الملتقى هذا كان ملتقى نظري سواديزون، حكينا فيه عن نفسية الطفل، حقوق الطفل، المناهج وكل. طوى الحقيقة فكرنا في مشروع آخر هو مشروع الأمان الرقمي. حبينا نختصر شوية كما بعد قائد محمد صالح شاكين على مشروع الملتقى الوطني العصافير. كان هذا مشروع خاص باش نحمي أولادنا من الأمن السبرياني كما نحكيه عليه قبل. هذا مشروع الحقيقة يهم الفئة الكل. الحقيقة بالنسبة للعصافير العمر نتاعهم ما يسمح لهمش باش من الوعي نتاعهم، ما عندهمش الامكانيه انهم يفرزوا بين الصحيح والغلط، دونك لازم احنا نعمل برنامج على مشروع اللي نحدد سفراء المشروع هذا، خاطر جايين من 24 ولاية، كل ولاية عندها ممثل ممثلين عن الولاية،
0: قسم العصافير
1: من قسم العصافير ومن خارج قسم العصافير زاد حتى من الأقسام الفنية الأخرى. الحقيقة هم شكون السفراء تابعين قسم العصافير في المشروع هذا باش يوعي أولادنا في الجهات نتاعهم، شكون عندهم كل التدريب الأكاديمي سوا ديزون باش يعرفوا نفسية الطفل، هم زاد كيفاش يخططوا، كيفاش يبرمجوا، كيفاش يتعرفوا على الأمن الرقمي بصفة عامة، كيفاش
0: انهم الالعاب لازم ينجموا يستعملوها وانهم لا، ولا البورتابل
1: حتى هو في كما نقولوا في الفيسبوك، ولا حتى لازم كما نقولوا كما نراو احنا فما كنترول بارنتال معناها باش الولي طلع فما اولياء ما عندهاش فكره، حتى الاولياء نقولوا ما عندهمش فكره باش يحمي اولادهم من الامن. دونك احنا باش نكون نحاول نكونوا سفراء في الجهات نتاعهم اللي هما في نفس الوقت باش يعملوا مجموعات في الولايات نتاعهم ويتصلوا مباشره بالاولياء كلك سواء كشفيه او غير كشفيه، معناها فهمت جون شكون مشروع عام على تونس الكامله بحول الله.
0: هذا بصفة عامة البرنامج بتاع المشروع
1: اللي ديتاي خاطر برشا فما الجلسات شوفوا على الحمام الأذى، شوفوا على السلامة الرقمية، التخطيط والبرمجة، نفسية الطفل، التشبيك وبناء العلاقات، كيفاش يسيروا جلساتهم بتبيع شكونوا مع أولياء، شكونوا مع صغار، كيفاش يسيروا الجلسات بتاعهم بتبيع ويعرفوا الدور بتاعهم اللي هو الأهم في هذا كله.
0: باهي، هذا المشروع، المشروع الوطني توا للسلامة والمهارة، معاك يا سمح مصالح.
2: هو الملتقى الوطني لقيادة قسم العصافير هو ملتقى وطني يضم ثلة كبيرة من مختلف ولايات الجمهورية، نحن في كشافة نقولوا من الجهات، الجهات اللي هي عبارة عن الولاية، عندنا اليوم مجتمعين في مدينة المنستير في عروس البحر، مجتمعين أكثر من 63 قائد باسم قيادة قسم العصافير كإطار مشرف وكمتدربين. الهدف متاعنا أنه تكوين القيادات متاعنا اللي بشي نجموا يوصلون الرسالة الكشفية متاعنا لوليداتنا اللي عمرهم من بين 4-7 سنوات. الملتقى هذا اليوم باش نلقاو فيه برنامج تكويني للقيادات، برنامج أكاديمي للقيادات من دراسات مختلفة، ثم عنا حابين نبعدوا على البراعات التقليدية اللي نشوفوا فيها نحن برشا، قلنا اليوم حابين نخدموا الألعاب الخاصة بالقسم، معناها نخصوا اختصاص كبير ياسر باش نمسوا الطفل متاعنا في البراعات. اليوم حابين نعملوا فكرة جديدة اللي هي البراعة الطباعة الحرارية، عنا كذلك عدة ورشات أخرى، عنا الخزف باش نقش على الخزف، عنا كذلك دمى العرائس، عنا الحكواتي، هذه كل في مصلحة الوليد الصغير العصفور متاعنا اللي هو قلنا يتزاوج معناها عمره يتراوح بين 4-7 سنوات مازال يكتشف في شخصيته. حبينا في الألعاب هذه ولا في البراعات هذه نزيد النمي والقدرة متاعه كسوا في الحركة متاعه كسوا في الإحساس متاعه باش نجمه النمي الحاجة الجمالية اللي بدينا نفقدوا فيها برشا في صغيراتنا.
0: وش يحضروا صغيرات في الملتقى ولا
2: في في الاستقبال؟ عندنا كورال، وعندنا في حفل الاختتام كذلك عندنا عصافير باش يشاركوا، لكن البرنامج مخصص للقيادات باش القيادات يتحصل على المعلومة كيفاش نعملوا الطباعة الحرارية، عن المذكرات الفنية في أي برنامج نحن عندنا في الكشافة التونسية، أي قائد باش يقدم حاجة يعمل مذكرة فنية كدليل كما الكونديكتور عندكم سيادتكم انتوما، باش لا قدر الله القادر القائد ذاك النهار ذاك هو غايب، الملازم نتاعو ولا المعين نتاعو ياخذ المذكره ذيك ويقع تطبيق البرنامج نتاعو. حبينا نعطيو فكره عامه وشامله للقاده نتاعنا باش ينجموا يوصلوا المعلومه اللي حاجتنا بها لوليداتنا نهار اخر.
0: معناتها نجم نقولوا ملتقى تكوين للقاده هو، وفيه ورشات بالطبيعه،
2: في ورشات وفي جانب ترفيهي حبيناها سيربريز تكون من عند قائد رمزي في زياره لمدينتنا الحلوه الجميله المنستير.
0: المنستير
2: خصيات خليوها عند قائد رمزي
1: تاعو جيونا المسير احنا فرحوش بهم وندوروا بهم في مسير
0: خاطر جايين من 24 ولايه
1: 24 ولايه خصصنا الحقيقه في نهار العشيه نهار السبت العشيه جوله صغيره في مدينه المنستير رباط بلاد العربي شويه يشوفوا يكتشفوا المدينة.
0: غدوا يعملوا جولة. أنتم من اليوم باش تبداو تستقبلوهم؟
1: احنا من اليوم بدينا نستقبلوا ديجا. الورشات تبداو مع الأربعة تاع العشية بحول الله.
0: بعد شوية.
1: أي بعد شوية.
0: في المركز
1: في مركز بتاعي النسيج والخشب.
0: أيوة. مقابل المفترق الملعب.
1: الملعب
0: مصر بن جنات. أيوة.
1: وفي هذه المناسبة الحقيقة نحب نتوجه بالشكر لكافة المتداخلين اللي سهلون العملية هذه. الحقيقة زاد دعوة للي نجم يحضر نهار السبت الصباح إن شاء الله مع العشرة عن حفل الافتتاح بتاع الملتقيين الزوز بشرف سيد الوالي إن شاء الله مع القائد العام للكشافة التونسية.
0: هذا غدوة العشرة تاع الصباح في المركز زي كما قلنا. واليوم هي قلنا الملتقى هذا اليوم وغدوة وبعد غدوة
1: ثلاثة
0: أيام. عندكم كلمة الختام ولا تحبش تقول حاجة؟
2: الكشافة التونسية مد إيديها. الكشافة التونسية هي أم الجمعيات. الكشافة التونسية فاتت 90 سنة هويكا، قاعدين إن شاء الله بعد سنوات نحضروا المئوية الميلاد الكشافة التونسية. إن شاء الله نشوفوا كشافتنا تقدم القدام وتعطي كما قاعدة تعطي من ما قبل الاستقلال في حرب التحرير في بناء الدولة. قاعدين تويكا نشوفوا في قيادات ما شاء الله قاعدة تقدم بالبلاد إن شاء الله من حسن إلى أحسن. الهدف متاعنا والغاية متاعنا هي إيجاد المواطن الصالح في المكان الصالح.
0: يعطيكم الصالح ونختموا بالتحية بتاع الكشاف. كيف نهي
1: تحية الكشاف؟
0: أيوة ثلاثة صوابع هيك.
2: هذيك تحية الكشاف العام بالنسبة لنا العصافير نعملوا هكا.
0: العصافير
2: يعني العصفور مازال صغير. والكشاف هي صراحة وتضحية وإخلاص. إن شاء الله نكونوا نأديوا رسالتنا لبلادنا كما يحب ربي سبحانه وتعالى وكما نجموا نقدموا حاجة تفيد بلادنا وصغارياتنا.
0: يعطيكم الصحة إن شاء الله موافقين في هذا الملتقى. شكرا لك القائد رمزي إبراهيم. شكرا لك القائد محمد صالح الرياحي. يعطيكم الصحة على الحضور.
1: نورتونا على الاستقبال زادة وخليتونا الفرصة هذه باش نحكيوا على الملتقيين الزوز.
0: هذا واجبنا احنا كإعلام عمومي إذاعة المنسية. باش نسمعوا الآن النجاة الصغيرة.

0: بلاد الشامخ كبيرة عن موجة 97.3 و 95.7.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، مازلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. ينظم صالون الهادي نعمان للأدب الأدبي بالمركب الثقافي بالمونستير أمسية ثقافية تحت عنوان لمسة وفاة للكاتب والمترجم محمد عامر غديرة. معنا عبر الهاتف الأديب الحبيب المرموش. مرحبا سي الحبيب.
3: مرحبا، أهلا وسهلا، مرحبا بك سي سليم، شكرا على اللفتة الكريمة هذه، شكرا لإذاعة المونستير.
2: هذا واجبنا سي الحبيب، يعطيكم الصحة، أنتم ديما الأنشطة الثقافية متواصلة في هذا الصالون، صالون الهادي نعمان للأدب للإبداع الأدبي. طبعا اليوم أمسية ثقافية باش تنطلق بعد قليل في الساعة الرابعة، باش ناخذوا أكثر تفاصيل عن هذه الأمسية وهي لمسة وفاة في الحقيقة.
3: نعم سي سليم، طبعا قبل أن أعلن عن هذه الأمسية أقول بأن صالون الهادي نعمان يعني للإعلام هو صالون أدبي بالمركب الثقافي في المونستير كعادته، يواصل نشاطه الدوري مساء كل يوم جمعة من الرابعة والنصف إلى السابعة. هو يقوم بأنشطة مختلفة، يقوم بأنشطة متنوعة تجمع بين كل الأجناس. كذلك يهتم بمجالات أخرى فنية لها علاقة بالأدب، وأيضا يستضيف من حين لآخر بعض الوجوه الأدبية البارزة في الساحة الثقافية، وإلى جانب الورشات وإلى جانب يعني أنشطة أخرى. أما بالنسبة لليوم فلنا كما قلت أنت منذ حين لقاء حول الذكرى الأولى لوفاة الراحل محمد عامر غديرة، هي جلسة في الحقيقة بعنوان لمسة وفاء نهديها لروح الأديب الراحل. هو مولود في أكتوبر 1926 بالمنستير. للإعلام هو كاتب وهو ناقد وباحث ومترجم، يعني قضى حياته كاملة في سبيل الأدب والفكر والثقافة بصفة عامة. فغادرنا منذ سنة، يعني الآن مضت تقريبا 100 سنة على ولادته، هو من 1926 ولد وتوفي في السنة الفارطة، يعني عاش 99 سنة، وكانت هذه أغلب هذه السنوات عاشها مغتربا تسليم، وهو ينحت بالحرف والكلمة، ينحت ألوانا وأجناسا مختلفة من الكتب.
2: مغتربا في فرنسا تقصد؟ نعم، هو أستاذ متميز للأدب للأدب العربية.
3: نعم هو أستاذ متميز للأدب العربية بجامعة ليون 3 بفرنسا، يكتب بالعربية والفرنسية بالطبع. غادرنا الفقيد يعني منذ سنة كما قلت. للأسف يعني ما ربما يوجع وما يؤلم أن هذه الميتة مرت مرور الكرام. الرجل قضى حياته كاملة في سبيل الحرف والكلمة، ولكن لم يقع للأمانة الاهتمام بأعماله، وكذلك لم يقع الالتفات إلى إصداراته في المشهد الثقافي إن كان في تونس أو خارجها. على هذا الأساس إذا أردنا أن نحيي ذكرى وفاته الأولى في الصالون، أردنا أن نمنح الرجل قدر ما نستطيع من الأهمية ومن الاهتمام، ومهما فعلنا فهذا قليل من كثير.
2: يمكن هو في الغربة سلاح بيب ما كانش معروف برشة تقول أنت في على الساحة
3: نعم
2: الوطنية.
3: هو تغرب في الحقيقة. سنقدم يعني تفاصيل هذا المساء عن سيرته ومسيرته. هو تغرب يعني لأسباب معينة، يعني لم يتحظى، لأن السلطة استدرجته في وقت ما للعمل في الشؤون الثقافية، ولكن لم تمنحه يعني الكثير من الاهتمام لاحقا. وقد كان أول من قدم مشروع ثقافي لوزارة الثقافة، ثم جاء بعد ذلك شادي القليبي ورأس هذا المشروع، وغادر الفقيد تونس إلى فرنسا. على كل، نحن أردنا كما قلت أن نحيي هذه الذكرى. دعونا لها ثلة من خيرة الأساتذة والنقاد المساهمة في هذا النشاط. أولا دعونا الأستاذ الدكتور عمر الإمام الذي قام بعمل جبار يخص ترجمة الفقيد لديوان الحياة بالقاسم الشاب، يعني هو ترجم ديوان من أغاني الحياة وترجم حياة بالقاسم الشاب إلى الفرنسية طبعا. ثانيا الدكتور محمد المعز جعفورة الذي سيحدثنا عن بحوث الفقيد وعن أعماله النقدية وعن دراساته المنتشرة في البلاد العربية وفي فرنسا. ثم معنا الأستاذ حمادي الأحلاوي، هو سوف يتوغل بنا في عالم آخر، عالم المقالات والكتابات السردية من جهة، وسيهتم خصوصا بكتاب الفقيد هل نحن في دار هجرة، هذا سؤال مهم يعني صدره في كتابه. أما المداخلة الرابعة فهي للدكتور شهاب الدغيم. الأستاذ الدكتور شهاب الدغيم هو يقيم في فرنسا في الواقع، يدرس هناك في الجامعة، ولكنه استجاب إلى طلبنا وأرسل لنا مداخلة قيمة ومهمة تهتم بترجمة الفقيد للقرآن الكريم منذ سنوات بعيدة، ترجمه إلى اللغة الفرنسية. وباعتبار أن دكتور شهاب لا يستطيع الحضور، سيقرأ هذه المداخلة الصديق وصديق الفقيد في الحقيقة الأستاذ رشاد بسباس. ورشاد بسباس قد أصدر منذ سنتين أو ثلاثة كتابا بعنوان 44 رسالة، حمل هذا الكتاب كل الرسائل التي دارت بينه وبين الفقيد، يعني الفقيد كتب وباح بكل لواعز صدره في هذه الرسائل، وهو كتاب مهم للأمانة أردنا أن نحتفي به أيضا في هذه الأمسية. إن أردت أن أذكر يعني بعض الإصدارات للراحل محمد عامر غدير،
2: نعم
3: أصدر مع الشكر، هو أصدر حوار حول الإسلام واللائكية، الإسلام دين يسر لا عسر، صدر هذا في 1960. أصدر أيضا الشابي ترجمة حياته وأشعاره، طبعة أولى كما قلنا في 1957 وطبعة ثانية في 1986. وأنت ترى يعني كم من سنة مرت على هذه الأعمال ولم نرها، لا نرى لها صدى كبيرا. هل نحن في دار هجرة، صدر بدار الغرب الإسلامي في بيروت وفي لبنان في 1994. ثم ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية، هذا صدر في 57، وهو من قدم أيضا الدكتور الراحل محمد عامر غدير، هو أول من قدم ديوان الشاعر الهادي نعمان الذي ننضوي تحت إمارته في صالون الأدب، يعني ننشط باسم الهادي نعمان، هو أول من قدم له ديوان النغم الحائر، وكان ذلك في 1961. للفقيد في الأمانة يعني العديد والعديد من الكتب الأخرى باللغة الفرنسية إلى جانب بحوثه ودراساته وأعماله النقدية. نحن حاولنا أن نجتهد، حاولنا أن نختزل ربما في هذه السيرة والمسيرة، لكن المهم أن نعرف به في هذه الذكرى الأولى لوفاته، وأن نقوم بما نقدر عليه من إضافة ومن ربما جوانب لم يقدمها غيرنا في المجال الثقافي. نحاول أن نجتهد وأن نعطي وأن نفي حق هذا الرجل الذي قدم الكثير لبلاده وللساحة الأدبية وطنيا وعربيا.
2: نعم، هما حسب سمعت العناوين مهمة جدا اللي كتبها الراحل محمد عامر غديرة، وماذا بينا دور النشر يقوموا بطباعة هذه الكتب، لما لا وتوزيعها
4: بالفعل. ونحن في هذا الإطار هذا ما نسعى إليه، يعني لنفض الرماد عن هذه الكتب، رغم أنها الآن يعني ليست موجودة، لكن حبذا لو يتم إعادة طبعها في تونس أو في بعض الدور النشر المهتمة بالفكر وبالأدب، وخاصة لكاتب تونسي عرف في فرنسا، عرف في البلاد العربية، ولكنه في بلاده عاش غريبا ومغتربا.
2: غريبا، وهو ابن المنستير.
4: نعم، هو من مواليد المنستير كما قلت، يعني في 1926. تزوج عمرو غدير، هو متزوج في الحقيقة، يعني في باب التعريف أيضا في مستوى العائلة، هو تزوج سنة 1960 بآماري، آن ماري هي أستاذة فرنسية بالمعهد الثانوية. نعم، في فرنسا، توفيت في 9 أوت 2009. له منها ابن جون عامر، ولد في 1962، وبنتين هما لوسيل صحفية بجريدة لكوتيديان في باريس، وآلين مهندسة زراعية. يعني هذه عائلته المصغرة التي تعيش الآن في باريس. هنا في المنستير يعني قلة الحقيقة، حتى حاولنا أن نستدعي بعض من أفراد عائلته ووجدنا القليل القليل من العائلة.
2: ودفن هناك ولا في المنستير؟
4: والله هذا سنعرفه اليوم من خلال، أنا أتصور أنه دفن في المنستير. النقطة هذه سنتطرق إليها من خلال صديقي في كتابة الرسائل رشاد بسباس، ولكنه يتألم في العديد من الرسائل، ويقول بأنه كلما جاء إلى المنستير شعر بالغربة والاغتراب، لأن له القلة والقليلة من الأصدقاء ومن الرفاق، سواء في مجال الأدب والثقافة وفي المجال الاجتماعي. وحتى العائلة يقول في إحدى رسائله، يعني لا أكاد أعرف أحفادي في عديد المناسبات، مما يحز في نفسه طبعا.
2: هذه لمسة الوفاء، يعطيكم الصحة أنتم اللي بدرتوا بها، أنتم سي الحبيب المرموش الأديب، وطبعا وأنت مدير صالون الهادي نعمان للإبداع الأدبي. شكرا لكم الكل اللي اشتأمنوا هذه الأمسية الثقافية.
4: نعم، دعوة مفتوحة سي
2: دعوة للجميع.
4: نعم للجميع، ونرجو أن يكون الحضور مكثفا،
2: كل المبدعين والمثقفين.
4: قامة هذا الرجل،
2: نعم، بالمركب الثقافي بالمناسير بعد قليل، بعد صلاة العصر نجم نقوله
4: إن شاء الله.
2: يعطيكم الصحة، إلى لقاء سي الحبيب المرموس. شكرا لك،
4: بارك الله فيك. العفو، ربي فضلك، عايش تسليم. إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: قرب يا إشارة الوقت على موجتنا. ومنها تحية طيبة مستمعينا، وأهلا بكم في متابعة هذا الموجز لأهم الأنباء. برمجت وزارة الاقتصاد والتخطيط إحداث 800 شركة أهلية وتوفير 27 ألف موطن شغل عبر المبادرة الخاصة في أفق سنة 2030 بمختلف الجهات للحد من البطالة التي بلغت 15.2% أواخر سنة 25 و2000. وبينت الوزارة وفق مشروع مخطط التنمية 2026-2030 أن الاستراتيجية ترتكز على توفير خطوط تمويل ميسرة ومرافقة الباعثين للاندماج في الدورة الاقتصادية والانتقال إلى العمل المنظم. أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني اليوم عن إحداث 6 اختصاصات جديدة بعنوان السنة التكوينية المقبلة 2026-2027، تتمثل أهمها في اختصاص مرافق حياة بخمس مراكز تكوين، واختصاص تقني سامي في الطاقة الشمسية، واختصاص عون مخابز ومعجنات بمركز التكوين المهني في جربة. وفي تصريح له للإذاعة الوطنية قال الوزير أنه تم الرفع من طاقة مواطن التكوين إلى أكثر من 25,300 موطن تكوين موزعة على جميع المراكز. رست سفينة نيت التابعة للشركة التونسية للملاحة صباح اليوم بميناء حلق الواد قادمة من ميناء مارسيليا الفرنسي في أولى رحلاتها الافتتاحية للموسم الصيفي 2026، إذانا بانطلاق برنامج عودة أفراد الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وقد أكدت مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة أن الشركة سجلت ارتفاعا في نسبة الحجوزات بنحو 10% مقارنة بالموسم الماضي، معربة عن أملها في نقل نحو 300 ألف مسافر خلال الموسم الحالي. في أبرز أخبار العالم، طالبت الهيئة البحرية الإيرانية المسؤولة عن مضيق هورمز اليوم كل السفن الراغبة في عبور هذا الممر المائي الاستراتيجي بتقديم طلب مسبق قبل 48 ساعة على الأقل، وذلك رغم إعادة فتحه بموجب مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. يشار إلى أن سويسرا أعلنت إرجاء المحادثات التي كان من المقرر عقدها اليوم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي بين البلدين إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد ساعات من إلغاء زيارة نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس إلى سويسرا. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير ديما سبور.
3: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم القطار تيلة المونديال.
4: أنفو المونديال.
3: آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
5: مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي وآخر تحذيراته لمواجهة منتخب اليابان. المباراة باش تلعب فجر الأحد في 5 متاع الصباح. اليوم في البرنامج حصة تمرينية مسائية باش تكون في 6 متاع العشية بتوقيت مونتيري. قبلها باش تكون فما الندوة الصحفية للإطار الفني هيرفي رونار تقريبا مع ماضي ساعتين ونص بتوقيت مونتيري، 9:30 بتوقيت تونس، باش تم فيها الحديث عن آخر استعدادات العناصر الوطنية لمواجهة منتخب اليابان. رئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي

المباراة القادمة ضد منتخب السويد. نقطة مع المونديال، برنامج مقابلات اليوم لحساب المجموعة الرابعة في 8 متاع الليل، منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يلعب ضد أستراليا، في 4 متاع الصباح تركيا تلعب ضد الباراغواي، في المجموعة الثالثة في 11 متاع الليل منتخب المغرب يلعب ضد منتخب ليكوس، مباراة مهمة للمغرب. البرازيل مع ماضي الساعة ونص متاع الصباح تواجه منتخب هايتي. نتيجة البارحة نذكر بهم، المكسيك فازت 1-0 على كوريا الجنوبية تضمن التأهل إلى الدور الموالي، جنوب أفريقيا تعادلت هدف لهدف مع جمهورية التشيك، قطر تخسر بسوداسية عريضة من منتخب كندا بها بستة أهداف مقابل صفر، والمنتخب السويسري يترشح للدور الثاني بعد الانتصار 4-1 على منتخب بوسنة. نحكي تو على الميركاتو في المستوى المحلي، فريق العراق الميناء الدوري العراقي أعلن تعاقده مع قلب الدفاع ولاعب الاتحاد المنستيري مالك الميلادي اللي عمره 30 عام في صفقة انتقال حر. بطبيعة الحال الفريق هذا ينشط في الدوري المحلي الدرجة الأولى في الدوري العراقي ويحتل المرتبة 15. في النجم الساحلي، لجنة الدعم اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة باش تتولى الإشراف على شؤون النادي، باش يترأس الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم إلى جانب كل من شكر العميري، الحاج رضا الغزي، أمين شعيب وشكري والناس. ومن المنتظر أن يتم الإعلان الرسمي عن تركيبة الهيئة التسييرية خلال الساعات القليلة القادمة، إما اليوم العشية أو غدا على أقصى تقدير، لتباشر مهامها في إدارة النادي والإعداد للاستحقاقات المقبلة. النادي الصفاقسي أعلن عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامادو ودراغو قادما من نادي ريال فاسكو البوركيني. المدير الرياضي لشبيبة العمران عبد السلام بوحوش أكد تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي ونجا حماتي في خطة مدرب مساعد. في كرة السلة، منتخبنا الوطني التونسي في ثاني مقابلة ليه لعبها اليوم في قاعة مزاري بالمنستير ضد المنتخب الإيفواري، جي في إطار التحذيرات للنافذة الثالثة من تصفية التأهل إلى كأس العالم قطر 2027. العناصر الوطنية خسرت بنتيجة 89-77 وكانوا فازوا باللقاء الأول بنتيجة 84-80. بعد نهاية تربص المنستير، العناصر الوطنية باش تتحول إلى قطر أسبوع في التربص، ومن بعدها باش يتحولوا إلى أنغولا لخوض منافسات التأهل كأس العالم النافذة الثالثة. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، أجمل تحية كامل الفريق هيثم والناس في الجانب الرقمي، كيف تحيتنا لكل الزملاء، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مش بيكل طوب عش نجر تحت موب صحيح
1: محنج الحاكم بركز معانا برش شد ذوما كعبتين ما تلفتش وراك
0: صحربش هكاهو اش بيش يعملولي
1: يا اخي مخك فيك لا توسى قلت لك محنجة كبشين فينا الحاكم لايامات هاد راسب عندي زطل سي العافيه شوف صحابك تاع لي سي دبرنا بيعه بيعه وطلع فرح بيه هاي انطلق
2: اليوم اخر بروفه لازمنا نفرحوا برف تاع المسرح نتاعنا اللي تم معنا عام كامل فاهمين
3: لازمنا نجيبوا البروميير بري
4: اي لولان البروميير بري
5: هاي لولان طيبوا كوراج
2: مالك لبس عليك شعام شبيك خرجت من نادي المسرح
6: والله ريت انا ترشحنا للمهرجان
2: ساعة ما خيبة بلاصك والله انت عندك موهبة والله ما خيبة بلاصك والله
1: ايش هي زطلة
2: زطلة
7: ايش فيه تسكت
2: مهبول تحب بصيرة
7: ايش فيه الحكاية شنو سمعت
2: مسيه
7: ولا ليه ولا ليه مسيه هو سمعت تقول في الزطلة
8: ما قلتش ما قلتش
7: مسيه
8: ولا لنيان
7: تكلم فيه
8: مسيه ولا لنيان مسيه ما عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء ولا عندي شيء مسيه
2: مش معايا يا مالك كتا
9: شلنا بس
10: لا للمخدرات نعم للحياة
11: أجندة

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام. ما زلنا معكم في أجندة حتى الخامسة. تنظم الغرفة الفتية الاقتصادية معرض توجيهي للناجحين في البكالوريا. أكثر تفاصيل عن هذا المعرض معنا عبر الهاتف مروة جارة، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال. أهلا وسهلا، مرحبا بك مروة.
1: عسيمة، مرحبا بك. شنحوالك؟
0: الحمد لله. الغرفة الفتية الاقتصادية بقصر هلال وسوس، وشكون آخر معكم؟
1: قصور الصيف وقالطة، وأكيد بشراكة مع بوليتكنيك سوس.
0: بوليتكنيك خاطر باش تتم غادي التظاهرة.
1: غادي باش يكون.
0: ناخذ فكرة من أكثر تفاصيل معاكم على الصالون دوريونتاسيون دي باشيلي 2026.
1: حاضر، الله يبارك بيا. أول حاجة صح، حبيت نشكركم على اهتمامكم للتظاهرة بتاعنا اللي هي باش تكون إن شاء الله نهار 21 جوان، نهار لحد هذا.
0: أيوة.
1: أبكير ما تسعى متاع الصباح. التظاهرة كيف ما قلنا هي أون بارتناريا مع جي سي سوسة، سور الصيف، قالطة وقيروان، وباش تكون في بوليتكنيك سوسة. الهدف متاعها هو باش نحاولوا هكا نسهلوا على التلامذة جماعات الباك وكل شيء كيفاش يختاروا التوجيه متاعهم الجامعي، شنو الأفاق من بعد في القراية في الخدمة وكل شيء. وباش تكون ثم هكا دي وركشوب كيفاش ينجموا معناها باش يحسبوا السكور نتاعهم، ودي كيستيون ريبونس وكل شيء باش نحاولوا نجاوبهم على لي كيستيون نتاعهم الكل.
0: وما تراش انتوا عملتوه على بكري شويه من دوبه طلعت النتيجه، تقول انت الباك
1: هي على بكري ربما شويه امامي صحيت
0: اللي ربما تطلع اليوم ولا غدوه هي نتيجه البكالوريا.
1: هكا طول نكونوا احنا فتحنا معهم المشوار هذا.
0: وش تكون الدعوة المفتوحة لكل الناجحين طبعا في البكالوريا؟
1: أكيد بتبيع الدعوة مفتوحة، جزء حاجة واحدة عنا فورمولير يكون لازم يتعمر خطر لفلاسينيتي. والفورمولير يلقوه موجود على الباج جي سي قصر هلال، يدخلوا للإيفينمون تاعنا ويلقوه الفورمولير.
0: يدخلوا الجي سي قصر هلال ولا سوسة ولا قصر الصيف ولا البقالطة ولا القيروان، واحدة من هذوما المنظمين،
1: واحدة من هذوما.
0: وباش يكون معاكم نتصور من بعض الجامعات، من جامعة سوسة ولا مستير، ولا شكون المختصين معناتها في التوجيه الجامعي؟
1: باش يكون فما مختصين، وزادة باش يكونوا فما دي ساكسس ستوري باش يحكيوا لنا كيفاش اختاروا معناها التوجيه نتاعهم، شنو عملوا كيف، معناها حاجات كيف ما نقولوا دي اكسبيريونس.
0: وقصص نجاح تقول انت هيك؟
1: قصص نجاح بالضبط،
0: باش يشجعوهم كل واحد كيفاش باش يتوجه. وطبعا هو المسار نتاعه المسار المهني التوجيه هذا باش عندك شي حاجه اخرى مروه تضيفها؟
1: بس نحب نقول لهم نستناوكم ان شاء الله بنجاح لجماعه الباك الكل. ما تتردوش على الزيان، ونعملوا الانسكريبسيون تاعكم على تلقاو الفورمولير
0: في الميل في الجي سي كما قلنا قصر الهلال ولا سوسة ولا قصر الصيف ولا البقالطة ولا القيروان، ويحضروا معاكم غدوة في سوسة في البوليتكنيك
1: نهار لحد، مش غدوة.
0: غدوة سبت نهار لحد بعد غدوة
1: نهار
0: 21 جوان
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله بالتوفيق لكم، يعطيك الصحه مروه جارة، رئيس الغرفه الفتيه الاقتصاديه بقصر الهلال. شكرا لك، الى اللقاء.

0: هذه دلال شمالي بطلب من المستمع الوفي لإذاعة المنسير منير الرحيم من الفحص. تنظم جمعية نادي الأجيال بالمنستير تظاهرة صحية تثقيفية للمسنين تحت عنوان أمراض الكلى. معنا مباشرة عبر الهاتف سي فتحي بسباس رئيس جمعية نادي الأجيال بالمنستير. أهلا وسهلا سي فتحي، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا وعام سعيد لكل جميع المستمعين ومستمعات إذاعة المنستير.
0: شكرا، إن شاء الله عام هجري سعيد على الجميع. أي سي الفتحي، التظاهرة كالعادة ناشطين مجموعة من التظاهرات الصحية، لحد هذا تظاهرة لأمراض الكلى عفى الله الجميع، طبعا خاصة بالمسنين.
1: في النطاق وصلت مشروع ثقافة صحية للمسنين،
0: نعم،
1: ونظم جمعية نادي الأجيال بالتنسيق مع المكتب المحلي للمتقاعدين بالنسبة تظاهرة صحية ثقافية بشرف الدكتور عبد الحميد شاوش اللي في كل مرة بني مداخل متاعه يعطينا 5 دقائق صحية للمسنين. مرة دي بيتكلم عن المسنين يزم يسمع على كثرة شرب الماء، لا يخليه هو المداخل متاعه يعملها، لأن تعرف احنا داخلين في فصل الصيف ويلزم المسنين يشرب أكثر ماء في اليوم كما هو بشي يفسرنا علاش عشان هي الأسباب. هذا باش يكون شارك من قدسيتك يوم الأحد 21 جوان ابتداء من الساعة 10 صباحا بمقر نادي الأجيال شارع مجاد الأكبر المنصي تحت عنوان أمراض الكلى.
0: بالفعل كما قلت مهم، شرب الماء مهم جدا خاصة للكلى سي الفتحي، برشا رجال كبار وبرشا نساء كبار ما يشربوش برشا ماء، يخافوا ما كل قومة وبش يمشي للتواليت ويعاود يرجع والفرش وكل المشي ذاك.
1: حبوا نشوفوا احنا حتى المسنين كبار في السن فوق 80 وفوق 90 مرفقين معهم يجبروهم بشرب الماء على الأقل 2 لتر في اليوم. هذا هو بيجي يفسروا سي دكتور عبد الحميد شاوش في الموضوع هذا. في بالنسبة للتظاهر بصفة عامة باش يكون أمراض الكلى،
0: أيوة.
1: واحد ذاك من أمراض الكلى، وأنت تشوف أنت تعرف أنت أكثر من اللي الدياليز كثرت في تنسير وده كل جراجع من أمراض الكلى، باش يكون الدكتور النزري تعرف أنت أستاذ مبرز واختصاصي في أمراض الكلى.
0: دكتور النزري الماي.
1: أيوه النزري الماي، فهمت ولا لا؟ النزري الماي هو باش يعطينا فكرة على أمراض الكلى وكيفاش نتجنبوا امراض الكلى، وهذا نخليوها تكون فجاه باش تكون كما قلنا يوم الاحد بالخص للمسنين، وان شاء الله هذه باش تكون يوم الاحد كما قلنا يوم 21 جوان بمقر نادي الاجيال شارع مجاد الاكبر تحت عنوان كن امراض الكلى
0: انطلاقا من العاشره صباحا.
1: نعم من العاشره صباحا. أنت تسمح نعطيك البرنامج من بعد باش يقول بعد 15 يوم كل 15 يوم نعملوا مداخله.
0: باش
1: يكون يوم 5 جوليا مع الأستاذ الجامعية بديعة جمالي بجينا خصيص من فرنسا تعطي أمراض الأسنان وأمراض الأسنان وأسباب الأمراض اللي تنتج على عدم العناية على الأسنان خاصة المسنين.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله يوم 19 جوليا باش تكون الدكتور لسعد تحنون الحروق عند الأطفال وسائل الوقاية. إذا تعرفوا الاختصاصي هو في أمراض الأطفال بالطبق السادس بمستشفى فاطمة بورقيبة، واللي عمل عدة عمليات على زرع كبد، أنت عندك فكرة عليها الدكتور لسعد تحنون.
0: هذا في جراحة الأطفال، قسم جراحة الأطفال،
1: اختصاص جراحة الأطفال هو باش يعطينا الحبوب عند الأطفال وسائل الوقاية منها. إن شاء الله يوم 26 جويلة نخدم من شهر جويلة باش يكون مع الدكتور فوزي نعمان هو شيف سيرفيس شيريجي في
0: قسم الجراحة
1: في فاطمة بورقيبة، آخر مستجدات جراحة المنظار، وتعرفوا أنت اختصاصه في ذلك.
0: أيوه لا ما شاء الله عليه سي فوزي، قامة علمية كبيرة نفتخر به في المنستير. هذا البرنامج بالنسبة للأيام القادمة في شهر جويلية إن شاء الله. يعطيكم الصحة سي الفتحي ديما ناشطين.
1: وأمام نعمل في حملة نظافة يومية في شط زعيم حبيب بورقيبة.
0: والنظافة هذيك لازمة عاد توا الصيف ويلزم ديما نجندوا الكل، المجتمع المدني والمواطنين والكل، خاطر شيء أسف ساعات نشوفوا مواطنين المرة الأخرى نمشي على الفلاز ذاك في بحث المفترق ذاك الكوستا برشا ياكلوا في القلوب ويلوحوا ياكلوا في القلوب ويلوحوا.
1: كنشوف في الفسحة الشتائية في سقنس. صوتية في سقنس.
0: اي.
1: ذلك كل ذلك.
0: شيء أسف معناته ما فهمتش يعني الوعي نتاع المواطن انه قد ما تكلمنا قد ما حكينا في الاعلام في الاذاعات
1: تسليم رد على الرد على تسليم
0: فماش الرد كما قلت يلزم الرد يلزم ترجع الشرطه البيئيه باش هيك تكون فما المواطنين يكونوا ملتزمين على الاقل. يعطيك الصحه سي فتحي بس
1: سمحني تسليم نعم. ده اخر بلدية منصي علاش معقبيننا احنا في تقانس توا يوصل الله انت تعرف سقانس والفسحه الشتيه حاطين فيها زوز حاويات تو كنا عنا عامين ما كانتش موجوده تو ولات موجوده كنشوف في الصيف الريح الريح اللي تخرج مشكل فما ناس تتعمد باش يحطوا سياراتهم في المقال هذاك شنو يصير سيركلاسيون تقف خاطر يدزوهم الحاويات يحطوا في السياس كلام البلدية عده مرات
0: اي
1: عن طريق بلدية عن طريق اذاعه المسير نتبوا مره اخرى الرجاء من مصلحة ده هي رجعونا الحاويات وإن كانوا قبل
0: هذاك إن شاء الله يسمعونا البلدية. يعطيك الصحة سي فتحي بس شكرا لك إن شاء الله ديما موافقين في كل هذه التظاهرات الصحية أو البيئية. إلى اللقاء شكرا.

قالت يا تايه بالفلا ومالك رفيق، خدها نصيحة ما بينصحها صديق. يا ويلي يا يا يا يا يا يا يا ومن قبل ما تمشي ومن قبل ما تمشي على دروب الهوى ومن قبل ما تمشي

فهد بلاني، وصلنا للأربعة وستة واربعين دقيقة هنا بإذاعة المونستير. إليكم الآن مجموعة من البلاغات والمتابعات الثقافية. تلتئم دورة 57 من مهرجان الساف بالهوارية في الفترة المبتدأ من 25 إلى 28 جوان 2026، ولئن حافظ المهرجان على فقراته المعتادة فإن السهرات الفنية ستغيب عن هذه الدورة. منتدى تونسي جزائري بقفصة لتعزيز الاستثمار والتبادل التجاري بين قفصة وتبسة يومي 24 و 25 جوان الجاري. تنظم وزارة الشؤون الثقافية ممثلة في المندوبيات الجهوية للشؤون الثقافية والمؤسسات الثقافية الراجعة لها بالنظر مجموعة من التظاهرات والعروض الموسيقية احتفاء بعيد الموسيقى الموافق ليوم الأحد 21 جوان، وقد تم إعداد برمجة متنوعة موزعة على مختلف مناطق الجمهورية. وطبعا في المونستير تحت إشراف المندوبية الجهوية للثقافة للشؤون الثقافية بالمونستير ينظم كل من المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمونستير والمركب الثقافي بالمونستير أمسية تجمع بين عرضا موسيقيا بعنوان ميتيساج وورشة في رسم للآلات الموسيقية ومعرضا للوحات فنية تشكيلية. هذا طبعا كما قلنا يوم الأحد 21 جوان انطلاقا من السادسة مساء بالمركب السياحي مارينا البونستير، ودعوة مفتوحة للجميع. فتحت وزارة الشؤون الثقافية باب ترشح للمشاركة في المعرض الوطني للكتابة التونسي في دورته الخامسة منذ يوم 15 جوان الجاري إلى غاية يوم 31 جويلية كآخر أجل للتسجيل، ودعت الناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه الدورة إلى التسجيل في الأجال المحددة وتقديم ملفاتهم حسب الشروط المطلوبة طبعا عبر الرابط الموجود على صفحة وزارة الشؤون الثقافية. كما دعت المهتمين الراغبين في الحصول على استفسارات توجيه مرسلة عبر العنوان الإلكتروني foirnationaux.livre.tune@gmail.com. الجدير بالذكر أن مدينة الثقافة شادي الأقليبي ستحتضن المعرض الوطني للكتاب التونسي من يوم 23 أكتوبر إلى غاية غرة نوفمبر 2026. 30 أوت 2026 آخر أجل المشاركة في مسابقة أحسن قصيدة شعرية تنظمها جمعية التنمية للتطوير الفنون والصناعات بالشراكة مع ودادية أعوان وموظفي المعهد الوطني للتراث، وذلك بمناسبة إحياء ذكرى وفاة الشاعر التونسي الكبير أبو القاسم الشابي. وتهدف المسابقة إلى تكريم شاعر واستلهام مسيرته الأدبية من خلال إبداع قصائد شعرية موجهة إليه للتعبير عن مكانته في الوجدان الثقافي والأدبي، ويتعين على الراغبين في المشاركة تقديم قصيدة موجهة إلى شاعر أبو القاسم الشابي لم يسبق نشرها أو تتويجها مع الالتزام باللغة العربية الفصحى. مركز الفنون بضاحية بحر الأزرق الشمالية بتونس يحتضن من 26 جوان إلى غاية 12 جويلية معرضا جماعيا للتصوير الفوتوغرافي الوثائقي بعنوان حيث تتجسد الذاكرة، يضم أعمال خمس فنانات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزارة التجهيز والإسكان أفادت أنه سيتم بداية من الساعة 10 من يوم السبت، أي من يوم غد سبت 20 جوان، تحويل حركة المرور من أجل إتمام أشغال جسر لاكانيا، وذلك في إطار مواصلة أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة الطريق الجوية رقم 22 وإنجاز المرحلة الثالثة منه. ودعت الوزارة في بلاغ مروري لها يوم أمس القادمين من المروج والحمامات والقاصدين وسط العاصمة المطار بنزرت إلى ملازمة أقصى اليسار على مستوى جسر لاكانيا، ثم مواصلة السير عبر الطريق الرئيسية الطريق الجهوية رقم 22. كما يتعين على القادمين من المروج والحمامات والقاصدين لاكانيا باب عليوة ملازمة أقصى اليمين على مستوى جسر لاكانيا وفق ذات البلاغ. ودعت وزارة التجهيز مستعملي هذه الطريق إلى الانتباه للعلامات التوجيهية المركزة على أطراف الطريق والتخفيض من السرعة. تعلم شركة تونسية للكهرباء والغاز إقليم سوسة المدينة حرفاء الكرام أن التيار الكهربائي سينقطع بسبب أشغال طارئة يوم الأحد المقبل 21 جوان من 8 صباحا إلى غاية منتصف النهار بحي الزهرة بسوسة.
تعلن مديرة الشؤون الإدارية المكلفة بتسيير شؤون بلدية المنسير وإدارتها العموم أنه تم إسناد لزمة استعمال الآلة الرافعة شنغال والكبلات لسابو لرفع وتكبيل السيارات الرابضة بصفة غير قانونية لشركة أمهاش، وسيتم الانطلاق في العمل بهذه اللزمة بداية من يوم أمس الخميس 18 جوان. لذا الدعوة موجهة لجميع أصحاب وسائل النقل لاحترام علامات الوقوف والتوقف لتجنب المخالفات وما يتبعها من إجراء تجنب الوقوف أمام الألوان بالأصفر والأسود، هذه الأماكن الممنوعة. بلاغ ضياع حيث أضاع المواطن في مدينة المنسير حفيظة أوراق بها بطاقة تعريف وطنية ورخصة سياقة باسم محمد نويرة عامل ببلدية المنسير، أضاعها قرب ملعب مصفى بن جنات بالمنسير. فعلى من يعثر على هذه الوثائق باسم محمد نويرة الاتصال به على الرقم 98 952 406، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. هيك نوصل لنهاية هذه الأجندة. أجمل تحيات هيثم والناس، علي المنصوري، روف غديرة، سليم الحزم، في تعويض للزميلة ثريا علاق. نلتقي معكم بإذن الله في مناسبة داعية قادمة. إلى اللقاء.

بالهوى قساوتكم تروي جراحي بعدكم حكايتكم والناس دامت في الهوى قساوتكم قلبي شكا هجرا.

0: من إذاعة المنسير مجددا، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة الخامسة للأخبار. أكد وزير البيئة في تصريح لمراسلنا بسوسة ماهر جعيدان اليوم خلال فعاليات اختتام مشروع تومادي ببلدية حمام سوسة أن الجهة باتت تمثل النموذج الثالث للإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرات رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقية. وقال وزير البيئة أنه سيتم العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادلاية بسوسة من 300 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء لحوالي 1000 منزل. وأضاف وزير البيئة أيضا أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، معتبرا ذلك يعتبر نموذجا يحتذى به ويمكن إدراجه في مبادرة الساحل وتنظيف الشواطئ. شهدت الصادرات التونسية من الفواكه والخضار الطازجة إلى إيطاليا انتعاشة ملحوظة خلال سنة 2025، حيث بلغت قيمتها 134 مليون دينار مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، مسجلة بذلك زيادة بنسبة 60% وفق بيانات نشرها مركز النهوض بالصادرات. وأوضح المركز أن هذا التطور يعكس استعادة المنتجات الفلاحية التونسية لقدرتها التنافسية في السوق الإيطالية التي تعد من الأسواق الاستراتيجية لتونس. افتتحت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن اليوم بمركز لكريديف أشغل الندوة العلمية الوطنية حول دور الأسرة والمجتمع في تكريس ثقافة حسن معاملة الكبير السن، والتي تنظمها الوزارة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين الموافق ليوم 15 من جوان من كل سنة تحت شعار كبارنا فوق الرأس والعين. وقد أكدت وزيرة المرأة أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات كبار السن في أفق 2030، ووضعت خطتها التنفيذية وكذلك الشروع في تنفيذها خلال السنة الجارية، إلى جانب تطوير السياسات والبرامج العمومية الموجهة إلى هذه الفئة وتعزيز جاهزية مختلف المتدخلين للاستجابة لاحتياجاتهم المتنامية تكريسا للدور الاجتماعي للدولة. أكد المتصرف المفوض لشركة تونسية للملاحة أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وقال إن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعالم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
3: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
4: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
5: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا، وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
4: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
5: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
5: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
6: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، أول كأس عالم في تاريخ القارة السمراء. المونديال هذا كان لحظة تاريخية بكل معنى الكلمة، خاطر لأول مرة كأس العالم تمشي لأفريقيا من 11 جوان حتى 11 جويلية 2010، في حدث كان العالم الكل يراقبه بإعجاب وترقب. جنوب أفريقيا ربحت شرف التنظيم بعد منافسة قوية بين مصر والمغرب، ولت أول دولة أفريقية تنظم المونديال. المباريات تلعبوا في 10 ملاعب عبر 10 مدن وأشهرها ملعب سوكر سيتي في جوهانسبورغ. شارك 32 منتخب من بينهم 6 منتخبات أفريقية: جنوب أفريقيا، غانا، الكوتيفوار، الكامرون، نيجيريا، الجزائر. لكن للأسف التألق كان محدود، وغانا فقط وصلت للدور الثاني. من البداية البطولة كانت مليانة مفاجآت. إيطاليا خرجت، فرنسا خرجت زادة في الدور المجموعات، في صدمات كانت كبيرة برشا. في المقابل ألمانيا مع ملاعبية شوبان لعبت كرة ممتعة وقوية. هولندا وصلت بثبات حتى النهائي. إسبانيا كانت تمشي خطوة خطوة رغم البداية المتعثرة. الأرجنتين مع ميسي وصلت الربع النهائي لكن توقفت أمام ألمانيا. نوصلوا للدور النهائي، إسبانيا ضد هولندا، نهائي أوروبي خالص لأول مرة في تاريخ المونديال. الماتش كان مشحون برشا، خشونة كبيرة، توتر وتدخلات قوية. النهائي وصل فيه عدد بطاقات 14 بطاقة، وبعد 90 دقيقة بلا أهداف المواجهة مشيت الأشواط الإضافية. هنا جات لحظة تاريخية، إنيستا يسجل هدف في دقيقة 116 للمنتخب إسبانيا ويمنح منتخب بلاده أول كأس العالم في تاريخه، وهكا ولات إسبانيا ثامن منتخب يتوج بالمونديال. مونديال 2010 بطولة تاريخية لأفريقيا، تتويج إسبانيا ولحظة خالدة في هدف إنيستا، وإن الكرة العالمية دخلت عصر جديد من السيطرة الإسبانية. إلى اللقاء.
7: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
8: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
9: من قلب الحدث، من نبض الملاعب، ومن أجواء كأس العالم. كأس العالم. احنا والمونديال. أخبار، تحاليل فنية، هوامش، أرقام، إحصائيات، وجو المسابقات. جو المسابقات. احنا والمونديال، البرنامج اللي قربك من الحدث ويعيشك كل لحظة من لحظات كأس العالم.
10: مساء الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد رياضي جديد خاص بمواكبة لنهاية كأس العالم. نحكيه النسخة 23 للمونديال، وبرشا جديد باش يكون حاضرين معاكم من خلاله، وبرشا معلومات وبرشا أخبار وتحاليل فنية، وخاصة زاد جو المسابقات والألعاب الموجودين من توا حتى للسبعة متاع العشية مع كافة الفريق. كالعادة سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقوده هيثم والناس في الإخراج التقني. تحياتنا لحسام نوار ورؤوف غدير على مستوى ديجيتال، و بحب كبير نمسيه على مدام علي المنصوري على مستوى التنسيق والإشراف العام. وين تنجموا تكلموا على 73 460 800. إذا تحب تفوز بقميص للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم عليك أن تكلمنا وتقيد مشاركتك معنا من خلال فقرة جمهور النسور. تنجم تفوز معنا بالقميص نتاعنا وتعطي حتى رأيك على مستوى كأس العالم كيف شريتها في هذه النسخة عدد 23. أما في الجانب الفني والتحليل والقراءات حاضرين معنا نخبة كبيرة من أفضل المحللين. نحكي على محاضر فني الله أحد تبارك الله عليه، هو دكتور أنور بالطيب واللي قاعد يصور، نوجه له تحية كبيرة برشا. سيد أنور مساء النور.
11: مساء النور لهديلي، مساء النور إلى كل مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير الأبية والفريق التقني اللي معانا، وإن شاء الله نعديوه أحنا والمونديال ونعديو عشوية باهية.
10: باهي نحيو توك التليفون، نحب نوجه تحية لسوسة سبور شارع طارسفار سوسة، وين تنجموا هو اللي يهدينا اليوم خميس للمنتخبنا الوطني التونسي لكرة القدم، كما ذكرتكم 73 460 800. تكلموا مدام علي المنصوري وتشاركوا معنا بعض الأسئلة حول المونديال. في الجانب الفني سعيد جدا كذلك باستقبال كوتش شكري عيسى. مساء نور.
12: مرحبا أخو الهذيلي، صافين سمان ما شفناش بعضنا لكن ديما متواصلين. مرحبا بكل يسمع فينا ولا يشوف فينا في الإذاعة الأبية كما قال الكابيتانو المعلم إذاعة المنستير، وإن شاء الله ما سيدو هذا نعديو عشوية ونعطيو الإضافة فيما يخص كرة القدم العالمي وخاصة كأس العالم الموجود في أمريكا وكندا والمكسيك، وبالخص الفريق القومي التونسي إن شاء الله تكون زينة منها نهار السبت اليوم المقابلة إن شاء الله.
10: إن شاء الله هو مقابلة والمعب تكون نهار الأحد 5 الصباح ضد منتخب الياباني، مقابلة حاسمة. بعد شوية باش نرجعوا لآخر الأخبار والتفاصيل كيف كيف، باش نرجعوا القراءة الفنية من خلال فقرة خطة وتكتيك مع الكوتش شهاب حاج عمر في قراءة تحليلية لأهم جوانب ونقاط قوة وضعف المنتخب الياباني. شهاب قبل كل شيء أهلا وسهلا، مرحبا.
13: مرحبا هذيلي، مرحبا جميع مستمعينا. كالعادة منورين بالدكتور وسي شكري معنا في الاستوديو. إن شاء الله نقدموا الإضافة، إن شاء الله التحليل بتاعنا تكون إضافية واضحة، وإن شاء الله كما قال سي شكري نعطيه معنا خاصة بالنسبة لجانب المنتخب الوطني تكون التحليل ولا النقد يكون بناء اللي شفناه. كما قلنا سابقا معنا المنتخب يهمنا الناس كل، ولوجه على مصلحة المنتخب الفنية وكريزولتا في التظاهرة هذه.
10: برشا فقرات أخرى مستمعينا الكرام، جولة في أرقام، مش نرجعوا الأهم خلاصة نجم ناخذوها من أرقام خلال الجولة الأولى لدوري المجموعات، وبرشا أرقام قياسية خاصة نرجعوا لها بأكثر تفاصيل. فقرة جورنال المونديال، أهم الأخبار وأهم ما تم تداوله على مستوى الصحافة العالمية وخاصة آخر المستجدات اللي تهم كل المنتخبات، وبرشا مشاكل نجم نقولوا على مستوى تنظيم هذه الدورة عدد 23، وبرشا عجائب وغرايب بعد شوية ناخذوهم كالعادة كيف كيف. زادة تنجموا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنسير، إذا تحبوا تشاهدوا كل الحصة معليكم كان تلقاو رابط

0: إشهار
1: تسعين دقيقة قرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النشور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفيبر بي طائرين، مالا ضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.

0: أخبار النسور. أخبار النسور.
1: 15 دقيقة من إذاعة المنستير. تحية متجدد لكل من يسمع فينا عبر مختلف موجاتنا، والكل يتبع فينا زادة من خلال قناتنا الرسمية على اليوتيوب. تنجموا تلقاو رابط لبث مباشر لهذه الحلقة من احنا والمونديال، واول فقراتنا احنا والنسور، اخبار النسور اللي اخر مستجدات على جمعة. تبدت برشا معطيات كباتن وبرشا جديد، نحكيه على إيرفي رونار اللي هو اصبح ناخب وطني. حول الموضوع هذا خاصة نحكيه لنا شكون كلم إيرفي رونار، شكون جابه، شكون تفاهم معاه، شكون تواصل معاه. برشا كلام وبرشا إشاعات، وسمعنا أنه مكتب جامعي منقسم، والمكتب الجامعي بدأت تخرج الأعضاء متاعه في الثلاثة أيام الأخرانين، وكل طرف يحاول نجم نقوله يلمع صورته أمام الشارع الرياضي، خاصة بعد النتيجة المذلة أمام منتخب السويدي في أول جولة لكأس العالم 5-1. الناس كل تحاول ترمي الكرة للآخر، وكل طرف يحاول هو يكون المنقذ من خلال إيرفي رونار. معز المستيري نادى قدسمي لجامعة تونسية لكرة القدم كان تحدث في ميكرو للقناة الوطنية.

0: من أهم تصريحاته ونسمعوا شنو قال في الموضوع هذا.
1: نحب نجدد الاعتذار متاعنا من التوانسة الكل، والحقيقة تفهموا موقف التوانسة الكل ونجدوا الاعتذار متاعنا. كان فما اتفاق مع المدرب رونار، استغل الفرصة باش نفهم علاش، باش نحكي ونوضح علاش المكتب الجامعي وخر شوية في الإعلان القطيعة بالتراضي مع المدرب صبري لموشي، باعتباره أنه ما نجموش نحكيه على إقالة من غير ما يكون فما البديل الموجود. كانت فما اتصالات بعد المقابلة الأولى مباشرة مع زوز ولا ثلاثة أسماء، في الأخير تم الاتفاق، ارتأينا كمكتب جامعي، وهذا رأي التوانسة الكل حقيقة، معناتها سواء كانوا محللين ولا نقاد رياضيين ولا إعلاميين ولا جماهير رياضية، ما كانتش فما إمكانية باش ينجم يواصل، وحتى هو كان متفهم أنه ما عادش ينجم يواصل. اليوم فما صفحة جديدة مع المدرب رونار، تم الاتفاق على بنود العقد، تم الاتفاق باعتباره أنه رونار قبل التحدي هذايا بنفس الامتيازات بنفس الراتب اللي كانت متعة به الناخب الوطني السابق.
0: أرفي رونار تفاهم على العقد، وهذا ما هوش صحيح، حتى الحدود هذه الساعة ما هوش صحيح. أرفي رونار جاء على زوز مقابلات فقط في كأس العالم، خاطر ما هوش مؤكد أن المكتب الجامعي هذا سيبقى بعد نهاية المونتيال. هذا بخصوص تصريح محز المستيري. اللي نبدأ معك دكتور أنور بطيب، أرفي رونار اسم كبير خاصة نحكيه على الساحة الإفريقية، مدرب عنده عديد النجاحات، أما مدرب كان يخلص في 400 ألف أورو في الشهر، اليوم يقبل 100 ألف دينار في تونس، جاء على كأس العالم، نتصور على السي في متاعه. لكن هو حكى حتى مع الجلسة الأولى للاعبين، قال أنه اللي بش يكون حاضر نفسانيا هو اللي بش يبدأ المقابلة على مستوى الحضور النفسي، خاصة بعد الهزيمة ضد منتخب السويدي. هل لديه عصا سحرية لتغيير خاصة اللخبطة التي قام بها المكتب الجامعي ومن حولهم من إداريين وفنيين والناخب الوطني صبري اللموشي اللي هو بالنسبة لي آخر طرف يتحمل المسؤولية في الهزيمة هذه؟
2: شكرا هديلي. أنا مش نبدأ من الكلمة المفتاح اللي قلتها أنت، المكتب الجامعي عمل لخبطة، ولكنه في لخبطة. كيفاش؟ لأنه خلينا نقول المكتب الجامعي لم يحسن التصرف، وكانت الجوفرنانس يعني الحوكمة غالطة كومبليتمان. ماشيين لكأس العالم واحنا ماناش المدرب متاعنا ماناش مالين يدنا منه، ونشكوا في امكانياته، وجبناه معناتها على جناح السرعه، كنا نحبه واحنا مدرب معناتها اجنبي، هاي هو تونسي معناتها شركاوي وهنا موجوده. دونك لهنا هكا نرجع ونقولوا اللي يكونوا المكتب الجامعي متاعنا، ونقولها صراحه، ما كانش عند حسن الظن الشعب التونسي في انتخابه، لأن المكتب الجامعي يقعد ما يقعدش قضية انتخابات، يعني يلزم الجمعيات التونسية اللي انتخبته تجي تسحب منه ثقة، وما ينجمش نحيه لا سلطة الإشراف ولا حد آخر. اثنين، يقول يكونوا يعني احنا تريثنا، فاش قام انت تتريث؟ وعلاش انت تغلط في الاول في اختيار الفني متاعك؟ وعلاش ما عندكش استراتيجيه متاع عامين اربع سنين؟ وفي البلاتوات مخعينا واحنا نقولوا ونبهنا وعملنا وقلنا يا ناس راهو الرياضه التونسيه في خطر، وجيني في اشيونس انترناسيونال كيما ذي كاس عالم وين العالم كله يتفرج فيك وما تحضر لهاش كوم يفو. دونك لهنا اللي يكونوا رانا احنا مكتب جامعي هويت هويت بأتم معنى الكلمة، ولمتين مش نقدو كمك. أرفي رونار يعني أنا سمعت اللي ديسكور متاعه، راهو يقولهم أي إنسان وأي فني مهما كان، حتى مزال في المبتدأ في الواحد، أي الأولاد جرينتا يعني القدام أرفعوا روسكم احنا رجال، هذا هو ديسكور. أنا كنت انتظر في ديسكور بلو بروفيسيونيل، مازلنا مرينا شيء، ولكن راهو معناتها إن شاء الله ليكونوا الرجة النفسية، ولو أنه ما نمنش أنا بالرجة النفسية، ما فماش حاجة رجة نفسية، فما يعني إيش حذرت إيش نظمت المنهجية متاعك، الشواء اللي باش تعملها، الملاعبية اللي عندك هما شكونوما، هل هما الملاعبية الصحاحة اللي لازمهم يكونوا؟ ريت أخت اللي تبت تعمل حاجة كما جاد يعني،
0: ونحاول رضي الناس الكل،
2: وحاول رضي الناس الكل، والفيسبوك يحكم هاك تشوف النتائج، وإن شاء الله معناتها النتيجة احنا خذينا خماسية في الجولة الأولى إن شاء الله، فهمت لا يعني لما لا ننتظروا. أما العصا السحرية راهو ما فماش،
0: زمن المعجزات انتهى يقول الدكتور أنور بطيب. ما زلت ولا شكرا. نجم ننتظر معزه من أوريال فيرونار.
3: شفت باش نرجع ما بعد اقاله سامي الطرابلسي الوزير يستدعى مع كل احتراماتي الناس كلها استدعاهم باش نسمي حتى حد الا واحد برك ما حبش يجي هو خالد حسني الاستاذ خالد حسني وناقف حد الغادي شنو يسحبوا باش يمشيوا بعض الحلول للرياضه التونسيه. هو السؤال الوحيد موافقين باش نجيبوا مدرب اجنبي ولا تونسي. الوحيد تقريب ما وافقش هو فوز بن زرتي قال لهم ديما تعرف كاش يدافع على الاطارات التونسيه والمدربين التونسي وشفتوا المدربين التونسي بارتو سيرتو. هو الوحيد تقريب اللي فرض نفسه في الفريق القومي يحب يمشي باللوجيك وبالمنطق ولازم يسير نح بعد ثلاثة مقابلات خاطر احنا التونسي يحكموا فيه مع كل احتراماتي. نجيب الكوب دي موند لارفيرونار كان قاعد في الدار رشح السعودية ومشاكل مع الصحافة برغم النتائج يلقى روحه البر جي واحد آخر في غوضه مونديال اتنسيون
0: هاي قبل شهرين هاي
3: قبل شهرين توا قاعد يتفرج الجولة الأولى ماتش اللوم تاع تونس ويتفرج في المونديال. ألو تجي المونديال وبرا كان ياخذ 400 بريس كل 380 ألف أورو ما حشوش بالفلوس موجود في المونديال توا الحلم نتاعه ولا كان في المونديال وقصوا عليه السعودية قرح في المونديال موجود حتى حد ميلوش فلوس وقت ولاش حد شيء وداخل مربع خرج من خسارة معناه ما عندوش حتى مشكل. أنا حتى حد ملوم شفت كي تبدأ تعمل ريكروتمون خايب وتحطها في المدرب والمدرب جبت 4-5 ملاعبيه وسته ملاعبيه ما عرفش كيفاش يطرهم المدرب وتحط في المدرب حتى في النوادي احنا توا لا انا جامعه تقولش ارفيرونا الناس كنت تخزر ارفيرونا راهو قبلها كيما قال هذه اللي في الحصه حتى حد بخرج من الفيدراسيون وتكلم توا تكلم اكس اي جراك كل تكلموا موجودين ونعرفوا الكواليس من التربص نتاع تبرق وكان في تعامل مع الملاعبيه وتعرف انت معناها كنوادي خاصه نوادي كي يبدا الاداره والستاف والملاعبيه فرد منهج وفرد فيهم راهو الامبيونس يوصل فماش دي ستار ديما ستار الوحيد هو ميسي لحد الان هو الوحيد اللي ربح كيب حتى حد ما عادش يربح كيب احنا الاجواء شوف ساعات في مونتونور يختار معاه دو اسيستون وستاف كان معاه بريبارتيسيون فيزيك وغوندو غارديان ساعات يخلي الكومبيتونس على شيره ويجيبوا خاطر رجولي مع خاطر الامبيونس هذيك باش ينجح لك اتونسيون لونتونور كي يغزر يمين ويسار دي اسيستون يتفجع دو لي بون سونس خاطر يعرف روحه ما يغلطش ما يزموش يغلط مينيموم نغلط هذا مصطفى احنا شكون قاعد في الصف تاع النموش هو وهبي الخزري وتو حيري مشى لعب 3-4-3 ولا 4-2-3-1 و3 معناها كان انت ما عندكش الصاف كي تبدا قوه نتاع كملول الصاف قوي حتى كي جير فيرونار توت سويت يعرف شنو عندك او موجود ولا راي صحيح ولا ما شنو يستعمل يعاون 80% خلي كي قالك ربما رجه نفسيه ولا التحضير ولا التكتيك دي جور شنو موجود يلعبوا به تو احنا قالوا ربما نلعبوا 3-4-3 وتعرف انت تو بعث لي يعطينا التكتيك نتاع اليابان اللي هي 3-4-2-1 كيفاش التكايك كيفاش معناها هذا الكل لازم يصير انا مسؤوليه مو سهله علاش قدك من المره الاخرى قدك راهو كان باش يلعب ثلاثه باش نخسر كان ترجع التسجيل قدك راهو بثلاثه
0: وحتى
3: احنا كيقولوا ثلاثه نلعبوا خمسه راهو ثلاثه في تونس تلعب قبل البرازيل ولا الايطوال في 3-5-2 عاب شوف التروز اكسيو دي زكسونتري كليتون وباكوش الوسط بعزيزي والغضبان وبيا والقدام بنيونس وجلاسي وروان معناها ناس 3-5-2 اوفنسيف احنا علاش من عملت 3 راهو باش يلعب خمسه وشوف شكون موجودين وكيفاش حطوا في البلاسمون هذا كله احنا اراء يغيظنا ياسر انا بالحق حشمنا انا شفت قيمه التونسي قبل والباك تاع تونس كيف انه ندخلوا بعدك الفوضى والثوره والشيء اللي صار والتونسي عامل جريمه في فرنسا وحده التونس كيف سمعتها احنا في ثلاثه ايام هذوما علاش قالك راهي اعلى سلطه في اعلىها هالسلطه هو الدخل في بجيبو الفيرونار انا ونعطاوك ما عطاوش اسم صحيح الفيرونار عنده قيمته ولكن تو كوب مونديال عاش قولي بيرضى ب 30,000 يزيد يعطي الفلوس ويجي فرصه موجوده انا باش يثبت او انا جيت وهذيك دي فاسون ديريكت او انا جيتكم السعودي ما كان تو يلزمك تثبت سور تيران خاطر ما سهله ما جورات طونسيون مشيت خرجت للكوب دي موند راه جوار يلزمك تعطي لو بلوس بابا
0: واضح
3: مع 80% من الجوار اش تعطي او شفت ليزيكيب الكل شفت قطر وكندا البارحه كندا كي نوريك جي كندا دافيدس هذا المركز كيف انه في السيرتيرا برغم مش ريفرنس ضد كندا ملكن
0: وهو احتياطي في اليوفي معناته البارح قدم مقابله كبيره هاتريك واول انتصار المنتخب الكندي في تاريخ مشاركته في كاس العالم به واضح الفكره نتاعك شكرا نرجع للشهاب تو شفنا صور حول الحصص تمرينية للناخب الوطني الجديد أرفي رونار شفنا الديسكور اللي قالوا للاعبين التحفيز التشجيع على مستوى نحكي الوضع العام نحسوا الملاعبية أفضل نحسوا الملاعبية قربوا أكثر لبعضهم في 48 ساعة الأخيرة نحسوا فما تفاؤل كبير في الشارع الرياضي على أساس معناتها الإشكالية كانت في صبري لاموشي اليوم أرفي رونار عنده مسؤولية كبيرة على اسمه على تاريخه الكبير وخاصة أنه يلقى التوليفة المناسبة باش المنتخب الوطني التونسي يقدم أفضل ما عنده وإحنا قادرين نجم ونعمله أفضل بكثير على الوجه اللي قدمناه في المقابلة الأولى ضد منتخب سويتي
4: باش نرجع شوية هذي اللي منجمش خاطر ما نحكيش على بالنسبة للمدرب صابر اللاموشي وكما قال الدكتور سي شكري شوا من لولو على شنو أخذناه في الأخر كي نراجع روحنا نلقاو شوا أخذناه على لازمنا أنترونور يخلص بالتونسي كورة هذه مش لو جاني على انترونور تونسي ولا من برا لازم تعرف تختار الشواء متاعك بارابور انت شنو حاجياتك معناها مش بناخو نعمل شواء مش في الاخر الشواء ما كانش تكنيك بكل معناها وحتى كي نرجعوا بالنسبة للبرمانيس متاع صبر الليموشي كي نرجعوا صحيح تعدى بعديد المحطات ممكن فيها المهمة وفيها مش مهمة في عديد الدوريات اما في الاخر كي نرجعوا ما فما حتى كيب عمل فيها بيرفورمانس اللي تذكر
0: صحيح.
4: ديما باساج عادي كور دو لا سيزون ساعات يكمل سيزون ساعات ما يكملش دونك هذوما كل حاجات معناها في الاخر الشوا كي نرجع يعني نشوف بارابور علاش شنو صار سيتي با ان شوا بارابور للسيتياسيون تاع المنتخب الوطني كيف كيف كما قال الدكتور احنا توا في تونس الحقيقه العوام الاخرى نمشيو بالمديا ونمشيو لارضاء الراي العام بعد البطوله العربيه
0: وكاس
4: افريقيا خرجت البوليميك نتاع يزينا من جوارات بطولة تونس نيفو طايحة لا كيفاش ما ينجموش رواحهم مشينا في الجوار ذاك حتى كان تفكروش من أول تصريح اللي عملنا صبر لاموشي قال مانيش باش نادي من بطولة تونسية ومانيش باش نتبع ماتشات بطولة تونسية دونك هذا كل يخلي
0: قال بطولة مملة لكن فما بعض العناصر اللي باش نتبعوهم من بعيد ما قصاش هو اللاعبين المنتخب التونسي من البطوله
4: في الاخر الشوا اللي صار بالنسبه للاعبين بالنسبه لي هو سيتي ان شوا ماتيريال بارابور ليزيكيب وكان قال هو جاتني الفرصه باش نعاون دونك نشوفوا الحاجات هذه الكل نشوفوا كونوا لي شوا الكل لي ديسيزيون الكل كانوا حاجات بعيده على التيران وهذا اللي خلى في الاخر نشوفوا زاد مثال نحكيوا شويه بارابور صابر لاموشي 5 موا مع ليكيب ناسيونال علاش معناها كما نقولوا بلغه الكره الضرب الكل جاي على المدرب بارابول المباراه الافتتاحيه عندك 5 موا تحضر لعبت 4 ماتش اميكو حضرت بديسبوزيتيف معين جي من بعد في المباراه الرسميه تدخل انت بديسبوزيتيف واستراتيجي دو جو انت ما حضرتهاش وما لعبتش بها في حتى ماتش اميكال وتزيد على غير ذلك كيف كيف انت تشكيله الاساسيه اللي هبطت وراث اللي انت ماكش مقتنع بالليست لناديت لها دوز اتاكون دو بوينت ما هبطت فيهم حتى حد اللي ساعد في المباريات الوديه شاركته هو اقل واحد بعد جي في المباراه الرسميه تبته هو كاساسي دونك لي شوا هذوما الكل هما اللي خلاوه في الاخر تحمل المسؤوليه يكون بنسبه كبيره بالنسبه للمدرب صبري لاموشي بالنسبه للمدرب الجديد ريفي رونار كما قال سي شكري من فماش ماهوش تنازل بالنسبة لارفين رونار بالنسبة اللي هو افونتاج كبير باش يكون متواجد في الكاس العالمية هذه هو حضوره للمرة الثالثة في كاس عالم ماهوش بسهل باش نقاوم مدرب يشارك المرة الثالثة دونك حتى هو كما يقولوا بلغة الكورة داخل في الربح خارج من الخسارة الشواء اللي عمله كما قال لك الدكتور كيف كيف زاد مش بشكون عنده عصا سحرية إن شاء الله يكون في ساعة أخذي فكرة على المنتخب ومع الستاف داناليز متاعه اللي جابوا معاه إن شاء الله يكونوا تفرجوا في المباريات الأخيرة واللي قبلها والتحذيرات باش يكونوا عندهم فكرة ضافية وشاملة على اللاعبين فرديا وجماعيا الكوتي مونتال باش يكون مهم جدا للاعبين الحقيقة ممكن أنا فونتاج اللي فما ديكالاج باهي بين المباراة الأولى والمباراة الأخيرة 6 أيام هذوما نجمو نلقاو فيهم اللاعبين بروح جديدة وعزيمة جديدة كيف كيف ممكن أنا فونتاج هذا لفيرونار اللي يعرف المنتخب الياباني خطر كان عدة مرات مع المنتخب السعودي اللي جاء المباراة آخر مباراة مع المنتخب السعودي كان انتصر بهدف لصفر. إن شاء الله إن شاء الله الحاجات هذوما الكل مع كيف كيف الجانب المهم الجروب إن شاء الله تكون الجروب متاع اللاعبين مش كما نسمع في بعض الأخبار إن شاء الله يكونوا سوليدير خطر في الاخر في التيران في مباراه في كاس عالم حاجتك بالجروب الكل حاجتك بالسوليداريتي نتاع الجروب الكل في وسط الملعب باش نجم تقدم المردود المحترم باش يكون عندك حتى وقفه صحيحه في التيران بون كومونيكاسيون دونك ان شاء الله الحاجات هذوما نلقاوهم موجودين يوم المباراه ضد المنتخب الياباني
0: ان شاء الله. هذا ما نتمناه. واحد علاش يكون متفائل شويه هو خاطر الفتره هذه كنا شاهدنا وتتفكر وقت بعد اقاله سامي الطرابلسي كان وقت الجامعه التونسيه حلت ملف اختيار ناخب وطني جديد كارلوس كيروز جا لتونس جاب فاليزه نتاعه وجا لتونس وتفاوض عمل معناتها تنازلات ماليه كبيره وكبيره برشا في الاخر ما تفاهموش معاه لسبب بسيط راه لانه صعيب ولانه ما يسمعش الكلام وما يسمعش التوصيات وانه راسه كاسح هيك علاش تم رفضه ولا اكثر لا اقل. واليوم نشوفوا كارلوس كيروش في اقل من شهرين على تدريبه المنتخب الغاني شنو هو عمل في المقابله الاولى ويحقق 3 نقاط ويسهل برشا المنتخب الغاني انه يتاهل للدور القادم معناتها عقليه
4: بالرغم من المنتخب الغاني ماهوش المنتخب الغاني اللي تعودنا به
0: جيل جديد
4: جيل جديد
2: لهنا باش تزيد تاكد خويا الهديري اللخبطه المقلي اليوم هو اللخبطه لخبطه يكونوا قروش ما نجموش نفهموا معاه لان ما عندناش ثقافه الحوكمه والنظره الواسعه ومنخليه ومنعملوش على الخبراء متاعنا والفرق التقنيه في بالك الاداره الفنيه متاع المنتخبات والجمعيات الكبيره تقى وي ديبارتمون في الديبارتمون تاع ديريكسيون تكنيك الاداره الفنيه متكونه من 8 اقسام والإكزامبل راهو وقع في المغرب
0: صحيح.
2: وفي الجزائر واستأنسوا معناتها بالخبرات الناس الاخرين ما يسمى بالخبرات المقارنة ولموا الكفاءات الوطنية متاعهم وحطوا دي استراتيجي وهكا تشوفوا معناتها وين وصل الفريق المغربي هون فرد احنا
0: نحكيه على المركز السادس على مستوى العالم
2: المدرب الاخر راهو تقريبا 5 شارك في دورات اخرى جيروس
0: هذه الست
2: هذه الخامسة بتاعه في بالي لا الخامسة الخامسة يعني الريكور عنده هو اثنين عجبتني كلمة لأنه صعيب ورأسه كاسح مش خاصك إذا كان احنا بالعكس نكونوا احنا صعاب وروسنا كاسحة بالمعنى المجازي بربي سامحوني نحكي راني بالغيرة متاعي وتونسي ولا غالب ولد دومين نكونوا صعاب وكاسحين في البون سانس في البرسوناليتي في الشخصية في البراغماتية في الثبات على المبادئ ولكن نبدأ صعيب وراسي كاسحة معناتها في هكا يوك تاكل تريحة كما يقولها ودام دونك خوي العزيز لخبطة وكيفاش انت فريق وجامعة تجيب لي الموشي على برنامج وقالوا له بدل الكيب رانا نحبوا المستقبل ونلعبوا معناتها نحضروا صغيرات للمستقبل هذه الهدف تاع الجامعه ما قالولوش تخسر 4 ولا 5 ولا 4-2 دونك الراجل مشالك في الاستراتيجيه اللي انت حطيتها تجي هو يبدا منا وانت في شطر ثنيه تقول له فهمت له ماشي في المشروع نتاعك وانت تقول له قص
0: هو فما حاجات لاحظوها مقربين من الجامعه راهو انك تقسم فيستير على الكابيتانا وطريقه منح لياس الصخيري اللي هو يستحق يكون من قائد منتخب تونس القدم نظرا للمسيره الكبيرة مع المنتخب نحكيوش على المردود لأننا نحكيو على الأقدمي الطريقة كانت سيئة صار تقسيم على مستوى حجة الملابس طريقة الخطاب مع بعض اللاعبين وصلنا أنه حتى اللاعبين مع التضامن مع صبري اللموشي لا على مستوى الشخصي على خاطر رافضين قدوم منظر الكبير لمواصلة المشوار مع كاس العالم شكونوا
2: اللي صار انقسام كبير برشا مش معقول ما يجيش كيك وسنين هل احنا كيف ما وصلناش الزمات شويه مع الستاف هذاك يندرى الصواب وجايين ارفيرونار نستناو معناتها ان شاء الله يبنيو معاه بعث لي على مشروع على 4 سنوات
0: ارفيرونار
2: اي 4 سنوات فهمت لي وحط لنا كذا ونسي سويت علاش ليه هو جاي تو تنزل ان شاء الله يقعد لنا بنفس معناتها نزيدوه شويه ويقعد لنا بنفس السوم هذاك خويا وتفضل اربع سنوات تخدم ما كنا قاس انت على لو جاتو سيريز.
0: هو عنده مفاوضات متقدمه جدا مع المنتخب الاماراتي قبل كاس العالم
2: يا خويا. مالا شفت لهنا هاتوا نشوفوا البول دناش انا يكونوا ايرفيرونان. نتمنى ان شاء الله تونس تربح ويكون ايرفيرونان موجود ويقعد بحذانا لهنا ويخدم لنا ونزيدوه شويه ومرحبا بيه ويخدم لنا مشروع على اربع سنوات ماهيش كان فلوس برك.
3: بابا خويا هذا اللي سمعنا في 30 سكوند اما اللي جاي صبر لموش علامي دي كرونيكو فني انتري بون كومينيكاتور
0: اي
3: بارك الله موجود
0: هاي.
3: بدلت شوف موجود شوف. اصبر شفت انت تطول كل نرجع لكلمتك ما يسمعش الكلام وراسه صحيح كيف باش يسمع الكلام مقول راني اني في المكتب الجامعي كاي مسؤول مع احتراماتنا لبعض الصين لعبنا كورنا ولا وراني مع عديد الفرق المسؤول الباهي الكومبيتون انت بكره جمعيا وضح نقول لك التشكيله واول مش موجود عندك موجود ويحترمك ما كنا اللي باش هبط هذا يحط هذا ما هو جيب حد انت يا بتراني وكذا وقول انا باش نجيب واحد راه جوست باش يخدم لي اونترينمون وانا باش نخدم هذه راهي لا كل حد الطاش نتاعو كي تحترم الطاش نتاعك انت باهي جامع
0: جبت
3: في الاناليز جبت الماتريال كله قال شكون نجيب جبت انت تصرف شيء حسن البنك الوحيد ما فيش طابلات ما فيش اناليز موجوده عبد وين الصطاف اللي كان مع جلال القادري سلول اناليز موجوده ما شاء الله
2: كي ولدنا العياشي خلينا نقولوها
3: الناس كل موجوده ما كل موجوده انت باش تعمل انقسامات واحد ماكش حاضر ماكش موجود تخلي ما تجيبش انترنور باش يحكم فيك نوادي الكبار كيما الريال كيما برشلونه كي تجيب باش يطبق لك السياسه نتاعك وتعرف بالكومبيتونس نتاعو موجود ماكش انت باش تجيب برفيروناس ارفيرونا بصح صراح لكل شيء تو صح معناها تو باش يجي
0: صالح
3: معناها سامحني في بطوله شبان والكالندري تو نعرف شكون باش يهبط شكون ما هبطش وسليمان وغيره الكالندري تعرف وقت باش تهبط قداش من جمعيه ومازلنا في 16 جمعيه وراضي انت مازلت كنت ترضي انت باش تاخذ الكرسي ياسر حوايج راه انا قلت لك من الجمعه اللي فاتت ما بعد المونديال ما يهمنيش الزوز ماتش شويه تضومه
0: ان شاء الله
3: ما بعد المونديال
0: ان شاء الله تونس تقدم مستوى كبير وتربح وان شاء الله علاش لا نفرحوا هالشعب اللي يستحق انه يفرح في هالظرفيه هذه ولازم بعد تصير المحاسبه الكل وراه كما جاش فما تسيب في المكتب الجامعي ونقولوها راه ما يسمحش نروحوا صبر اللاموشي انه يجيب ولده في لي زونترينمون ويطلع ولده في الكار ويسافر ويخرج ويدخل عباره هو تابع الستاف
3: زيد مشاكل مع الجمهور
0: كان ما جاش فما تسيب كما شافش هو التسيب هذا بعينيه ما يجرأش ويعمل اللقطه دي باه احنا نرجع لكم بعد شويه في خطه وتكتيك ونفتحوا ملف المنتخب الياباني مع الكوتش هاب ونفهموا خاصه نقاط قوته وضعفه خليكم على مستمعينا ومتابعينا الكرام.

0: خطة وتكتيك. خطة وتكتيك.
1: تحية مجددا لكم مستمعينا الكرام، وين مساكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. هذه إذاعة المنسير في احنا والمونديال، وتحية كيف المسيو على الناس اللي تتابع فينا من خلال البث الحي والمباشر عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب غاديو منسير، وتنجموا تلقاو الرابط المباشر عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. تحية لكم وين ما كنتم. خطة وتكتيك، باش نفتحوا ملف المنتخب الياباني معك كوتش ياب حاج عمر. منتخب ياباني اللي تأكد غياب واحد من افضل واهم لاعبين، على لاعب ومهاجم فريق ريال سوسيداد واللي يلعب وراء المهاجم هو مع المنتخب الياباني وعنده مرونة تكتيكية كبيرة برشا. نحكيه على لاعب كوبو.
2: صحيح، نبدأ بتقديم
1: أوكي هيرفي رونار بدأ يجيب الموجات الإيجابية. تفضل. أي أوكي، واحد أفضل اللاعبين ما فماش، وفما حتى على مستوى المهاجم بأنه ما هوش حاضر بدنيا 100%.
2: صحيح. بالنسبة للمنتخب الياباني يحتل المرتبة 18 عالميا، معدل الأعمار 27.5. الخطة اللي يلعب بها المنتخب الياباني والحقيقة استقرار كبير معناه في الخطة، عنده مدة كبيرة ويلعب بنفس الخطة هذه اللي هي 3-4-2-1. ممكن بالصدفة المونديال هذا الفرق اللي مش نلعبوا لها كما المنتخب السويدي كيف كان الخطة متقاربة. المنتخب الياباني تشكيلة الأساسية ممثلة الحقيقة لهذه اللي معناها هذه تعطينا فكرة على المنتخب الياباني، ممثلة في جوار تيتولير يلعبوا في ويت شامبيونا
1: في 8 بطولات مختلفة،
2: مما يخلي معناها الفريق نجم نلقاه فيها تعامل وتجانس، خاطر اللاعبين يلعبوا في بطولات مختلفة، نسق مختلف. هذا نجم يكون نقطة قوة بالنسبة للمنتخب الياباني. نشوفه في التشكيلة، الحارس سوزوكي يلعب في بارم، ثلاثي الدفاع فاينورد بلجيكا، هيروكي ايتو يلعب في البايرن. لدوزك سونتري بالنسبة للمنتخب الياباني هذه مهمة برشا. لدوزك سونتري اللي يلعب في المنتخب الياباني هما في الأصل لعب على الكسونتري دروا ريتسو دوان، يلعب في فرانكفورت وهو في الأصل لعب رواق هجومي، خاطر الصبغة الحقيقة للمدرب واخو الصبغة هجومية بالنسبة للديسبوزيتيف. سورتو لزيك سونتري عندهم دور مهم برشا في التشكيل الياباني. الكسونتري جوش ناكامورا يلعب في فريق ريمس في الليك دو في فرنسا، يلعب اكسونتري في المنتخب البرتغالي ويلعب اتاكون دو بوانت في ريمس. سجل 14 هدف في البطوله الموسم هذا. قدامهم نلقاو الديو مايدا يلعب في سلتيك مع سيباستيان تونكتي، كيف لعب هدف سجل 14 هدف وينجم يلعب زاده كمهاجم صريح وجوار دو كولوار. كيف كان موجود بالنسبة لكوبو لعب ريال سوسيداد، كنت حكيت عليه انتي، لعب مهم ولعب كلي في المنتخب الياباني، عنده دور مهم برشا، لعب مهاري وسريع، مش يكون تعويضه بنسبة كبيرة باللعب كوكي وغاوا، لعب يلعب في نيجيمان في البطولة الهولندية مع موجود في الهجوم رأس حربة ايزي دا لاعب فاينورد. لاعب هذا الحقيقه ستاتستيك نتاعو كبيره برشا، لعب 31 مباراه مع فاينورد، مسجل 25 هدف. نشوفوا ملاحظه بالنسبه للخط الهجومي وليزيك سونتري نتاع المنتخب البرتغالي، لاعبين مسجلين برشا اهداف، سون ديبيتور ديفينيسور. بالنسبة للمنتخب الياباني شفناه مباراة مع المنتخب الهولندي، ما كانتش البوسيسيون عنده بنسبة كبيرة، إلا أنه كنا نرجع نشوفه للستاتيستيك نلقاه كيف متقاربة بالنسبة للمنتخب الهولندي، سواء في الفرص المتاحة في اللي تير في اللي كورنير. كيف المنتخب الياباني نعرفه منتخب سريع ويعتمد كثيرا على الكرات القصيرة، جو موفمون الترانزيشن رابيد، سورتو شفناه معناه يخلي زون دو ريكوبيراسيون المنتخب الياباني تكون في الاشترتي نتاعو في الزون ديفونسيف دو في اول المواتيه نتاعو باش يلقى من بعد البروفوندور باش يعمل ترانزيسيون رابيد نتاعو في الاتاك يمشي الاكثر من الاول في بعد ريكوبيراسيون يمشي اون بروفوندور من بعد يلوج لارجور مع وجود السوبريوريتي نيميريك اللي عملوه لي دو اكسنتري نتاعو اللي كنا حكينا عليهم مغلب الاتاك بتاع المنتخب الياباني يكونوا في لي كولوار وينهيوا باللي سونتر وباللي باس ريتري مع كما قلت لك السوبريوريتي نيميريك الموجوده في لي سونتري عندهم اللاعبين اللي يلعبوا خلف المهاجم سواء كما كان كوبو خاطر شوفوا فيه ممكن المدرب هذا الانيماسيون اوفنسيف بالنسبه للمدرب موريوسو اللاعبين اللي يلعبوا تحت المهاجم كيما كوبو ولا باش يعاودوا كوغاوا ولا مايدا يدخلوا لوسط الملعب باش يفرغوا الاروقه للخروج لدو زيكسونتري كيف كيف بالنسبه للجانب الدفاعي للمنتخب الياباني. المنتخب الياباني هذه لي الخمس مباريات الاخيره قبل مباراه المنتخب الهولندي لم يقبل حتى هدف زيرو بيوت لعب ماتش يكون مارجي لعب معناها مع منتخبات محترمه اسكتلندا مع انجلترا كان ربح انجلترا في انجلترا البرازيل ذاك المباراه اخر مباراه قبلت فيها هدف 3-2 وكانت رومونتادا 2-0 ومن بعد رجعت 3-2 شفنا بالنسبه لنقاط ضعف المنتخب الياباني ممكن في
1: ايوه كثر لي من نقاط الضعف خليني متفائل
2: مش برشا ان شاء الله يكثروا نهار ماتش تونس
1: ان شاء الله بالنسبه هو الحاجه للمنتخب الياباني ممكن علاش قبل زوز اهداف ضد هولندا معناته حتى بعد التذبذب نحكيوا على اربع لاعبين اساسيين راهو ما مشاوش كاس عالم واصابات ومعناتها اندو وترا معناتها نعرفه مليح معناتها قائد الفريق لان خاطر يلعب في نادي ليفربول خلينا نتفرج فيه لاعب يخط وسط ميدان ويلعب لك في الدفاع ويرجع لاعب طول الساموراي معناتها بالحق هو ساموراي على مستوى طلوع ولا هبوط ما فهم ويعمل اخطاء تكتيكيه بذكاء كبير برشا معناتها
2: كان عنده ابور اوفنسيف وديفنسيف في كوتي مع المنتخب الياباني كما قلت لك بالنسبه لنقاط ضعف المنتخب الياباني ممكن في الـ في الـ في, الـ في اللاكس سورتو كي يبدا البلوك با نتاع المنتخب الياباني نشوفوا فما امكانيه الاختراق في العمق ثلاثي الدفاع ممكن شفنا المباراة الأخيرة مع المنتخب الهولندي حتى بالنسبة للتنقيط لدوز أكسيو دروا وغوش هما كانوا عندهم أقل أقل أقل تنقيط كيف كيف في الكرات العالية بحكم قصر القامة في اللي بالاريان في اللي سونتر في اللي بالاريتي زاد يلسون برونابل
1: هذا اللي علاش باش نعملوا احنا الاكثريه ممكن على الكرات الثابته
2: كيف نجم امكانيه كبيره في استغلال خاصه كما قلت لك المونتي والمونتي نتاع لي دو سونتري خاطر ديما برسك في شاك اتاك والزوز يطلعوا معناها الكسونتري دروا والكسونتري غوش ويساهموا في الهجمه النجم واحنا نستغلوا الفراغات اللي باش تخلق بين في لي كولوار نتاعهم خاصه في بين لي زاكسيو لي زيكسونتري حاجه اخرى المنتخب الياباني كما قلت لك هذلي نشوفوا برشا في معناها ياسر جو موفمون انيماسيون اوفنسيف ترانزيسيون رابيد وكيف كيف شفنا زادة كيف المدرب حتى في وسط في وسط المباراة ينجم يبدل
1: الخطة تطلع كالصبورة
2: ثلاثة
1: وإلا أربعة
2: هما دي شيفر هذوكم ويلسون دي سيني يعرفوهم كان لاعبين المنتخب الياباني وخطط تكتيكية يبدأوا متفاهمين عليها من قبل المباراة ما يقعدش هو بشي ينادي الدكتور ينادي الهدير ينادي السيشكري باش يوصل له المعلومة يهزك التابلو يحط فيه الشيفر دكتور المساج يتعدى رابيد مو للجوار الكل ويصير شانجمو في التيران
1: اي ما المدرب ما ماريوسيو
2: صحيح
1: خلينا نمشي للشكري والدكتور في دقيقة عندكم دقيقة تعليق شنو هو الطريقة المثلى باش نجمو نلعبو أمام هذا التحول التكتيك اللي يقوم به منتخب الياباني
3: دقيقة شوية سامة لكن خطر كي نقول لك أول حاجة هو يلعبوا ثلاثة 3-4-2-1
1: 3-4-2-1
3: دفاعي تقول
1: وإلا 3-2-4-1
3: 3-6-1 صعيبة ياسر معنى وسط الران كل عندهم هما سيرتو في خروجكم احنا أولا شوى وين زون دو ريكوبيراسيون دو لا بال سي تي امبورطون علاش الاناليز هذا باش تعرف التحليل وين يعرف القوه خاطر يخرج الكره اخر واحد كي يقول ما يلزمش تخرج كره سهله من لي تروا ديفونسور الموجودين خاطر دي دون زون طون يطيح هماكا هو بريسك سونتينال يطيح من في وسطهم ياخذ كره وعاود يخدم من جديد لو دين 2 3 4 مثلا نعطيو نفسرو اكسيال ولا بيفو يلعب على لافون سنتر لافون سنتر تاعها للريجيسور جيسير يعمل دو افون لو دو دمي هذاك من ورا 1 2 3 4 قصر كره السنتراج ما يلعبوش كره كل قصير في الباليريتي عندهم دي كومبينيزون دو ولا حتى ضد هولندا ماركا واحده برك ديريكت انا فادو ماركاش معناها مع فان دايك اتونسيون معناها الجوار احنا من كيما قلت من الاخر راني ديما كونتر كفني ونتحمل مسؤوليتي كان كلام يعني راه كي نقرا حساب ياسر شفت احنا سويسرا قلنا الحساب ياسر لينا خمسه
1: سويد
3: سويد بلتو احنا يلزم عندك
1: بمعد علينا سويس ستة راي سويس
3: ستة
1: كندا هذيك
3: كندا مع قطر فهمت معناها يلزم تعرف
1: فاش
3: تلعب زون دو ريكوبيراسيون تعرف اللي هما البيرميتاسيون تاع الجوار مثلا الخمسه تاع الجوارات ما تخش هذا سونتينير وهذا ريجيسور التريونجل يتقلب كل ديما يتبدل يمين يسار وسط شكون يلعب من جديد ما تخليش مثلا احنا الصخيري او سونتينير او ناخذ يكون مع ليزاكسيون عطاهاش يقف ما عادش على سوليسيون هما التريونجل يتقلب كومبليت موكي حتى يولي كاري المربع هذاك في وسط التيران ويخرجوا ديزكسونتري مش ديزكسونتري وصلوا سنتر بحذا الكره لا يدخلوا 18 متر من 18 متر تولي تخرج كره روتري معناها الرول الديفونسيف ما خدموش لي دو بيفون تاعنا احنا صخيري ولا تقريبا مش يلعب خاطر كي قلت لك من الاخرى ما جانيش في 22 23 زون خضيره نجي في 33 عام يتمنك عليا صح عليه مصح عليه هو شابو ليه لكن الناس اللي جابته مع كل احترامات نحترمهم باش مرضية ذكرت بالاسم لكن نحبوش نذكر بالاسم راهو فما دي جوار ولاد جمعية ولاد بلاد لا تقتل روحها ناس تتحضر وترشحك للمونديال ناس ما تهزمش هذا علاش قلت لك يجي مكتب جامعي محاسبة نربحوش اليابان نربحوش هولندا لازم كي تجي تتحاسب خاطر على فما تصليح وتحسين وضع كرة قدم التونسية في تونس ابار دو ماتش قلت لك راني بعد والله ما يعلن لي شيء الا سمعه نعدي ماتش باهي نعطي ايماج باهيه نعرف راني تونس راهو باسمها والناس كل تحيرت معناها الصحافه العالميه الكل كيفاش خمسه تونس هذا انا قلت في 96 بلاتيني في الكوب دافريق قالوا مش بل تونس ما نجمش نعديها شكون باش يعدي الملوتيران تاع تونس
1: احنا من كثره ما شبهونا بايطاليا ايطاليا التفريق اللي ايطاليا ما عادش تمشي كاس العالم واحنا ضيعنا
3: التونسي تسمح حتى البلاتو احنا والله احنا هذيك ما نكذبوش ارواحنا احنا بلوك ديفونسيف وكونتر اي الى متى الناس الكل كلينا خمسه وسته قطر كلات سته باقي لعبت شوي احنا معنا شيء ما لازم تتبدل العقليه هذه لازم تتبدل ولا كلمه بار اكزامبل ماتش تربحهم ما يتلعبش شو ماشي يتربحوا ما تلعبش كيفاش تربحوا مالا موجودين هذا معلاش قلت
1: يعطيكم الصحة احنا باش نرجعوا مع ساعتنا الثانية باش نعطيك الوقت الكافي دكتور انور بالطيب باش نرجعوا جولة في ارقام اهم خلاصة الدور الاول خاصة نحكي على الجولة الاولى لدوري المجموعات ونرجعوا للتكتيك الافضل اللي باش نواجهوا به المنتخب الياباني مع برشا اخبار وبرشا مواكبات وتنجموا تكلمونا على 73 460 800 مرحبا بكم الناس الكل هذه اذاعتكم

0: تمام السادسة عبر موجات إذاعتنا. نشرة الأخبار. السلام عليكم. عاشت تونس حرة مستقلة أبية أبد الدهر، عصية على كل منبت وعلى كل معتد أثيم، إلى العناوين. وزير البيئة يؤكد أنه جاري العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لايا بولاية سوسة. ووزارة التكوين المهني والتشغيل تعلن عن إحداث أكثر من 25 ألف موطن تكوين وست اختصاصات جديدة في مختلف مراكز التكوين المهني في تونس. في العالم، تأجيل إمضاء وقف القتال بين طهران وواشنطن إلى أجل غير مسمى. كانت هذه المقدمة وإليكم التفاصيل. خلال إشرافي اليوم على افتتاح أشغال عرض نتائج المشروع الدولي تملي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة الحبيب عبيد في ميكروفون ماهر جعدان أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
1: اليوم كما تعرفوا المشروع اللي جيناه اسمه تومالي، معناته هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه، إدارة الجهوية للسياحة، وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيكية. شنو من النفايات اللي تخرجها النزل، شنو من النفايات اللي كما تقول المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها هي تم إعداد برنامج مع كافة المتدخلين لتثمين هذه النفايات. وكما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على أحد المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت إشراف بلدية حمام سوسة، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخموا أنا تكوين شركة لتثمين النفايات بما فيها أصحاب النزل، بما فيها البلدية، بما فيها لونجاد. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنو ما أنواع المعدات الواجب، وشفتوهم المعدات هاي موجودة لنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي
0: وزير البيئة الحبيب عبيد قال أيضا إن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بواد لايا بسوسة من 300 إلى 400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزل. وأضاف أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
1: نحب نذكر بالأهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية. أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لايا، واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية، تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات. وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الانتاج متاع الكهرباء، وان شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وانتاج اكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغل مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
0: وفي موضوع وطني آخر، نظمت الوكالة التونسية للتكوين المهني فعاليات الندوة الوطنية لمديري المؤسسات الفرعية التي سيتم خلالها الإطلاق الرسمي للمنصة الوطنية للتجديد البيداغوجي، وأشار وزير التكوين المهني والتشغيل رضا شود إلى إحداث 25300 موطن تكوين وستة اختصاصات جديدة، مع توسيع طاقة استيعاب المراكز التكوين وتوفير أكثر من 1700 سرير فيها.
2: العودة التكوينية بتشهد العديد الحقيقة من الأشياء الجديدة المستجدة، منها أن الرفع من طاقة المواطن التكوين بتتجاوز في السنة هذه 25300 موطن تكوين موزع على كافة مراكز التكوين المهني، باش يقع إحداث ست اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة في خمسة مراكز تكوين مهني، الاختصاصات تقني سامي في كل ما هو الطاقات الشمسية والفوتون الضوئية، كذلك في عون في المخابز والمعجنات، وهذا في المركز التكوين والتدريب المهني بجربة، كذلك طاقة استيعاب المبيتات أكثر من 1700 سرير سيكونوا على ذمة المتكونين. مشروع كابون فلوا اللي هو في إطار قرض في حدود الاعتمادات 90 مليون أورو، الحقيقة عملنا الأهم في هذه أن المعالجة متاع المطالب الكلها مرقمنة عبر منصة موجودة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني. ليس فقط الطلبات الأهم بالنسبة لنا، أن من سيتم إسنادهم هذه القروض سيتم مرافقتهم كذلك من مستشاري التشغيل وفضائيات المبادرة ومكاتب التشغيل والعمل المستقل، لأن الأهم هو إنجاح المشروع الديمومة خلق مواطن الشغل.
0: في موضوع جهوي، تم اليوم بولايتي المهدية والمنستير اختتام برنامج افتتاح دور الخدمات الذي شمل 34 دار خدمات رقمية موزعة على 21 ولاية، وستربي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. السيدة صفاء الحاج فرج مديرة بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة، وأكثر تفاصيل في ميكروفون الزميلة نادرة إسماعيل.
3: اليوم عنا افتتاح دار خدمات رقمية ببلدية ملولس من ولاية المهدية، وهي ثاني دار خدمات يتم افتتاحها بولاية المهدية بعد بلدية كركر. بالتوازي زاد عنا اليوم افتتاح زوج دار خدمات رقمية بولاية المستير، اللي هما بلدية دار خدمات في بلدية عميط الحجاج ودار خدمات أخرى في بلدية الطالطة. وبهذا نستكمل اليوم برنامج الافتتاحات اللي هو يشمل 34 دار خدمات رقمية تشمل 21 ولاية، وباش تلبي حاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. دونك دار الخدمات الرقمية فيها زوج فضاءات، فضاء المواطن المخاطب الوحيد اللي هو يلزي قائمة في الخدمات ترجع بالنظر لسبعة هيك العمومية اللي هما ستيك، سونيت، جنيزي تيليكوم والصناديق الاجتماعية الثلاث، وعنا فضاء الإدماج الرقمي اللي هو يمكن من مرافقة المواطنين في الحصول على الخدمات الإدارية على الخط.
0: أشرف وزير الداخلية خالد النوري على فعاليات احتفالات تخرج الدورة 46 لحفاظ الأمن بالمدرسة الوطنية لتكوين رتباء ورقباء الأمن بسيدي سعد من معتمدية منزل مهيري بولاية القيروان، وأطلق على الدورة دورة الشهيد الملازم مروان القادري، حيث تخرج في هذه الدفعة حوالي 950 حافظ أمن. المتابعة مع زميلة ندرة برجب.
4: المتخرجون من هذه الدورة تلقوا تكوينا في عدة مجالات منها القانونية والإجرائية، وذلك لضمان بيئة عمل مستقبلية تعمل في عدة اختصاصات ومجالات لضمان حماية الممتلكات والمواطنين عموما. محافظ شرطة عام روضة بيوض مديرة الدراسات وتطوير الكفايات بالإدارة العامة للتكوين للأمن الوطني تتحدث.
5: هذا التكوين دام مدة 6 أشهر، راوح بين التكوين العملياتي والقانوني والإجرائي حتى تكون هذه الدفعة جاهزة لبيئة عمل مستقبلية تعمل في عدة اختصاصات ومجالات، سواء كان المجال العدلي أو المجال الإداري أو المجال الفني والعلمي أو المجال تدخل وحفظ الأمن والنظام لحماية الأملاك والمواطنين عموما. وبالتالي نعمل في التكوين البيداغوجي والتدريب على أن نقوي الجانب المعنوي، الجانب المرتبط بكل ما يتعلق بأخلاقيات العمل الأمني وحسن التعامل مع المواطنين ومع جميع الأشخاص طالبي الخدمة في وزارة الداخلية عموما. هذه الدورة سميت باسم الشهيد مروان القادري، وكانت هناك رمزية كبيرة باعتبار هذا الشهيد قدم روحه وفاء للوطن ودفاعا عن حرمته والذود عنه. هي الدفعة حوالي 950.
4: الأولياء الذين جاءوا ليشاركوا أبنائهم فرحة التخرج عبروا عن فخرهم واعتزازهم بانضمام أبنائهم لسيك الأمن الوطني خدمة للوطن.
6: فرحنا برشا اللي ولدي دخل الشرطة وأنا زاد من الجماعات الداخلية مصير باش يكون يحمل راية تونس ويكون قد المسؤولية وقد الأمانة.
7: فرحة كبيرة ما توصفش، هي تحب حاجة في مخها هذه، تحب تخدم بلادها وكل. إن شاء الله إن شاء الله مبروك على بنت.
8: اليوم جيتنا والعائلة باش نحتفلوا بحفل التخرج، فيهم خويا الغالي. قالت حلمتنا العائلة باش يدخلنا واحد من العائلة في سلك الأمن، باش يكون حامي للوطن ودرع للوطن من بنزرة البنجردين.
4: نادرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
0: ونختم نشرتنا بأخبار العالم. فقد أعلنت وزارة الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة بين واشنطن وطهران في سويسرا إلى أجل غير مسمى، وكذلك وقع تأجيل اتفاق وقف إطلاق النار بين الدولتين. ومن جهته أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة 52 من لواء النخبة غفعاتي في معارك دارت جنوبي لبنان. إلى خاتمة النشرة وصلنا مستمعينا الكرام، والخبر الأبرز فيها: وزير البيئة يؤكد أنه جاري العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لايا بسوسة. الموعد القادم على الأخبار يكون في تمام السابعة، إلى ذلك الحين نستودعكم الله. السلام عليكم، حفظ الله الوطن.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوا فواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية: 8:15 في بشائر الصباح، بعد نشرة نصف النهار، 4:15. إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7:15. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. تونسية تونسية معك ربي والنبي. ونهار لحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على

0: Studio Mondial.
1: Studio Mondial, نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني. حوارات وتحاليل لكل اللقاءات.

0: مرحبا بكم مرة جديدة متابعينا مستمعينا الكرام في احنا والمونديال حتى للسبعة متاع العشية. هذه ساعتنا الثانية والبداية تكون من خلال فقرة جولة في أرقام.
1: جولة في أرقام.
2: جولة في أرقام.
0: نحب نجدد التحية لكافة المحللين والفنيين. شكرا عيسى شهاب حاج عمر والدكتور أنور بالطيب اللي بشي ودنا بأهم الأرقام خلال الجولة الأولى لدور المجموعات. وقبلها سي أنور نرجع معاك القراءة الفنية وإلا التشكيلة المثلى اللي نواجهه من خلال المنتخب الياباني.
3: شهاب أعطي الصحة أعطى وفا شكري كيف كيف، ولكن حسب ما تفرجت في الماتش الاولاني نتاع اليابان والماتش نتاعنا احنا ضد السويد، قلت ضد اليابان يمكن نحبذ نلعبوا 4-2-3-1. 4-2-3-1 علاش؟ لانه اليابان فريق منضبط سريع في التحولات نتاعو، عنده فنيا متميز قوي في الثلاثيات واعاده التمركز في الماتش الاخراني، اعاده تمركز والتواصل بالتنقلات المختلفه مركزيا. اكتوالمون عندك جو

0: صح لشونجمون دو بوست هذاك اللي يخليهم عندهم النسق عالي وعندهم السرعه لانهم عندهم الفنيات وعندهم التنقلات وكذلك ليزوتوماتيزم الاوتوماتيزم معناتها بين الجوارات. علاش نلعبوا 4-2-3-1 سي الهديلي؟ لانه في الدفاع اربعه يلزمنا ظهير ايمن يكون حذر امام الصفات اللي اعطيتها للمهاجمين
1: نتاعنا. وبالنسبه لك يان فاليري نجم يوصل ولا خلينا ناخذ الكابتن صح قال الجهه اليمنى نكملوا بيان فاليري
2: ما تنجمش تهبط لنا فاتن نتاع ما كانش موجود انا ديما تلوج على واحد كومبيتيتيف اكثر
1: يان فاليري نجم
2: من مقابله مقابله برام قلت لك راهو محدود هو دفاعيين وكهو انا ديما نعاود نرجع مالوريزمون معناش ان تري بون ريدروا مالوريزمون ما يجاش كان جات تكون يكون كان وجهي كشريده بصراحه لكن مش نرجع الملك ان عندك يان فاليري يلعب كان هو حسب راي وربما خطر نفاتي ما هو في مقابلك من هكا ما تنجمش لربما
1: تعطيه بعض الدقائق
2: تخلي يان فاليري كان ما مشاش الحاجة وقتها ديما تخلي كان زاد دبلون نتاعو هو نفاتي
1: الرباعي. لحظة دكتور نمشي للشهاب بالنسبة للثنائي من المحور شكون نختار
3: ثنائي المحور؟ الحقيقة زوز صحيح ممكن مباراة سياد شفنا شوية ديزيكيليبر ما سيتي بارابور للديسبوزيتيف ككل وشفنا برشا وصول الكرة معناها للدفاع التونسي ما أكثر زوز نشوفهم معناها حاضرين ونجموا لهم طالبي وكريم رقيق والحقيقة الرقيق بالرغم السكور والمردود شفناه يقدم فيه الحقيقة مردود متميز وتحس فما كاركتير وبرسوناليتي متاع ملاعب مازال عنده مستقبله قدامه ان شاء الله نشوفه من مباراه لمباراه يزيد اكثر يكسب اكثر ثقه ويكون ديو قوي ومتميز مع منتصر طالبي. بالنسبه للريد روا هذه اللي نرجع شوي الحقيقه ممكن انت والمدرب شنو يحبط خاطر يان فاليري شفناه الحقيقه تكنيكمون لي ليميتي ممكن تخمم في الكوتي ديفونسيف ولا ديفونسيف مو صحيح يعطيك اسيورونس اكثر لتالي اما اذا تلوج انت باش تمشي لقدام النفاتي نجم يكون حل خير من فاليري خاطر حتى شفناه صحيح ماهوش يلعب في نيفو نتاع بطوله كبيره اما تكنيكمون خير من يان فاليري عنده شويه فما الخروج بالكره ينجم يكون لك حل معناها في لي دوبورمون في لي كولوار اما بالنسبه للمباراه هذه كما قال سي شكري نتصور في الاخر معناها ماهوش وقته خاطر انت ديجا ممكن الجور زاد فقد شوية ثقة بعد معناه بعد الشواء متاع صبري لموشي معناه كان خير وسط ميدان يهبطه هو في بلاست في بلاست نفاتي دونك نتصور بالنسبة للمباراة هذه مش يتم التعويل للإطار الفني مش يخلي الديفونس هكات هذيك هي لعبة اللي ماتش ميكو وحضر بها معناه ما وجود العبدي على الجاليوسر
1: العبدي على الجاليوسر
2: تلانية حسب ما سمعته ليكو جرب ثلاثة أربعة ثلاثة ديما ما نحبذش ثلاثة أربعة ثلاثة
1: عندكش معلومة خطر الشارع الرياضي اللي وش كان على حرس المرمى شكو
2: حسب مرمى دحمان
1: أيمن دحمان
2: و...
1: حتى موارد شنحليم وليب الشامخ
2: الشامخ عنده امكانيات وعنده كل شيء لكن في مقابلك منك ولا في موديالك منك ملوك نخليه دحمان برغم فما حتى تبعت لي تحكي التشكيله نتاع الجوله لك علاش خدك دحمان خاطر باستشاره مدرب حمدي بيوض نشكروه يعطيه الصحه درب
1: تحليل
2: نعطيك تحليل درب تحد مصيري وشوف الحال تاع حد مصيري وصل لك الناسيونال درب عاود صبر بن حسن لان جاي رومبلاسون تاع دحمان وكان مور كومبيتيتيف ومشي كيب ناسيونال درب في السعوديه معناها انسان خدام انسان يعطي هك علاش كي خذيت التشكيله شاورتو على لو دو غارديان معناتني سامي ابار الغارديان نتاع
1: راس
2: الأخضر اللي تعرف تنيرمون عملوا له صورة عملاقة في راس الأخضر في مدخل مدينة أنا كيما قبل عملوا زيدان في مرسي عملوا له صورة هناك
0: عملوا ثقافة تثمين مجهود الآخرين
1: بوزينيا بوزينيا الحارس بوزينيا
0: ثقافة تثمين الفالوريزاسيون تثمين مجهود الآخرين والاعتراف
2: سيانور من 27 تسديدة
0: التهديم
2: 27 تسديدة 7 تصديات للحارس وحده معناها يعمل بهم الفارق مع حارس اخر اللي هو ويليامز نرجع لل
1: خلينا نكملوا توا
0: نواصلوا عندنا قلنا ما هو اربعه في محور الجوله ظهير ايسر قادر على غلق المساحات يلزمنا في محور الدفاع يلزمنا لو دوزاكسيو يكون عندنا ملتقط امام الدفاع يقظ وفتن راهو نختار كلمتي لانه اون فونكسيون معناتها نتاع لي جوار اون بوينت نتاعهم يكون يقذ وفتن، والريلايور اللي يتسمى موصلاتي في اول انطلاق الهجمه يكون ان تري بون ريلير. في الثلاثه علاش كملنا الاربعه واثنين توي ثلاثه، يكون عندنا زوج اجنحه سريعين للهجمات المرتده.
1: واضح باه نقفوا غادي صح. الثلاثه في الوسط اللي نجموا نبداو بهم المواجهه هذه ليس صخيري،
2: رغم حتى الهفوه
1: شكون معاه
2: حسب راي عاود اسمه حنبعل. الثالث شكون خاطر دوبي هو بيجي بتلعب دوبي هو حب الفيرونار من عز التكتيك والاستراتيجية 4-2-3-1 ولا 4-3-3 معناها يساعدنا أكثر. مع هما يلعبوا 3-4-2-1 معناها 3-6-1 كي نحن في فاز ديفونسيف نقول احنا 4-5-1 معناها ديما فما كثافة دفاعية متوازنة، فما إكليبر ديفونسيف في ميليتيران بين موجود بين الفريق نتاع الفريق التونسي وفريق الياباني، ولكن ديما يلزم راه بورتور دلابان نتاع ليكيب ادفيرس نتاع اليابان ما يخرجش كره صحيحه وما توصلش وسط ميدان صحيحه، ديما همك الكادراج بريس كادراج وبريسينغ اون ميم طون، الكره لازم تخرج معناها سهله معناها صعيبه ويزم عاود يرجع ما يدورش كياخذ كره ديما تظهروا للغارديان نتاعنا. هذه يلزمها الحاجه نتخوف منها من الناحيه البدنيه، خاطر من الناحيه البدنيه راح نضعف ومكلت البريباراسيون زين نقول البريباراسيون ما كانتش كما الفو. انا فما تحدي كبير ياسر اللي هو من ذاتي من عند جوارات باش يعطيو لو بلوس في مقابل منك 6 ايام تعرف فهم لي 5 شانجمون تعطي لو ماكسيموم. انا عندي كومون في 45 يلزم كومون حاضر نتاع 50-60 دقيقه باش كي تتعوض على دخل يعني نجم يعوض لك. اظن علاش نتخوف من الناحيه البدنيه.
1: اعطيني الثلاثي اللي تراه.
2: الثلاثي الصخيري بن محمود وحنبال
1: شهاب.
3: شوف اني ممكن الاختيار
2: حاج محمود يا مش بن محمود
3: الاختيار اللي هو امبوسيبل اللي يتعمل بالنسبة لي. يعني كان جاء عندي الاختيار يكون الثلاثي الموجود حنا بعد المجبري مع نسبة سليمان ومع الحاج محمود، لا وجود للسخيري ولا وجود للخضيرة. علاش خاطر الحقيقة ما فهمش
2: إذا سليمان لفري بوست تاب سليمان بوست اللي عطيك 100% عطيني بن سليمان جاي قبل تونس
3: لا وسط وسط وسط ميدان لعب دفاعي ولعب هجومي
2: ريلير اكثر
3: لا احنا مثلا نرجع لكان الكوب دي موند مع جلال القادر يلعب جورد كولوار بالنسبه لسليمان هو الي ان جور بوليفانون بالنسبه لسليمان في في, في في في الوسط الميدان سواء دفاعي سواء هجومي حتى مع فريقه الموسم هذا
0: لا زون دو كونفور نتاعو يعطيني ماكسيموم.
3: علاش قلت لك هو يتاقلم الحقيقه على خاطر كي نشوفوه سنا لعب مثلا مع فريقه في نورويتش لعب في بوست جديد لعب كدوزيام اتاكون ويلعب تحت المهاجم ويكون كجيم اتاكون في الـ في الـ في الانيماسيون ديفونسيف. علاش الاختيار سامحني دكتور علاش الاختيار بالنسبه لنا خاطر عندنا مشكله في الترانزيسيون اوفنسيف في خروج الكره، ما عندناش الجوار اللي يخلق لك الحلول بالباس انترليني ولا بالبالوبي. لي سخيري ما عندوش البروفوندور في اللي باس نتاعو ما عندوش البالوبي كيف كيف كنا نشوف معناها البريز دانفورماسيون لازمها جوار الحقيقه تكنيكمون عنده معناها الفكره حاضره بريز انفورماسيون يكون زاد سريع شويه باش ينجم يلقى الشوار رابيدمون باش نجم. وحتى ولو كان انت باش تقبل اللعب وما تكون عندك البوزيسيون تكون عندك الحلول باش تعمل الهجمات المرتده ولي كونتر اتاك وتلقى الشوار معناها
0: في الشوار هذا منين جوست نكمل بربي فهمت عليه. احنا باش فما مبادئ تكتيكيه اللي يكونوا صنايعيه الكل نتاع الكره يعرفوها ويلزم يطبقوها مش كان بيرفيرينار ولا بالموشي. محور الوسط يزم يكون بلوك ميديوم ملتحم وكومباكت مهما كان الشوا والديسبوزيتيف اللي باش يلعب بيه الادفيرسير نتاعك. يزم فما ضغط كامل للردهات لاجتناب ترك الفراغات والمساحات، لانه فما الفراغات لبريش والمساحات لاسباس. كما المره اللي فاتت قلت انا الفوتبول الجديد هو اسباس وبلاسمون، هو جينا لهناك اليابانيين قويين اللي يحط لك في الثنائيات كوباسون كلور حكيت عليها هكا، لانهم عندهم تمركز وعاد تمركز ويخلق لك فهمت الفراغ وين ياخذ الكره وياخذ عليك يعني سوبريوريتي. ثلاثه استغلال الاروقه الخلفيه للظهيرين تاع اليابانيين يلزم تستغلوهم كمليه ونخلقوا الفرصه كيفاش يمشي له. اللعب اربع اللعب في وسرعه في التحولات الهجوميه لي ترانزيسيون اللي حكيت عليها شهاب، يعني يكون رابيد وخاصه خمسه نكونوا اكثر يعني يقظه وفتنه وانتباه عاليه لانهم هما سريعين فاتنين على تحركات دايشي كمادا
1: اي صحيح ملاعبي
0: تريفور
1: ملاعبي كبير
0: ولاعب الوسط ينتلقوا راهو كفليه سريعين امان
1: في الهجوم في الهجوم
0: في الهجوم يلزمنا جوار اللي يلعب في العمق فهمت ليه شكون تختار سي شكري في الهجوم
2: نحير مش فيرنر باش يحير انا باش نحير
1: اي
2: وباش نحير
0: انا تعرفه اكثر منه
2: الاقرب الاقرب المستوري
1: مصوري قلب هجوم وشكون على الأجنحة
2: كونكتي والعاشوري ولا العياري
1: للأسف عاشوري لتولى ورانا حد شيء ملي جاينا الكيب ناسيونال الحقيقة ما ننتظره
2: لا ممكن أرى فهمت
3: هي مشكلة غربي. مشكلة خاطر في
2: الغرب مش على الكلوار
3: في الجهة اليمنى
2: دوبلور متاع سمحني يا شياب راهو ديما نحكي كل بوست عنده دوبلور متاع بالترجمة مع كيب وانت مثلا هي تلعب بلوك با واكثر معناها طاحياسه تنجم بتاب سونتونو دو ريلور وقتها حنا بال والغربي اللي احنا نقول زي ما فما البالاريتي راح نجم نخمه تعرف خدش عندنا من معناها من ديفونسور وطايره طويله ويزم عند تري بون معناها انسان يضرب الكره مليح ضراب اللي هو حنا بال عندنا معناها عندك دو زاكسيو عندك علي العابدي عندك الصخيري عندك معناها فما ناس اللي تضرب بالراس عندك يان فاليري معناها كي تخدم عليهم هما دي كومبينيزون توصل الكره مليحه معناها تضرب سورتو زون دو شوت كيسو قرب ل 18 مات انت حنا بعلي شد كور معنا يخلق ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل
1: ل ل ل ل
2: ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ميزان ويزم يدخل بعد تالي كيما كيما تقول نتاع فرنسا ما يدخل تخلو مركز
1: البوت
2: باركولا انسان معناها الناس كل تحكي لازم يكون دوبلو خاطر كي تتعب ليكيب يدخل هو يعطي البلوس كيف كيف كونكتي العاشوري ولا سعد ما مشاش زاد مستوري يدخل مش شوات الاخر لافونسونتر
1: لوم
2: يا اخو وقت خطر شوات صراحه
1: شوات الحقيقه حتى على مستوى انه في مفاوضات مع فريق ليبي وفما لنا ولنا نحكي ماهوش وقت هو حتى اللاعب ممكن حتى من بعض المصادر المقربه منه انه هو مركز مع المنتخب
3: هو في كونتاكت
1: اي اما حديث مع وكيل اعماله انه ينجم يمشي هذا التشويش هذا كله ينجم ياثر على مشاركته في المنتخب
2: راهو كيب راح معناها زون دو ريكوبيراسيون بارابول ليكيب باش تلعب لها ما تحترمهاش اكثر من لازم العب على نقاط القوه نتاعك من الانديفيدياليتي اللي ياسر لا كولكتيفمون هما حاجه برك هما تخليهمش يلعبوا مرتاحين ما يلعبش مرتاح بورتور دو لا بال تخرج يقلق تخلي الكيبات تولي تقلق راهم هما راهم ذكيين ياسر ناس كثير والكره قدم توا ماهيش حتى لياقه بدنيه ابار لياقه بدنيه ذكاء لازم تكون ذكي باش تعرف الكاليتي دو لا باس البلاسمون شفت هما ما عندهمش في الميليو تيران قدك بيرميتاسيون معناها يعني التمركز والتحولات نتاعهم كي بتعمل مش ماركاج قريب صعيب شو اللي ماركاج دو زون لا لا جايك ديريكت
1: وشفنا الصعوبات هذه ضد البرازيل ضد انجلترا ربحتها في ويمبلي اليابان ربحت انجلترا في ويمبلي شفناها ضد المنتخب الهولندي اللي وقتها نحكيو المنتخب الياباني منقوص من افضل
2: اربعه شوف عين الريتم راه
1: اي
2: شوفوا الريتم نتاع
0: الريتم وخاصه شهاب قال كان نحبوا نتعادوا نلعبوا 5-4-1 كان نحبوا نتعادوا شهاب قال معدل الاعمار نتاعهم 27.5 هما اكبر منا راه احنا معدل الاعمار نتاعنا 26.6
3: صحيح احنا احنا ثالث معدل اعمار
1: اصغر ثالث معدل اعمار نمشي للارقام
0: نمشي للارقام نبداو اصغر منتخب هو الكوت ديفوار 25.4 ما دامنا في العمر واكبر منتخب هو كولومبيا ب 29.9 برسك 30 عام احصائيات وقراءه في الجوله الاولى خويا الهديلي انا بعد نهايه الجوله الاولى تمركاو 67 بوت 67 هدف في 24 مباراة يعني معدل 2.8 هدف في المباراة الواحدة الفرق الأقوى هجوميا ألمانيا 7 أهداف وقبلت بونتو السويد ماركات 5 خماسية ضد تونس وعليها بونتو بركة الولايات المتحدة 4 وقبلت بونتو النرويج 4 وقبلت بونتو وإنجلترا 4 وقبلت 2 توا أفضل دفاع شفنا الهجوم الأرجنتين ماركات 3-0 من الأهداف ما تقبلوش سكوتلندا 0 أهداف أستراليا 0 وغانا ماركة وليش وساحل العاج المنتخبات العربية المغرب
1: 8 منتخبات ما ربحوش
0: أي فوالا دونك كيف كيف الأردن والجزائر عندنا أرقام أخرى اللي هامة جدا اللي يكونوا تخص يعني الجماهير في بالكم قديش إلى حد الآن تفرجوا في الجولة الأولى عن 1,309,652 متفرج، معدل 65,483 في المقابلة بصفة عامة، نسبة امتلاء الملعب تجاوزوا 98% في أغلب المباراة. نسخة 2026 مرشحة لتحتيم الرقم القياسي
1: بطبيعة، عدد المنتخبات أكثر
0: أكثر مقارنة ب 94. أعلى حضور كان 80,824 متفرج في المكسيك ضد جنوب أفريقيا، وأدنى حضور كان غانا ضد البنما 42,000. في ترتيب الملاعب نقاو ملعب مكسيكو سيتي لاستيكا 80,824، والملعب الثاني الميت لايف ستاديوم 80,000. الحكام شكري تعرف قديش من حكم مشاوة
2: بخص على كلامك بخير با. أعز حكم عجبني الحكمة الأمريكانية لياقة بدنية
0: أي.
2: فاتنة سيرتو
0: اي او باش نشوفها الانجليز
2: تخلي في اللعب وما خرجش من عنها حتى حد من نجم يحكي معها تبارك الله الحكم. على حكمه كيما هكا
0: 52 حكم ساحه، 88 حكم مساعد، 30 حكم فار. من بين الحكام العرب نقاو مصطفى غربال من الجزائر، وعمر امين من مصر، وجياد جلال من المغرب. عدد حكام ساحة 2 توري بنسو اللي حكيت عليها
1: لسيتازوني،
0: ومن المكسيك نقاوة كاتيا إيتزا، وثلاثة حكمات مساعدات وحكم فار. مباراة تشيك وجنوب أفريقيا كامل الطاقم كان نسائي، وذي سامبول اللي يكونوا يعني نساء رهم قادرات،
1: ولا حتى فما الفيفا زاد مقابلتنا راهو ضد اليابان مقابلة تاريخية، المقابلة عدد ألف
2: اي
1: نشوف
0: اي معدل درجات الحراره قديش كان في الكندا، حوالي 19 درجه لعبوا في الامريكا بين 24 و30 والمكسيك بين 19 و30 درجه مئويه حسب المدينه والارتفاع على سطح البحر. البطاقات الحمراء في الستاتستيك عندنا 5 بطاقات حمراء، 2 لجنوب افريقيا، 1 المكسيك، و2 قطر، ونسخه قطر 2022 كلها أربع ورق حمر بركة.
1: أزمرية
0: في هذه 5 ديركت ملان. نكملوا تونس الوحيدة اللي غيرت الطاقم الفني امتاحها بعد جولة بركة على خطراش.
1: والثاني مرة في تاريخ.
0: أي وخطراش كانت اللخبطة كبيرة ياسر على مستوى القرارات. أصغر لاعب جيلبرتو مورا 17 سنة من المكسيك، وأكبر لاعب غريف جوردن 43 عام حارس سكوتلندا.
1: حمزة عبد الكريم اللاعب المنتخب المصري اللي شارك في لقاء بلجيكا وعمره 18 عام و165 يوم، ومن الأرقام القياسية التي تحطمت في هذه النسخة ليونيل ميسي يصبح الهدف التاريخي لكأس العالم إلى جانب ميروسلاف كلوزو 16 هدف هاتريك ميسي. صحيح وجعنا شوية خطر ضد منتخب الجزائري ونشجعوا الفرق العربية والمنتخبات العربية، لكن ميسي أثبت للجميع أنه لا يعلى عليه في تاريخ كرة القدم. ومعها ومع ميسي نمشي لفقرة الموالية هي الجورنال. زعم ميسي موجود في التشكيل المثالي ولا
4: جورنال المونديال؟ جورنال المونديال.
1: قل يا الله خيرات، كان ميسي الوحيد اللي تحصل على 10 على 10 في التقييمات.
2: كان فمش ميسي ما نجيش سلموا على التقييم كبير معناها معناها باش نبداو. قلت لك الاستعانه كما قلت لك بالمدرب حراس حمدي بايو، زوج حراس حارس نتاع كابر. انا قلت لك معناها باش يعملوا البوستر وكبيره عملاقه في البلاد، سي با فاسيل سي با دوني.
1: فوزينيا
2: حرز زاد قال لي من احسن 10 حراس في العالم هو اليوم تاع جنوب افريقيا. شلون كان يتصرف على اليمين؟ محمد هاني على المصري، في اللاكس فان دايك من هولندا، وبيما نتاع فرنسا
1: وبيما كانوا
2: على اليسار مزراوي نتاع المغرب، ديما حسب قراءتي وحسب الروندمون نتاع الجوله هذيك. في الوسط عملت فما دوبلور ابار ايوب 18 عام من المغرب،
1: ايوب عادي
2: رئيس نتاع انجلترا، برلينغام على مقابله كبيره ياسر، ودافيد نتاع كندا لما زدنا امو 4. صانع العاب ميسي 10 على 10 شيء يعمل كيف ما بقوش حاجه اخرى مش يعمل كيف. انا انسان يمتعك، انسان معناها قداش يجي في التيران الذكي نتاعه سكان في وسط التيران البونت الاولى هو تحت السونت خذي يعطي كوره بعد تالي يكمل يوب ياخو وتصويبه وين موجوده مع حارس زيدان. سي با فاسي سي با دوني. اي 6 تسديدات يمركن من 3 بون تور جو شو تحب اكثر منك دي سير ديس انا ماهش مع ملاعب كي ميسي افون سونتر لانجلتير كاين الخذيه 8-3 مبابي على زوز مهاجمين ويسام تاع الكونغو زاد
1: عدم مقابله محترمه
2: وفينيسيوس
1: فينيسيوس
2: هما اللي كانوا موجودين حسب ان شاء الله وفقت برغم ظلمنا ياسر جوله خاطر فما دي جوار بصراحه ما جامش كل بوست تاع في ثلاثه
1: هو كان نرجع سوف اسكور انا قاعد تشكيل مثالي في وسط ياسين العيار لاعب منتخب السويدي الحقيقه قدم مقابله كبيره زوز اهداف و منتخبنا زاد في الجولة الأولى المنتخب الوحيد في كأس العالم منذ 66 أول منتخب يقبل 3 أهداف من خارج منطقة 18 متر معناتها حتى رقم
0: ميسي فكرنا في مارادونا لا يرحمه
1: لا لا حاجة
0: تحياتنا لرشيد خونا رشيد مارادونا
1: برشا ناس تعشق مارادونا أما كي نكونوا بموضوعية ونقرأوا التاريخ والأرقام والإحصائيات صحيح مارادونا فلتة من فلتات الكبيرة لكن اللي يعمل فيه ميسي في عمر 39 عام معناتها حاجة من وراء الأقل الحقيقة ومن لموش على منتخب الجزائر يراوا الهزيمة ونتصور انهم مع تقابلنا وعندهم الاليات باش يرجعوا ان شاء الله منتخب الجزائر يتاهل
2: وعدات مقابله طيبه راهي مش خايبه غروسو مودو كيشوف 3 أهداف 3 من ميسي معناها فما اخر نتاع الارجنتين زيد نيفيز في الوسط تيران الامريكا يعطي في معناها المغرب والجزائر معناها نيفو اخر
1: والجزائر تقدمت بشكوى رسميه للفيفا بسبب عدم منح ليونيل ميسي ورقه حمراء
2: حسب راي ورقه حمراء لكن راهو تفسد المونديال سامحوني المستمعين والمشاهدين
0: مع شكري وميسي
1: علاقه عشق كبيره برشا مع
2: الحق
0: راهو فما دراسات علميه تعملت على ميسي اكسبسيونيلمون نيروفيزيولوجيك يقاو اللي يكونوا
1: مصدر سعاده
0: في تركيبه في معناتها نتاع الخلايا الذهنيه نتاعو العصبيه مختلفة على الاخرين هذاك علاش يعمل لك حوايج لي زونترونور كوليك
1: ما نجموش اما ما يمنعش كان ياخذ ورقه حمراء معناتها
2: لا صحيح مارادونا نحكي مارادونا ربح ماجر نسمع سنين تالي في ماتش قالها ما قال نعمل في الشوفمون بطلت الشوفمون قعدت نوصل مارادونا كيفاش يعمل في الشوفمون ويجنقل انا حاجه اخرى وقتها تشوف كيفاش طيح 14 كيلو باش يرجع ل 94 بعد 94 على خاطر في الخاطر هو مشى للكوبا بعد في الدار الكسر وطلعوا معنا سياسه اخرى ميسي عارف كيفاش يجري
1: ويستحفظ على بدنه وصارت برشا كلمات خاصة نحكي ونقد كبير برشا في الصحافة البرتغالية على مردود كريستيانو رونالدو وصار لنا تباين حتى مع الفنيين وقال معناتها حتى زين الدين زيدان قال ما هيش مشكلة كريستيانو رونالدو المشكلة الأساسية أنه عدم توظيف كريستيانو رونالدو بالطريقة التكتيكية الناجعة والمثلى باش يسجل أهداف رأي البرتغال ما وصلتوش برشا كور صحيح كانت عنده فرصة باش يخلي التمريرة تمشي لبرونو فرنانديز وكانت نجم تسجل البرتغال لكن للأسف برشا نقد كريستيانو رونالدو على مستوى المردود اللي الحقيقة مردوده كان بعيد كل البعد على كريستيانو رونالدو هذه نقولوا ضريبة الهوس بالأرقام كريستيانو رونالدو وحتى البرتغال ما عندهش معوض كبير للأسف سادة شهاب عندك
3: صحيح هذه اللي الناس كل فما برشا انتقاد لكريستيانو رونالدو اما كما كنت تحكي انت راهو معناها منظومه المنتخب البرتغالي هي لا ماهش ممكن ما نجموش ناخذ البارح على ماتش برك ماتش الكونغو اما البارح مثلا شفنا ديركسيون كبار بالعكس معناها تفاعل جماهيري كبير مع كريستيانو رونالدو وبرشا دي كومونتير في سور دي ستاتيو نتاع على برونو فرنانديز وعلى مينديز نتاع اللاعب وسط الميدان معناها حتى الببليك توا في البرتغال مع كريستيانو رونالدو وممكن حتى كي ركزوا شويه ولاحظوا شويه زاد في وسط المباراه الحقيقه كما تحكي انت ما فماش استغلال خاصيه كريستيانو شوفوا قداش مره المنتخب البرتغالي يوصل ل 2 متر في الاروقه وما يتمش ما نشوفوش السنتر شوفوا ديزابيل دوبال يعمل في ديزابيل دوبال في البروفوندور والباس ما تتلعبش دونك ممكن فما مشاكل في المنتخب البرتغالي في المجال في وسط المجموعة هي لما أثر على المردود كما قلت لك كما كنت تحكيه على ميسي هي شكون كاس عالم الأخيرة لميسي ولكريستيانو رونالدو ممكن لنيمار إن شاء الله نشوفوه كيف إن شاء الله نشوفوه من اللاعبين الكل هذوما كنهاية مسيرة نشوفهم يتألقوا في الكأس العالم الأخيرة هذه لمتعة كرة القدم وبشعر
1: بالحقيقة من أجل جمالية كرة القدم نحبه كريستيانو رونالدو في أفضل حالاته البدنية والتهديفية. ميسي نحبه يكمل كيف كيف. نيمار يرجع من أجل الجمالية.
2: نيمار مش مرشح مش هلأ بمقابلة ثانية.
0: رجع يترينر.
3: رجع يترينر.
2: انكادو بالنسبة هو استنكادو معناه سبب
1: بسيط. نرجع وإحنا بعد شوي نسمع شوية هيك أغاني كنا نرتحوا شوية أعصابنا. إيش قولكم الزيارة التخمير نعمل هيك شوية جو بعد نرجع
3: نتون.
1: وقت التخمير
2: دكتور. اليوم عنده اللخطة قديش نذكرها من مرة. اللخطة
1: برب إن شاء الله.
2: إن شاء الله وزير شباب الرياضة. والله ما ور رمي ورود بصراحة. مش خطر صاحبنا مش خطر دكتورنا مش خطر صاحب. لكن كأراء من جملة الأراء مش الوحيد من جملة الأراء يزم ناس بور دي بان الناس أكفاء ناس عندهم كلمة ناس خدامة ناس تفيد في بعد ما يجي إن شاء الله يعملوا
1: جلسة تقييمية
2: مع ناس الكل تكون إيكومبري منهم
1: إن شاء الله. هذا ما نتمنى
0: عونوا بالنجمه
1: احنا نرجع لكم مستمعينا بعد شوي.

0: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
1: ستوديو المونديال.
2: المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: فتحت سعيد لمنتخبنا الوطني.
1: لعبة سهلة. لعبة سهلة.
2: لعبة سهلة نوصل معها مستمعين للستة 48 دقيقة من إذاعة المنسير. جائزتنا هو قميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من إهداء سوس سبور شارع طاهر صفر سوس. المجهول متحية كبيرة برشا مريول من إهداء كما قلنا سوس سبور. مع ليكم كان جاوبونا على السؤال متاعنا عن متصل نظرا ضيق الوقت باش ناخذ متصل واحد نحاول نعاونوها تفهمنا ساعات. فهلا وسهلا مرحبا.
3: السلامة.
2: مرحبا بك سيدي.
3: بيك عايش.
2: تبعت من اول ليميسيون؟
3: نورمالمون
2: مركز معناتك باش نسالوك توا اسئله على تاريخ كاس العالم. امورك حاضره ومنظم
3: ان شاء الله.
2: اعطيني برونستيك نتاعك تونس اليابان.
3: نول
2: تعادل. معناتها متفائلين بالتعادل تبارك الله.
3: لا نول ما نطورش نلعب ماتش
2: هاي ان شاء الله. ان شاء الله زين المنتخبنا الوطني التونسي لكره القدم ضد اليابان. سؤالنا يا سي عاطف كانك مغروم برشا بتاريخ كاس العالم باش نسالك سؤال وتنجم تستشير واحد من الكباتن. عندك الحق في مره برك عندك جوكر اذا ما عرفتش. سؤالنا يقول شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟ نعطيك الدكتور والا الكوتش شهاب ولا الكوتش شكري؟
3: كوتش شهاب.
2: شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟ هل هي هولندا المجر ولا المانيا؟
4: حمرا صفرا وكحله.
5: اي
2: سمعت سؤال ولا؟ شكون المنتخب اللي وصل اكثر مره لنهائي المونديال دون التتويج؟ المانيا هزت اربع مرات كاس عالم.
6: شكون معنا اصحابه وصل اكثر عدد وما
2: هو نفس اللون اللي لبسه الكوتش شكري.
4: لا لما لما
6: اي كريف كريف
2: هولندا. برافو يعطيك الصحه. برافو يعطيك الصحه. عاطف اجابتك صحيحه. باه نمشيو لسؤال اخر باش ما نصعبش عليك. شكون اللاعب الوحيد اللي سجل في خمسه نسخ من كاس العالم؟
3: العاده عندي جوكر والاحتمالات.
2: ما نعطيك احتمالات. بيلي جيرد مولر ولا كريستيانو رونالدو؟
3: بيلي ولا جيرد مولر
2: ولا كريستيانو رونالدو؟ سهلة ما زال يلعب
3: كريستيانو رونالدو.
2: برافو إجابتك صحيحة. ألف مبروك أنت فزت معنا اليوم بقميص المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم من إهداء سوس سبور. يعطيك الصحة. عاطف كان عندك كلمة في الأخ.
3: والله ان شاء الله مربوحه. ان شاء الله يظهروا الرجال اللي صرحوا لنا برجوليه متحقين فرحه فهمت وعندهم لي بوتونسيال باش ينجموا يعملوا ماتش باهي او موا نعملوا نيو فهمت. بعد نفوزها ماتش هولندا ان شاء الله.
2: معناتها انت حسمتها نيو الماتش اليابان ومن بعد خطوه
6: الاخرى ماتش هولندا نتعداو الدوزيام تور. حسب عاطف نتعداو الدوزيام تور.
2: اي ان شاء الله. والله ان شاء الله ان شاء الله. يعطيك الصحه عاطف. شكرا جزيلا. الف مبروك مره اخرى. نمشيو في لعبه سهله باش نقعدوا تو عندكم الكره هاي الكرة عندكم انتم كباتن كالعاده باش نعطيكم بعض المعطيات عن بعض اللاعبين. نحب نوجه تحيه سنه البرهومي تنجم تلعب معنا زاده وتشارك. اللاعب الاول سجلت لبلادي اول هدف في تاريخ مشاركتها في كاس العالم. تحصلت على دوري الابطال اوروبا وانا اول لاعب عربي وافريقي يتوج بهذا اللقب. برافو كوتش شكري. هو رابح ماجر فزت بكاس افريقيا للامم لاول مره في تاريخ بلادي عام 90 لدي هدف مسجل باسمي انا جزائري واوج مسيرتي كانت في نادي بورتو البرتغالي. برافو يعطيك الصحه. ربيكم كوتش شكري. نمشي للاعب الثاني. بدايتي كانت في كاس العالم في مونتيال 2010. صاحب الرقم القياسي لأكثر حراس المرمى مشاركة في تاريخ المونديال بعشرين مقابلة. معاش تجاب كوتش شهاب خاطرك للأسف إجابة خاطئة. حققت الثلاثية التاريخية بطولة وكأس ودوري الأبطال مرتين 2013 و2020.
6: حارس مرمى.
2: تحصلت على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم خمسة مرات.
6: مش حارس مرمى تاع إيطاليا.
2: إجابة خاطئة. قعدت عندك كوتش شكري. بطل العالم سنة 2014 ما يسألش عن ونلعب في كاس العالم السادس.
6: نعم ألمانيا
2: مانويل نوير. إجابة صحيحة. برافو
6: جاتني ما تخوش.
2: أي به توا حتى التوا حصلت أربع نقاط. والدي كان لاعبا دوليا وفرض علي التخلي عن رياضة التنس في عمر 16 عام باش نلعب كرة قدم. هو كان مغروم بالتنس حتى 16 عام كان يلعب تنس. ومن بعد بوه فرض عليه خاطر بوه لاعب دولي سابق فرض عليه انه يلعب كرة قدم.
6: يطلعش برازيلي.
2: ما هوش برازيلي، هو قريب من البرازيل تتسمى. هو من الأوروغواي. بداية الأوروبية كانت في مانشستر يونايتد، لكن أوج النجاح كان في البطولة الإسبانية مع فياريال وأتليتيكو مدريد. نحكيه على من واحد من أساطير كرة ال.
6: سواريز ب.
2: أساطير كأس العالم. سواريز ما عادش جاب دكتور، إجابتك خاطئة. سجلت 5 أهداف.
5: فورلان.
2: دييغو فورلان. يعطيك الصحة كوتش شهاب. برافو. أما اليوم الفائز معانا الكوتش شكري عيسى، برافو يعطيك الصحة شكري. محضرينا
7: بركل عليك،
2: لازمك كاسك سبيسيال انت.
7: اي لازمني كاسك سبيسيال.
2: حابين نوجه تحية لكل الفريق اللي حاضرين معانا في استوديو البث، ان شاء الله زينا لمنتخبنا. برونوستيك متاعكم قبل ما نودع السادة المستمعين.
7: برونوستيك تونس اليابان ان شاء الله بالتفاؤل وقوة الانتماء لتونس، ان شاء الله تعادل.
2: ان شاء الله تعادل، ان شاء الله باهي نجيش تعادل ما تخيبش، نتيجه ايجابيه نجم نبنيو عليها.
7: اي نبنيو عليها
2: اقوى منتخب في المجموعه. شهاب
5: 1-0 لتونس.
2: 1-0. شكون شي ماركي هاي فرد مره؟ شكون تقول اللي باش يعمل المعزه هذه؟
5: تونكتي.
2: تونكتي وعندنا يشاطرك نفس الراي هيثم والناس، اما قال شوات، قال فيها شوات يماركيها حتى ناكامورا في جول وما يقلقناش، الفائده نربحوا واحد بلاش.
6: قد نتمنى أداء طيب لرفع سمعة كرة قدم تونسية أكثر من النتيجة بصراحة. نقول أداء باش الناس كل تطلع عنا الأموال، النتيجة حاجة ثانية، النتيجة حاجة ثانية. خد ديما قلت لك راني نحكي بصراحة راهو بقلب وباسف كبير ياسر. ما بعد الكوب دي مون، الرجاء من بعد الكوب دي مون سواء ياسم ولا كتاب حتى انترفيو مع أحد أعضاء الجامعة ولا كل والإدارة الفنية، معناها مع كوب مع ما بعد الكوب دي مون يلزم استراتيجية معينة، يلزم يزينا قداش من عام
2: من الحلول الترقية
6: من الملاعب للجوالات للترافي دي جون للجماهير للكل. إن شاء الله كي نخرج بتعادل وأداء طيب راهو أموا ترجع عنك الأنفة وترجع عنك قيمة الملاعبية وتاريخ الطرف اللي زونسيان جوار من بعض معناها الكوادر الكبار نتاع الكيب ناسيونال والله مساكن كين قوش عليه هو يلعب حاسس قول شوف كيب ناسيونال كيفاش كانت كيفاش ولات. ما إن شاء الله هذاك من نكون روش قاسية، لكن الصبر والخدمة اللي تحب لها صبر.
2: أعطيني نتيجة.
6: سفر
2: تعادل، نتيجة إيجابية إن شاء الله زينة المنتخب.
7: صح ديلي أنت شنو تقول شنو برونوستيك متاعك؟
2: الهزيمة الحقيقة.
7: نعم
2: إنسان واقعي براغماتي.
7: إنسان واقعي.
2: إنسان واقعي. ما نصورش عن الآليات باش نجموا واحد من أفضل المنتخبات الحقيقة. إن شاء الله إن شاء الله تكذبوني الكل والتوقعات الشارع الرياضي تكذبني الكل. وإن شاء الله نعملوا حفلة كبيرة رغم تعرفوني في التوقعات ما نرحمش. طيب حابين نوجه تحية كبيرة برشا لكل من تفاعل معنا وتواصل معنا على 73-460-800. تحية كبيرة برشا النوسة الأزرق اللي نغلط على كريستيانو رونالدو، قالت كريستيانو رونالدو مش كنت في المدرب وتو يرجع في قادم المقابلات. إن شاء الله ويصبح هو رقم قياسي عنده سادس لاعب يسجل في سادس مونديال آخر، معناتها في 6 مونديالات يكون سجل في كل المونديالات اللي لعبها رقم قياسي مستحيل ممكن واحد من اللاعبين ينجم يحطمه.
7: شكرا. تحية لأخونا هيثم معتي الصحف انتلاه والفريق التقني المساحب ليه
2: هيثم محمد والناء
7: معهم ديما سي تان جرون بليزير فهمتلاه وعطيهم الصحة.
2: دخلت بعض عندي هيثم ومحمد سيدية نواجه لهم تحية. عندنا
7: حسين محمد سيدية وسامة نوار
2: ورؤوف خديرة في الديجيتال
7: ورؤوف خديرة
2: وعندنا علي المنصوري في
7: وعلي المنصوري
6: سنة في الانتظار
2: وعندنا بعد شوية سناء البرهومي الرياضة ما زالت متواصلة في إذاعة
7: تحية لسناء البرهومي
2: مع الدكتورة سناء البرهومي.
7: مرحبا بها زميلتي الدكتورة.
2: ايوه بشد امورك منظمة. شكرا جزيلا دكتور انور بالطيب، يعطيك الصحة كوتش شياب كوتش شكري عيسى. ان شاء الله ديما متألقين وان شاء الله نتقابل الاسبوع القادم وتونس منتصر، هذا هو الاهم. بعد شوية موعدكم مع محمد بشير شكاكو في موجز الساعة 7 للاخبار. اتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا، يجدكم زينب سامع.
8: ساكن عن موجة 95.7 99 و104.7
9: إذاعة المنستير. شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن، إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. موجز الأخبار. نفذت الوحدات الأمنية التابعة لمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة بالاشتراك مع إقليم الأمن الوطني ووحدات التدخل والفوج الجوي لحفظ النظام حملة أمنية اليوم للتصدي لمختلف التجاوزات والمظاهر المخلة بالأمن العام بالشواطئ ومقاومة ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالملك العمومي البحري فضلا عن الاستغلال المفرط للرصيف. أفاد مصدر أمني مسؤول أن فرقة الشرطة العدلية بمنزلة ميم من ولاية نابل تمكنت من الإطاحة بتسعة عناصر مفتش عنهم وثبت تورطهم في ترويج مواد مخدرة. قال وزير البيئة لحبيب عبيد أن الوزارة بصدد العمل على توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بودلاية بسوسة من 300-400 منزل إلى تلبية الاحتياجات للكهرباء إلى حوالي 1000 منزل، وأضاف أنه تم على مستوى ولاية سوسة إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة المفترقات ومفترقات الطرقات والمساحات الخضراء. وفي الشأن الدولي أعلنت الخارجية السويسرية إلغاء المحادثات التي كانت مقررة عقدها أو كان مقرر عقدها اليوم في بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف. ومن جهته أعلن الجيش الصهيوني مقتل 4 جنود بينهم قائد كتيبة 52 من لواء النخبة في معارك دارت جنوبي لبنان. نهاية الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الثامنة. السلام عليكم.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة

استوديو المونديال. استوديو المونديال. المباراة رقم 1000 في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. تونسيا تونسي. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: فرحه سعيد لمنتخبنا الوطني. نستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: والمتابعة متواصلة للمونديال أكيد مستمعينا في رابع مواعيدنا الإخبارية الرياضية. نعطيكم برنامج المقابلات بعد شوية. المنتخب الولايات المتحدة الأمريكية يواجه أستراليا لحساب المجموعة الرابعة الجولة الثانية. في نفس المجموعة المنتخب التركي يواجه منتخب الباراغواي، وفي المجموعة الثالثة لحساب الجولة الثانية البرنامج بيكون عن حوتيلي. المنتخب المغربي باش يواجه في 11 متاع الليل منتخب ليكوس، ومع مدي الساعة ونص متاع الصباح منتخب البرازيل باش يواجه منتخب هايتي. نذكروا بنتائج البارح، المكسيك فاز واحدة بلاش على كوريا الجنوبية، جنوب افريقيا تعادل هدف لهدف مع منتخب الجمهورية التشيك، قطر خسر 6 بلاش امام كندا، وسويسرا فاز 4-1 على منتخب البوسنة. رئيس لجنة الحكام صلب الاتحاد الدولي لكرة القدم بيير لويجي كولينا أعلن عن ارتداء حكام المباراة رقم 1000 في تاريخ كأس العالم أزياء خاصة بمناسبة هذا الحدث. هنا نحكيه عن مباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني، مباراة نذكره تم تعيين طاقم تحكيم روماني قودو استيفيان كوفاتس بشيزافة هذه المباراة اللي بشتت تلعب فجر يوم الأحد في 5 انتع صباحة. بالنسبة للمنافس منتخب اليابان باش يفتقد مجهودات الجناح الأيمن تاكيوفو ساكوبو، كان تعرض إلى إصابة، وخير الإطار الفني للمنتخب الياباني أنه ما يلعبش مباراته مع المنتخب الوطني التونسي قبل ما يتم تجهيزه للمباراة الأخيرة في الدور الأول ضد منتخب السويد. نواصل مع بقية أخبارنا. نحكي على الميركاتو، أعلن نادي الميناء الدوري العراقي تعاقده مع قلب الدفاع ولعب اتحاد مونستيري مالك الميليدي اللي عمره 30 سنة في صفقة انتقال حر. نادي الميناء العراقي أنهى الموسم الفارط في المركز 15 في ترتيب الدوري المحلي. لجنة الدعم بالنجم رضي الساحلي اتفقت على تكوين هيئة تسييرية مؤقتة باش تولى الإشراف على شؤون الفريق، يترأسها الكاتب العام السابق محمد صالح سويلم، إلى جانب كل من شكري العميري الحاج رضا الغزي أمين شعيب وشكري والناس. وشديد أن محمد صالح سويلم اعتذر عن تسلم هذه المهمة. النادي رضي الصفاقسي أعلن عن تعاقده بصفة نهائية مع متوسط الميدان الدولي البوركيني حسامادو ودراغو قادما من نادي ريال فاسو البوركيني. المدير الرياضي لفريق شبيبة العمران عبد السلام بوحوش أعلن تعزيز الإطار الفني للفريق الأول بالثنائي حسني العبيدي وناجح حمادي في خطة مدرب مساعد. كرة السلة المنتخب الوطني التونسي وفي إطار تحذيراته للنافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027، اليوم العناصر الوطنية لعبت في قاعة مزالي مباراة ودية هي الثانية على التوالي ضد المنتخب الإيبواري، خسرتها العناصر الوطنية بنتيجة 89-77. بعد نهاية هذا التربص المنتخب يستعد للتحول للدوحة وين باش يعمل أسبوع أيضا فيه كمل بقية التحذيرات الفنية قبل ما يسافر مباشرة باتجاه أنغولا لخوض منافسات النافذة الثالثة تصفيات كأس العالم. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا غنيت من قلبي لقلبي أغني لحنان نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: موسيقى وألحان موسيقى بكل الأذواق.
1: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقررة أيام 23، 24، و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة الحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحرية وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وصلت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب خلال جلسة عقدتها النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم مهنة المستشار الجبائي. وتداولت اللجنة وفقا لبلاغ للبرلمان اليوم في الصيغة المعدلة لمقترح القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة الجزائية والتي تقدمت بها جهة المبادرة، وذلك على ضوء سلسلة من الجلسات أو جلسات الاستماع التي شملت أصحاب المبادرة ممثلين عن وزارة العدل ونقابة القضاة التونسيين وعدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء المختصين في القانون الجزائي. أفادت مديرية الأمن الليبي بمعبر راس جدير البري المسافرين بأن منظومة الإجراءات بالجانب التونسي تعرضت للتوقف مجددا منذ الساعة الثانية من ظهر اليوم، مما أدى إلى تعليق حركة العبور عبر المنفذ بشكل مؤقت. وأكدت وزارة الداخلية الليبي على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي أن المنفذ من الجانب الليبي يعمل بصورة طبيعية واعتيادية، إلا أن توقف المنظومة بالجانب التونسي علق حركة العبور عبر المنفذ. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: سمر ومؤانسة
4: تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
3: فن موسيقى،
4: والكل أذواقكم
3: محطة
4: من محطات السهر.
3: عناوين
4: تحل السهرية في إذاعة المنستير.

0: يا سامي عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناء.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع رابح الفجاري وبشير بكار. وبشير بكار.
4: سيدتي أنيستي سادتي مرحبا بكم في سهرة جديدة من برنامج يحاول قدر الإمكان أن يعرف بعض الشخصيات خاصة الثقافية من شعراء وغناية وحتى مطربين يعني شعبيين. حب في البداية نرحب بزميلي وصديقي بشير بكار. مرحبا بشير.
5: مرحبا أخ رابح، أهلا وسهلا، كذلك تحياتي لكل مستمعين إذاعة المنستير.
4: وبالمناسبة ذي أيضا نقدم لكم تحيات زميلي فوزي شعبان مخرجتي للسهرة. وخويا بشير، اليوم مش نحط الرحال في مدينة جمال من ولاية المنستير؟
5: نعم سي رابح، احنا الساحل بصفة عامة أو كي نقول ولاية المنستير، مادام احنا مش حصتنا الليلة مش كون على مدينة من مدن ولاية المنستير. ولاية المنستير أخ رابح ما فماش منطقة ما فيها الشعر. نعم. فماش منطقة ما فيها شديد
4: بني حسان بنبل جمال المكنين برشا
5: برشا مناطق إذا كان ما تلقاش فيها ديب راه تلقى فيها شعر.
4: أيوة.
5: والحمد لله احنا في حصتنا ذي قاعدين نحيو في الأدبذما.
4: أيوة.
5: فالشعراء اللي كانوا هما عندهم باع وذراع في الميدان الشعر الشعبي والشعر الملحون والغناية.
4: أيوة.
5: وإحنا ذي فرصة باش نعرفوا بيهم وباش الناس تعرف شكون الأديب فلاني. أيوة. الأديب الفلاني منا. وإحنا أذية منا بالنسبة لنا إحنا قاعدين بكل صدق سي رابح قاعدين نبحثوا وندقوا في البحث كثير حتى نعطيه المعلومة ديما ثابتة وصحيحة. بعد البحث والتدقيق أخ رابح، الليلة في حصتنا باش نحكيو على كبار شعراء وأدبة جمال من ولاية المنستير.
4: أيوة، معروف مدينة الشعر.
5: مدينة جمال كما قال أخ رابح أنجبت شعراء كبار.
4: أيوة.
5: في الشعر الملحون والأدب الشعبي.
4: أيوة.
5: مثل فرج عبروك.
4: أي.
5: علي المساوي.
4: أي.
5: علي بن حيلة. عمرو الخذيري. وعلي قريبج وعلي المديوني. وهذم أخ رابح
4: هذم فيهم شعراء وفيهم أدب.
5: هذم فيهم شعراء وفيهم غناية.
4: أيوة.
5: أدب. وما يمنعش أنهم عملوا بعض المحاولات الشعرية.
4: أيوة.
5: هذم الأدب غناوا في كامل تراب الجمهورية. وكانت الطريقة نتاعهم الغنية نتاعهم حيطي. حيطي جمال مثلها كي المكنين وكي بنبلة وكي الوردانين وكي مساكن الغناء نتاعنا يمشي في الحيطي.
4: الحيط.
5: حيط اللي هو بيت عروبي. أيوة. والغناء يكون. أيوة. واقف. أيوة. يتعد واقف غناء وقلنا بصوت واقف كانوا يعتمدوا على توضيح المعنى. كانوا لدبة في الساحل كانوا يحبوا يوصلوا المعنى. أكثر من الغنى.
4: أيوة.
5: الغنى علاش قبل احنا عباده كان كيغني كان يشد اللقاح نتاعه ويبدا يعد بالمخطاف.
4: صحيح.
5: باللقاح.
4: أيوة.
5: ويوصل الكلمه والمعلومه يوصلها للمستمع. مدينه جمال كان عندها مهرجان سي رابح.
4: مهرجان
5: ام الزين الشعب ام الزين للشعر الشعبي.
4: وانا نذكر حضرت منه دورات سي بشير، يعني جل شعراء في الجمهوريه كانوا يجي ويشاركوا بما فيهم نجيب الذيبي المرحوم وبرشا من الجنوب من دوز من القصرين من كذا. كانوا مهرجان أم الزين للشعر الشعبي كان يعمل مشاركات ثم يمتاز بحاجة سي بشير.
5: تفضل.
4: هو أنه يقرأ حساب في البرمجة مدير دار الثقافة كان هو.
5: نعم.
4: يرأس المهرجان. يقرأ حساب يعملوا سهرات في القهاوي.
5: في القهاوي
4: يهزوا شعراء ويكونوا يلعبوا في الكارتة ولا كذا. بدا الشعر الشعبي
5: الغناء توقف كل شيء.
4: واني
5: اصلا واني غنيت فيه شخصين سي رابح مهرجان ام الزين في البدايه نتاعو. واني نفتحوا قوس سي رابح، ماذا بينا مهرجان ام الزين كما كان كنا نعرفوه في الشعر. أيوة. وكذا ماذا بينا الاخوه في مهرجان ام الزين اللي تحفت منه كلمه الشعر الشعبي.
4: أيوة.
5: سي رابح ماذا بينا تكون في فقرات في الغناية وفي الشعر الملحون وفي كذا، لأن قلنا جمال راهي بلاد الغناية وبلاد الشعر. شكرا أخوي رابح على التوضيح هذاي. توا ندخلوا في شعرنا اللي هو شعر الحصة المرحوم علي المساوي ابن مدينة جمال ولاية المنستير، مولود سنة 1898
4: أي.
5: توفي سنة 1923
4: باي.
5: وما عمرش ياسر في الحياة أخ رابح، عاش تقريب 25 سنة مات صغير. أما في الموت نتاعه سي رابح وقعت ضجة فك الوقت في مدينة جمال.
4: علاش
5: علاش وقعت ضجة؟
4: أيوة.
5: هو توفى ويقولوا أن توفى في عرس.
4: أيوة.
5: وكان هو صاحب صوت جميل جميل جدا
4: جدا. أيوة.
5: كان صوت ما يتوصفش سي رابح.
4: أي.
5: الناس وقتها توفى المساوي ولا تبكي.
4: أيوة.
5: قعدوا يبكيوا عليه.
4: أيوة.
5: ينحبوا عليه وعملوا ضجة شنية الموت نتاعه.
4: أيوة.
5: يسحبوه شارب حاجة أو مكلينوا حاجة ولا شارب حاجة.
4: أيوة.
5: اتأكد بعد تاني أن الموت نتاعه هو من كثرة الغنية في الشتاء.
4: أيوة.
5: وكان الغناء ديما في الليالي الباردة والسبوع. أيوة. في الواحد خذاه هواء كبير في رواريه
4: في رواري. أيوة.
5: وتوفى في سن 25 سنة تقريبا.
4: الله يرحمه.
5: رحمه الله. كانت عنده شعبية واسعة، كانت العراس جيب علي المساوي كثير وكثير، تب في بعض الأغراض رغم صغر سنه.
4: أيوة.
5: قال في المسدس وجعني فراق الحية في نديدة.
4: أيوة.
5: وجاتني مكيدة. رحلت وخلات ناري صيدة.
4: صيدة. أيوة.
5: هذه إن شاء الله شن نسمعها للسادة المستمعين.
4: أيوة.
5: كذلك سي رابح قال موقف فازت على الغيط فطوم.
4: أي.
5: فطوم. كذلك في النجع قال رحل نجحها زين الأوصاف.
4: أي.
5: منها الشعر علي المساوي.
4: أي.
5: وكان عاش كثير في الحياة، كان يكون من الشعراء الكبار
4: الكبار
5: مثل عبادة.
4: أيوة.
5: مثل محمد الصغير ومثل ومثل ومثل الشعراء الكبار.
4: نعم.
5: هذا حسب يقولوا لي بعض الأخوة. علي المساوي قلنا هو ابن جمال بالطبع.
4: أي.
5: وعنده صوت جميل ولحن وقرجومة تشهر بها في كل البلدان. كان صديقا للشعر فرج عبروق
4: في جمال.
5: في جمال فرج. أيوة. عبروق ضاي يفوت علي المساوي بخمس سنوات.
4: أيوة.
5: اللي هو أديب زاد مش نحكيه عليه.
4: أيوة.
5: فرج عبروق كان صديق للأديب. نعم. والشعر علي المساوي.
4: أيوة.
5: وتقريبا فرج عبروق عمر أكثر منه في الحياة، عاش أكثر منه.
4: أيوة.
5: بالطبع.
4: أيوة.
5: وقت اللي توفى علي المساوي تأثر فرج عبروق وجاب فيه قصيد رثاء يرثي فيه كيما رثاه محمد الصغير رثاه علي المساوي.
4: أي.
5: قال جاني خبر ما لقيت كيف نساوي، تفجعت من فرقة علي المساوي.
4: صديق ليه.
5: صديق ليه.
4: أي.
5: كذلك فرج عبروق هو رثي صديقه
4: علي المساوي.
5: علي المساوي في قصيد قول علاش قلت لك أن الأديب والشاعر علي المساوي مات في مدينة منزل التميم حسب ما يقول فرج عبروق في القصيدة نتاعه الرثائية.
4: أي.
5: يقول جنزمات مولى الكلام المليح شاعر فصيح وبغناه ست الغوالي يطيح. جنزمات مولى الكلام الموشح شاعر مفصح وبغناه اليابس يعود يرشح. عليه الرياد تبكي تنوح بكابل قريح نار لهبة وزاد فيها الريح. جنزمات مولى الكلام المعبر شاعر يدبر وبغناه اليابس يعود أخضر. إذا زاز للعرس لدبة تحكر كلها توخر وتنضال ما يضر لها ضحيح. جنز مات مولى الكلام العظيم شاعر زعيم وبغناه ست الغوالي يتهيم. طراس في القول معالك سيم بمنزل التميم خلى نساوين فيها تصيح. جنز مات تنقل مولى الكلام توحو العام. جنز مات

0: في كل منه قبيح، قهار في كل منه قبيح. ضايا سيف رجع بروق ارثاء زميله علي وصديقه المساوي. علي المساوي عمل القصيد الرثان تاعه بعد ما توفى بعام.
1: أيوة.
0: بعد ما توفى بعام.
1: بالله سي بشير، توا احنا ذكرنا علي المساوي وذكرنا فرج عبروق، ثم شاعر ثالث نحاولوا قدر الامكان باش نتعرضوا له ان شاء الله شويه اخرى بعد ما نسمعوا الاغنيه التاليه.

0: الشعر والغناية
1: سي ربح نسمع بعض القصائد للشعر الكبير علي المساوي. يقول الشعر علي المساوي: فازت على الغيط فطوم، خلاتني نهومك مطير، الصايدة يحوم بالك تلومه عليا، ما علياش لوم، محروم مسموم، قالق وضايع ومعدوم، جرح الهواء طالبية، سكن حط في الجيش مرسوم، قداش من يوم صابر على دايم الدوم، وليس اندل الثنية، ومن خد راشق المشموم ما حبش يروم، دعيت له صد اليوم نكر عشرتي بلا مزية، ولا ولا كما بير مصدوم نشحت عليه المية، طاح وغاب ومهدوم ما نقدر نقوم، بعد الغلار خص في السوم، وشوف حالتي كيف هي، بعد الذي كنت مكروم وليت محروم، فارقت لابس المنظوم، ويصعب فراقل وخيا، عالجالها نفتن القوم على كوت ملجوم، صنديد فارس وحيطوم يرد العدو قيصرية، أنا الذي صيد عالروم إذا كت ويزوم، صف العدو ويحضر الشوم، دقدق في الدامسية، بحري ينكاد في العوم، طوفان رمروم يقلب لمواج مسحوم، عراق غراق في كل فيا، اسمي والناس مفهوم، ظاهر ومعلوم بالعين واللام متموم، وليال فاضي ذكية، المساوي علي الدمدوم، أديب حاذق ومغروم، بداعي لهوى صرت مظلوم، والشعر منطى علي، سلامي على الناس مرحوم، متورخ ومرشوم، قد الصلاوات والصوم، وهذاك حد البقية. كذلك يقول الشعر المساوي: رحل نجح زين لو صاف، بكر ولا فيه تخلاف، بشحاف ونياق وشحاف، سعدون لا سيد العريفة، براح بالبوق غلاف، يحشد من الحاف للحاف، ذايق وقالق ولفاف، والطبل كندر نزيفة، شيخ نجح مباش عراف، زاز الافياف، ضحضاح والغيم نفناف، لو قاع عليهم مخيفة، لا بات لا راع لا قاف، امير موش تلاف، سابق على العبد شواف، امر على جبد لسياف، ركبوا فراسين لجياف، مدرعة الروس لكتاف، كل بطل راكب نحيفة، انا الذي بطل نعراف، البلاد جمال نصاف، الميساوي ما ثمش خلاف، لا حد غناي كيفة، لا حد غناي كيفة. كذلك يقول الشاعر المساوي رحمه الله: وجاني فراق لحيف نديدة، وجاتني بكيدة، رحلته خلت ناري صيدة، وجاني فراق لحيف ندايد، وجاتني مكايد، رحلته خلت ناري صايد، وما صعب فراق زينكش الحدايد عليا زيده،

ولحقتني الكتبة تولي عقيدة وتصبغ صباغ المحبة جديدة وجاني فراق لحيف الملاحة سود اشباح وقت الذي بقتها في الصباح وما لقيت كان الاخري والمراح وصوتي بحاحة.

مضيع فريدة ينحبالة ما تقوى غريدة وجاني فراق نحيف الخليلة وبعد الصميلة رحلته خلق

الوديدة لحقة تعب من فراق العضيدة. هذه مسدسة تتغنى في العراس سواء بطريقة الإلقاء كما غنيتها آني أو بالطريقة على القصعة. نعطيه الطريقة على القصعة كيش تتغنى، تقول وجعني

0: طيب سعلي الميساوي هو من الأسماء السباشير كما قلت كبير، لأنه التوى معاتها يتذكروا على الميساوي، وفما حتى شباب يقول بابا وما معاتها جبنا له علي الميساوي وما أدراك.
1: نعم.
0: في الأرس متاعهم. فبتبيعة الحال جمال تشارت بالنوبة تمزين، النوبة تمزين موسيقية شعبية.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: بعد الأغنية هذه نتواصلوا دائما في سهرتنا الليلة، ونقول أنه فرج عبروق من هو؟
2: فرج عبروق هو أديب ابن معتمدين جمال، شاعر من الجيل الرابع.
1: أيوة.
2: كيما شعراء كيما علي المساوي.
1: أيوة.
2: وكيما عبادة.
1: أيوة.
2: كيما محمد الصغير.
1: أيوة.
2: فرج عبروق شاعر وغناي، غنى في العراس مع عبادة السعيدي.
1: أيوة.
2: ومحمد الصغير وشبير الجبراني ومحمد ولد الجمل الورداني، وقال الشعر في بعض الأغراض منها الغزليات النجع والكوت. الشعر فرج عبروق كان قريب جدا وعشير علي المساوي.
1: أيوة.
2: تاريخ الولادة نتاعو فرج عبروق مولود سنة 1893.
1: أيوة.
2: توفي سنة 1960 برأس مسقط راسه جمال.
1: جمال.
2: يقول الشعر فرج عبروق في موقف: أول بدون لفظ محدور، مولاه مشهور أديب ماهوش محقور، يجيب الكلام المعبر، قال قواجي ومعذور، لا قدرت ينثور في الكرب والهم مغرور، حسيت جاشي تمحور فيك بتشعل سامور، العاشق مسكين مقهور، دمعه على الخد بذرور، من لحظ تسكب تبكر على ولفتي صرت مقهور، في مثل مسحور سايح على الأرض وندور، هيهات لقدرت نصبر من حب زينة المظفور، على خثيث مهدور ممشوط بفاح وعطور، ذراعين في الطول واكثر اللي جبينها شرق بالنور، كما بهرة فجور الرعف كما باشق زقور، ضوي خدها مثل زهر، فرج ولد عبروق مشهور، لفظوك ملكور بحروت فحفاظ مرمور، في العرس كما الصيد يزهر، استغفرت لله غفور، يسهل الأمور نعزمك دلهاش من زور، بو فاطمة التاج الأزهر، بو فاطمة التاج الأزهر. كذلك يقول الشعر فرج عبروق، يقول في قصيد: نجع ساق النجع بكر على الصباح، بجملك يا مني سود الشباح. هو في الحقيقة يتغنى بالطريقة اللي مش نسمحها لكم، وبعدها تون نعدها عدان بطريقة الإلقاء.

0: بل احنا عطينا لكم طريقة الغناء تمشي كملها طريقة الإلقاء. يقول على النياق في مرحولها سود الرماق نلقى خلاق تعيط واق واق قلبي ذياق سمعت النواح سمعت الغراق في مرحولها سود الصهاد ركبت جواد كسحت الزناد لجهاد مبرز بالسلاح بالغداري لحقت البل وفجوج الصحاري صعبك حاري ما لقيت شعباري والبكاري فكت من القباح من الذلال ذوق القول يا ساغي المقال والجمال رجعت للرجال وام شمال رزمت في المزاح في النزالي خبري شاد كذياب الهلالي اهداو هالي مبروم الخجالي قالت خالي ما ضده رداح ضده قليل زيني لا ظهر في كل جيل بابا أصيل لا هو شي ذليل غنى طويل يرجح بالفاح يزهر جبيني ضوافي مثل القمر بابا حر من ناس الوزر في كل بر خبرو دلج لاح خبرو دلج مول القول الجمالي فرج لفظه منتج وزنه في السنج إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح إن شاء الله يحج ويزور سيد الملاح.
1: إذن بعد ما سمعنا هالقصيد الحلو السيفرج عبروق هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
0: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني تاعه والشعر
1: أي.
0: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعه وأشعاره كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
1: أي أي.
0: علي بن حيلة ضاي ما عندناش عليه حتى إنتاج.
1: أي.
0: علاش؟
1: أي.
0: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
1: آه غناي فقط.
0: كان غناي فقط كان أي. يحفظ أيوة. للمساوي للنجار يحفظ للشعراء
1: الكبار
0: وكان وساسي وبن سليمان ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال وكان يحفظ ويغني فقط
1: أيوة.
0: فقط. أخ ربح قبل ما نختموا الساعة أيوة. الأولى
1: أيوة.
0: نسمعوا الأغنية للأديب علي المديوني من جمال.
1: سي علي المديوني بطبيعة الحال اللي هو نتمنى له صحة كبير شوية طوى وبطبيعة الحال سنعود بعد حين إن شاء الله والساعة الأولى تنتهي ونسمع الأخبار وبعد نعود لكم في الساعة الثانية لمواصلة الحصة.
2: العوقان سيبان

حياتي اه والله ما ننساك طول حياتي قلبي تولع بيك يا مشفية والله ما ننساك وهنيهاية والله ما ننساك وهنيهاية والله ما ننساك وهنيهاية يلحقني وحبك وعقلك وداعيك هيض علي غرامي مبرك الهوى نهار لقيك نفرح وننسى ايامي اه يا زباني حدين لاقيها عيون جهلي تشكي وتبكي

عيوني أهي يربحي هي مسغية كل يوم صبحي من بعدها غضشان ما ينذبحي ما عاد يحنى ليش لا أمي والله ما ننساك وعلي هيا والله ما ننساك وعلي هيا والله ما ننساك وعلي هيا يا الحجان المعيشة وفيك بدي إشارة النار والنادة وعيشة حبيبي أهرحن خلف الدار وصرف يطلع بريشة صرف قلة دراج ورغنا جبال صبري لله وفي بعرنا ثم أشبه يوصل

الاصحاب اذا مات بالحب من يوهدك حد الاجاب احد اجرامي من واحش هامش كاي عيون الدامي بالله يا نحمه هز سلامي تدي شيء

يا مروة ووصلك داسود غير ما تشوفها لكن هو القلب ياه ما تاتشي فراق والفي صبر الحلوة أحل وصبرة في مادن غير سحاب داب الثمرة أهسر وقلي هذا بعمرة مدال هكايا انها عمرية والله ما نساك وهني حيا والله ما ننساك وهني حيا والله ما ننساك وهني حيا الحقن سبعتك حروا عليا والله ما وكي شفت العين في العين النفس زالت رداها يبكي عليها يا دريت البين وكيف قدي معها صعيب فرقها هي تعدد وعد موعد فاقة ألم درى نصيبش خير رماقة مازال

من حب كيسان وبنه دون الخلايق يتم مرنا كيف ما كانت في نهر الحرايق نهر وقيدة في واسط قلبي نهر تنيدة اللي عشان طبنا جاته بعيدة سالم محيي.

0: والله ما ننساك وعيها نهاية يا الحكم
1: يا سامعين الشعر والغناية.

شفنا هذه حزارة ديما متولي.

قد بذل وفكره للحاسه الضد واللي ما يويدش ما يذوق.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من اللي قرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخات ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.
3: تمام التاسعة في إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير، صوت بلادي وحب كبير.
3: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أكد وزير البيئة حبيب عبيد خلال فعاليات اختتام مشروع التمالي ببلدية حمام سوسة اليوم، أكد أن الجهة باتت تمثل النموذج الثالث لإطار النموذجي للتنمية المستدامة في تونس من خلال إطلاق مبادرات رائدة في مجال تثمين النفايات والانتقال الطاقية، وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى حماية الشريط الساحلي وتعزيز الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للعمل البيئي. أكد وزير الداخلية خالد النوري اليوم أن المؤسسة الأمنية ستظل حصناً منيعاً لحماية البلاد ومواكبة مختلف التطورات للتصدي لكل من يتربص بأمن الوطن، قائلاً: الأمن ليس مجرد وظيفة بل رسالة مقدسة تقوم على الكفاءة المهنية والوعي بالمسؤولية. ودعا حفاظ الأمن الجدد وحفاظ الأمن الجدد خلال إشرافه على حفل تخرجهم من المدرسة الوطنية لتكوين رقباء ورتباء الأمن الوطني بسيدي سعد من ولاية القيروان. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسي بالخارج محمد علي النفطي اليوم حرص تونس على الدفع باتجاه تحقيق أمن واستقرار ووحدة ليبيا في إطار حوار ليبي جامع، بما يفضي إلى بناء دولة موحدة ومؤسسات مستقرة تحافظ على مقدرات الشعب الليبي. دعا نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي خالد لضرورة توخي الحذر عند التعامل مع العمليات الترويجية الخاصة بالرحلات السياحية والحجوزات بالمؤسسات الفندقية ودور الضيافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. أعلنت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية اليوم أنها ستعفي السفن من الرسوم المقررة لعبور الممر المائي خلال فترة تفاوض مدتها 60 يوما بموجب مذكرة التفاهم الموقعة مع الولايات المتحدة الأمريكية هذا الأسبوع. ووضحت الهيئة في بيان لها أن السفن الراغبة في عبور المضيق خلال فترة سيريان الاتفاق المؤقتة يجب أن تقدم طلبات العبور قبل 48 ساعة على الأقل من وصولها، وستعفي إيران السفن من رسوم الخدمات الأمنية والبيئية والمتعلقة بالسلامة والتأمين خلال هذه الفترة، مع إلزامها بتنسيق مساراتها وأوقات عبورها مسبقا بسبب وجود مناطق متأثرة بالألغام ولضمان سلامة الملاحة. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: إذاعة المنستير.
6: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
7: 8 غربا في بشائر الصباح
6: بعد نشرة نصف نهار،
7: 4 انت العشية.
6: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 انت العشية. نوتر ستوديو المونديال، متابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من الماضي 3 للخمسة في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026.
8: رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من الماضي 3 للخمسة، وفيه تابعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنياً وعالمياً مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
9: مرحبا بكم متابعينا الكرام في موعد جديد من حكايات نجوم المونديال في إذاعة المنستير. قصة اليوم عن واحد من أفضل 10 لاعبين في تاريخ كرة القدم، هو بأرقامه وتتويجاته في حد ذاته تاريخ كبير في الكرة. مع منتخب بلاده لعب 85 مقابلة، سجل 84 هدف. مع النوادي لعب 529 مقابلة، سجل فيها 514 هدف. توج بدوري أبطال أوروبا مع الريال مدريد في 3 مناسبات، كما فاز بجائزة الهداف في 8 مناسبات، وتحصل على ليغا في 5 مرات. نجمنا لليوم نجح مع بلاده منتخب المجر في تحقيق ذهبية الألعاب الأولمبية في هلسنكي سنة 1952، وأمضى على واحد من أهداف الدور النهائي ضد يوغوسلافيا. عام 54 جاء كأس العالم، الدورة اللي نظمتها سويسرا، وكان نجمنا مع منتخب المجر من المرشحين لحصد اللقب. منتخب أطلقت عليه الصحافة بالمنتخب الذهبي، أداء وانسيابية تكتيكية رهيبة، اندفاع بدني وقوة هجومية، خلت المجر تربح في الدور الأول كوريا الجنوبية 9-0، تفوز على ألمانيا الغربية 8-3، تربح البرازيل في الدور الربع النهائي 4-2، وبنفس النتيجة 4-2 تربح الأوروغواي في الدور النصف النهائي. ومنافس النهائي في بيرن هو منتخب ألمانيا اللي سجل فيه في الدور الأول 8 أهداف كاملة. وفي الدور النهائي صارت المعجزة الكبرى، ألمانيا تفوز على المجر بنتيجة 3-2. المجر اللي ما خسرتش منذ 4 سنوات تنهزم في أهم لقاء في تاريخها. رغم هذا فإنه النجم اليوم تحصل على جائزة أفضل لاعب في المونديال. هذه كانت قصة جوهرة المجر، الهداف المعجزة، أسطورة ريال مدريد، والتي كرمته الفيفا بإطلاق اسمه على جائزة أفضل هدف للعام، إنه الاستثنائي بوشكاش.
8: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودماد من القرو، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا نبا من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية
1: مع ربح الفجاري وبشير بكار.
4: سيداتي نساتي سادتي، إذا بعد ما سمعنا الأخبار نعود لهذا البرنامج اللي يجمع بين الشعر والغناء، وسواء كان الغناء متاع الهدبة ولا حتى الغناء الشعبي.
5: روح نعم.
4: هات ناخذوا شعر آخر ثاني معروفة به جمال.
5: احنا بالطبع بعد ما حكينا على علي المساوي وسمعناكم بعض الأغاني نتاعه والشعر،
4: أي
5: كذلك سمعناكم فرج عبروق وبعض الأغاني تاعو وأشعاره، كذلك يجي بعدهم علي بن حيلة.
4: أي أي
5: علي بن حيلة ضاي، ما عندناش عليه حتى إنتاج.
4: أي
5: علاش؟
4: أي
5: خاطر علي بن حيلة كان غناي فقط.
4: آه غناي فقط،
5: كان غناي فقط، كان أي يحفظ أي للمساوي، للنجار، يحفظ للشعراء
4: الكبار،
5: وكان وساسي وبن سليمان، ساسي سليمان اللي هو من قصر هلال، وكان يحفظ ويغني فقط.
4: أيوة
5: فقط. بعدها باش نمروا توا الشعر كبير وفحل من فحول شعراء تونس.
4: أي
5: هو الحاج عمر الخذيري.
4: الخذيري أيوة.
5: الحاج عمر الخذيري باش نقدموا بسطة على حياته. مولود بمدينة جمال.
4: أي
5: سنة 1913.
4: أيوة.
5: توفي عام 2012.
4: أيوة.
5: شعر من الجيل الرابع، فحل من فحول الشعراء، جاء بعد المساوي وعبروق.
4: أيوة.
5: كتب في جميع الأغراض الشعر الملحون.
4: أيوة.
5: وقع تكريمه في كثير من المناسبات الوطنية.
4: أيوة.
5: كان شاعر في مدح تونس وأبطالها، قال الشعر أمام الزعيم بورقيبة. كذلك عمر الخذيري كان متميز في الغناء.
4: أيوة.
5: كان عنده قرجومة باهية، وكانت له علاقة متينة مع الزعيم بورقيبة راهو أخ ربح. غنى في جميع ربوع تونس.
4: نعم.
5: مع جميع الأدبة تقريبا اللي في جيله.
4: أيوة.
5: وغيرهم، لأنه أيوة عمر في الحياة عمر الخذيري عاش تقريبا 100 عام. أيوة. الشاعر عمر الخذيري صاحب قرجومة وميزان، وكان عنده جمهور في كل منطقة، وباش نسمعوكم البعض من قصائده في بعض الأغراض رحمه الله.

يضراف لا يصد لا يريب لا يخاف هاو يمشي يسري على الخطاوي يا طلو طاطي الأصحاف لا يعرف

بالأشواف عيونك بالحب زراف فمك مصد ناوي والسرج مشرب للاف الجامو بالحراف النقش في الدير خراف ركابو من الذهب ضاوي ركبة ولد سبح عراف البالا ولا سياف لبسوا من الجيد رفراف يوم الفاخرات الكساوي مات هل العروس الكتاف بالعين شواف نواش لعوش تلاف يا ونسلو خيار الضناوي لا شاف لعداف تضفاف ما عاد تخلاف مثل السبع جاي غراف من وجوك الفاوي هي عمار هيعود قصاف من جاي في الصداف يمشي حلو بلاش مطراف يفترش الحش الصواوي رجعت في طرز الاصناف على نجعل اشراف فرض الفيافي والعفاف عشبوا مفتقوا

بين زخرف نحوش فيه قطاف بقرب وجمال ونحاف وولاد ضبها عطاوي على البلهز والأجحاف ولاوي التطحاف كل بنت على البعر والجاف والخيل طبر مفضاوي لأنه العدو جاي حولاف من الحاف للحاف على حي عنضي على فاف خلط الفزع جاي فاوي لا يفهموا عدل الأصراف مغالي التكساف بدي الحب والكور نزاف غيمون كدي علاوي كل حد على الحد مراف تركوا الأجياف مثل الجرد فوق الأكواف خلط فارس قليل شاوي فصل عركهم لا استلطاف عطاوة وتكلاف جيش العدو غدا وسراف فرض الخلق والخلاوي رد نجحة سمح لرشاف ولوا بتعفاف رجعوا على سبيل الضياف يتوادوا بالشاوي للهود الليل وكساف قد كل هداف لا نيس لا كلب كراف لا بوب يغذي واوي فلا داير الليل هفاف بخطوات تضراف لا خوف لا قلب رداف لما الغثيث المطاوي قاهات راجي على الحاف في غزل يرهاف وتعنقوا بذنب الأشفاف قذي حاج كلب الهداوي هذا الذي بطل رداف نعرف لعراف دكداف كسار لشقاف من جايني بالتفاوي نرحيه رحيان دفاف نخليه زحاف نكويه ما بين الأكتاف ونزيد بين الكلاوي استغفرت لله للطاف يمحي الأصراف اسمو عمر ساغ لطقاف الحاج الخضيري شناوي.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

يا من صغيت اللفظ خوض تروى أصغى حديدي وتبع التفنين مع غالبك نوصيك ما تتقوى سلك أحوالك بلسان الزين راحي القوة ما جيب مروة ما تزيد كان المر على المرين إذا لقيت اثنين عركوا دوا خصام مستمر لي حسنين بينات حمى تخش كم بحلوة واللي يتعدى فوت حمل اثنين بو تعرف الجرب وعولد الصوة في وسط غار وراقد المسكين جاهل حنش تخلو يتلوى جاهل حنش في قطته ويتلوى قاطع ليها الضو بالركنين قال ليه يا جرب وعما تتفوى احصنك ببقالك هروب منين قالوا الدنيا واسعة تتسوى ما تبيك كان علي بلي كرعين يا ولد قبراس وقال يا سلوى اقعد فيها يا قليل.

0: الشعر والغناية.
1: عمر الخضيري أتذكر جيدا كان يلبس الكابوس.
2: كابوس.
1: أيه الكابوس.
2: والجبة.
1: والجبة.
2: والبدعية.
1: أيه. ويعمل لك المحرمة البيضاء.
2: أني فك السنة ذاك رابح ونعتبر روحي محظوظ أني غنيت مع عمر الخضيري.
1: أنت عصرته.
2: نعم غنيت مع عمر الخضيري.
1: عصرته.
2: وأني عمر الخضيري بعدها مكان يقابل في الزعيم بورقيبة.
1: أي.
2: بعد ما كبر هو رحمه الله.
1: رحمه
2: بعد ما كبر هو خذيت أني بلاسته مع محمد علي إسماعيل من الوردانيين ولينا قابلوا في الرئيس بعضنا أني محمد علي إسماعيل. ما نزيد ونسع سيربح للأديب والشعر عمر الخضيري.
3: شاب ناخذ الحديث ومثله هذه نصيحه للكب توجيهه احفظ الدرس وشوف لوها رصله احفظ دروسك ما تخلي فيها وباريك من اللي يكون ضايع عقله ابعد علي حسوى يحوم تجيها هو تقعد خضار بايع بصله مثل الملو كان الكريهه فيها اقعد احذي عطار وادخل محلو ريحة الطيب اخلوقك تغذيها اقرا العلم وخوذ ما تختصلو العلم راح واخلاقك يرقيها شفت يدول الراقيا في الوصلو استحن قمر رشق ولا

زم نص مرتيح في فن حس ويا مذكاه ارزم نص مرتيح في فن حس ويا مذكاه هون نتمنى وقتش يوصلنا ياتينا بشفاه ارزم نص مرتيح في

0: لنا
1: زم الاسمر بالصوت ينقنق كند عن الشفاق او جي مظلم ذوى ومغلق واصحابه يسرام ايوه بروقه من بعد تخفق في مزن وخفام او جايب من المغرب للمشرق ضفة وحدة سام او مالوصي وسيلي مزق وردة الخناق او تلح على بنات الدريك تترشق بالسام او لباسين الحولي نظرك والنوع الاطراب او كل طفلة في مثل السنجك تسلس وترقام ارزيت تحلى في عين العاشق ينظر بالارماب او مثل الكتم اللي يحل عنه عذر مد خطاح او في الحوق المحرى يتمنى

الحوض المغرى يتمنى ولي زوج الدمنه هزم مصمر طيب يبنى.

0: مظلم قوي يغلين واصحابه يدكان ايوه بروق يسار ويمين تلعب في لمزان او تسمع حسك من المشيل زمر عدو حرجان او جاب الدخل بالتركين نكب في زغوان او صوب عنا بالمنحين دار البيت بان القلعة وسيس بوشبيبين البغطل والقروان او سيد علي بن سالم فين عبيدة في النيشان او سيد عمر طراب جهين في حقرة عقشان اولاد نهار والمثانين ميزان العدان اولاد عاشور وبرا من طراب الساسي هيه احبيرة والشحدة تستنى شربان وطياه
1: هزم مصر طغير.

0: لصمرت يحفرني وعمر بالطبيل، ارزم لصمرت يحب فنون وعمر بالطبيل، او تسمع حسة في غليون محسن لي حونيا، او سوق الشمع تولف يدي وسناشيا، او نفيت وترياق دونس فاقص يا صاغيا، الحنش وساقيت الزيتون طراب المثلوثيا، الجم وملو لشعر ظون بصور السابط بيا، او شط المهدية وحيبون طبلبة والفضليا، او لمط وصيادة مقرونة هلالي والمكنيا، او سوسة والساحل شبنون جبل وردانيا، او صوب على الجمال تعن رعدو يا مقواه، هم لسفاقس للدخلة ون قاطع ضو ضياه،
1: ارزم لصمر تغيه بيبنى وحسو يا مذقيه، ارزم لصمر تغيه بيبنى وحسو يا مذقيه، يوم نتمنى وقت الهيوسن وهاينا بجفيه، ارزم لصمر تغيه بيبنى
0: عزل الطوع قطرة النوم، هيا يا يا تلاقيت مرضي وحدي وهمت بنات مسكاتي، يا

0: بلاد مسكات يا
1: واللي يخزن

0: مرتين يحبش غالي جيدة فق بسيل أو علي وطيا فرد مسال شعبة وجراويل انعم ربي جل جلاله وطع على التفصيل أو عزب الفلاح من والد والب ومراحيل أو شدوا في المعبود تعال ما ثم شبخيل البر تخيط فقر بدال عاد الزرع نسيل هاي وربي عمل التخفق دال ضربان مناجيل أو طلع حال بنات قبال كبرى والقليل أو تنظر تتفرج بنجال عن نعم الجليل أو نوار مفتق بخبال حسابه وماله ذيل هاي واصفر واكثر يا رجال عكري وذاتك ليل أو كل من يخسر منا ومن قدامه وفقفاح أو نوار مزخرف زطل فتق دوباته هرزم الأصفر
1: تويا بيبلنا وحسوا يا

زم الاسمر كندد بنزيبه وحس وجي نزف اي ورعه وذكر يطوع عصيبه منه شاوي يخاف اي وبروقه في المزن خطيب على الوسط والاطراف ادخل ما رص مع قرب مصيب تلقح كل عراف اي وزرع مبين تحفيب يضرب للاكتاف اي ونجو عمالي القطيب تكرم في الضياف أموال الساعي وسرع عيب يقطف في الرفراف أو فرسان عواطي وخفيف أخف من السيف أو كل فارس على الظهر نحيف بغلاط ونسيف أو تسمع للصادي ونسيب أكثر بالخراف من يبغي يروح ويثن يتحدث بثنه هو كان ما يعرفش الكن ما يفهمش له هرزم نصر.

0: يفشى الكن وما يفهم شيله
1: هزم نصمر طبيبنا وهزو يا ملقاه يا ونتمنى وقتش يوزرنا ويادنا بشفاه
0: زم الاسمر كند بصحاب اسود مثل غراب اي وبروق وتنعج نهاب في مزنون هاب او من بعد سيولة يا بابا تتبر من العاب هاي عزر عم بسر بشباب ومحني لهباب ادخول الصيب يبان طياب لا شك وتجراب او تبدل فلاحة حضاب تحضر في الاطناب او كل حد يخرج دولاب تتنصب لك ياب اي والظل على يفتتناب في شيلي وسراب او حصة ذاب القم حصاب تضرب عن رقاب او سبحان وعلم غياب يجعل كل سباب او لا واحد يمشي بحساب اشبايح تقراب اي وصغى والشاعر وخطاب يا ناس الحظاب او كل كلمة مثل النشاب خرجت من الاجعاب او جمالي يرتب في الغن يمن حصة غاح لخذيري شاعر يوكن مرحى ومن لذنا هرزم نصبر تايه في فن
1: وحسو يا ملكه هرزم نصبر تايه في فن وحسو يا ملكه يا ونتمنى وقتش يوصلنا وهاتنا بشفاه
0: هرزم نصبر
2: يا سامعين الشعر والغناية
3: سامر الخضيري بتبات الحال توا قصايد كيف هذوم يعني معروف برشا في جمال
4: أخربح تعتبرش أن عمرو الخضيري ما هوش أخو حظه في, في, في
3: هو شوف
4: في الميدان
3: لا نتحدثوا صراحة
4: تفضل
3: هو كان شاعر بورقيبة
4: نعم
3: الله يرحمه زعيم بوحب
4: ولكن بورقيبة. ما هوش كان شاعر بورقيبة كان شاعر كله كان شاعر وعديد
3: يعمل كل يعمل كل وطنيات
4: نعم
3: الأغراض
4: نعم.
3: الكل
4: وبالدليل أخربح أن غناه الكل قاعد يغنى في المحافل عند عرس
3: غنوا فيهم وعمر الخضيري في جمال ما ثماش واحد ما يعرفش عمر الخضيري تاريخه
4: نعم
3: الرجل ملا الدنيا كما قلها في
4: نعم.
3: جمال
4: نعم
3: واكتب لزرمدين وتغني فيها جل الفرق متاع زرمدين للعيسوية قصيد حول قتلان صالح الوحيش من الفلاقة متاع زرمدين في القطار وتوا صالح الوحيشي يعني رفاته كل بحذاء البلدية متاع زرمدين ويعتبر من أبطال تونس لأنه بورقيبة اختب عليهم قال وقتها فرنسا ما تحبش تخرج من بنزرت قال أنا عندي الفلاقة في زرمدين يعني صالح الوحيشي كان صعب الميراث وثم ثاني حاجة سيبشير طالب الشمتين
4: نعم نعم
3: يمتاز الكعبة متاعه بالمقعلة وقت اللي شبر توصل 100% ويعني عمر الخضيري علاش كتب عليهم لأن كان يعرفهم وصديقهم
4: ومناضل وهو مناضل كذلك وهو مناضل
3: يعني
4: بالقلم والكلمة
3: زرمدين وجمال معناتها بعض كيلومترات ما تفوتش 5 كيلومترات فكان يعرف أنه نضالهم كان على قاعدة
4: وغنى على الثوار
3: ثوار صحيح وهنا الجيل الجانب الوطني
4: نعم
3: متاع هذا الشاعر
4: بالطبع
3: اللي وقت الوقع حدث أنه قتلوهم في كمين قالوا لهم راك مش تمشي وتنضلوا في فلسطين قالوا لهم احنا حاضرين الفلاقة هذوما هزتهم كهرباء أكل كحلة تراكسيون القديمة ذيك وصلتهم حتى القطار
4: نعم
3: ولاية قفصة وانا مشيت اطلعت على المكان اللي ماتوا فيه منطقة ريفية
4: نعم
3: قالوا لهم باتوا هنا غدوا الصباح تقصدوا ربي تشقوا ليبيا ومصر وتمشيوا فلسطين قبلوا هذا
4: هذيك توريك كما تحكي خرابح الشعر ديما مواكب للأحداث
3: صحيح
4: والشعر هو يكتب في كل الأحداث
3: في كل الأحداث
4: الشيخ يكتب في نوع ويخلي نوع
3: أيوة.
4: الشعر الموهوب ويكتب في كل الأحداث
3: صحيح
4: ومتلومش على الشعر أو كتب في السياسة أو كتب كذا لأن الشعر هذيك موهبة
3: أعطاه
4: ربي
3: الشعر يكتب في
4: يستغلها في كل
3: والشعر شعر
4: المواضيع
3: سبشير.

0: ندوى ونسوم. يا سامعين الشعر والغناية،
1: الحاج عمرو الخضيري يطوال الحديث عليه، لأنه هو عمر في الحياة كثير وقصايده كثيرة، وقد ديوان قدامك أخ رابح هذاك ديوان من الدواوين نتاعه، ولا فيها الغزليات، فيه البروق، فيه النجوع، فيه تقريب فيه 250 صفحة، فيه النجوع، فيه على الجحفة، فيه على الطير، فيه الاجتماعيات، فيه كل الأنواع على الصبر. عمرو الخضيري ما خلاش حتى غرض مكتبش فيه، رحمه الله.
2: أيوة رحمه. سعمر الخضيري بلي يكتبش في بعض الأغراض اللي نعتبرها صعبة عندنا كما الضحضاع،
1: كتب في كل الأغراض،
2: في كل الأغراض،
1: في كل الأغراض. عمر الخضيري كتب قصايد اجتماعية اللي هي تمس بحياتنا،
2: حياتنا
1: اليومية نتاعنا. بالطبع ما نجموش نقراوها، خاطر فما برشا لوم يلوم فيها على بعض الشباب او بعض كذا، فهمت؟ ما نجموش نقراوها.
2: بلي شنو علاقته بالزرلي؟ هما فرد معتمدية في بالي.
1: يعطيك الصحة اخ رابح، حضاي سؤال ممتاز، ممتاز للغاية.
2: صحيح،
1: احنا في الواقع الحاج صادق الزرلي انا نعرفه شخصيا زاد كذا، لكني احضرت عليهم الكل اللي تبضوما. هو شعر زاوية قنطش،
2: جمال،
1: قريب من جمال، زاوية قنطش قريب من جمال. كان شعر كبير، كان شعر كبير، وكان عنده وكان صديق للحاج عمرو الخضيري، وكان شعر الزعيم بورقيبة كذلك. فهمت؟ ويقول هذه نجيبها من في إطار الدرشة، يقول وكان نحسب هكا يا جرالي إني نقعد تراس لنعرس لنضيع مالي ولنجيب بنت الناس. حاج عمر الحاج صادق الزرلي رحمه الله، وإن شاء الله إن شاء الله نحكي عليه في حصص قادمة إن شاء الله. نزيد ونسمعوا ملزومة عريض عريض للأديب والشعر عمر الخضيري. يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل لدريد، راك جمل لدريد.
3: يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو يا جمل الجحفة يا غالي، نعطيك المفيد، أو بالك تفجع ريم الجالي، راك جمل لذريد، أو يا جمل

0: يا جمال الرحمة يا غالي،
1: يا جمال الرحمة يا باحي، نعطيك التنبيه وبالك تفجعري بالزاحي، مكحول التشبيه بربي تبدا بحناح غيرك من وصيه، او خرخوطه كيف تطلع راحي لخوال التنزيه، بنات العرس يقولوا حاحي في الباس وتنكيه، او حنا وصنا جر لثراحي وغثيث الدربيه، هاي وجبيني وقض بضيه الحرق وسمطيه، هاي والخدين العينين مثيل دواح ويحل شبو فيه، هاي والقدك بالقد الباح عقلي شايش ليه، او نحلف بيميني والله ما نحلف شي فيه، او كل من راح يظل يساح يتقوى داعيه، يعود سايح مثل البوهالي رايح عقل شريد، هو يغرد مثل الغرد الجالي ساكن وحده فريد، هو يجمل الرحمة يا غالي
0: نعطيك الموفيه، هو يجمل الرحمة يا غالي نعطيك الموفيه، يا وبينك دم نور من غيري راك المال مدريه، هو يجمل الرحمة يا غالي
1: يجمل الرحمة المبنية يا ولد الرقاية، أو سايس عريض المسمية مولاة الذراية، أو جاتك بالرسول مبيت هنيني بالغاية، أو راهي عندك فانتازية عند ملاح الصاية، أو تعنى لك من في الفي بما سم وحداية، أطبابي لو ذكرات ذكية وخيول الجراية، أي والكوت عيونا الذي غابات وضوايا، أي والدين ولا البلد طرية وسرعات نهاية، أي وانتي يا ولد المهري عليك علم من راية، أو روحي عندك فانتازية عند مناح الصاية، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد، أو لا وحدة تولي من تالي في رفراف جديد،
0: هو يجمل النعمة يا غالي نعطيك الموفيات، هو يجمل النعمة يا غالي نعطيك الموفيات، يا وبينك دم نوري من جهلي راك اجمل ندريات، يا ويجمل الرحمة يا غالي
1: يجمل الرحمة المنصوبة يا ولي حتى كسيبة، يجمل الرحمة المنصوبة يا ملي حتى كسيبة، أو سايس عريض المحبوب مغنوج حواذيبة، أي ومشي بخطاوي مرتوب باش تنال الهيبة، أو دبا دبا بالصحوب حضرة ورواقيبة، أو لن توصل بيت المحجوب مولاة التخذيبة، أي وبرك بركة نوبة نوب ما تبرك شرغيبة، أو لن تنزل مكحول حبوب تتغذى من طيبة، أو تدخل للحجب المزروب في كسوات عجيبة، أو عرضة والبيدة منصوب بفاكيها غريبة، أو من عند المولى مكتوب من حل كاتيبة، وصلت قولي وامثالي يا ساق التذبيد، او يجمل الرحمه
0: يا غالي نعطيك الموفيات، او يجمل الرحمه يا غالي نعطيك الموفيات، او بينك دم نوري من جهلي راك اجمل الدريات، او يجمل الرحمه يا غالي
2: يا سامعين الشعر والغنايه.
3: بعد ما سمعنا وحكينا
4: أيوه.
3: على شعراء مدينة جمال، علي المساوي، فرج عبروق، الحاج عمرو الخضيري، ننطلقوا توا باش نحكيو على غناية غناو وشدوا المشعل بعد الادباذومة، شدوا المشعل وغناو ولاجوا في البرور الكل هما سي علي قريبج
4: أيوه.
3: وعلي المديوني
4: بيه.
3: علي قريبج رحمه الله توفى، وعلي المديوني ربي يطول في عمره وربي يعطيه الصحة والعافية. سي علي قريبج هو أديب من أدبة الساحل، يغني حيتي كما قلنا، غنى في كل عرس، ما يمنعش أنه عمل بعض المحاولات الشعرية، بعض القصائد، وغنى في العرس، وكان بالحق منا شاد المشعل فيفيده، وغنى طريقة سحلية صحيحة ثابتة.
4: أيوة.
3: ثابتة وكان معروف.
4: أيوة.
3: كذلك علي المديوني.
4: أيوة.
3: علي المديوني كذلك زاد غنى في كل عراس جال في كل المناسبات وفي كل عراسنا. كذلك هو شعر حيطي كما قلنا، فهمت، شعر ممتاز، يغني البيت عروبي، يغني العريض، يغني عريض العريض، يغني، كان شعر منا بالحق كان ديب وممتاز، ولليوم ربي يمده بالصحة وربي يخليه شادد المشعل نتاع الشعر الشعبي في منطقته في جمال. ما لا نسمع علي المديوني في وصلة غنائية أخرى.
1: البل والخيل عزلك سيبة، آه ودنيا طريبة وتعيش معين ريم جليبة، آه البل والخيل عزلك سايب، آه والجو طايب وتعيش معين ريم جليب، آه وتكون لا شاغبة لا شغايب، دقلة ورايب والعمر عشرين هكا طليبة، البل والخيل هم المسرة، آه والمال كثرة وتعيش معين ردع سهرة، إذا كنت ما بين خيمة وبرة بهمة وجارة والحب ما يساعد إلا حبيبة، آه البل والخيل آه هم العتايد، إذا كنت رايد وتعيش معين ريم الحمايد، وما يخبر البر كان عنده فايد تلقى شايد والأحباب ما يطولوا بالمغيبة، البل والخيل هم الغنيمة، آه ودنيا الضيمة وتعيش معين للتعميمة، آه الخوف ما يكونش في صميمة، لركد غيمة يعاني الحمل والدرك وصليمة، البل والخيل العز منهم.
5: تمام العاشرة في إذاعة المنستير. ومنها نقدم لكم هذه البانوراما الإخبارية وفي عناوينها: الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، و25 من شهر جوان. توسيع طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات المنزلية في المصب المراقب بوادي لايا من ولاية سوسة. بلدية المنستير تنطلق في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة الشنغال مع وضع الكبلات. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية. أكدت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم تمسكها بالحق النقبي وحق الإضراب، وذلك قبل أيام من تنفيذ الإضراب القطاعي المقرر أيام 23، 24، و25 من جوان الجاري على خلفية تعطل المفاوضات الاجتماعية المتعلقة بالزيادات في الأجور. وعبرت الجامعة في بيان لها عن بالغ الانشغال إزاء ما رافق التحذيرات للإضراب القطاعي من ممارسات وضغوط ومحاولة التأثير على حرية الموظفات والموظفين في اختيار مواقفهم والتعبير النقابي بكل استقلالية، معتبرة أن ذلك يمثل مساسا بمبدأ الحرية النقابية وضمانات الممارسة النقابية الحرة كما أقرها الدستور والقانون والمعايير الدولية للعمل، ودعت إلى توفير جميع الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتمكين العاملات والعاملين من ممارسة حقوقهم النقابية في كنف الحرية والكرامة. أكد المتصرف المفوض للشركة التونسية للملاحة لحبيب كريم أن المؤسسة لم ترفع في أسعار تذاكر السفر منذ سنة 2019، مبينا أن الزيادات التي يلاحظها المسافرون تعود أساسا إلى الضرائب والرسوم الإضافية المفروضة على النقل البحري وليس إلى مراجعة التعريفات الأساسية التي تعتمدها الشركة. وقال كريم أن هذه الأعباء تشمل الرسوم المينائية ومعاليم الوقود والضرائب المرتبطة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهي رسوم تم إقرارها في السنوات الأخيرة بموجب متطلبات وتشريعات دولية، مضيفا أن الشركة تدرج هذه المعاليم ضمن التعريف المعروضة للمسافر بشكل شفاف ومفصل في التذكرة. خلال إشرافه اليوم على افتتاح أشغال عرض نتائج المشروع الدولي تومالي الذي تنفذه وزارة البيئة بالشراكة مع ألمانيا والإدارة الجهوية للسياحة وتشرف عليه بلدية حمام سوسة، أكد وزير البيئة حبيب عبيد أن الهدف من هذا المشروع هو تشخيص النفايات التي تنتجها الوحدات السياحية والمقاهي والمطاعم والعمل على تثمينها للحد من النفايات بالمناطق الساحلية والبحرية وتعزيز الممارسات الصديقة للبيئة.
4: اليوم كما تعرفون المشروع اللي جيناه اسمه تومالي، معناته هو المحافظة على الشريط الساحلي في بلدية حمام سوسة. اختيار بلدية حمام سوسة كنموذجي انطلق هذا بالتعاون مع الجانب الألماني، السيتات هي اللي أشرفت عليه، العديد من النزل اللي مساهمة فيه، إدارة الجهوية للسياحة، وزارة السياحة معنا، بعض الجامعات والمجتمع المدني. الهدف منه هو أولا تم تشخيص النفايات على مستوى الأنشطة السياحية. قرابة 10% من النفايات المتواجدة في الجمهورية التونسية هي نفايات بلاستيكية. شنو من النفايات اللي تخرجها النزل، شنو من النفايات اللي كما تقول المقاهي المطاعم نفس الشيء تم تشخيصها، وعلى ضوءها هي تم إعداد برنامج مع كافة المتدخلين لتثمين هذه النفايات. كما تشوفوا حاليا مش نتحولوا على أحد المراكز التثمين النفايات اللي متواجد تحت إشراف بلدية حمام سوسة، وإن شاء الله في المستقبل اللي نخمونا تكوين شركة لتثمين النفايات بما فيها أصحاب النزل، بما فيها البلدية، بما فيها لونجات. كذلك تم تشخيص أنواع النفايات وشنوما أنواع المعدات الواجب، وشفتوهم المعدات هاي موجودة لنا، أنواع متاع الحاويات والفرز الانتقائي
5: وزير البيئة حبيب العيدة قال أيضا أن الوزارة بصدد العمل على توسيعة طاقة إنتاج الوحدة التجريبية لتوليد الطاقة من النفايات في المصب المراقب بوادي لايا من 300 و400 منزل إلى تلبية احتياجات الكهرباء إلى حوالي 1000 منزلة، مضيفا أنه على مستوى ولاية سوسة تم إمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل والمؤسسات لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء.
4: نحب نذكر بالأهمية متاع ولاية سوسة في المشاريع النموذجية. أول مشروع سنة 2025 في مصب واد لايا واللي هي الأولى في الجمهورية التونسية، تمكننا من إنتاج الطاقة من النفايات، وحاليا قاعدين نشتغلوا ما بين الولاية ووكالة تصرف النفايات لتوسيع الانتاج متاع الكهرباء، وان شاء الله مع الطاقة متاع المصب باش نجمو نتوسعوا فيه وانتاج اكثر طاقة. كنا في قرابة 300-400 منزل، حاليا نجمو نوصلوا حتى 1000 منزل يخرج من الطاقة وتمويلها. ثانيا في إطار المسؤولية المجتمعية، وهذه أول مرة ومدة شهرين، تم أمضاء 50 اتفاقية مع أصحاب النزل وأصحاب المؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة لتهيئة مفترقات الطرقات والمساحات الخضراء، ونجم ندخلوا هذه في مبادرة الساحل وفي تنظيف الشواطئ، وحاليا نشتغل مع كافة النزل والمؤسسات المتواجدة في ولاية سوسة.
5: في موضوع آخر، وفي إطار تعزيز التحول الرقمي وتقريب الإدارة من المواطنين، تم اليوم افتتاح دارين للخدمات الرقمية بكل من عميرة الحجاج والبقالطة من ولاية المنسيرة ضمن مشروع وطني تدعمه رئاسة الحكومة، مستشارة المصالح العمومية بالإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية فات المخلوف. وأكثر تفاصيله
6: اليوم جينا باش نواكبوا فعاليات تدشين دار الخدمات الرقمية بعمير الحجاج وبالقالطة. السيبل متاعنا هو المواطنين اللي هما موجودين في مناطق فيها غياب على الخدمات الإدارية اللي هي بحدها بعضهم. المشروع هذا يوفر 26 خدمة تنتمي لسبعة هياكل عمومية، عنا ثلاثة لترواكيس صناديق ثلاثة سينخ بي سينساس لكنام، وعنا تونيزي تيليكوم ستيك والسونيت، وعنا حصريا خدمة الهوية الرقمية اللي تصديها وزارة التكنولوجيا الاتصال. دور الخدمات الرقمية دي بروجي عنا أكثر من عامين ونص نخدموا عليه. المشروع هذا يضم 34 دار خدمات رقمية تغطي 21 ولاية على كامل تراب الجمهورية التونسية. وبالنسبة لولاية المنسير تحديدا وقع افتتاح دفعة الأولى للخمسة دور خدمات النموذجية بما فيهم الوردانيين.
5: انطلقت بلدية المنستير أمس في رفع السيارات المخالفة باستعمال الآلة الرافعة شنغال مع وضع الكبلات، وأوضحت البلدية في ذات البلاغ أن كل سيارة رابضة بصفة غير قانونية أو مخالفة لعلامات منع الوقوف والتوقف ستكون عرضة للرفع بواسطة الآلة الرافعة. محمود بنواس مدير النظافة ببلدية المنستير والتفاصيل.
7: الفترة الصيفية معناها تتكاثر الوافدين على مدينة منستير، لذلك معناها ارتأت بلدية منستير وأنه في إطار تنظيمها لحركة المرور وأنه ترجع معناها عمل الشاحنة الرافعة بطبيعة الحال حسب ضوابط وحسب كل شروط مخدومة معناها حسب التدخلات الميدانية وحسب الدراسات الميدانية اللي قامت بها بلدية منستير بمعية برشة مختصين منهم بطبيعة الحال السلطة الأمنية. عندنا كل شروط تتماشى وخاصية مدينة المنستير وخصوصية كل شارع وكل نهج، وبالتالي معناها ما على المواطن وما على الوافدين على مدينة منستير وكذلك متساكن مدينة منستير بطبيعة الحال الالتزام بقانون الطرقات، الالتزام بالأماكن المخصصة لوقوف السيارة نتاعهم ورفض السيارة نتاعهم. المأوي موجودة، ربما معناها فما مأوي خاصة فما مأوي عمومية كما المأوى بجانب معناها السوق المركزية خلف إذاعة المنستير، كذلك قصر العلوم، كذلك مأوى بلدية منستير، وكذلك على مستوى سور المدينة ومحكمة الاستئناف ووين الدار الشعب، يعني كامل محيط سور المدينة.
5: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. الجامعة العامة للبنوك تؤكد تمسكها بالإضراب المقرر أيام 23، 24، 25 من شهر جوان الجارية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11 مع موجز لأهم الأنباء.

في تاريخ نهائيات كأس العالم ستجمع المنتخب الوطني التونسي ومنتخب اليابان. هل سينجح المنتخب الوطني في قلب الطاولة أمام الساموراي الياباني؟ تونس اليابان الأحد انطلاقا من 5 صباحا بمدينة مونتري المكسيكية على موجات إذاعة المونستير.

0: فرحه سعيد لمنتخبنا الوطني. دقيقه مونديال، دقيقه مونديال. دقيقه مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم أحباء الكرة الكل. يعرفوا اسم جوزيبي ميادزا من ملعب اللي تسمى باسمه في مدينة ميلانو الإيطالية، لكن ما يعرفوش أنه ملاعبي طلياني شارك في مونديال فرنسا 38 في سن 28 سنة، وصارت له قصة طريفة جدا في مقابلة نصف النهائي لكأس العالم ضد منتخب برازيل. وهذه القصة، منتخب إيطاليا تحصل على ضربة جزاء، يتقدم جوزيبي ميادزا للتنفيذ، وفجأة الخيط نتاع الشورت نتاعه يتقطع. وقتها ما كانش فما شوارد، فما سروال تقريبا قصير. تخيلوا اللي صار قدام آلاف الجماهير اللي شبعت بالضحك. الملاعب الإيطالياني جمع قواه الكل وتركيزه، وشد سروال بيدو وسدد الكرة ونجح باش يغالط الحارس البرازيلي وولتر ويسجل هدف في إيطاليا.
0: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطراء في المونديال مع ذاكر.
2: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، شكرا لاختياركم موجاتنا. سهره جميله ان شاء الله نرجوها الكل مستمعينا قناديل الخير على امتداد ساعتين. تحيه للمتطوعين في بلادنا وما اكثرهم، تحيه للقلوب المحبه للبلاد هذه. ديما نوجه لكم الدعوه، كنتم من الناس المغرومين بالتطوع، من الناس اللي عندكم تاريخ واجنده واضحه في التطوع، مرحبا بكم على 73 460 800 تكونوا ضيوف حاضرين معنا. ضيفنا الليله صراحه فرحانه أن يكون موجود معايا لأنه عنده سمعة طيبة جدا، نحكي على قنديل خير ضاوي إن شاء الله باش يجينا من مدينة المنستير. هو محب للمنستير، أصيل المنستير، قاتل بالمنستير ويعشق المنستير الجميلة. بعد هذا النغم ضيفنا معنا.

0: مرحبا بكم من جديد مستمعين في قناديل الخير على موجات إذاعة المونستير. ضيفنا اللي ماهوش اكتشاف بالنسبة للشخصي، سمعته سابقته في المونستير وفي تونس الكل، محب كما قلت للمونستير، يعشقها المدينة هذية، عنده رؤيته الجمالية للمدينة هذية. المحبة ماهيش كلام، المحبة تترجم بالأفعال. اسم كبير شعبي برشا في المونستير ومعروف برشا. مرحبا بسي رضا مخلوف. مرحبا سي رضا.
1: مرحبا بك وبارك الله فيك على الاستضافة أختيات، وأشكرك على الاستضافة هذه وعلى اللفتة الكريمة لمحبين العمل التطوعي، اللي هو العمل التطوعي بالنسبة لي جزء من حياتي. والعمل التطوعي معناها هو إذا كان ما تبدأش من أنت صغير، ما تبدأ مغروم بالعمل التطوعي باش يترسخ فيك الحب كا وكشي كا، معناها بتجرب تفهم شنو معناها العمل التطوع. العمل التطوع راهو فيه نكهة خاصة، فيه لذة خاصة، انك تبدا تخدم في حاجة ما عندكش فيها مقابل.
0: هات نبداو نحب نحكي من الاول. ساعة ديما نقول ضيوف اللي يحضروا معنا مانيش جايبينهم باش معناها من باب انه هنا نحكي وش عملنا، لا، من باب القدوة، من باب إن نبينوا الناس الطيبة وجوه الخير الموجودة في بلادنا، لأنه شفنا برشا شيطنة، البرشا ناس صراحة المعجم اللي قاعد يدور على مواقع التواصل الاجتماعي صراحة في برشا تدني. فنحب الناس اللي خدمت والناس اللي تحب البلاد هذه تظهر، حتى كينو نقدو تبدأ عنا لغة راقية. ديما نقول الناس هذوما جبناهم شي باش نعملوا لهم تمثيل، لا، جبناهم باش يكونوا قدوه لبرشا ناس يسمعوا فينا، وبرشا اولياء لازم يتشجعوا باش يخليوا ولادهم ينخرطوا في الجمعيات، وباش يخليوا ولادهم زاد يشاركوا في المسار هذايا من خلال شنو، من خلال تجارب ناس عاشت. هو باش يقول لكم النشوه والكيف اللي يعاشهم في حياته. قلت لي من اللي انت ملي هو صغير،
1: بل هو صغير، نعم.
0: كيفاش بدا بالنسبه لي وقتاش فقط اللي انت عندك البذره هذه نتاع التطوع تقريبا؟
1: وقت حياتي بديت حياتي في الكشافه، عندنا طوم الكشافه للشبيبه الدستوريه للعمل التطوع،
0: يعني ولد المنظمات،
1: ولد الجمعيات، مشط في برشة جمعيات، في عديد الجمعيات، أصالة فنون مع الأخت جات بالخيرية للتراث، وكل ما قمت به من أنشطة إلا كلها عمل تطوع،
0: كلها متطوع
1: في الثقافة. كيف كنت في المدائح والأذكار مع المرحوم الشيخ عمر بشير رحمه الله،
0: الله يرحمه،
1: في التظاهرات الثقافية، كل تظاهرات اللي بشيوها مثلا وقتها للزعيم الحبيب بورقيبة رحمه الله، كلنا عمل تطوعي. راهو العمل التطوعي أنا من الناس اللي نعتبره حاجة نتغذى منها ولما معناتها دخلت انا والاخ فتحي بسباس نادي الاجيال، بدينا العمل، قلت له بربي نادي الاجيال هو ما هو من جيل يعدي الجيل، احنا بدينا نادي الاجيال، بدينا بالكورنيش تاع اصلاح جابر مشكوره المدام اللغادي، وبدينا بك الصغيره حكومه، وعملنا عديد الحملات في الحي اصلاح جابر، معناها الدوره نتاع نادي الكورنيش والمستوصف والكورنيش بذاته بلك الوليدات الصغيرات،
0: يبدا الاولاد سامحني سي رضا الصغيرات
1: وصغار،
0: ونحن توا تقريبا نتسميو في عطله، معناها فقط في انتظار الاعلان عن النتائج ونبداو في عطله رسميه. من خلال تجربتك وانت صغير قديش مهم الأولياء اللي يسمعوا فينا إنه أولادهم ينخرطوا. اليوم الصغير ولا حبيس التليفون
1: ولا مستعمر
0: للأسف، قديش مهم إنه الأولياء توجه لهم رسالة قوية.
1: أني تو كان تمشي شط الزعيم الحبيب بورقيبة تشوف اللافتات في الأخر، ولا نخدم بصمت. شنو الصمت اللي نخدم به؟ نكتب لافتة فيها النظافة مسؤولية الجميع، تمشي تلقى 4 لفتات. نجي للحاويات نحط النظافة عقلية مش بلدية، هذه شعارات اللي نخدم بها مش الناس كل تقرأها. لكن الحاجة اللي نحب أني ديما نوصلها للأولياء أنه كونت توقاني كل يوم، أنا قبل ما نجيك راني مشيت للبحر نظفت الشط، ورغم كنوة وحدي فما حد دراوة، بجي واحد نظفته كيما العادة متاعي، ومنا عملت القصة متاعي وخرجت. بنخلي بن يوميا ما نجمش نمشي البلاصة مرة
0: ما تشوفهاش نظيفة، ما تنجمش
1: راهو مش مغم... لا قلت لهم ديما نقول لهم حتى في جاولي برشا فما جاولي قنوات وجاولي جاو صور وحتى تلافز، قلت لهم لا طالب لا جزاء ولا شكور، راهو هذاك اني شيء اني نحسه
0: هذاك واجبي تجاه مدينتي اني نعمل في الواجب
1: اني اني شرار راشي هذا والاولياء اللي يؤسفني مع كامل احترامي للناس كل، تلقاك انت توالي في عمر معين اني البعض احفادي اللي قاعدين يعوم تلقى والدته قاعده ووالده قاعد، اتمنى اتمنى اني را واحد يقولوا برا تبع عمي فاش قاعد يعمل.
0: هذا اذا كان هذا اذا كان ما تقومش العائله الكل، لانه سمحني الصغير ما يتعلمش بالكلام، يتعلم بالفعل.
1: صحيح.
0: تهزه من يده، تهزه من يده تقول له هيا باش ننظف بلاصتك تو يتربى عليها الحاجه
1: هذه. حبيت نقول لك، قلت لك معناها انت تتمنى نتمنى وقلا تراني يعني نلم وعرقي شرتله وكذا ونهز من غادي وهز كذا، نتمنى واحد
0: كل عائله تبعث صغيرها
1: وتقول له برا تبع عمي فاش يعمل. مع الاسف
0: ما تحس ما تحسش فما ناس قاعده منسجمه مع الشيء اللي تعمل فيه؟
1: لا فماش
0: ما يا ساده
1: أقلية نادره نادر.
0: راني نعمل اي راني نعمل فيه، هو ماهوش واجب، مانيش نتقاضى عليه، راني متطوع. نتمنى ان الناس كنت تعرف اللي راني متطوع. راهو
1: انا قلت لك راهو العمل التطوعي اللي يتربى في بشر ما يحسوا كان هو ما يحسوا حد اخر.
0: اما يتشاف سيدي ذا يتشاف يتعاين المنسير قلت تشهد لك اللي انت معناه متطوع.
1: انت قاعد انت وصغارك وراجلك وتغزر في انساني قدامك يلم
0: ايه وما تقومش تعاون وانت مستمتع بالشط ومستمتع بالحر
1: هو اللي ينظف فيه مش تقعد فيه انت وغيرك. لكن هو عنده قناعه يقول قال انا نجي باش ناخذ 10 متر وثاني باش ناخذ متر ولا 50 سم. لا انا نحب نلم هالكل ونقوم نخرج اليوم 5:30 تاع الصباح في البحر.
0: غرام الحكايه وليت عقليه
1: صدقني ولا ديما نقولها لا حاجتي لا بزجاجه ولا بشكوره من حتى بشر. البارح احنا مو عملنا حمله نظافه في القرائيه حضور سيد والي السلطه الاشراف، ومنها جانا الاحتفال تاع استديو جديد ان شاء الله. بالمناسبه نهنيو اذاعه المستير وانا عايش. عندي فيه ذكريات وعندي فيه تاريخ ذكريات وتاريخ كبير في استديو. انا نعتبر بلاصه كل في كل بلاصه في الاذاعه
0: عندي فيها تو نجي ونحكيو على علاقتك باذاعه المنسير ان شاء الله.
1: بعدها تعرف وقت روحت لي تقريبا بعد لول ما تحسش قداش من غير ما نشعر راهو ما تحسش اني متقلق. علاش؟ خاطر ما مشيتش البحر
0: فما حاجه ناقصه.
1: خاطر ما مشيتش البحر ابان ومشيت العشيه ساعه باش نشكر الاخ سامي نعمان الفنان بربي
0: استضف ليه تحية يعني.
1: لا نحبك تجي انت
0: ان شاء الله
1: وتجي تفرج شنو قاعدين نعملوا توا
0: ان شاء الله.
1: ونشكر كل انسان متطوع مد يد المساهمه في الشيء اللي نعملوا فيه، راهو باش تولي موقع عالمي
0: ان شاء الله. تو نحكيوا عليه
1: موقع عالمي هذا كل يا اختي راهو كل عمل تطوع
0: كله تطوع.
1: راهو دكتور فنان كيف كان متطوع
0: برشا كي نحكيه على الخيط الرابط هكا إنسان يحب بلاده فقط نقل اسمع ما عندهاش حاجة غاية أخرى.
1: هو أختي حياة العمل التطوع راهو حب البلاد راهو من أكبر حب للبلاد هو كي تخدم بلا مقابل
0: كي تترجم المحبة هذه للبلاد
1: كي تخدم بدون مقابل. أنت تو مثلا تخدم في الإذاعة عندك برامج برامج متاعك تتقاضى عليهم
0: وهو كذلك.
1: أما كي تزيد تعمل إضافة من غير مقاضات
0: هذيك محبة
1: هكية حبك للمؤسسة متاعك وحكم حبك لبلادك راهو أنا نقولها لهم. أنا كل نهار فما أستاذة إنجليزية جابت صغيرات متاعها كل كان بنات ولاد وبارك الله فيهم مشكورة الأستاذة هذه والشابة هي وناشطة جابتهم باش يشوفوا الفنان هذا الرسم تاعه شو وقتل بربي زيد أعطيهم هكا معناها شنو معناها العمل التطوعي وشو احنا في العمل
0: حدثهم
1: التطوعي.
0: عن العمل التطوعي
1: حدث
0: الحمد لله الإنسان ولي مرجع معناها
1: وهنا هم كلهم معناها ما شاء الله عليهم وكل ما اليوم توا اليوم معنا التكنولوجيا ما تخبي شيء
0: يعرفوا
1: راهو ايش نقولك ماني ديما نقول اني حتى مع سعد الاخ سامي منصور معناها ديما نمشي معاه وندخلوا في الجو هذا نقول لهم راهو ما عاد فما حتى شيء يتخبى لا تحت
0: صحيح.
1: الطاوله لا فوق الطاوله
0: صحيح.
1: انت اليوم اذا كان ما تكونش نازيه وصادق مع نفسك وصادق مع الوطن نتاعك راك وقلت تبدا تحكي الاخر في لحظه يعمل لك كيما هيك ويقول لك تفضل
0: تفضل هك قلت صحيح
1: ماكش لا لا تحكي فيه ماهوش الشيء اللي موجود
0: صحيح
1: دونك لهذا راهو
0: نكونوا صادقين
1: في حياه العمل التطوعي راهو بقلت انت باش تخدم العمل التطوعي راك صادق
0: صادق صادق مع روحك
1: صادق
0: مع بابيتك
1: صادق مع روحك انت ومبادئك انت وحبك لك الحاجه هكيه ثم صادق وقلت باش تخدم الحاجه هكيه لا هي في دارك
0: صح
1: لا هي في معناها في ملكك لا هي في
0: ما
1: هي ملك
0: ما فيهاش منفعه شخصيه
1: ملك عمومي شي ولي الملك العمومي هو حبك في بلادك
0: حبك في بلادك لانك محب للمنسير في العاده ضيوفي ان نخيرهم ونقول لهم شنو هي الاغنيه اللي تحبوا تسمعوها فما اغنيه نحبها برشا لانه صراحه المنسير كما يقولوا هما من أبواب الجنة والمنستير الجميلة والرائعة هكا في الذاكرة هكا عند الناس هكا المنستير التي تهفو إليها النفوس يحبوها صيفا شتاء وباللي ننقضوا عن نظافة وننقضوا المؤسسات أما تقعد المحبة لهذه المدينة بالذات محبة خالصة لوجه الله في العادة قلت نشاور ضيوفي نسألهم ما مساش تعصف عليك مش نعديلك أغنية أني نحبها برشا يا محلى شط المستير أغنية رائعة بالحق
1: حاجة في وقتها
0: حاجة في وقتها وبعد باش نرجع معاك باش نحكيو باش نحكيو على التطوع بالنسبة ليك أنت ونحكيو نحن قادمين على موسم سياحي ونحكيو على المنستير وجهة سياحية داخلية ساعة قبل لأن وذوكم الأجانب هون في عهدة النزول أما
1: لا, لا أختي هذه أنا صححتها في برشا مرات
0: أيوة وتونجيوها
1: مش في عهدة النزول ديما برك ديما في عهدة المدينة
0: في عهدة المدينة أما ديما أخف الأضرار مش كيف اللي في وسط المدينة
1: أنا حككت شوية
0: أي واللي يدخل المرشي والكل
1: معناها ولو كان
0: تفضل
1: على خطر السؤال ساعات فما برشا ناس تتندر بيه أنا ما نتندرش بيه أنا موضوعي برشا ونحب نقول ديما كلمة الحق على خاطر صادق مع نفسي لأن ما أنا اليوم السائح وقلتها حتى في برشا حاجات في برشا لايفات وعالم كامل يتفرج قلت لهم السائح اليوم يهبط من الطيارة أول ما يلقى البوابة متاعه هي المطار
0: وهو كذلك
1: هذه ما فيهاش حد شيء سافرنا ونعرفوا شو معناها
0: وجه البلاد
1: يلبق البوابة متاعه هي المطار المطار مش يعطيه الصورة الثانية بخلاف اليوم النجم الناس يقول الشيخ جوجل يوريه العالم
0: يوريك العالم
1: الدنيا الكل بالنقطة به. لكن السائح ما هوش مش يقيم في الوتيل الوتيل ما غير مزية
0: يلزمه
1: الوتيل واجب عليه وهك علاش أنا في الحملات النظافة النادي ديما ومرة من المرات مع الأخت نجوى في إذاعة مستير بناها بابا السؤال يحرج شوية هو لمحال قلت لها عام 60 أنظف من 25 قلت لها قل لي كيفاش تنقل لها قلت لها عام 60 أنا ولد البلاد العربي أنا ولد سقاق النقوز ولد الرباط الأحوانتية متاعنا قبل ما يحط حتى فرنك في حانوته شي يعمل يلم قدام الحانوت ويبخبخ الحانوت نسالهم والدتي وحبيبتي وجيراننا قبل ما رجالهم تخرج لا عدهم صالح بالعرجون تلم قدام دارها السقاق كله هكا
0: كله هكا
1: اليوم
0: للأسف
1: يحل باب الكهرباء ومؤسف
0: مؤسف
1: يحل باب الكهرباء ما يهبطش حتى البوبالة وراني راهم في سقانس بسيارات مضخمة
0: ما تعكسش الثقافة ما تعكسش المستوى
1: ولهذا ساعات نقول لهم بربي ما تقول تشبدوليش على الثقافة بالنسبة لأني قلت لهم النظافة عقلية ما هيش بلدية هوك على سميتها النظافة عقلية مش بلدية ما تلوحش كل شيء على البلدية البلدية هي اللي تنظف احنا اللي نمسخ
0: لو كان جات اللي تنظفوا البلدية نحن ما نمسخوش رانا منظمين باش نسمعوا اغنية وبعد باش نرجعوا مكملين مع سيدة مخلوف وجهة أكثر من معروف في مدينة المنستير واستضافتي لي ونحن في بداية موسم الصيف مش نحكيه على برشا نظافة وبرشا تطوع في المدينة هذه اللي تستحق منا كما تستحق منا برشا محبة زادة تستحق منا برشا نظافة وعناية نسمعونا غم ونرجع نكمل معاكم مستمعين

0: قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: الغنية هذه برشا غاني وفي الحقيقة سيريفات تغني بالمنستير تروق لي صراحة. احنا الأغاني
2: هي أنت في حتى في نفس الحصة أنا وقتها في بلاصتها.
1: اليوم نحكي صراحة خلينا نحكي بصراحة المنستير جميلة رائعة لولا مستوى النظافة اللي في كل مرة دون المطلوب. نحكي مستوى نظافة في الشطوط، نحكي مستوى نظافة في المدينة. صراحة كي نقول في المنستير المدينة عندنا نقاط سوداء ومخشلة.
2: بقول
1: مدينة بالتاريخ هذايا، بالكبر هذايا، بالاسم هذايا،
2: بالحجم متاعها،
1: بالحجم هذايا،
2: بالعلماء اللي فيها،
1: حجمها اقتصاديا وسياحيا
2: وبالأخص وعلميا
1: وعلميا
2: مدينة العلم والسياحة.
1: نلقاو للأسف معطى النظافة. انتوما كمجتمع مدني كمتطوعين اكيد راهو عندكم رؤيه لهذايا، خاطر ماهوش مش نقعدوا نكرروا في المشكل كل عام. راه علاش يتكرر تقريبا كل صيف نحكي عن النظافه؟
2: تحدثت حتى مع مسؤولين اللي يهمهم الامر وحتى في على جميع الاصعده في المسؤولين. راني نامن تو بحاجه برك وعندي سنين نقول فيها، هو الردع. الردع وما أدرك ما الردع.
1: شنو الآليات اللي
2: بشنو اللي شفته برا مثلا؟ اللي شفته برا حتى ساعات نبدأ دور صحابي نقول له ترى بربي يغزر له هكايا، عنده يدين قلبي عنده، وعنده راس عنده، وعنده سقين عنده، وكيف كيف أنا وياه شبيه البلد نظيفة.
1: شنو الفرق بينه وبين
2: الغبرة؟ وين هي؟
1: تين احنا في ديننا راهو نظاف.
2: احنا خمسة تاني يوم انا نقولها لهم معي كلهم احنا نتوضاو خمس مرات
1: راهو في ديننا،
2: ما انظفش منا،
1: ما انظفش منا
2: اي، لكن الخمس مرات حدك البلاصة اللي نتوضاو فيها وبرا
1: وكها للاسف.
2: اما كي نحل الباب ونخرج من بعداش
1: نتبدل نولي شخص اخر
2: ونقول مش انا كنت نتوضا. دونك انت دينك ماكش تطبق فيه الساعه،
1: مفارقه كبيره نعيشو.
2: دونك اختي انا الحاجه اللي حبتها
1: مو الاليات نتاع الردع كيفاش تتضبط؟
2: تتضبط
1: يقول لك النبيه نحطوا الكاميرات تاع المراقبه،
2: خلينا من الكاميرات
1: ضامن انت باش يقعدوا ما يتكسروش وما يقعدش.
2: خلينا من الكاميرات اختي العزيزه اللي شفتوا اني في اعظم الموت يدعيوه هذوما من اعظم الدول في العالم. سميلك الدوله سميلك ما عنديش حتى قول
1: نسيش، خلينا نستكشف تجارب العالم.
2: في الولايات المتحده الامريكيه تعرف كيفاش المعامله؟ وجيت إحدى مسؤولين اللي يشرعون القوانين اللي هو أعضاء برلمان، قلت له تقريب دول هذوما تستويت ماليها إلا بالطرق هذه اللي هي فيدو تابلات. والله يا حياتك نقول لك ما نكذبش عليك، مع الأخ الذي معاه الكهرباء ما نقولكش وقفت 100%، أما على اليمين على اليسار ما شفنا حتى شيء. الكهرباء براسك تقول واقف هاي في قوقة. قلت منين طلع هذا بوسائل تكنولوجيا وكذا بكلمه حتى كلمة، قالوا بابي أصر كيف هيك. أني في جنبه صاحبي ويتكلم بالإنجليزي، أنا أني حقيقة أني لس فيه يحب نكتشف حاجة. أني من طبعي كي نمشي البرايز
1: تحب تكتشف،
2: حب نكتشف. قلت له راني كذا وسمعنا وشنو كذا منها قليبه هاو
1: هاو
2: شنو قل قالوا راني سمعتك أماني نخدم على روحي. هو شنو
1: لا مجال للتسلم،
2: ياخذ بابي قلوا بابي يمدوا البطاقة متاعه لا خضر مقيم هاي تك تك تك تك ويرجع ويعملوا هك ويحيي
1: زيد مشيت لخطية من إقلاء.
2: قلت له تو منيح هذه شنية؟ قال لي هذه يا تجيك للدار يا تجبد من مانكا. هو حاجه بسيطه. قلت له هذه احنا انا عملت حتى نيدا ومشيت حتى لاحدى الاخوه في البراد. قلت له يا اخي احنا القوانين عندنا يا اخوي طبقهم القوانين فعلهم ما فيها حتى شيء.
1: فعل القوانين
2: احنا ثم اعوان اللي هما اعوان الدوله ومحلفين وهذاك واجبهم. طب لا تفيدوا الخطيه نتاع الحاجه هذه بكذا ماهوش السيد اللي فيه الطبلات هو مش معناها يصنف الخطايا، هي المشرعين رجال القانون نتاعنا. عندنا رجال قانون، عندنا ناس مشرعين، عندنا اكفاء، عندنا كفاءات، عندنا
1: شكون باش يكون ماشاء بالدور الله. هذا شكون مش يحمل الطبلات وشكون باش يكون
2: اللي مش يحمل الطبلات هو اللي يحمل زي الدوله ممثل الدوله لا اني ولا انت ممثل الدولة لما يراك في بلاصة يقول لك الهوية، من حقه مش يطلبك في الهوية،
1: الوحيد اللي نجم
2: من حقه في كل لحظة يطلب أي مواطن على وجه الأرض في الدرب تحت الدرب وهذا إلا بش يقول أعطيه الهوية مدلوا الهوية به أنا لقيتني في البلاصة الفلانية اللي هي موقع عمومي وقال نتجاوز في حاجات ولا نعمل في حاجات ولا مش ما تكلمنيش أنت، أنت مو مصنف كل شيء عندك تك تك تك تك تك تفضل قول يا بطاقة نتاعك كان تعمل عليها مزية هي المزية الوحيدة اللي باش تقولها له قولوا ما تعدل القبضة ولا توجيك من البوسط
1: ولا توجيك وضح لي فقط
2: إذا ما نوصلناش لدرجة هذه
1: ما نش باش نوصلوا النتيجة
2: ما احناش باش نوصلوا النتيجة
1: ربما زاد برشا يقول لك قديش كانت التوعية زعما ما جابتش نتيجة ما تحسنتش شوية
2: أنا توا هو
1: زاد مثلا حاجة أخرى سيري دبر شايلوم ويقول لك مش كان مانيش نحكي توم السير خلت نحكي حتى في جهات أخرى
2: لا مشيت لبرشا بلاس
1: في تونس يقول لك الحاويات غير متوفرة تمشي أقل شيء تمشي ما نعرفش قديش ما تلقاش حاوية وإلا تلقى حاوية وضعيتها هي في حد ذاتها حاوية وضعيتها هي أصلا تلقى زاد الحي كبير وعندهم كان زوز حاويات ونقول لك البلدي ما إيش نعمل مثلا روح باني لده زاد به مع الردع لكن توفر زاد أنت أرضية باش يعني نمتثل للقانون
2: بارك الله فيك السؤال هذا ومش نجاوبك عليه نقطة نقطة ومش نجاوبك عليه كيفاش اتطوعنا وإلى أنا درجة وصلنا فيها ويؤسفوني ونتألم كي نرى في الشيء اللي عملته أنا مع راجل متطوع ويعيش في سويسرا 50 سنة ونشكره إن شاء الله يكون يسمع فيها في البرنامج هذا سيد نيكولا سراج اللي يعيش في سويسرا جامعي وتبرع ب200 حاوية للفضلات الخفيفة وقلت له أنا حاضر من اللحظة الأولى أنا معه للحاوية الأخرى أنا معه ملا ودفع من جيبه ما يعادل على 24 مليون مش حاجة سهلة وعاون بلدية المنستير 200 حاوية والنقاط اللي حطينا فيهم راهم ما احنا شحنا قتلوا عنا مؤسسات عنا البلدية
1: نرجعوا لها بالنظر
2: نمشيوا للبلدية والبلدية مشكور الأخ محمود بنواس خصنا واحد لو تم المدير
1: النظافة
2: هو خصنا واحد مش يعطينا النقاط ورغم هكا وقلت له يا سي محمود واش ناخذوا الليني الفلانيه والليني الفلانيه شنو رايك راهو ما نعملوا حد شيء الا ما انت
1: واعطانا
2: واحد على خاطر البلديه هي تعرف
1: اكيد الخارطه الكل عندها
2: بعداش هي مثلا واعطانا واحد هو يبوانتينا الحاويات ونمش نحطهم
1: واضح
2: 200 حاوية
1: إيه؟
2: أنا كي نقول لك
1: قل
2: كيف نقول لك يا أخت هات والله يأسفني والله نتأسف ما فماش جمعة قلقتك عرضت لك في التريتوار
1: شنو وقع الاعتداء عليه
2: وقع الاعتداء على عديد من الحاويات ومع الأسف قلنا هذه عملنا في إذاعة أنا جيت حتى إذاعة مسير وعملنا برنامج في الإذاعة البرة مع الوقت نجبة وبخلاف لباج الكل الكبار عيطت لهم راهو هذه متاع الفضلات الخفيفة راهو يبارك فيكم وليد متعدي مع أمه عنده كعبة يغرب
1: دبو سامي
2: مدام عنده بابي مشوار عنده معناها ولدها
1: ماهيش فضلات منزلية
2: اشتلقى فيهم راهو يا أنا شو باش نقول أنا كنخطك الردع وما أدرك من الردع
1: يذول يستوفين الحلول الأخرى
2: قلت لك الردع وما أدرك أني تولو كن هزك وطوم شنو أخر من بحذاك من أنا مش نكلم جماعة ونقولوا بربي هون عندك كذا كذا في البلاصة الفلانية برا هونية ملوحة جاب ربي راها طايحة وفما وخيان بارك الله فيهم لكن أقلية
1: هذا وذاك
2: قال لي خليها لي حذايا واني نحميها
1: هو يهتم بها شفت ساعات كنا نلقاو مجهود كبير
2: من الناس خلينا نمشي معك أكثر انت تقول لي ناقصين حاويات ناقصين كذا انا يعوم معايا ودوم هذ المتطوعين هذوما ما يحبوش اسميهم
1: ما يحبوش
2: قال لي رضا شو تحب قلت والله نحبك نوع نتاع برامل جاب لي برامل سبيسيال تو انا بذهبية قلت لك تجي حدايا نوريك
1: باذن الله
2: نوريك في البحر ونوريك النقاط كلها ونوريك البرامل هذوما اللي تحكي عليهم قداش من بين واحد لواحد قداش ومن منها شنو تلقى
1: للأسف لا من صدقتك
2: به تقريب توا حطيت لهم هما كانوا يجيبوا لهم ثلاثة أنصاف برامل حطوهم في الشط حطيت لهم 15 برمي
1: هم شي كافيين هذوم
2: كافيين نتاع نتاع نتاع حي مدهونين فيهم السلوغون السلوغون أول مرة تصير صورتهم الناس كله لا تتبع عليهم راي بلاد المبادرات
1: والله
2: احبابنا امكرها
1: والله صحيح
2: مدينه بلاد مسلمه بلاد المبادرات
1: بها. بلاد يقتدى بها والله
2: السلوغون جيت الواحد قال لي اخوي من عندي انا اعطيني شنو تحب وكا قلت له احنا نحب ديما اني خاطر مغروم بالبيئه ونحب البيئه ونحب النظافه نحطوا الشعارات كل يمسوا النظافه ونحطوا حاجات اللي هي كذا تو ما قلت لك بحكم التكنولوجيا تنجم في تاخذ كل صحيح. شيء وعملناه وتبناه مواطن زاد قال لي يوم معنا والله يوم قال لي أنا بربي هذو ما خلنا أخوهم قلت بارك الله فيه كيما اليوم ترى الخيان اللي قاعدين يتطوعون المترو ما هوش رخيص راهو
1: أكيد
2: السيراميك اللي نخدمه به الفوسي فوسال أخ سامي نعمان مشكور وقد ما نشكره شوية وهو ما يحبش راهو والله لا يحبش
1: ربي يبارك له
2: ربي يبارك له ومبصماته في المستير تصور أول رسام أنا عشت برشا
1: باش يخلدها التاريخ راهو
2: وعشت برشا مع رسام أول رسام اللي ما يحبش يحط اسمه
1: ايه.
2: قلت له القرش وما دراك من فرحات وما دراك تقبون شكون قلت له خدمت معهم
1: ايه.
2: مع مؤسسة تاعي
1: اما التاريخ ان شاء الله باش يخلد اسمه
2: ان شاء الله التاريخ
1: باذن الله
2: ولو خيان المتطوعين خرجت البارح واحد يقوم شو محلاها العباد هذه ايه. كي تراك تعمل في حاجه اني نفرح كي يجيني شخص ريت فما ألفة ويجيني شخص
1: شخص برك نبني
2: أني
1: عليه
2: ايه. اني نفرح قال لي يا خويا شنو تحبوا نعاونكم
1: ايه.
2: قلت له احنا هاك تشوف فينا الديكوراسيون تاعنا كل مركز ديز عربي والسلامه كي قال يا اخويا الله يبارك
1: في مصح
2: لكن قلت له راهو يلزم يختارهم الفنان
1: ايه.
2: انا وسيط بين منسق بينه وبين المواطنين المتطوعه هو هذاك اللي يعرف شو باش يعمل انت باه باش تعاون بلديتك انت ناخو حي راقي ما نسميش قدراني كلمتهم في وجوههم ناخو حي راقي البلدية ما وفرت لك الإمكانيات اللي عندها
1: أنتم وينكم
2: أنتم ما شاء الله تي واحد برك ينجم يشري ببالة بس أنا أقول لكم بربي زوز ديار تشاركوا
1: صحيح
2: وبربي أنت كي تحب البلد نظيفة بربي نظف قدام حانوتك مبدئيا نظف قدام قهوتك نظف قدام الصالون دي تي لترزق وانت وصلت حتى للنزل قلت وانت صاحب النزل أنت ترتزق من هالمدينة هذه تعاون البلدية باش باش تعاونها نظف قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك وانت قدام الوتيل متاعك
1: تنظف الدنيا كل
2: وخلي البلدية تتلهي بالحياة الشعبية وتتلهي بالمواقع صحيح. أخرى وخلي كذا راي مانيش نرى في الولود لا البلدية ولا غير أنا إنسان موضوعي في الحياة هذه خاطر احنا ناس احنا لنمسخوا ماياش البلدية تمسخ صحيح. البلدية تنظف ايه كي تساهم انت في حي راقي شو ينقص منك تنقص منك حاجة زعما
1: بالعكس
2: بل بالعكس أن يقول الله يرحم والديهم بارك
1: في
2: الله فيهم
1: في ميزان حسنات وبالعكس هذيك المواطنة الحقيقية هذيك المحبة الكبيرة
2: أخويا أني نداء للناس كل كاية إلا قاعدة ترتزق من جميع الميادين ستو الناس اللي ترتزق أخويا ما فيها باش تنظفوا انتم قدام محلاتكم
1: ساهموا ولو بالقليل
2: وتحط في عوض حط ببالة كبيرة حط ببالة صغيرة وفرخها أنت في الكبيرة
1: لا الاجتهادات موجوده راه تلقى حل
2: والحاويات هذيك اللي حطيناها نتاع الصغار اللي توا فما ناس متقلقه منها تدز فيها وشباب ربي يهديهم
1: فهمت
2: راهي هكيه مش تنظف البلاد يا ولدي
1: صحيح
2: بسد ما طلعش بابي ملوح بسد ما تقولش اليوم المستير مبسخه انت اني نتاسف انت حليت لي ديسكور كبير راك
1: هكا علاش
2: هذه نتاسف كي الرام راه كبيره عمرها ايش 80 سنه توريست تجيب حذايا هي عندها ياسر في المستير أول حاجة اللي تعملها قبل ما تعوم تهز الشاشة أنا واقف أنا والأخ سامي قاعد يخدم وركعه دي تتفرج تعمل كيف وانا تهز الشاشة وتبدأ الدور قلت له أغزر
1: شوف العقلية
2: قلت له أغزر ومش تعطي درس للناس كل الإنسان تاعنا الكل اللي قاعدة
1: قاعدة
2: ومش تعطيهم درس
1: ايه؟
2: بين سقيهم تبدأ تنزفت واحدة
1: وهما قاعدين راهو في ديننا نضاف رانا في ديارنا نظافة
2: احنا اني مذهبيه
1: روحنا نظاف علاش بلادنا لا
2: اختي هيات اني مذهبيه النظافة تفعلها لي في التراب واللي يحب ينتقدني وينبر عليا نبر عليا اهبط للتراب
1: اي وريني اش نجم
2: اما انت تنبر
1: من خير
2: عليا
1: البلاد هذيا
2: دايرين اربعة في قهوة ولا في حلقة ولا فاش وتنبر على الناس اللي تخدم بدون مقابل
1: دون مقابل انا نحكي على ناس متطوعة
2: احنا نحكي على ناس بدون مقابل
1: اذا تنتظر في حد شيء الناس
2: ولا تنتظر فيك لا مش تعلق له وسام ولا حاجته بوسام ولا حاجته بحد ولا هو مشي واسمع وما ننتمي حتى حد راني
1: نعرف
2: أني ننتمي للترابو الدرابو
1: فقط أكو. البلاد هذية
2: ما عندي حتى انتماء انتماء متاعي هو الدرابو في العمل التطوع
1: وهو كذلك حكينا برشا على المنسير نظيفة لأنه نعرف المجال هذية متاع التطوع اللي خدمت فيها أنت والناس اللي مشاركينك الحلمة هذية متاع التطوع في مستوى النظافة باش نرجع خطر مزال عنا جزء ثاني تحب نحكي زاد على العمل الثقافي تحب نحكي على المنسير منارة ثقافية نحكي على المنسير بتراثها الكبير وبعب جمعياتها النشطة في المجال الثقافي مازلنا مكملين معاكم مازلنا مكملين مستمعين مع النشط في المجتمع المدني مع المتطوع في مجالات عديدة أهمها أمنياته المنسير نظيفة إن شاء الله موسم سياحي نجح في المنسير إن شاء الله بكنا كونوا مسؤولين عن النظافة في المدينة هذه راجعين مكملين معاكم مستمعينا ما تبقى من عمر هذا البرنامج في قناديل الخير
3: حيناه.

0: تمام 11 في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرت من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالي بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 30 و2000 بكامل تراب الجمهورية، بهدف تطوير رأس المال البشرية وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلخلفلة تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي أو يعود إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة من الحام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. أعلنت كندا اليوم فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء الذي لا يستثني دولا منها الولايات المتحدة الأمريكية يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية ستدخل حيز التنفيذ اليوم وستظل سارية لمدة أقصاها 200 يوم، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.

مفتوح، نافذة حوارية مع ضيوف من اختصاصات متنوعة. الثلاثاء فارس الكلمة، وللكلمة جمالها وسحرها في الشعر والنثر. الأربعاء من الأرشيف، رحلة في الذاكرة واكتشاف كنوز الماضي. الخميس مشاغل جامعية، أحدث النشاطات العلمية وأجواء الجامعة. الجمعة يسمعين الشعر والغناية، لقاء مع الغناء البدوي.

0: السبت أنتم وشمس الدين، لقاءات في استثمار الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته. الأحد غربة وحكايات، قصص الغربة وهمومها، حكايات ونجاحات ترويها الأرواح.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل.
0: برامجكم تمتد على طول الأسبوع انطلاقا من الثامنة. كونوا معنا فالسهرة معكم دائما أحلى.

ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل.

0: من جديد مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم مكملين معكم قناديل الخير الليله. قنديل خير ضاوي من المنسير، مرحبا بمن المنسير، اصيل المنسير ومحب المنسير سي رضا مخلوف. سي رضا مرحبا بك من جديد. حكينا على المنسير وكل رجانا بصراحه، ونحن قادمين على موسم صيفي وموسم سياحي، انه تكون المنسيرة نظيفة، وأنه كل واحد فينا يساهم من موقعه. إذا كان ما تنظفش ما تمسخش فقط، ما
1: يقول لي سؤال وسو... سؤال وجواب،
0: ما أبسطش من هيك، ما أبسطش من هيك.
1: ما تنظف ما تمسخش.
0: أي حكينا برشا على النظافة في المنسير، وهذه تقريبا مطمح الناس الكل، المنسيرة نظيفة وجميلة. نحب نحكي على المجال الثقافي في التطوع قدش مهم. اليوم صراحة كي مشيت البارشة مدن زرتها، كل من فما أشخاص يحبوا المدينة، كل ما تلقى فما إشعاع ثقافي وفما نشاط، لأنه نحس النشاط الثقافي ما هوش مهنة، نحسه تطوع. إذا كان لقيت جمعيات ناشطة ولقيت مهرجانات ولقيت حياة هكا ولقيت الناس قاعدة تتحرك، وساعات تمشي المدن وكأنهم مع الأموات، يقولوا لي ولا جمعية موجود. تصحر ثقافي بالمرة، تصحر جمعياتي بالمرة، نستغرب. ولا نقول لك شاف أنا منظم، ولا جمعية ولا منظمة. قديش مهم منظمات والجمعيات باش وليداتنا الصغار هذوما نلقاوهم في العمل الثقافي. قديش هالبناء القاعدي مهم. رانا قادمين على عطلة، راهو رجاء الأولياء يلزمهم يعرفوا كيفاش يستثمروا في وقت صغارهم، كيفاش يوريه الطريق. أسس له توا ما تخافش عليه غدو، أسس له توا. قديش مهم التطوع في المجال الثقافي، وقديش مهم ولد المنظمات بعد كي يكبر شي نجم يعطي للبلاد.
1: والله في مدينة المنسير أنا زاد عشت في العمل الثقافي اللي هي في السليمية،
0: أي
1: المرحوم الشيخ عمر بشير.
0: رغم أنه ما كانتش فما نوادي موسيقى، كيفاش تتعلم؟
1: والله أختي هاية مش ما كانتش فما، كانت عنا دار الشعب كانت تلعب في دور كبير برشا،
0: يعني تعلمتوا غاد.
1: دار الشعب احنا كان نادي متاعنا الشيخ عمار بشير الله يرحمه،
0: الله يرحمه،
1: الشيخ عبد السلام الغمراسي الله يرحمه، الشيخ عبد السلام حليل الله يرحمه. هذوما نواة اللي أسست وناضت من أجل مثلا نقولك السكتار متاع المدائح والأذكار اللي هي السليمية. هذه نقول لك الإذاعة برك تشهد على عمار بشير أنه الله رحمه الله، وسي عبد السلام حليلة وسي عبد السلام الغمراسي رحمهم الله، حتى تظاهرة ثقافية بال
0: ما تغيب عليها،
1: لا بدون مقابل بدون مقابل،
0: يحضروا
1: قداني تربيت مع الشيخ بدون مقابل. أي تظاهرات مهما تكون لا بعد فقط دار الشعب رايا كانت تلعب دور
0: كبير.
1: عظيم، مش حتى كبير، دور عظيم. اللي كان نقول لك الرسامين اللي خرجوا من دار الشعب أقطاب توا بأسماء عالية، بأسماء دكاترة. المسرح زاد خرج ما خرج. الموسيقى سي حمادي المكي الله يرحمه، وعديد واحد مسدم
0: أكيد الأسماء كثيرة
1: اللي توفى الله يرحمهم والحيين ربي يشدهم بصحتهم. وفما النخبة اللي تربات على الناس هكية ما زالت عندها روح ثقافة بدون مقابل. لكن نحس في جانب آخر نقول كأني مانيش أني لو كنت عايش

0: يعني باش ندخل نقطة بسيطة. عائلة التوى وين تراني تبوسني من راسي هيك. جاتني قالت لي إذا شنو قالت لي باش نحي السليمية علاه؟
1: ما عندهمش.
0: ما والله قلت لها حلفت لها هيك والله لو كانت تمس الاستدعاء تنحي منه حاجة لا تنكلمك. وما يهمكش فيها. ومشينا نورنا عليهم. ما احكي لكش.
1: الحمد لله.
0: والله عطيته درس اني يعني درس عطيته لولادي او لولادنا معناها اصحابي.
1: ماهيش فلوس الدنيا كل يا سيدي ذا.
0: وقل بعد نهارين قلت لهم الاولاد تذكروش الفرح الفلاني قداش خدمناه. هما الحقيقه
1: يسمعوا
0: ثقه متبادله بيناتنا. ثقه عاميه مش حتى متبادله.
1: الحمد لله.
0: قال لي احنا شيخ ما احنا ما عندنا حتى ما عند يا ودي احنا لا انت لا تعمل انت تخلي انت. قلت لهم لا لا لا انا نحب في حياتك تصير لي حاجه نحب نعديها. قلت لهم مريتك المراه كيه اللي فرحناها اللي فرحناها وكانت ماهيش باش تعمل وعملنا وعدينا لها الليل ان شاء الله ربي تم عليهم. قلت لهم اغزر ربي دوم باش ناب احنا خدمنا نيل بلاش ربي اعطانا حق اربع ليالي
1: الحمد لله
0: والله التوا كيه تاريخ في مصر.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: قلت لهم اغزر راهو فما ربي سير فيها حتى حد ما يسير فيها
1: حتى حد
0: راهو اعطي تاخو يا اول الله تاخو حسنات تاخو صحة بدنك تاخو كذا راهي مش فلوس كل شيء
1: مش كل شيء فلوس. هذايا انسان يتطوع لغير فما بالك يتطوع لبلاده ويتطوع للناس الكل
0: اخي توا احنا بربي وقلتها قدش مرة في عديد المواقف بربي الناس اللي ماتت قبل الاستقلال وهي الدافع وماتت من أجل شكون مات؟
1: أجل البلاد هذية بالتأكيد.
0: ماتت من أجل شكون؟ من أجلك أنت واني إلا توا اليوم نتكلم ونتنفس
1: ومعهم
0: عند ربي
1: شهداء
0: إن شاء الله شهداء
1: إن شاء الله
0: مأواهم الجنة
1: إن شاء الله.
0: معناها الناس وناس أخرين تمرمدت وتربطت وقسات وزعماء تمرمدت وقسات
1: صحيح.
0: ثم تمتعوا شوية ومنها
1: لأنهم ناضلوا على قضية
0: لأن ما ناضلوا على حاجة يحبوها كي. من غادي أن نعطي المثل حتى ساعات نقول له راهو إحنا شنظهروا قدام الناس اللي قدمت روحها إحنا شنو قدمنا ما قدمنا حتى شيء راهو ريتك أن ننظفوا فيه ودرى شنو
1: القليل القليل
0: راهو حكاية فارغة قدام اللي يقدم صدره
1: يحل عمره.
0: صدره هيك ويقدموا الكرتوش والكرتوش قدامه
1: يعطي عمره كامل
0: وزعامات انفات وتمرمدت في الحباس وعائلاتها قسات ما قدمنا شيء راهو
1: صحيح. هذا زاد من باب التواضع ما فما ناس كل كره قداش ناس عطات من وقتها للبلاد هذه وتستحق البلاد هذه مش مزيه خدمتها راهو واجب مش مزيه. ديما نرجع ونقول يعني الصغار هذوما كيفاش نبنيو فيهم
0: الصغار هذوما
1: تتصور انه حاجه تتقرى في المدارس تصير نوادي في تو قداش عندنا نحن كانت دار شعب واحده تو ولات عندنا دار ثقافه ودار شباب ونادي اطفال وما شاء الله عندنا من المؤسسات لكن تحس فما
0: انت كوسيله اعلام مبرمش يشوف تعرف عندك ولا ما عندكش وتعرف شنو اللي عندك ولا عندك دار كافي باش يغطي البلاد ولا مش كافي تو احنا قلت لك في المسير كانت عندنا دار الشعب
1: شوف الجابت معايا
0: دكاتره تو نسمي لك دكاتره كنقول لك في مستوى جامعات اليوم واساتذه جامعيين وتقبوا او في انداد وفي اصحابنا وفيهم اللي خلصوا لكن خلاو زاد من الثقافه ومن الفن ومن المسرح ومن الموسيقى ومن المدارح والافكار خلاو اللي ترى فيه مزروعه في البلاد الكل
1: كل
0: هما البذره الاولى ايه انت يا بابا جيك لقيت روحك في القطن
1: ايه ما القطن معاك
0: به تبع الوقت به هذاك وقت وكيف ما كانت امكانيات محدوده قولي تكنولوجيا انت تطور بلادك بالتكنولوجيا طورها بلادك
1: إيه بالتكنولوجيا لكن الصغيرات هذوما بقطع النظر على التكنولوجيا فما سلوكات لازم يتربوا عليها
0: انت كيفاش
1: تربي يا اخي في الشعوب المتقدمه في الصين تعطي في اولادهم في 3 سنين في التليفون
0: انا
1: في الصين لا عندهم فيسبوك لا عندهم ميسنجر لا عندهم هذا الكل راهي
0: اي خاطر هكايا وقت تعطيه هو قد ما فيه ثقافه قد ما فيه علم اما قد ما فيه نجم ما بردك يديك يردك من الكرسي ما تتحركش
1: وذاك اللي دونك
0: هذا اندرا احنا فايقين به
1: ولا ما نعرف الاولياء فايقين ولا لا
0: بخلاف الاولياء انت هذاك كسلطه المدارس الروضات رغم اللي قاعدين يبذوا فيما فما نعرفوهم ومشينا لهم يبذوا في مجهود لكن مش كافي
1: مش كافي
0: مش كافي

0: لازم فما برنامج دولة صراحة، لازم برنامج دولة،
1: لازم برنامج دولة من الابتدائي، من الروضة كلزم، مش من الابتدائي، من الروضة،
0: من الروضة ونعلموه
1: برنامج التطور. دولة والدولة تسطروا بالمفكرين متاعها، عنا الكفاءات عنا ما شاء الله، عنا المستويات العالية في جميع الميادين. الدولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل،
0: صحيح، هي اللي
1: دولة تبني. دولة هي اللي تسطر الاستراتيجية متاع المستقبل. يا سيدي هاكوما عام 60 ابناء ولا القوة وكونوا ولا القوة، العالم قاعد يتطور
0: أكيد،
1: وانت ماكش عيش وحدك في العالم. انت كي تقول لي اني العالم قاعد يتطور وقاعد نكشف في العالم ومنها نعمل في مقارنة ما بين البلاد الفلانية والبلاد الفلانية، لخاطر انت تتفرج فيها، تتفرج على في فيسبوك ولا تتفرج في كذا، ايه انت طبقت شي في بلادك كذا،
0: انت
1: هو شوف ونوصل، هو خلق لك آلة مش يستعمر لك بها مخك
0: للأسف، وذاك اللي صار.
1: إيه أنت هنا، أنت كمواطن تونسي، أنت كمثقف تونسي، أنت كعالم تونسي،
0: أنت زادة كبو،
1: أنت كمشرع تونسي، ايش عملت لنا؟ أكش تزاحن فيه السيدة،
0: حليت الباب ليهم وكهو،
1: إيش وليت كونسوماتارة،
0: مستهلك،
1: أنت مستهلك وبرا، لا أخوي أنا ما نحبش روحي مستهلك، أي نحب روحي فاعل بقدر لنا نجم،
0: ونحب روحي ننقد زادا للشيء اللي يتقدم لنا،
1: أيه؟
0: وناخذوا بقياس زادا،
1: فما معايير،
0: فما
1: معايير، فما مقاييس، ايه شكون مش يعملها الامور هذه، القوانين هذه شكون مش يعملها، مش تعملها
0: الدولة التونسية،
1: ومش تعملها الدولة، ومش تعملها سلطة الاشراف، وتراقبها سلطة الاشراف وتتبعها سلطة، لان ما الوسائل كل في ديها.
0: صحيح نعرفوا بلادنا تحت اكراهات وضغوطات كبيرة، وانه ما نجموش ناخذوا برشا، يمكن نشوف ان الصين تمنع الميسنجر والفيسبوك، والناس تتعامل فقط بتقنية الواتساب، فقط هذيك التقنية المتاحة باش تتعامل مع واحد في الصين
1: اللي هو يصنع فيهم.
0: اي نلقاو روحنا نحن غارقين في موقع ازرق، بالحق ازرق هو ازرق، ما هو ازرق
1: أني
0: يعني عائلات، امهات، اباء كبار صغار.
1: انت لو انت على غفله ادخل، وانت راك مشاركه معايا كيما اني مشارك معاك، ادخل اقعد في قهوه، تلقى الطاوله فيها اربع من الناس كانوا ما في احد،
0: كانوا مش قاعدين زاد ما بعضهم،
1: ونحكيوا احنا كمجتمع مدني وخيان، ونتبادلوا الاراء اصحابنا، يقول لك والله في الدار كاني ما عندي حد في الدار، حتى المراه بناتها عدوها،
0: بكل حد بتليفون.
1: وين ماشيين احنا؟
0: وين ماشيين؟
1: سؤالي وين ماشيين؟
0: وين ماشيين؟
1: أنا كي ناخذها وسيلة هذية باش نعدي بها مساج
0: به صورة مزيانة،
1: باش نعدي بها صورة هواني فاش قاعد نعمل،
0: صحيح،
1: معقول، باش نعدي بها منافسة. أنا 2009 و2010 مشيت مرتين الولايات المتحدة. أنا من الناس ما نكذبش عليك ولا أفتخر كاكا، وحب مشيت لمصر، مشيت للمغرب، مشيت للجزائر، مشيت
0: أي بلاد في
1: إيطاليا، أنا نحب نكتشف. أنا وصلت مشيت لبلاصة قلت له مش ناكل لك موريت المسلسلات، أنا مش ناكل من الصفر للعشرة، كل المجتمع نحب نشوفه كاش يعيش، مش نعمل مقارنة، مانيش عالم، مانيش مفكر،
0: عندي ثقافتي،
1: أما عندي مخي،
0: عندي مخ
1: ونمشي لأهل الذكر، ما نسلش اللي جي، نحب ناخو معلومة إعلامية نمشي لأهل الإعلام، نحب ناخو معلومة فنية نمشي أهل الفن، نحب ناخو معلومة في صنعة نمشي أهل الصنعة، ما نحشمش كي نجي نسألك، ما نحشمش أنا نحب نفيد ونستفيد. قلت له هذه اللي خلقت التكنولوجيا، بربي ثبت لي قداش فما من واحد فيدو بورتابل وقداش فما من واحد فيدو كتاب. والله تصدق ولا ما تصدق،
0: حقيقة مؤلمة نعرف،
1: وما نكذبش عليك، ما
0: حقيقة مؤلمة.
1: وسيدي تراش طاولة ما فيهاش كتاب محلول.
0: هو سيريزام يزمناش نسافر باش نعرف، ونحن توا في وسائل النقل العمومية ونعرف لي برشا سياح يشاركونا في وسائل النقل العمومية، فتشوفهم في المترو ما تلقاش شكون عنده تليفون شادو في يده.
1: أنا قلت لك
0: مرة شفت العائلة، البو بو واللم بنية وليد صغار برشا، زادك نقول صغار مهم 18 و 19 نقول 10 و 9 و 8 الأربع يقرأ.
1: شفت محلاها اللي شاهده
0: المشهد هذا ما يتكررش في بلادنا.
1: شفت محلاها
0: معناها
1: مش بيك تحكي بيه انت، على خاطر
0: مختلف علينا،
1: صحيح،
0: هاو علاش نحكي بيه حتى ما نشوفوش ديما، زعما حد فينا مطرح السؤال علاش،
1: لا هو يطرح السؤال اما يعديه يستهزأ بيه.
0: وساعات نحن تلقى عربة كاملة كلها شدة تلفونات
1: مغروسة في 10 سنتي.
0: هالمشكل الكبير يظهر لي مش يلزمها جمعية تطوع، هذه قرارات دولة. جمعيات ما مش باش تغير السلوك.
1: قلت لك راهو
0: يلزمها مشرع وقرارات دولة كبيرة.
1: هذا كل كاية لا تحكي عليه أنت فرق بين الحمد لله ربي معنا إنسان ساعات كي طول في عمره في فترة من فترات باش يكتشف برشا حاجات.
0: أكيد
1: يقول الزحش بني أني تربيت هكا وقعدت نمشي بالمرحلة الزحش بيه ذوما ما عملوا حتى مرحلة في حياته.
0: ايش بينا نحن كنا مشينا
1: حتى مرحلة في حياته،
0: رغم انه والدينا ما كانوا كانش عندهم هكا الوعي الكبير باش نمشيو للمنظمة. توحدنا مشينا وحدنا شاركنا وحدنا اكتشفنا.
1: علاش قلت لهم ماني قبل انظف من توا، ورغم انه في ابسط الحاجات بعرجون تلم قدام دارها
0: توا توفرت الاليات
1: كل الموجودة. أنا عندي ركبتي شوي شوف الناس اللي تعيش وتتفرج عليك. هو كي تقول لي التكنولوجيا شنو جابت لك، هاو باش نحكي لك على شخصي. هاني هيك فما واحد يتفرج علينا مغروم، انا بمنستير تي في سامي منصور يتفرجوا علينا في الليلات ونعديو كما طرف الصباح البحر ونعديو في الجو ونعديو النظافه ونعديو كذا. باه فما واحد يوصل لي كاين وماش يثبت فيا مانيش قاعد نطبص بالباهي واني عندي شويه ركبتي.
0: لا تفعليك
1: اش تتصور السيده كاي يطلب سامي يقول له بعد 3 أيام قل له أمك رضاه ويجيب لك بانس. أو تو كان حلك الكهرباء ونمد لك بانس من الكهرباء كل يوم نظف به. هذا يعيش البر وتونسي ولد بلادنا. واحد آخر عملت حملة في بحث التور شباب وقتها ولميتهم مصايف وكشافوا والمسرح وولدات مسرح وكذا كلمت الخيان وقتها عملنا مجموعة وعملنا يوز الصغيرات ما مستبسين قندوات. بعد أيامات نسمع في كرهب أني ماشي تغدير نسمع في كرهب وراي تزمر تزمر تزمر تزمر وصرت كميكا تكيت وقفت أسلام عمر رضا وش نحوالك لباسك وهو يتفرج عليها يعرفني.
0: أنا ما تعرفوش.
1: أي قال لي تفضل حل المان يمد لي شكارة وين يخدم في فرنسا. قلت بربي قال لي راني هكا وهكا وهكا. قال لي وقل ريتك دخلت للحانوت قالوا القندوات اللي عندك الكل عبدهم في شكارة.
0: شفت
1: واني وليت هنا نجي لك
0: الصغيرات باش يستعملوا
1: الصغيرات كلها ينفوا زاد كما فتره كما تو المراه اللي لقاها قل له ما عند غد هاو قندوات نلقاك ما غير قندوات ده براسك. انت هوني كاش تحس
0: حاجه شيء يعمل الكيف
1: وهذا ولد بلادنا
0: يعمل الكيف
1: ولدنا معناه مجرد تفرج عليك شنو جاب لك
0: معناك فاش تكون قدوه لغيرك. راهو الناس كتشوف الحركات كيما ذي تتشجع راهي تدفع للخير.
1: احنا ان شاء الله
0: الحمد لله على البلاد.
1: انا ديما في حياتي من ايس ما نعرفش التأييس والفشل ما نعرفوش
0: حتى كي تنظف وتلقاها غدوة مسخة تعاود تنظف.
1: انا ساعات سامي يبدا يفدك عليا يقول لي انت شكون تحرق سمرت نعمه. قلت له الشعار نتاعي تعرفوش شنو
0: احترامنا راه اللي ذوي الاعاقه البصريه
1: لا هو مثل راهو
0: راهم اصدقائنا بدرجه اولى في
1: اخواتنا اخواتنا هو راهو مثل هو مثل
0: راهو مش حاجه
1: رحنا هذه مزح كي المزح
0: اي اما راهو
1: باش نقول
0: باش نعتذر لما خاطر تعرفوا
1: نعتذروا لهم لما راهو ما نقصوا شيء راهو والله ما نقصوا حتى شيء احنا حلفنا والله
0: نعرف صح.
1: تعرفش شو نقول له؟ نقول له هما يمسخوا الشعار متاعه هما يمسخوا واني ننظف
0: واني ننظف بزيل عندك وسع البال هذايا
1: الغدوة قد ما قلت لهم حتى الآخر نفس في حياتي إذا كان
0: ربي يطول عمرك في الخير إن شاء الله.
1: هذا مش تقول لي يا ودي مش نظفته البارح هي نظفته وبش اليوم أكل البارح مشي اليوم
0: مش نعود
1: لا اليوم يعني متاع اليوم وغدوة تحبش أكثر منك البارح نسيته كاشنو البارح بالنسبة لي انتهى صفحة وتطوات اليوم وقدوة.
0: فمش ناس كانوا معاك في النسق وبعد تحسوا متراجعوا شوية
1: والله
0: حتى مش بكلنا عنا نفس الطويل صراحة بالحق سيدا
1: والله أني الحقيقة الرسالة متاعي ما
0: نرجعش عليه
1: كان الصغار كان تمني كان الصغار
0: يزم يوصلهم ميساج قوي صغيرة
1: ولا تعلمت واني كما يقولوها ما أنا طول النفس
0: وغدوة بإذن الله ممكن خير زي.
1: ممكن خير ولا علاش قلت لك من أيساني ينجم يكون غدوة خير وبعد غدوة خيرين أما مش نرجع لا ما نرجعش
0: هذه
1: فيه أنا إيش قلوا أمس نظفناها أمس إيش بيه أمس مشي هنا نظيفة مش مشي تتمسخ اليوم اليوم نظفو غدو جينا ولقينا كذا نظفو
0: شعارك المنسير نظيفة وانتي باش
1: اقراها واقرا وخلي
0: اي منسير بروبر
1: والسلام منسير. واتمنى
0: اي نتمنى نوصلوا
1: للمصدح اذاعه مدينه اذاعه المنسير. اتمنى كل جمعيه في اي مدينه تحط السيجل نتاعها المدينه نتاعها منسير بروبر سوسا بروبر حمامات بروبر سفاكس بروبر جابستر بروبر كفصه بروبر بنزرت بروبر ماذا بيا ونعموه ان شاء الله ان شاء الله كان عنا ربي مش نحاولوا ان شاء الله يعاونونا اصحاب المؤسسات اللي معناها تاع التكستيل واحد يعاونونا بالشبوات هذوما باش نعطيهم للصغيرات وكل واحد نحبه يحط على المدينه نتاعه ويكتب المدينه نتاعه بروبر
0: ويتبنى النظافه عقليه وسلوك
1: حطها فوق راسك
0: اهم
1: انت كي باش تحطها فوق راسك
0: تو تتذكر ديما
1: انت ريت راهي كل حاجه فيها مغزى
0: راهو اكيد اكيد
1: تو انت لابس الشابو
0: ديريكت باش
1: البارح اخ من الاخوات معنا في برنامج تلفزه في أنا مع المواطن فين قال لي شنو كي هو بشي صور قلت أقرأ قال لي منسير بروبر خليك هكا
0: مهم مهم حاجات كيما ذي توصل
1: أحنا
0: للناس
1: أحنا ريت معناها شعاراتنا شنية أي حاجة معناها راهو أي حاجة تعملها يلزم يكون فيها رمز ما تكونش فيها مغزى ما وصلت شيء
0: ما وصلت شيء إن شاء الله
1: أنا كي نحطها على برميل وإلا حاوية ونحط عليها حاجة مكتوبة شو معناها أنا نلفتك نعطيك لفت النظر باش تقرأ هيك الساعة قبل حتى كي تجي باش تحط تعمل هيك برضو شنو هي التصويرة هذه تقرأها أنا يعني حاجتي بيك باش تقرأ شنو فيها
0: تقرأ وتتبنى زادة
1: تقرأ شنو فيها ومنها أنت وضميرك
0: خليك مع ضميرك الفكر. نعرف اللي سيري ذا موضوع نظافة كبير نحن حكينا على متطوع من طراز آخر سيري ذا مخلوف ربي يبارك لك في صحتك للمرء حديث بعد الأثر متاعك جميل طيب في المنسير منسير نظيفة إن شاء الله إن شاء الله جميلة قادمين على فصل صيف مسؤولية كبيرة على الكل متساكنين زوار صيافة كلنا
1: بدون استثناء
0: كلنا لأنه نظافة عمل إنساني
1: يعني حتى كي طلبت المؤسسات كل معناها كل مؤسسة الحانوت اللي نعتبره مؤسسة يخدم على خاطر القهوة كيف كيف الرستوران كيف كيف صالون ديتي كيف كيف النزل كيف كيف ما عنديش يعني ما عنديش يعني عندي دراب وبرك شعار برك أني وقلت قلت لهم ربي أعطانا مياه باردة ومياه سخونة المياه الباردة هي الكود لكل فيها الحمامات فيها المستير فيها السوسة فيها تفرقة
0: والمياه السخنة
1: والمياه السخنة اللي هي فيها الزريبة وفيها قربص وفيها وفيها
0: راهو هذوما ملك ملك الحمام نتاعها
1: أول أني ونرمز الملك للشعب التونسي
0: ملك عمومي
1: ملك للشعب التونسي أما فما حاجة برك اللي هي الحاجة اللي جبتها كولها وتمتع بها أنت وصغيرات أنت بربي فاش جبتها جبتها في ساشي ولا
0: رجح
1: جبتها في قفة ولا
0: رجح ان شاء الله يا ربي منسير نظيفه ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا الكل ان شاء الله امنه ونظيفه زاده
1: ان شاء الله تونس كل امنه ونظيفه خير
0: ان شاء الله المثال هذايا نتاع سيري ذا مخلوف نتاع الفنان الكبير سامي نعمان نتاع برشا ناس تتكرر في برشا مدن باش نشوفه
1: والله العظيم
0: كل الجماليه راه كل مدينه عندها المثقفين نتاعها وعندها المتطوعين نتاعها وعندها المصورين وعند فنتمنى والرسامين
1: راني درت الجمهوريه التونسيه
0: نتمنوا يحطوا لمستهم في مدينتهم
1: راني درت الجمهوريه التونسيه راهو عندنا الكفاءات من جميع يا ودي من جميع مكان ويكون اني نحب حاجه برك لأما بها تقول لي عنا نقول لك عنا
0: نحب نشوف الأثر نتاعك
1: أنا نحب الراه باش يكون عنا سير تيران
0: أكيد أثر نتاعك
1: أنا باش نعرفك ملاعبي نتاع كورة ولا ماكش ملاعبي مو قلنا نتفرج عليك
0: صحيح
1: باش نعرفك فنان ولا ماكش فنان مو قلنا نسمعك باش نعرفك أنت تزخرف ولا ما تزخرفتي مو قلنا الراك
0: صحيح
1: إذا كانت تقول لي عنا
0: وما نشوفش على أرض الواقع
1: ومنها وقلنا نغزر السقية نلقى لا معناش
0: ما عندناش
1: شنو معناها لا معناها
0: ان شاء الله كل واحد فينا يخلي الاثر الطيب في بلاده
1: ان شاء الله
0: هذا هو
1: هذه امنيتنا راهو ما عندنا حتى امنيه وما عندنا حتى اي توجه بخلاف كيما قلت لك هو توجه بلادنا
0: صحيح محبه كبيره خالصه للبلاد
1: ومحبه لتونس كامله رايها تونس بلاد الناس الكل
0: وهو كذلك. شكرا لك سيدي ضاعتك صحة لحضورك معنا. شكرا على الأثر الطيب اللي تركته في المنستير، وما زلت شاء الله برشا ناس يسيروا على المنهج متاعك. حاجات بسيطة وسهلة
1: عنا لكل حال، ما زالت
0: فيها البركة، فيها برشا محبة، كل
1: زالت البركة وما زال الخير وما زال. أنت كترى كترى مثلا إنسان يعاونك ويمد لك يد المساعدة في الشيء اللي تعمل فيه، راهو كي عمل تطور.
0: أكيد كل حد بطريقته،
1: أنت بصحة بدنك، أنت بأفكارك، الآخر بصنعته، الآخر بكذا،
0: الآخر بماله، كل حد بطريقته،
1: الآخر كي يمد لك شيء كي وأنت متشجع. وراوي جنقول لك والله أنا تجربتي راه البسيطة، تجربتي البسيطة اللي قاعد نعيش فيها، كيف يروك الناس فاش قاعدة تعمل
0: يتبع،
1: ما زالت البركة
0: ويحترم.
1: أنا نقول ما زالت البركة ويقدر. ولو ما نغزرش إلا ما يتبعش ولا يتكلم في الحديث الفارغ ولا وهذو مش يحبوا وين يحبوا نص. شو نعطيك
0: مجرد أني نأثر في شخص وإلا في سنين.
1: أنا قلت لك البارح البحر ذاك كي يقومي واحد
0: بركة
1: يا سامي إيه؟ حتى سامي معايا دكتور شاخ وتوريس زي ما أنا كي شيختي تو
0: كي شوف حد تبعني
1: يا ودي تحب لي شهر واني شايخ بيك سيدك كي جي وقف قال اخويا اني شنو تحب نقدم لكم
0: برشا خير في هالبلاد هذه
1: فيها راهو ما يكذب عليك راهو اما شنو الناس اختي راهو الناس تحب زادة تشوف شنو فما
0: صحيح
1: ومن حق
0: صحيح
1: انت يا اخويا مش تعاوني تحب الراك فاش تعمل
0: اي صحيح
1: خاطر ما تعرف توا داخل والخارج
0: صحيح. الناس تحب الصدق والثقه والمبادره الناجحه هذا هو الناس تحب يشوف باش تعاون
1: يلمس خين دي الواعي يطلي ما فماش 20,000 ريضة مخلوف في المسير ما فهم الواعي ما خضر شفت حاجات وسمعت حاجات وريت حاجات وشي مصور وشي مش مصور
0: تحب على ثقة الناس اللي تفقدت مع برشا ناس تحب على ثقة الناس وهذا هو ونقولوها الكلمة من غير ما نفسروها الناس تفهم الناس تحب على عامل الثقة
1: ما زال فما الخير
0: بإذن الله ولا يقطع خير
1: ولا يقطع بركة من أمة محمد
0: الكل والمنستير الجميلة نظيفة بناسها برجالها بالصيفة اللي فيها. شكرا لك على حضورك الجميل معنا سيري ذا مخلوف، يعطيك الصحة وتحية من خلالك كل الناس اللي
1: شكراً.
0: تحب بلادها وتخدم بلادها بصدق. شكرا لك،
1: تحية للإذاعة المستير.
0: شكرا
1: ومبروك عليها إن شاء الله
0: يعيشك
1: استيديو كاك التحفة
0: تحفة الجميلة الحمد لله
1: والنخبة اللي فيها من أو آخر واحد إلى أول واحد ما شاء الله عليهم.
0: نحن كنا عائلة واحدة. شكرا لك
1: ورب يعينهم وبالحق ذات مسيرك تقول عائلة
0: الحمد لله
1: تفكر ذكريات كبيرة
0: الحمد لله.
1: على
0: كبير.
1: مستوى الفن وعلى مستوى
0: الحمد لله
1: وأجواءك أجواء إذاعة المسير من لا نعرف ومن لا كنت نجيل إذاعة المسير إلى يوم الناس
0: كيت هذيك الروح الحمد لله
1: فيها روح
0: فيها روح
1: فيها
0: الحمد لله
1: فيها
0: الحمد
1: حب لله. للعمل الحمد فيها حب للناس
0: والمشاعر متبادلة
1: فيها حب للمؤسسة
0: والمشاعر متبادلة
1: ربي يوفقكم ما شاء الله من حسن إلى أحسن وإن شاء الله تونس خير
0: إن شاء الله. شكرا لك شكرا لحضورك معنا. شكرا لخالد الشرفي، شكرا لوليد قمبرة اللي قام عملية المونتاج. تحياتي لكم الناس كله وإلى اللقاء.

لك أنا وإحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك أنا

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

الأول. لا الأول صعب.

0: تم منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. حذرت نقابة الفلاحين ببنزرتا من تدهور وضعية موسم الحبوب بالجهة، مؤكدة أن الخسائر قد تصل إلى ربع الصابة وربما تتجاوز هذه النسبة في بعض المناطق، معتبرة أن هذه الأرقام مخيفة وتعكس صعوبة الموسم الحالية بالنسبة إلى المزارعين. حددت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهدافا استراتيجية لرفع نسبة النجاح في البكالوريا إلى 60% وتعميم السنة التحضيرية بنسبة 100% بحلول سنة 30 و2000 بكامل تراب الجمهورية، بهدف تطوير رأس المال البشرية وتحسين جودة المخرجات التعليمية. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت أو بشكل أساسي. أرجع الخبير الدولي في مجال الطاقة عز الدين خلف الله تفاقم عجز الميزان الطاقي في البلاد بشكل أساسي للارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، موضحا أن أسعار النفط شكلت الضغط الأكبر على الميزان الطاقي، حيث سجل معدل سعر البرميل خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي ارتفاعا بنسبة تقارب 23%. أكدت كندا فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الخضروات المعلبة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء لا يستثني دولا منها الولايات المتحدة، يأتي بهدف التعامل مع تحديات تواجه صناعة الخضروات المعلبة محليا. وذكرت وزارة المالية الكندية أن الرسوم الجمركية تدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة وستظل سارية لمدة أقصاها 200 يوما، ولن تطبق أيضا على الخضروات المعلبة معلبة الواردة من المكسيك والأراضي المحتلة وتشيلي والدول النامية، وذلك بسبب الالتزامات التجارية الكندية. شكرا لكم على حسن الانتباه وتصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه نصالحهم ولا لا، قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه.

لا قولوا ايوه ولا لا ايوه لا لا ايوه لا نصالحهم ولا لا ما تقولوا ايوه ولا لا ايوه لا لا لا ايوه

قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا ايوه، قولوا ايوه ولا لا، نصالحهم ولا لا، نخاصمهم ولا لا، ايوه لا لا ايوه ايوه، نخاصمهم ولا لا، قولوا قولوا قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا.

قولوا ايوه ولا لا، ايوه لا لا، ايوه ايوه نصالحهم ولا لا، وقولوا ايوه ولا لا، ايوه لا.